0: والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة

بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في رحاب هذا الحديث الشريف. فالمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فالمسلم يقرأ هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة، كل يوم 17 مرة على الأقل في الأوقات الخمسة المفروضة. وسورة الفاتحة كما تعلمون أيها الأحبة الأكارم من الرجال والنساء هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي قد اشتملت على مقاصد القرآن كله. سورة الفاتحة أيها الإخوة والأخوات تؤكد قضية الألوهية والربوبية لله رب العالمين، وتؤكد ضرورة العبادة التي تربط الإنسان بخالقه، وتؤكد حتمية المنهج الذي جاء به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هداية للناس وأمنا لكل مجتمع. ورب سائل يسأل حينما نعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواحة الندية من هذا الحديث المبارك: ما المراد بقسمة الفاتحة بين الله وبين عبده؟ المراد بهذه القسمة قسمة المعاني، أي أن نصف الفاتحة الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه،

ونصفها الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار إلى الله عز وجل. وقد وضح الحديث هذا المعنى، وهذا حديث قدسي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. الفرق أيها الإخوة والأخوات بين التحميد والثناء والتمجيد أن التحميد مرتبط بجميل الفعال، التحميد مرتبط بجميل الفعال، والتمجيد مرتبط بصفات الجلال، والثناء يجمع بينهما. فالثناء يكون لصاحب الجميل ويكون لصاحب العظمة. وجاء التعبير هنا بالتفويض عقب قوله عز وجل مالك يوم الدين، لأن الله عز وجل هو المنفرد بالملك حقيقة ومجازا في ذلك اليوم، كما قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أما في الدنيا نرى بعض الناس يدعي لنفسه ملكا، يملك عقارا أو شركة أو ملكا كحكم أو سلطان، ومع أنه في الحقيقة ادعاء مجازي إلا أنه ادعاء قائم. لكن في الآخرة أيها الإخوة الأكارم لا يتصور فيه ادعاء الملك لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وإذا ما انتهى العبد في قراءته للفاتحة من تحميد مولاه وتمجيده سبحانه وتعالى والثناء عليه عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين. هذه نقطة فاصلة بين ما لله وما للعبد، بمعنى كما يشير هذا الحديث المبارك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو المنعم المتفضل، وهو مالك الملك والملكوت، وهو المستحق وحده للعبادة، وعليه وحده التوكل، وبه وحده الاستعانة، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني وما سواه فقير إليه. ويوضح هذا الحديث المبارك، هذا الحديث القدسي، القسم الخاص بالإنسان. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فطالما استجاب الإنسان لربه ومولاه بالعمل الصالح والقول الطيب والنية الخالصة وفعل الخير والابتعاد عن الشر، وعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه، وأقر له سبحانه وتعالى بالعبودية، واستجاب المؤمن له في العبادة، واستعان بالله في كل أموره، كان المسلم حقا، أو كان للمؤمن حقا على الله، ليس له حق على الله، ولكن كان لله سبحانه وتعالى أن يمنحه إجابة هذا الدعاء، وييسر له سبيل الهداية، ويمده برعايته وعنايته، ويتولاه بلطفه، ويعصمه من الزلل والانحراف، ويأخذ بيده بعيدا عن أولياء الشيطان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات عشنا في رحاب هذا الحديث المبارك، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

حديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: سور القرآن الكريم تحوي العديد من الفضائل والأحكام التي بها يستنير المسلم في حياته ويستزيد منها لآخرته.

0: في رحاب القرآن العظيم. في رحاب القرآن العظيم، برنامج يطوف بكم في معاني وأسرار ومقاصد سور القرآن العظيم. في رحاب القرآن العظيم، برنامج يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. في رحاب القرآن العظيم، من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم في رحاب القرآن العظيم. ونقف اليوم بإذن الله تعالى مع أول سورة من سور القرآن العظيم، وهي سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي سورة مكية، وعدد آياتها 7 آيات. ولقد تعددت أسماء هذه السورة مما يدل على شرف المسمى، فهي فاتحة الكتاب، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. وروي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي

رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقيل في تعليل هذه التسمية لأن الكتاب يفتتح بها، ومن أسمائها أيضا أم الكتاب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. ومن أسمائها أيضا أم القرآن. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كذا من أسماء هذه السورة العظيمة السبع المثاني. فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد ورد في فضلها أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. كما ورد في فضلها ما روي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم،
فانطلق

0: يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. ولقد اشتملت سورة الفاتحة على أغراض قرآنية عديدة، فمن أهمها توحيد المولى عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه، والإيمان باليوم الآخر وبكل ما يتعلق بعد الموت، والاستعانة به عز وجل وحده في كل الأمور، كذا الالتزام بالصراط المستقيم، وهو فضل عظيم ومنة كبرى من الله تعالى ينالها عباد الله المخلصين. كذا تدل هذه السورة على وجوب تجنب صراط المغضوب عليهم والضالين من الناس، وهم نموذجان من البشر: الأول عرف الحق ثم عاداه وتنكب طريقه، والثاني من كان في طريق الضلال، ومنهم من ضل الطريق فلم يهتدي إلى الحق، ومنهم أيضا من انحرف عن منهج الحق وطريق الصواب. وفي هذه السورة العظيمة بيان طريق العبودية لله عز وجل، وتكرار هذه السورة في الصلوات فيها معان كبيرة وجب التنبه لها، ففيها حمده والثناء عليه بما هو أهل، والاستعانة به وحده في كل الأمور، وإخلاص العبادة له عز وجل، كما أن تكرارها في هذه الصلوات وتكرار معانيها ترسخ في الأذهان هذا التوجه العظيم للمولى عز وجل، كما أن فيها تكرار دعائه سبحانه بأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، حيث ختمت بهذا الدعاء العظيم لله عز وجل. لذا كان بعد الفراغ من هذه السورة أن يؤمن العبد على هذا الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد اشتملت سورة الفاتحة على هدايات وأسرار، ومن أبرز هدايات هذه السورة أن فيها من الثناء على الله عز وجل، كما أنها تدعو إلى إخلاص العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا بيان حقيقة الهداية وأصناف المحرومين منها، لذا حق على من قرأ الفاتحة أو سمعها في يومه وليلته أن يكون أبعد الناس عن التشبه بغير المسلمين، والذي أمرنا الله تعالى بالاستعاذة من طريقتهم. فهذا ما يتعلق بهدايات وأسرار سورة الفاتحة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رحاب القرآن العظيم.

0: تحيات فضيلة الشيخ الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
0: في خلقه شؤون. رحلة علم وإيمان تستعرض خصائص ومزايا مخلوقات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. في خلقه شؤون رحلة تسبر أغوار الطبيعة يتجلى فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء، نباتات وأشجار، طيور وحشرات، ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائماً وأبداً أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
2: العنكبوت جاء لفظه في القرآن الكريم في سورة سميت باسمه وورد فيها مرتين، ولعل الحكمة في تسمية هذه السورة بهذا الاسم ما ورد فيها من الحديث عن العقيدة وأصولها من حيث الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء، وما ذكره سبحانه وتعالى من قصص الهالكين من الأمم الغابرة بسبب فساد عقيدتهم كقوم لوط وقوم شعيب وقوم هود وقوم صالح وقارون وفرعون وهامان، فكان ما كان من شأن إهلاكهم وتدميرهم جزاء غرورهم واستكبارهم. ثم ربط سبحانه وتعالى بين هذا الإخبار والذين اتخذوا من دون الله أولياء، موضحاً أن من احتمى بغير الله كمن احتمى ببيت العنكبوت، ولو كان هؤلاء يعلمون ما أعده الله لهم من عقاب بسبب كفرهم لما ركنوا لغير الله عز وجل وما عبدوا غيره.
3: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
2: أما عن الكائن العجيب المسمى العنكبوت والذي يعد آية من آيات الله في خلقه، فإن العقل البشري يقف متحيراً مسلماً لربه القوي القادر الذي أحسن كل شيء خلقه ويسر لكل مخلوق رزقه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تعد العناكب من أقدم المخلوقات على سطح الأرض، إذ إنها عايشت فترة وجود الديناصورات وفترة رحيلها، علماً أنه يوجد العديد من أنواع العناكب التي يصنف بعضها بأنه سام وبعضها الآخر بأنه غير سام، وتتميز العناكب بهندستها الدقيقة لشباكها والتهام الأنثى الذكر بعد القيام بعملية التزاوج وبغيرها من الصفات التي قد تجعل منها مصدر خوف لكثير من الناس. العنكبوت هو حيوان صغير الحجم ينتمي إلى العنكبيات، أحد فروع المفصليات، ولا ينتمي إلى صنف الحشرات كما يظن

كثير من الناس، وهو كائن يعيش في كل أنحاء الأرض، في كل المناخات وعلى كل الارتفاعات. لذا فالعنكبوت كائن متكيف من الطراز الأول. يتكون جسم العنكبوت من جزئين أساسيين، هما رأس صدري مكون من الرأس الملتحم بالصدر والبطن، وكلا الجزئين له زوائد، ويرتبط الرأس مع البطن بخاصرة دقيقة تسمى السويقة، وتقع أعين العناكب في الجزء العلوي من الرأس. ويختلف عدد الأعين باختلاف أنواع العناكب، فمنها ما له 8 أعين، ومنها ما له 6، ومنها ما له 4، ومنها ما له عينان. أما عناكب الكهوف فلا أعين لها إطلاقاً، لأنها تعيش في ظلام دائم، وتعد حاسة البصر لدى العناكب ثانوية، فهي تتواصل مع العالم المحيط من طريق حاسة اللمس، وذلك بفضل وجود شعيرات عالية الحساسية تغطي كامل جسمها، قادرة على التقاط أقل اهتزاز في مكان وقوف العنكبوت. ويملك معظم العناكب حاستي التذوق والشم، اللتين تؤديان دوراً في التغذية والتكاثر، ومعظم العناكب له 8 أرجل. يمتلك العنكبوت دماغاً صغير الحجم وجهازاً عصبياً مركزياً يتكون من عقدتين عصبيتين صغيرتين نسبياً، متصلتين بالأعصاب التي تصل إلى العضلات والأنظمة الحسية المختلفة. إن هذه الخلايا العصبية قادرة على تشفير أبسط التعليمات التي تعطي العنكبوت القدرة على تأدية المهام المعقدة، كبناء الشبكات ومهاجمة الضحية، حتى إن بعض الأنواع يظهر سلوكاً تعليمياً، فإن حدث خطأ ما في أثناء صنع الشبكة يبدأ بصنع واحدة جديدة. تختلف ألوان العناكب من نوع إلى آخر، ولكن عادة ما تكون ألوان العناكب الذكور زاهية أكثر منها لدى الإناث، إذ يظهر ذكر عنكبوت الأرملة السوداء بألوانه الفاتحة وعلى ظهره بقع حمراء أو وردية، أما الأنثى فسوداء اللون وعلى بطنها بقعة حمراء على شكل ساعة رملية. ولكنها لا تنطبق هذه الصفة على عنكبوت الحرير الذهبي، فالأنثى ألوانها زاهية أكثر من الذكر ذي اللون البني الداكن. أما من حيث الحجم فإن الإناث حجمها أكبر بسبب حاجتها إلى الذرية، إذ يبلغ طول أنثى عنكبوت الحرير الذهبي 6 أضعاف طول الذكر، إضافة إلى أنواع أخرى مثل الأرملة السوداء والعنكبوت القافز. كما تملك ذكور العناكب أرجلاً أطول من أرجل الإناث لكونها تحتاج إليها في عملية الاصطياد وفي أثناء تجولها في أماكن أبعد من الشبكة التي تبقى الأنثى فيها. اللوامس القدمية. يمكن عبر المجهر ملاحظة أن اللوامس القدمية عند الذكور منتفخة أكثر منها عند الإناث. العناكب الإناث تحتاج إلى كمية أكبر من السم لحماية شبكتها التي لا تغادرها، وما يجدر الإشارة إليه هو أن أكياس السم لدى بعض العناكب الذكور غير فعالة. مدة حياة العناكب. تموت العناكب قبل أن تصل إلى سن الشيخوخة بسبب الحيوانات المفترسة أو الطفيليات أو الأمراض، فمعظمها يعيش أشهراً عدة، وبعضها سنوات إذا بقيت في مسكنها وحجرها، فمدة حياة الإناث أطول مقارنة بالذكور. فعلى سبيل المثال تعيش أنثى الروتيلاء مدة 25 عاماً، أي بزيادة 15 عاماً على عمر الذكور. الزوجان من العناكب يلتقيان في الغالب وقت التزاوج فقط، إذ يؤدي الذكر رقصات وطقوساً معينة أمام الأنثى يقصد منها الحد من الغريزة العدوانية لديها، وعند انتهاء عملية التلقيح يغادر الذكر في الغالب عش الأنثى خوفاً من أن تقتله. وقتل الذكر بعد الانتهاء من عملية التلقيح يحدث بين كثير من أنواع العناكب، وأكثرها شهرة عنكبوت.

الأرملة السوداء التي سميت بذلك لأن الأنثى تقتل ذكرها بعد انتهائه من عملية التلقيح. أما في بعض أنواع العنكب فتترك الأنثى الذكر ليعيش في العش بعد عملية التلقيح ليقوم الأبناء بقتله وأكله بعد أن يخرجوا من البيض. وفي أنواع أخرى تغذي الأنثى صغارها حتى إذا اشتد عودهم قتلوا أمهم وأكلوها. ومما سبق يتضح أن البناء الاجتماعي والعلاقات الأسرية في بيت العنكبوت يتصفان بأنهما مبنيان على مصالح مؤقتة، حتى إذا انتهت هذه المصالح انقلب الأفراد أعداءً وقتل بعضهم البعض الآخر. وهذه العدوانية الشديدة والعلاقات الهشة الضعيفة بين أفراد بيت العناكب يجعلان هذا البيت بحق أوهن بيوت المخلوقات المعروفة. وتمر دورة حياة العنكبوت بثلاث مراحل، هي المرحلة الجنينية البيض. تحدث هذه المرحلة بعد التزاوج، بحيث يحفظ البيض في كيس حريري قوي لحمايته. وتختلف هنا طريقة بعض العناكب في رعاية البيض وحراسته. فمثلاً تحمل العنكبوت الأم الكيس معها حتى تفقس، مثل العنكبوت الذئب، وبعضها تحملها مدة 10 أيام على ظهورها، أما بعضها الآخر فيترك البيض في مكان آمن حتى تفقس، ويستغرق هذا الأمر عادة بضعة أسابيع. مرحلة ما قبل اكتمال النمو. تبدأ هذه المرحلة بعد أن يفقس البيض عناكب صغيرة تبتعد عن بعضها البعض بالمشي أو بعملية الانتفاخ أو الطيران بالخيوط، حيث تمكنها من السفر مسافات قصيرة وأحياناً طويلة، وذلك بنسج خيوط حريرية تطلقها من مغزلها لتهب مع الرياح وتنتقل من مكان إلى آخر. وبمرور الوقت يزداد حجم العناكب الصغيرة من طريق عملية الانسلاخ، إذ تستبدل هيكلها الخارجي مرات عدة وتتخلص منه، ويتراوح عدد الانسلاخات التي تحدث بين 5 إلى 10 انسلاخات حتى تبلغ مرحلة النضوج. مرحلة البلوغ. يصل العنكبوت إلى مرحلة النضوج في مرحلة البلوغ، حيث تبدأ دورة حياة جديدة عند التزاوج. وتختلف مدة حياة العنكبوت باختلاف أنواعها، لكنها تعيش من عام إلى عامين تقريباً. يتغذى العنكبوت على العديد من الكائنات الحية كالحشرات والعناكب الأخرى، إضافة إلى الطيور الصغيرة والضفادع والزواحف وغيرها، كما لديه القدرة على استشعار حركة الفريسة ورؤيتها والتمييز بينها. وتستطيع العناكب الحصول على غذائها بطرائق عدة، فقد تنتج سماً بمساعدة بعض الإنزيمات لشل حركة الفريسة، ما يسبب تلفاً بالأنسجة وموتها، أو قد يخترق بعض العناكب الجلد ويمتص الدم باستخدام أجزاء فموية خاصة لفعل ذلك، أو من طريق نسج شبكة من الخيوط الحريرية تلتصق بالفريسة. بعض العناكب لا يشكل خطراً على الإنسان، والبعض الآخر على العكس من ذلك فهو خطير. ومن أخطر هذه الأنواع العنكبوت المتشرد، المعروف بلدغاته الخطيرة، وهو ينتشر في جميع أنحاء أوروبا. العنكبوت الجملي، وهو شرس جداً وينمو بشكل كبير، ولديه قدرة على القفز بسرعة كبيرة، يبلغ طوله 15 سنتيمتراً، وله فكان قويان يساعدانه في البحث عن الفريسة، وهذا يجعله واحداً من أكثر العناكب في العالم رعباً. ويعثر على العنكبوت الجملي في صحاري العالم كافة. العنكبوت الأصفر الكيسي، هذا العنكبوت صغير في الحجم وله شكل ملفت عند النظر إليه، ولكنه قادر على القيام بلدغة مؤلمة حقاً، وهو واحد من عائلة العناكب السامة. يبلغ طوله 10 مليمترات ولونه أصفر شاحب، وموجود في العديد من الأماكن أشهرها أستراليا.

وكندا. يتمركز سم العنكبوت في الكيس الأصفر، وهو سام للخلايا، ما يعني أنه يؤدي إلى تلفها وتحدث لدغاته ألماً قوياً، يليه احمرار وتورم، ويمكن أن يتطور إلى قرحة. العنكبوت المهدب الزخرفي. هذا العنكبوت يمتلك شكلاً على عكس أشكال العناكب الأخرى، فهو يمتلئ بالشعر الكثيف الذي يعد مصدر رعب عند رؤيته، ويقفز ليقوم باللدغ لأن له أنياباً قوية تهجم على الفريسة تشبه الكماشة. العنكبوت الرملي. يعد العنكبوت الرملي ذو الأعين الستة أعجوبة ومخيفا حقا، برغم أنه أقل شهرة وينتشر كثيرا في الصحاري الرملية في المناطق الجنوبية من القارة الأفريقية. هذا النوع من العناكب يعتمد استراتيجية صيد رائعة تزيد الغموض حول هذا الكائن، ويحتمل أن يشكل خطرا على الإنسان. يتلون هذا العنكبوت بلون الرمال، ويبلغ طوله 14 سنتيمتراً، ويدفن رأسه بسرعة في الرمل، ويخفي أعينه الستة في الرمال لإخفاء طبيعته المفترسة، ولا يحرك ساكناً حتى تقترب الفريسة منه، ثم يندفع إلى الأمام لالتقاطها. لدغة هذا العنكبوت قاتلة للأرانب في غضون 5 إلى 12 ساعة وفقاً للاختبارات، في حين لم تحدث بسببه وفيات بشرية مؤكدة. عنكبوت الأرملة السوداء. يعد هذا النوع واحداً من أخطر العناكب في العالم، ويمكنك التعرف إليه فوراً عن طريق لون بطنه الأسود والأحمر. العنكبوت البرازيلي. يعتبر الأشد سمية في العالم، فهو قادر على إحداث ضخ عصبي قوي أكثر فتكاً بمعدل 20 مرة مقارنة بعنكبوت الأرملة السوداء، وتأثير السم الخاص به مشابه لتأثير الثعبان السام، وتشمل أعراض لدغته فقد السيطرة على العضلات ومشكلات في التنفس تؤدي إلى شلل في الجهاز التنفسي. لو أن إنساناً أراد أن يبني لنفسه بيتاً لجمع له المهندسين والاستشاريين، وبعد تشاور وتحاور قد لا ينجز البناء بالإحكام الذي كان يريده صاحبه، لكن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أودع في غير الآدميين ما يغنيهم عن كل ما سوى الله عز وجل. فكل كائن بما أودع الله فيه من معرفة وما ألهمه من إدراك يبني بيته ويحصل على غذائه ويدافع عن نفسه. ويبني العنكبوت بيته من خيوط حريرية دقيقة من بروتين يجري تصنيعه في غدد الحرير، والحرير المنتج قوي جداً، ومتانته أشد من متانة الحديد الصلب، ولذلك يطلق عليه اسم الفولاذ البيولوجي، وهو قابل للتمدد ضعفي طوله قبل أن ينقطع، ويعد من أقوى أنواع الألياف الطبيعية على الإطلاق. والعجيب أن الذي يتولى البناء هو الأنثى، ويحتاج بيت العنكبوت في بنائه إلى 400,000 خيط من الخيوط الحريرية بالغة الدقة، لدرجة أن شعرة الآدمي يزيد سمكها على سمك خيط العنكبوت بمقدار 400 ضعف. ويعد بيت العنكبوت من أقوى بيوت المخلوقات المعروفة، حتى إنها تستطيع إيقاف نحلة يزيد حجمها على حجم العنكبوت مرات عدة، وهي تطير بسرعة 32 كيلومتراً في الساعة من دون أن تتأثر أو تتمزق. برغم أننا لا نحب أن نراها في بيوتنا، لكن ثمة عبارة تقول: لولا العناكب لما كان للإنسان مستقر على الأرض. لماذا؟ لأنها تلتهم جميع حشرات البيوت، إذ إن العناكب عموماً تمنع تكاثر الحشرات الضارة التي تعتش على مزارع التفاح والعنب وغيرها، وبالتالي تقدم خدمة إلى الإنسان لا تقدر بثمن. وبرغم ذلك، ثمة اعتقاد سائد بأن العناكب مخلوقات عدوانية وناقلة للأمراض، وهذا ليس صحيحاً، ويعد بمثابة جدار نفسي عازل بيننا وبين هذه المخلوقات الصغيرة، فإن رهاب العناكب

العناكب مزروع في دواخلنا، حتى لو كان من النادر جداً اليوم أن يلقى المرء حتفه بفعل عنكبوت. كما تعد العناكب راعية لصحة البشر، فقد كان الإغريق القدامى يستخدمون خيوط العنكبوت لخياطة الجروح بحكم احتوائها على خواص تسرع التئامها. وبدأت إحدى الشركات السويدية بإنتاج خيوط حرير صناعية بواسطة بكتيريا معدلة أدخل فيها العلماء جينات العنكبوت، حيث تعتبر هذه الخيوط الجديدة وسيلة متميزة لترميم الأنسجة. وفي البرازيل بدأ العمل لإنتاج علاجات لأمراض عدة عبر عقارات جرى استخلاصها من سم بعض العناكب. إن المتأمل في الأمثال القرآنية يلحظ دقة القرآن الكريم في صياغة ألفاظها ليكون وقعها في النفوس مؤثراً وفاعلاً، فهي لا تأتي بالغريب العجيب، بل تتخير الصورة من المحسوسات وتعرضها بأوصافها وخصائصها، ثم تصوغها في الألفاظ لتكون شاهداً واضحاً على ما يراد إيصاله من أفكار وتوجيهات، فتأتي الصورة غاية في الصدق ومعبرة أدق التعبير. وفي سورة العنكبوت يبين الله عز وجل أن الولاية لأي شيء من دونه هي ولاية واهية وتبعية هشة لا تضر ولا تنفع، وأن هؤلاء الأولياء من دون الله هم أشبه بالعنكبوت في الضعف، وولايتهم مثل بيت العنكبوت في الهشاشة. وهكذا يمضي الإنسان في اكتشاف فوائد مذهلة في هذه المخلوقات الصغيرة وغيرها، ليدرك ويتأمل في جوهر القول المأثور: لله في خلقه شؤون.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي

في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات، حديثنا اليوم عن القلب وعن رسائل تعريفية بالقلب. سبق في حلقة سابقة تحدثت عن القلب، واليوم تكون هذه الحلقة إضافة إلى حديثنا السابق. هذه مجموعة من الرسائل أتعرف من خلالها وتتعرف أخي الكريم على قلبك الذي يعرفنا بالقلب الآن. من هو أعلم به؟ خالقه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يحدثنا عن هذا القلب، وكذلك من أوحي إليه وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن القلب وعن ماهية القلب. القلب هذه الجارحة التي لا يمكن للجسد أن يحيا ويعيش ويتحرك بغيرها، لا يمكن للجسد أو لصاحب هذا الجسد أن يطمئن أو يسكن أو يعيش عيشة هنية إلا بهذا القلب، فهو مستودع الألم ومستودع الراحة، هو مستودع الفرح والسرور، وهو مستودع الحزن، الأفكار، الخواطر، الهم، كله في القلب، العزيمة والتردد والتوكل والخوف والخشية كلها في القلب. أعظم العبادات هي العبادات القلبية، وهي أعظم من عبادات البدن. مجموعة من الرسائل أتعرف من خلالها على هذه الجارحة. في البداية أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. هذه رسالة من القلب تقول أن أحب القلوب إلى الله القلوب الرقيقة والقلوب اللينة. في الجملة أحب القلوب قلوب الصالحين، وأحب قلوب الصالحين إلى الله تلك القلوب الرقيقة والقلوب اللينة، ويقابلها تلك القلوب القاسية الفضة الغليظة. وهؤلاء أبعد عن محبة الله تبارك وتعالى. هذه الجارحة الله سبحانه وتعالى، أي القلب، تحدث عنها كثيرا في كتابه الكريم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه رسالة أخرى، أنه كما أن الإنسان سيسأل عن هذه الجوارح التي نراها نحسها، جارحة السمع، جارحة البصر، جارحة اليد، جارحة الرجل، كل هذه الجوارح سيسأل الإنسان عن عملها، وكذلك سيسأل عن جارحة الفؤاد القلب. كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن هذا القلب، فالقلب في يدي وفي يدك، وهو أشبه بالخزانة، وهو أشبه بالأرض. خزانة أنت تضع فيها ما تشاء، وهي أرض أنت تزرع فيها.

ما تشاء، ولا يمكن أن الإنسان يزرع طيبا ويحصد خبيثا، لا يمكن. وفي المقابل لا يمكن أن يزرع في أرض قلبه خبيثا ويؤمل طيبا، لا يمكن. وإنما الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا هو مثلث الغفلة، حينما لا يستخدم الإنسان جارحته في الأمر الذي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها، لا يسمع بجارحة السمع، ولا يبصر بجارحة البصر، ولا يفقه بجارحة القلب. والبصر جارحته أن تبصر ما يرضي الله تبارك وتعالى، والسمع عملها أن تسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى، وإلا فيعيش الإنسان محاصر في مثلث الغفلة، أولئك هم الغافلون. قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب مستودع العقل ومستودع البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويتساءل الإنسان يقول: هل ممكن أن القلب يبصر؟ قل: نعم. الذي يحركك تجاه ما تريد قلبك. لهذا الإنسان إذا أصيب بعمى القلب هلك، حتى وإن كان أعمى كفيف. كم أعرف وكم تعرفون من إنسان أعمى لا يبصر، لكنه يبصر بقلبه، عرف طريق الحق فسار إليه، وعرف طريق الشر فتركه. كم تعرفون ممن هو مبصر ويمشي إلى الحرام ويفعل الحرام ويقول الحرام ويتعاطى الحرام وهو مبصر؟ وكم تعرفون من أعمى كفيف كفت يده عن أموال الناس فما سرقها، وكف نفسه عن أعراض الناس فما تعرض لها، كف نفسه عن طريق الحرام فما مشى إليه، وهو أعمى لكنه مبصر، قلبه مبصر. لهذا قال سبحانه وتعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يوم القيامة هو اليوم الذي يستبان فيه القلب السليم من القلب المريض. الآن نحن نعيش في منزل واحد، في مجلس واحد، في مجتمع واحد، في حي واحد، لا يعرف بعضنا صحة قلب الآخر، مريض أو سليم. لكن يوم القيامة تستبان هذه القلوب ويفصح عنها. ذاك اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يوم تبلى السرائر، القلب من السرائر، وما فيه من الأسرار، يستبان هذا القلب، قلب سليم أو قلب سقيم. لا نجاة أبدا إلا لمن أتى الله بقلب سليم. ربما اليوم كلنا يدعي أنه يمتلك قلبا سليما، نعم أفعاله تفضحه، لكن يمكن

لكن يداري هذه الأفعال ويتصنع ويلبس لها لبوس من صلحت وسلمت قلوبهم، لكنه يفتضح يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، هذا في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا وأن يصلح لنا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذه رسائل يبعث بها القلب، يقول: تعرفوا علي، هذه هي مادتي، هذه هي حقيقتي. لذا أتحدث اليوم وأستعرض معكم هذه الرسائل، وهناك عدد كبير من الرسائل يرسلها القلب لنا، نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى، نطالعها في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، نقرأها في واقعنا، تعرفنا بماهية القلب. للحديث بقية أتواصل معكم بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. نصومه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب. رسائل من القلب نفسه يعرفنا بحقيقته، يقول: هذه حقيقتي، تعرفوا عليها، اعملوا بمقتضاها. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، جاء يشكو قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. وقسوة القلب تعرف، والإنسان الموفق، الإنسان الراشد، هو الذي يتعرف على أخطائه ويتلمسها. فهذا الإنسان عرف أنه يملك قلب قاسي، قال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ والله هذا مطلب، يلين قلبك وتدرك حاجتك. قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يا سلام، ارحم اليتيم، امسح رأسه واطعمه من طعامك. القلب يقول لنا في رسالته: أنا تذهب قسوتي وألين بمثل هذه الأمور، وهو الوصول إلى ذوي الحاجة والفاقة والعوز والفقر، التحنن إلى هذه الشريحة من الناس تلين القلب، تذهب عنه قسوته. كذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. القلب أبيض مثل الصحيفة البيضاء، كل ذنب صغير، هذا الذنب أو كبير، كل ذنب يذنبه الإنسان توضع نقطة سوداء على هذه الصحيفة البيضاء وهي القلب، كل ذنب. وهذه النقطة السوداء إما أن تبقى وتضاف إليها نقط أخر أو تمسح. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تمسح هذه النقاط، وأخبرنا كيف تتراكم هذه النقاط، تتراكم بالذنوب وتمسح. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: إن المؤمن إذا أذنب، وهنا رسالة، هل ممكن أن المؤمن يذنب؟ هل ممكن؟

أن الإنسان الصالح يذنب؟ نعم، مقتضى بشريته أن يذنب. لا تتصور أن هناك آدمي ما يقع في الذنب، والله لو لبس ما لبس من لباس الصالحين والأتقياء، كل بني آدم خطأ، الكل. الذي يقول أنا ما أخطأ، نقول أنت لست من بني آدم. نعم، هناك من عصمه الله تبارك وتعالى من الذنب والخطيئة وهم صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين، لكن من دونهم مهما بلغ من العلم والفضل والإحسان والزهد يقع في الذنب. إذا وقع في الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء. قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واحد، ونزع اثنين، واستغفر صقل قلبه، أي تنظف وصار كالمرآة له لمعة نظيف. صقل قلبه، تاب من الذنب، ونزع أي ترك الذنب، واستغفر قال ربي اغفر لي استغفر الله، صقل قلبه. طيب إذا ما فعل هذه ثلاثة الأمور، قال فإن زاد، أي فإن زاد في الذنوب، فإن زاد زادت، صارت نقطة أخرى وثانية ورابعة وخامسة، فإن زاد زادت. طيب إذا زاد وزاد وزاد وما نزع وما استغفر وما تاب، يبدأ يتكون على هذا القلب شيء اسمه الران، شيء اسمه الران، وهو الذي قال ربي سبحانه وتعالى، قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب ما اكتسبوا من الذنوب والمعاصي صار على قلوبهم الران، وهذا الران أشبه ما يكون بهذه الحجب المتراكمة التي تمنع عنه نور الطاعة ونور الإيمان ونور الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فالقلب يقول لنا أنا ممكن أن أتعرض إلى القسوة، وممكن أن أتعرض إلى اللين، وممكن أن أكون رقيقا، وممكن أن يعلو الران علي، يعلو الران بالذنوب. وبعض الناس يتصور أنهم بعيد عن ذلك، مثل تجد أحيانا مصلي يصلي ومحافظ على الصلوات الخمس، وله عادة يؤدي العمرة كل شهر، ربما كل شهرين، وكل سنة يؤدي فريضة الحج ويزكي، لكنه غفل عن أمر خطير، غفل عن لسانه مثلا، فهو يقع في غيبة فلان، أو وقع في بسبب لسانه في الكذب، أو وقع بسبب لسانه في البهتان والزور، أو ربما يكون ظالم. بعض الناس يغفل عن ذلك، هو صحيح مصلي ومزكي وحاج ومعتمر وعنده حسنات كثيرة، طبعا لا يعاب عليه أنه مصلي، انتبهوا أخواني أخواتي، لا يعاب عليه أنه مزكي. يعني بعض الناس إذا رأى إنسان يقع في المعصية مع صلاته يقال له، يقول ما الفائدة أنك تصلي، خلاص اترك الصلاة، لا، يقال له اترك الذنب، يقال له اترك الذنب، اترك المعصية التي أنت فيها. ما يقال له يا أخي ما في فائدة أن تصلي وتقع في الذنب وتصوم وتقع في الذنب، يقال له اترك الذنب لأنك تصلي،
مثل احيانا بعض التصرفات.

الصلوات الخاطئة، تكون المرأة فيها دين فيها صلاح ملتزمة بحجابها ملتزمة بعفتها، لكنها تقع في الذنب، عندها ذنب، فيقال لهذه المرأة ما الفائدة من حجابك؟ خلاص اخلعي حجابك. لا، هذا فعل صالح، يقال لها تركي الذنب لأنك محجبة ولأنك صالحة ولأنك متدينة ولأنك مؤمنة مسلمة. الشاهد أنك تجد إنسان يقع في هذه الذنوب مع ما عنده من الحسنات، فماذا يحصل لهذه الحسنات؟ هذه الحسنات تذهب. يعني هذا الإنسان الذي يقع في ظلم الآخرين

كم يؤلمك وأنت تسمع إنسان يظلم زوجته وأولاده بعدما تزوج بأخرى، أو عنده زوجته الأولى فتزوج عليها بزوجة ثانية فظلم الثانية وظلم أبنائه وهضمهم حقوقهم. تقول سبحان الله، طيب ليش تفرط في حسناتك؟ قد يغتر الإنسان أحيانا بقوته في أثناء شبابه وعنفوانه وقوته، يغتر ولا يدري أن فوق قوته قوة أعظم من قوته. الله سبحانه وتعالى جعل بعد هذا اليوم الذي نعيشه يوم آخر ينتصر فيه هؤلاء المظلومين، الزوجة المسكينة التي لا حولها ولا قوة، الأبناء الذين لا يستطيعون أن يستخلصوا حقهم من والدهم، هذا الظالم الذي ظلمهم. الله سبحانه وتعالى يسلي هؤلاء ويتوعد هؤلاء، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله سبحانه وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع أخراه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، فينتبه الإنسان. هذه الظلمات التي يغفل عنها الإنسان تشكل هذا الران على قلبه، فلا يبصر الإنسان. يعني هذه المرأة التي كم ذكرناها، امرأة تصوم وتصلي وتزكي تفعل المعروف، قالوا: وتؤذي جيرانها بلسانها. هذه متدينة، عندها قيام ليل، عندها صيام في النهار، عندها زكوات، وعندها أعمال صالحة. يعني إذا عد الصالحون عدت هي معهم. الإشكالية وين؟ الإشكالية قال: تؤذي جيرانها بلسانها، ما تؤذيهم بيدها، يعني ما تضربهم باليد ولا لا، بس باللسان، باللسان تؤذيهم. قال: تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار. تصور. والأخرى يقولون: امرأة ما عندها كثرة صلاة، تصلي الفروض الخمسة تصليها، يعني حتكلم عن النافلة، تصوم رمضان بس ما عندها صيام كثير، يعني اثنين وخميس وأيام التشريق، وتتصدق بالشيء اليسير، تتصدق بالإقط، بس ما تؤذي جيرانها، حبيبة يحبونها الناس. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة. وين الإشكال؟ الإشكال أن هذا الران الذي صار على القلب جعل صاحبه ما يبصر هذه الظلمات التي هو واقع فيها. فالقلب يقول لنا في رسالة: انتبهوا، فكما أنني ألين وأرق بالعمل الصالح، كذلك أقسو ويعلوني الران بالعمل السيء. الحديث يتواصل، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ثم تواصل معكم، فانتظرونا. نصومه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان: رسائل من القلب. القلب يعرفنا بنفسه ويبعث لنا رسائل، يقول: هذه حقيقتي، هذه ماهيتي. من الرسائل يخبرنا القلب أنه موضع نظر الرب. من أخبر بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. هذه الصورة ظاهرة، نحن نعتني بالصورة الظاهرة، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي انتشرت فيه هذه

تقنيات التي تبرز الصورة وتركز على الصورة وتساهم في تحسين الصورة. العالم متجه كله إلى الصورة ويتغافل عن الجوهر وعن الباطن وركز على الظاهر. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب موضع نظر الرب، فالجهد لابد أن يكون يتضاعف في تحسين صورة القلب، لأن العمل إنما ينطلق مما في القلب. إن كان في القلب صلاح وهدى وتقى، عف اللسان، غض البصر، انكفت اليد عن أموال الآخرين ودماءهم، إنما يتحرك هذا البدن بمقتضى ما في هذا القلب، ويصلح هذا البدن وتصلح هذه الجوارح لهذا القلب الذي يقودها. فالعاقل هو الذي يبذل جهدا مضاعفا في تحسين القلب وتنظيفه، كما سيأتي، تنظيفه مما فيه ويعلق فيه من الشوائب والملوثات، خاصة ما يتعلق بعقيدة الإنسان من هذه الشبه التي توقع صاحبها في الشرك والانحراف أو في المعاصي والذنوب. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى دلنا على لباسين: لباس نستر به عوراتنا، ولباس لقلوبنا وهو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. اجتهد في لباس التقوى. لا يعني أن الإنسان يخرج عاري، لا يعني أن الإنسان لا يهتم بمظهره، لا يفهم ذلك. الذي نريد أن نقوله الآن أن الاهتمام المضاعف والأكبر يكون بلباس القلب وهو التقوى. لذا قيل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هذه الحقيقة. رجل من الصحابة اسمه زاهر، ما كان يعيش في المدينة، كان يعيش خارج المدينة في البادية، لكن يتردد على أسواق المدينة، يأتي ببضاعة ويشتري بضاعة، يأتي ببضاعته من البادية ويبيعها في سوق المدينة، ويشتري بضاعة يحتاجها إلى باديته. وجده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فجاء إلى هذا الصحابي الجليل، إلى زاهر، وأمسكه من ورائه، وزاهر لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام يمازحه: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ يعني عبد يباع ويشترى. يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جانب من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال هو أيضا يمازح النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، ما عندي شيء، رجل فقير مسكين، كم يعني كاسد، بضاعة كاسدة، أنا بضاعة كاسدة، إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد.

الله أكبر. لكنك عند الله لست بكاسد. يمكن أنت في أعين الناس لفقرك وحاجتك وضعفك وبعدك عن الناس، سام مغمور ما حد يعرفك، قد ينظر إليك على أنك كاسد، يمكن في أعين الناس، لكنك عند الله لست بكاسد. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه، هذا وحي، هذا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، إن هذا الإنسان لما عنده من التقى والصلاح، لما عنده من هذا القلب الذي اعتنى به وألبسه لباس التقوى، وإن كان لا يجد ما يلبس من اللباس الجميل والفخم والراقي والغالي، عند الله ليس، قال لست بكاسد. نفس الشيء حصل لهذا الموقف لصحابي آخر، وهو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أحد الصحابة الأجلاء الكبار، ممن هم حملوا قلوب كريمة وقلوب صافية وقلوب مخلصة وقلوب نقية، قلوب تقية رفعت من شأنهم عند الله تبارك وتعالى. يوم من الأيام وهو في محضر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدد من الصحابة الكرام، واعتلى على غصن شجرة، أخذت الريح وكشفت إزارة، لباسهم يلبس الرجل الإزرة، فجاءت الريح كشفت الإزار عن ساق عبد الله بن مسعود، ويمتلك ساق ضعيفة جدا. فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دقة ساق عبد الله بن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي من ضحك، ويربي الأمة بعد ذلك أن العبرة ليس بهذا الجسد، وإنما العبرة بما في الجسد داخل. قال عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد. رأيتم جبل أحد؟ اللي راح منكم المدينة رأى جبل أحد؟ كم طول جبل أحد؟ كم كيلو متر؟ وعرضه كم؟ وارتفاعه كم؟ يعني لو تصورنا جبل أحد يوضع في ميزان، ساق بن مسعود في الميزان أثقل عند الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن يوم القيامة موازين، وهذه الموازين توضع فيها أعمال الرجل، أعمال الإنسان، توضع فيه صحائف أعماله، ويوضع فيها هو أيضا، فالوزن لا يكون بحجم الإنسان ولا بوزنه، كم كيلو وزنه 90 ولا 100 ولا 50، وزنه بما في قلبه من الصلاح ومن الخير. لذا نقرأ كثيرا في القرآن الكريم دعوات الصالحين أن الله سبحانه وتعالى يسلم لهم هذه القلوب وينقي لهم هذه القلوب. قال ربي سبحانه وتعالى يخبرنا عن دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأرجوكم إخواني، والله رسالة لي أنا المتكلم ولكم، تأملوها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالإنسان الذي يعيش الآن هذه اللحظة في هداية، ويعيش في ثبات، ويعيش في صلاح،

يقول له انتبه، قد يحصل الزيغ، قد يحصل الزلل بعد الهداية. يعني إنسان يكون في هداية، محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على طاعة ربه، محسن، لكن لابد أن يكون واعي ومبصر ويدعو ربه ليل نهار: يا ربي لا تزغ قلبي بعد أن هديتني، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رسالة من القلب تقول، هذه الرسالة القلب يقول لنا انتبهوا، ترى ما سمي القلب إلا أنه يتقلب، يتقلب. كم تعرفون وكم أعرف، والله أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات لي ولكم، كم نعرف من الناس كنا نعرفهم قبل 20 سنة، كانوا على خير وعلى صلاح وكانوا في المسجد، والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، تغيرت الأحوال وانتكست الأمور. لذا كان هؤلاء الأتقياء يدعون ربهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أنه يثبت قلبه: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا أسأل نفسي وأسألك، كم تعطي في اليوم لقلبك من الدعاء؟ أعيد السؤال، والله يا أخوان هذا السؤال لنفسي ولكم، كم تعطي قلبك في يومك من الدعاء؟ يعني كم تدعو لقلبك، كم تدعو لقلبك؟ ترى هذا القلب يتبدل. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أحيانا في زمن الفتن يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا يعني في الصباح هو مؤمن مصلي الفجر وفي المساء كافر، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فنحتاج هذه الدعوات ونستمر فيها أيضا. إلى متى؟ إلى أن يأخذ ربي تبارك وتعالى أمانته. والحديث في هذا الموضوع لا شك أن حديث يطول، وأرى أنني أحتاج إلى أيضا حلقة أخرى أتحدث فيها في الأسبوع القادم يسر الله سبحانه وتعالى عن هذا القلب. وجميل، جميل جدا أن تسمع القلب هو يعرفك بنفسه ويبعث لك بهذه الرسائل. وموضوع الدعاء لصلاح القلب أيضا موضوع يحتاج إلى أكثر في الحديث، وهو حديثي بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. أسأل المولى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبت قلوبنا وأن يصرفها على طاعته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره على الصحة والسلامة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن توفق أبناءنا وأن تهديهم سواء السبيل، وأن تصلح لهم أعمالهم، وأن توفقهم إلى كل خير. إلى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: الحضارة الإسلامية،
1: منارات الحضارة الإسلامية،
0: خزائن الكتب، الدعائم الأساسية التي تبنى عليها صروح الحضارة، وهي الحصون الفكرية التي ترتقي بها الأمم. منارات الحضارة الإسلامية برنامج نتعرف من خلاله على أهم خزائن الكتب التي شكلت ملامح الحضارة الإسلامية عبر كل العصور. منارات الحضارة الإسلامية تعده وتقدمه فاطمة محمد، يشارك في التقديم حسن الساعاتي. منارات الحضارة الإسلامية من إخراج حمد الشريان.

0: نكمل معكم مستمعين الأعزاء حديثنا عن منارة من أعرق منارات دمشق الثقافية والأقدم في التاريخ الإسلامي العربي، المكتبة الظاهرية. هذه المكتبة التي ذاع صيتها، وذلك للدور الكبير والمهم الذي لعبته في تعريب العلوم، ولما تحتويه هذه المكتبة الفريدة من مخطوطات وكتب نهل منها آلاف الباحثين والعلماء، وما زالت تلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات العلمية والثقافية لروادها إلى اليوم، وأصبحت مقصدا سياحيا وأثريا مهما بأبنيتها المعمارية الجميلة.
1: تعتبر المكتبة الظاهرية من الأبنية التاريخية التي ما زالت تحتفظ بالكثير من النقوش والكتابات على أبوابها وجدرانها. أما واجهتا المكتبة الظاهرية فمن أجمل ما بنى المماليك، فهما مشيدتان بالأحجار المنحوتة، وفي أعلاهما قبة مستديرة تحيطها زخارف هندسية بديعة. أما المدخل الرئيسي فهو مبني بالحجارة البيضاء والصفراء، وما أن نعبر من بوابتها سنرى مبنيين متعاكسين.
0: الأول هو المكتبة الظاهرة.

0: والثاني هو المدرسة العادلية الكبرى، وما أن نبتعد بضع خطوات من الدخول عبر البوابة الرئيسية للمكتبة حتى نجد الرواق ذي الأقواس المحمولة على عمودين حجريين كبيرين، ثم تنفتح أمامنا باحة خارجية فسيحة محاطة بجدران عتيقة تتدلى منها عرائش العنب، تتوسطها بحيرة صغيرة كما تعرف بها البيوت الدمشقية القديمة.
1: كما تتميز المكتبة الظاهرية من الناحية المعمارية ببنائها الضخم، فقد كونت مع المدرسة العادلية الكبرى المقابلة لها وحدة عمرانية تشد الناظر إليها وتوقفه أمام عظمة التاريخ العمراني في دمشق. أما مقبرة الملك الظاهر وابنه الملك السعيد التي تقع داخلها فهي من أروع ما تركه المماليك خلفهم، فنجدها مليئة بالزخارف الجدارية ابتداء بالرخام من أسفلها وانتهاء بالفسيفساء أعلاها. كما تضم المقبرة حزاماً زخرفياً يحتوي على رسوم متتالية من أغصان وزهور، ويعتبر من أهم اللوحات الجدارية في العالم.
2: منارات الحضارة الإسلامية.
0: تعتبر المكتبة الظاهرية من أهم المعالم الثقافية القديمة في العاصمة السورية، لما لها من دور طليعي في الحياة الثقافية منذ الفترة الحمدانية، حيث كانت قصراً لأحد أمراء بني حمدان.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المؤمنون.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
5: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.
0: حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أفن حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البلد.

0: البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حديثنا اليوم عن أهم صفة حسنة يجب أن يتصف بها المؤمن، ألا وهي الصدق. والصدق كما قال ابن منظور في اللسان نقيض الكذب، والصدق هو القول والفعل والاعتقاد المطابق للواقع والحقيقة. والصدق في الاستعمال الشائع هو الإخبار بالحق الذي يعلمه الإنسان ولا يعلم غيره. ومادة الصدق في لغة العرب تدل على قوة في الشيء، سواء أكان الشيء قولا أو غيره. وسمي الصدق القولي صدقا لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له. والأصل في هذا كما قال الدكتور أحمد الشرباصي رحمه الله، الأصل في هذا قول العرب رمح صدق، أي صلب. وقد عرفوا الصدق بأنه مطابقة القول الضمير والشيء المخبر عنه معا، ودون ذلك لا يكون القول صدقا تاما. فلو قال المنافق محمد رسول الله كان ذلك صدقا في الحقيقة لمطابقة الواقع، ولكنه في الوقت نفسه كذب، كذب بالنسبة لهذا المنافق، لأنه يخالف ما يضمر في نفسه. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قد قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذا صدق من جهة الواقع، ولكنهم كاذبون، وليس كذبهم من جهة النطق باللسان، بل من جهة ما تضمره قلوبهم الخبيثة. وقد يعبر عن كل فعل فاضل بالصدق، سواء أكان هذا الفعل ظاهرا أم باطنا، فيضاف إلى الصدق ذلك الفعل الذي يوصف به. وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وإذا كان الصدق هو إلزام اللسان الإخبار عن الأشياء بما هي عليه، فإن التصديق هو تحقيق صحة هذا الإخبار وتقبل

0: تقبله من سامعه. ومن مادة الصدق جاءت الصداقة، والصداقة هي صدق الاعتقاد، الاعتقاد في المودة، والصديق هو من يصدق في مودته لصديقه، فلا يرائي ولا ينافق ولا يخادع. وقد قالوا إن هذا المعنى مختص بالإنسان لا يكون في غيره. ومن مادة الصدق جاءت كلمة الصدقة، وهو ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب إلى الله، كالزكاة يتحرى به الصدق في فعله ويجعله جزءا من البرهان على صدقه في إيمانه واستجابة لربه. والعلاقة بين الصدق والتصديق والصداقة والصدقة والتصدق هي انتماء إلى الحق والثبوت واللزوم والقوة. وهنا قيل لمهر المرأة صداق لقوة ثبوته، ولأنه حق لازم. الإخوة والأخوات، وكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال، فقد يصدق الناس في تعبيراتهم الفعلية وقد يكذبون. فإذا كانت تعبيراتهم الفعلية مطابقة في دلالاتها للحقيقة والواقع، فإنها تكون أفعالا صادقة، وإن كانت غير مطابقة فإنها تكون أفعالا كاذبة. فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة بالفعل. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء غدا بإذن الله لنواصل الحديث. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
3: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على

0: خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: بداية أخرى،
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه، وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف. بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال، لما يقدم الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة، يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات، وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان. ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة، في أنه يحدد ما يريد بالضبط. فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع. وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة فيها البداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب. وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون، وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جدا التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها. والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
0: قوة الحمد.
7: هلا حسان.
0: هلا هلا.
7: صدق اللي سمعناه؟
0: بش سمعت؟
7: سمعنا أنك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الأمريكية.
0: هي والله قررت أوفر 75% من مدخراتي في سوق الأسهم.
7: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا أخوي.
0: تسلم يا أخوي تسلم.
7: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
0: هي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد، ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
7: والله كلام عميق يا أخوي.
0: صدقت يا محمد، هذه الكلام من عقبه قررت أني أستثمر في سوق الأسهم، لكن بديت بخطوات مدروسة. أولها أني دخلت دورات

0: أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
1: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
0: تسلم يا أخوي محمد.
2: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه، والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة، أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
3: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب، لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
4: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفهم، أمسح عليهم، أأكلهم. يعني لما أنت كبرت وتزوجت وجبت عيالي، ولدي صار فارس ودخل بطولة، أول بطولة فاز فيها طلبت منه أقول له يما شنو تبي هديتك؟ قال لي ماما أنا ما أبي هدية، أنا خاطر أشوفك أنت فوق الخيل. بالنسبة لي أنا كان وزني فوق 100 كان شيء وايد صعب، وحاولت اني اسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني ان انا انزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني انا خسرت ازيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني، وحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الاهم ان دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون ما في شيء اسمه مستحيل.
5: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. انا ما عندي هواية في التصوير، وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلي اجرب، اخذت الكاميرا وطلعت في حديقة البيت، قمت اصور يعني الاشجار الازهار اللي في البيت في الحديقة، ويوم اراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا ان انا اللي صورتهم. وبعدين ويا الايام قمت اصور الاهل الاقارب، وقمت انزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. الى الحين الحمد لله قدرت ان يعني امتهن هذا الشيء، مع ان انا ما كنت اعرف ان انا احب التصوير ولا لي اصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
6: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة، أحب أن أنا أقود مجموعة، أقود أفراد، بالذات في السفر أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود سواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا، وعرفتهم على الأماكن السياحية.
2: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جدا في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائما للأفضل هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
7: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
8: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
7: أثير الشغف والإبداع والتميز.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين. هنا البحرين. دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون حافظا لوقته شحيحا به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لابد أن يظهر تحقيقه.
0: ما خط القلم.
2: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه، يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
0: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
4: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
5: ليش أجد نفسي دائما مصرة على رأيي، حتى لو كان هذا الرأي خطأ، وأعرف في داخلي فعلا أن رأيي خطأ؟ أتمسك بموقفي وكأن درع أحاول أني أحمي به

0: نفسي. كم مرة ومرة انتهت نقاشاتي بصمت الآخرين أو بابتعادهم عني. أحاول أني ما أكون بهذه الصورة، عنيدة ومتعصبة لآرائي، وكأن رأيي هو الحقيقة المطلقة اللي ما تقبل أي نقاش. لكن ليش يا ترى يصعب علي أني أقول بكل بساطة نعم ربما أنا على خطأ؟ هل هو خوف من أني أظهر بموقف الضعيفة أمام الآخرين مثلاً؟ أو يمكن لأني لا أريد أن أتنازل عن رأيي حتى لو كان الثمن علاقتي بالآخرين؟
1: لنبدأ معاً.
2: هذا تأمل حقيقي واعي منك. التعصب للرأي والعناد يمكن أن يكون توجيهات دفاعية تمثل حاجز نحاول عبره حماية أنفسنا. ترى من المهم أن نسأل نفسنا عن سبب تمسكنا برأينا حتى لو كان هذا الرأي خاطئ. هل هو خوف من أن إحنا نظهر بصورة ضعيفة؟ أم أن هذا ارتباط بشعور السيطرة؟ هل إحنا نبغى نكون مسيطرين وما نبغى نغير كلامنا بس لحب السيطرة؟ فهذه الأسئلة مهمة أن إحنا نسأل نفسنا إياها عشان نعرف إذا كنا متعصبين للرأي وعدنا عناد أو لا. ترى قلة من الناس يقدرون يواجهون هذه النقاط ويعترفون بها. إن إحنا نكون واعين بهذه الأمور هذه خطوة جدا جيدة نحو التغيير. استمر في التأمل الذاتي واستمر في سؤال نفسك عن أسباب التصرفات. من المهم إنك أنت تتعلم شلون تتراجع خطوة إلى الوراء وتقبل فكرة إن العالم مليء بوجهات النظر المختلفة، ومو دائما لازم أحد يكون على صواب، ممكن يكون على صواب وممكن يكون على خطأ. وتذكر إن أمور مثل التواصل الفعال والتعاطف مع الآخرين كلها أدوات تساعد على تعزيز العلاقات وتقليل حدة النقاشات.
0: أدركت اليوم فعلاً أن التعصب لرأيي ما راح يساعدني أبداً على التطور أو النمو في حياتي، بالعكس راح يعيقني في فهم العالم بشكل أوسع وأعمق. طبيعي أن كل شخص له وجهة نظر مختلفة، وهذا لا يعني أن رأيي أقل قيمة، بل يعني أني فعلاً قادرة أني أتعلم كل مرة شيء جديد من الآخرين. أنا قوية بما يكفي لتقبل الاختلاف، وأنا فعلاً إنسان ناضجة ومستعدة بأن أكون أكثر تسامحاً وأكثر حكمة وأكثر تقبلاً لآراء الآخرين ومواقفهم.

0: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة

0: ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. أبنية خلدت عصورا وعبر، وصروح سمت بأوطان وأسماء. إنها بيوت لله عز وجل ومساجد لها.

0: مساجد لها تاريخ، حلقات إذاعية كتبها أسامة فؤاد الشطي، إخراج نجاة حسين. انطلقت في السيارة عبر أرجاء مدينة المنامة أتأمل محطتي القادمة، مركز أحمد الفاتح الإسلامي المطل على الكورنيش، والذي اختيرت له مدينة المنامة موقعا وما أنسبه من موقع. لكن ماذا أعرف عن مدينة المنامة، عاصمة البحرين، أكبر مدنها، مركزها المالي والاقتصادي، ومن أعلى مدن العالم كثافة سكانية؟ هذا كله معروف، لكن إذا توغلنا في التاريخ سنعثر على ذكر للمنامة في مراحل مهمة من عمر الخليج. وإذا تكلمنا على البحرين بشكل عام سنجدها الجوهرة الثمينة التي تصارعت عليها الدول والإمبراطوريات القديمة، مرورا إلى القرون الخمسة الماضية ما بين البرتغاليين والفارسيين، إلى أن تم فتحها على يد الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة المشهور بلقب أحمد الفاتح.
1: وصلنا. هذا هو مركز الفاتح الإسلامي. أرى أن لديك كاميرا.
2: أجل، إنها عادة اكتسبتها في هذه الرحلة، وهي تصوير المساجد والتقاط الزوايا الجميلة.
1: إذن لنذهب إلى تلك الواجهة.

0: كيف ترتسم صورة براقة للجامع بقبته الرئيسية البيضاء والمئذنتين الشاهقتين اللتين تحيطان بالقبة.
1: وهذه صورة أخرى التقطناها.
0: تعال إلى هنا، تعال انظر من هذه الناحية، ستصور الأروقة البيضاء التي تتوسط القبتين، القبة الصغيرة والقبة الأخرى.
1: وهذه صورة جديدة التقطناها.
0: هلا دخلنا يا جمال لكي تتفحص أقسام الجامع الثلاث.
1: لندخل يا دكتور.

0: عندما دخلنا إلى الجامع وجدنا أنفسنا في ساحة كبيرة.
1: هذه هي الباحة الكبرى، وهي إحدى أقسام الجامع الثلاث. إنها كبيرة المساحة، أليس كذلك؟
0: لقد ذكرت هذه المعلومة في المذكرة. على ذكر الباحة، لقد لاحظت أن العمارة الإسلامية لا تستغني عن الصحون والباحات والساحات المكشوفة بشكل عام.
1: لعل المعمار المسلم أراد بهذا أن يعبر المصلي من باب المسجد ليدخل إلى الساحة المكشوفة بالنور. بعبارة أوضح، من عبر باب المسجد فقد دخل منطقة النور والضياء.
0: فهمت. وهذه هي الباحة الكبرى، منطقة النور والضياء.
1: على ذكر المساحة، فقد صمم جامع أحمد الفاتح ليكون أكبر جوامع البحرين، ومن هنا تستنتج بأن جامع الفاتح وجهة المصلين الأولى في مملكة البحرين، بل إن تلفزيون المملكة الرسمي ينقل وقائع صلاة الجمعة من هذا الجامع الذي يحتضن الناس والعابدين في رمضان لتحري ليلة القدر. في الواقع، فإن أبرز الأنشطة الدعوية من مسابقات تحفيظ القرآن إلى مبادرات الأخوة والاحتفاليات الإسلامية تقام هنا في الجامع. ستجد أن كثير من زوار المملكة يحلون ضيوفا في هذا الجامع لروعة تصميمه وللخدمات التي تقدمها مرافقه.
0: ماذا عن مرافق الجامع؟ وجدت نفسي في مكتبة ضخمة تليق بمركز كبير مثل الفاتح.
1: هنا يستطيع الزوار وكل من لديه أسئلة واستفسارات حول التعاليم الإسلامية مراجعة ما تحويه أرفف هذه المكتبة.
0: وهكذا تجد الزائر يتردد ما بين الجامع والمكتبة، بين العبادة وتحصيل العلم. إنه هدف نبيل.
1: وليست المكتبة المصدر الوحيد للعلم هنا، فمركز الفاتح يحوي معهدا دينيا يحتضن مدرسة علمية متقدمة لتحفيظ القرآن وتدريس علومه. وباستطاعة أي إنسان الالتحاق بالمعهد مهما كان جنسه وعمره.
0: أعتقد أن موعد الصلاة اقترب.

0: حرما
1: جمعا إن شاء الله.
0: دكتور؟
1: نعم.
0: لقد ذكرت لي من قبل بأن الجامع يضم 3 أقسام.
1: صحيح، دعني أعيد الشرح حتى لا تختلط المسألة عليك.
0: تفضل.
1: عندما نتكلم عن الجامع فإننا نعني هذه المساحة المباركة المخصصة للصلاة وما حولها من باحة وأماكن للوضوء.
0: جميل.
1: وعندما نتكلم عن المركز فإننا نعني هذا الصرح العظيم كله بما حواه من جامع ومعهد ديني ومكتبة ومرافق.
0: شرحت فأحسنت. قل لي يا دكتور، عرفت بأن الباحة قسم من أقسام الجامع 3، فما القسمان الآخران؟
1: مصلى الرجال، أي المكان الذي صلينا فيه للتو، ومصلى النساء.

0: مركز أحمد الفاتح في البحرين منارة إسلامية علمية، عنوانها هذا الصرح المعماري الذي يحتل موقعا مميزا في العاصمة. إن هذا يجعلني أسأل الدكتور عن البدايات وفكرة التخطيط لبناء هذا المركز.
1: في عام 1983 كانت البحرين تحتفل بمرور 200 عام على دخول الشيخ أحمد البحرين فاتحا. في تلك السنة قررت الحكومة بناء الجامع ليكون أكبر جوامع البلاد تخليدا لذكرى فاتح البحرين. وقد وضع الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله حجر الأساس للجامع في 15 من ديسمبر عام 1983، وتم افتتاحه في عام 1988.
0: دكتور، بعد كل هذا الكلام والتعريف بالمركز وملحقاته، أصبح واجبا علينا الاطلاع على شيء ولو يسير من سيرة أحمد الفاتح، ألا توافقني في ذلك؟

0: ولد الشيخ أحمد في الكويت في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، ولم يستقر هناك، فقد انتقل برفقة أبيه الشيخ محمد بن خليفة إلى الزبارة في قطر حوالي عام 1762 ميلادي، وكانت تلك الانتقالة بمثابة كتابة على سطر جديد من سطور التاريخ. وحل آل خليفة في الزبارة التي استقبلتهم وتوجتهم حكاما لها.
1: وماذا كانت الزبارة في ذلك الزمن البعيد؟
0: امتدت الزبارة على مساحة مرتفعة من الأرض شمال غربي شبه الجزيرة القطرية، ومن هنا تتبين موقعها الاستراتيجي الذي مكنها من أن تكون ميناء مزدهرا بتجارة اللؤلؤ. وموقع الزبارة مجاور للبحرين التي كانت وقتها خاضعة للسيطرة الفارسية، وأي قارئ لتاريخ المنطقة في تلك الحقبة يعرف أنها كانت مضطربة بالأحداث، فهي السنوات التي شهدت قيام كيانات ودول وصراع على المصالح في إقليم الخليج. لا أريد أن أغوص في التفاصيل. هو الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة،
1: واشتهر بالفاتح لقيامه بفتح البحرين.

0: أتمنى لك رحلة موفقة إلى الكويت يا جمال، لكنك لم تطل الإقامة في البحرين.
1: لي عودة إن شاء الله يا دكتور.
0: وأي المساجد ستختار للزيارة؟
1: اخترت مسجدين، من ضمنهما مسجد له علاقة وثيقة بالبحرين.
0: أي مسجد تقصد؟
1: مسجد آل خليفة، ويعود الفضل لاختيار هذا المسجد إليك يا دكتور.
0: كيف؟
1: عندما كشفت لي سيرة أحمد الفاتح اكتشفت أصوله الممتدة إلى الكويت.
0: تستطيع القول بأن الفضل في هذا لله أولا، ومن ثم لبلاة مركز أحمد الفاتح الإسلامي الذين خلدوا تاريخه المرتبط بالبحرين وما حولها على الخليج.
1: صحيح. إذن يا دكتور إلى اللقاء.
0: مع السلامة يا جمال.
2: كنتم مع مساجد لها

تم التسجيل في استديوهات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإشراف المهندس جاسم الموسوي وجمشيد شهزاد. مساجد لها تاريخ، قدمها لكم خالد المفيدي وحسن إبراهيم. المخرج المنفذ محمد الزاير. الإشراف العام عبد

مساجد لها تاريخ من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى اللقاء وحلقة جديدة مع تحيات الكاتب أسامة فؤاد الشطي والمخرجة نجاة حسين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: صباح الخير
2: يا بحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، والذي يأتيكم يوميا عبر إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM من الآن 6:30 وحتى 8:30 بعديد الفقرات والمحطات المتنوعة التي تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية.

0: إذن صباح الأمل والرضا والسعادة على جميع مستمعينا ومتابعينا في برنامج صباح الخير يا بحرين، والذي نسعد من خلاله بتقديم كل ما هو جديد على الساحة المحلية في مملكة البحرين. نعكس صورة الشارع البحريني، أهم الفعاليات والبرامج والأنشطة المقامة على أرض مملكة البحرين. صباح الخير شوق.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا في صباح جديد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين. ودائما نسعد بالتواصل معاكم في برنامج صباح الخير يا بحرين من خلال أهم الفقرات والمحطات المتعددة لتحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث مستمعينا عن تحديد الأولويات وترتيبها باعتبارها من أهم المهارات التي تحدث فارقا حقيقيا في جودة حياتنا المهنية والشخصية، لأننا حين نعرف بدقة ما الذي يستحق وقتنا وطاقتنا أولا، نوجه مساعينا نحو ما ينتج أثرا

0: حقيقياً ونصل إلى أهدافنا بخطى أكثر توازناً وأقل استنزافاً.
1: ترتيب الأولويات يحمينا كذلك من أحد أخطر أعداء الإنتاجية وهو وهم الانشغال. فكثيراً ما نقضي ساعات طويلة في حركة متواصلة دون أن نحقق شيء يذكر في ميزان القيمة والإنجاز، لأننا نوزع طاقاتنا على كل شيء فلا نتقن شيئاً. لذلك حين نحدد ما يستحق التقديم على غيره، نركز على ما لدينا من وقت وجهد على المهام التي تصنع الفرق الفعلي في مسيرتنا وفي حياتنا وفي حياة من حولنا.
0: بالفعل شوق، هذا كله يقودنا

0: قبل ما هو مهم، وممارسة هذه المهارة يوميا تحديدا في هذا الوقت وهذا الزمن الذي تتكاثر فيه المهام وتتداخل وتتسارع المطالب في كل اتجاه، ما يجعل الإنسان يشعر أن كل شيء عاجل وكل أمر ضروري. هنا يقع الخلط الذي يشتت الطاقة ويضيع الوقت.
1: بالفعل براشد، ولعل من المهم أن نتذكر بأن نذكر بأن تحديد الأولويات وترتيبها لا يعني أننا نهمل ما يأتي في مراتب متأخرة، إنما يعني أننا نعطي كل شيء حجمه الحقيقي وموقعه المناسب في خريطة حياتنا، بأن الطرق التي نسلكها ستؤدي بإذن الله إلى الأهداف التي تستحق العناء.
0: بالفعل شوق، أحيانا يعني الواحد يرتب أفكاره ويرتب المهام اللي الواجب أن يقوم بها، شنو الأهم والمهم والأقل أهمية، وهو الحكم في ذلك وهو من يقيم أولوياته وهو أعرف وأعلم بذلك. أما مسألة أني أنا أسوي كل شيء في نفس الوقت وأشغل روحي وأشتت نفسي وأشتت انتباهي، ما راح أنجز ولا شيء وبيضيع علي الوقت، وكأني يعني قاعد في دوامة مثل ما يقولون، وكل واحد يشوفني بيقولوا فلان والله مشغول وهو ما عنده يعني شو اسمه. فهو في النهاية هو يعني أشغل نفسه
1: بالدوامة
0: هذه بعدم ترتيب الأولويات، في حين أنه لما يمسك ورقة وقلم مثلا ويقول والله أنا مثلا بسوي المهمة رقم 1 بعدين 2 3 ممكن أجلها، ممكن ما أسويها اليوم، أسويها مثلا
1: بكرة
0: أسويها الفترة المسائية، مو شرط الله أسويها الحين. بالتالي يعني يرتب نفسه، يعدل من أموره، يسنع حياته، وبذلك يحقق أهدافه صح.
1: يمكن براشد أنا أتفق وياك في هذه النقطة، ساعات الواحد ما يقدر يرتب الأولويات ويكون في دوامة مثل ما ذكرت، يعني يكون تايه مو بعارف من وين يبتدي. فالواحد لما يقعد ويحس أنه خلاص هو أمام محك ولا أمام مفصل، فهو يبتدي خلاص يستجمع أفكاره ويبتدي يفكك هذه الدوامة والدائرة إلى أن هي تصير خط مستقيم ويقدر أنه يرتب أولوياته ويرأي ترتيبها.
0: أتذكر بعض الأشخاص يعني الناس القريبين والعزيزين علي، تشوفين يعني بداية اليوم يقول لك والله أنا بسوي 1 2 3 مجموعة من المهام، وبروح المكان الفلاني وبسوي المكان الفلاني وبروح الجيم وبروح في نهاية اليوم ها فلان سويت، قال لك لا والله كنسلت.
1: عاد يا كثرهم هالناس صراحة، يا كثرهم. وأنا يعني في حياتي بعد في ناس من هذا القبيل للأمانة، إنه يبتدون يومهم بجدول مزدحم، في نهاية اليوم يقررون فعل لا شيء.
0: نعم، والنتيجة في النهاية
1: لا شيء،
0: صفر. إذا مستمعينا، مع هذه الانطلاقة الصباحية نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: من الإعداد تقبلوا تحيات مريم فقيه،
1: ومن التقديم هذه تحايانا زميلي اللي دائما أسعد بالتقديم معها عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
0: الله يسعدك دوم يا شوق. ومن الإخراج تقبلوا تحيات أحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات

0: الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
3: أوراق الصباح،
4: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
3: أوراق الصباح.
5: جدد يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 محطات متنوعة وصفحات نقرأها لكم من الصحف المحلية هذا الصباح، ونقرأ أبرز العناوين في الشؤون المحلية والاقتصادية، وننتقل من بعدها لتسليط الضوء على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال 24 ساعة المقبلة. وفي تمام الساعة 7 سنكون قد وصلنا إلى أولى نشرات الإخبارية الإذاعية على إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: في لقاءات صباح لهذا اليوم نسلط الضوء على تفاصيل مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، والمزيد من التفاصيل مع المهندسة دينا سيادي، مديرة إدارة خدمة المنتفعين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
5: وسنطلعكم على تفاصيل حملة كن أذكى من الذكاء الاصطناعي التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع معهد البحرين للدراسة المصرفية والمالية BIBF، وذلك مع الأستاذة نور سمير شويطر رئيس قسم التوعية السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني.
6: في تغطياتنا الخاصة لمدينة شباب 2030 نقترب من تفاصيل السوق الشبابي والمشاريع المشاركة في هذا السوق لهذه النسخة، مع الأستاذ عبد العزيز يوسف جناحي مشرف السوق الشبابي بمدينة شباب 2030.
5: وسنواصل الحديث عن حزمة البرامج التدريبية التي ستقدمها وزارة والتي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة شباب 2030، ونتحدث اليوم عن برنامج رحلة إلى عربة النقل التلفزيوني مع المهندس حسين علي عبد الله رئيس قسم النقل الخارجي بوزارة الإعلام.
6: نستمع كذلك إلى الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونتوقف مع تقرير مسجل أعدته الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية عن تقديم خدمة بلاغات حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، إلى جانب أيضا الحلقة الأسبوعية من فقرة عائلة أبو محمد التي تتناول هذا الأسبوع الإهمال الذي قد يؤدي إلى وقوع الحوادث المنزلية بعيد الشر.
5: وفي فقرة ولاء وتلاحم هذا اليوم نقرأ في سطور مقال بصحيفة أخبار الخليج للدكتورة هنادي الجودر تحت عنوان نحو نصب تذكاري لحماية أمن الوطن. هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1768-4888.

0: ومقالات صحفية.
1: عناوين.
2: إلى أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء: غرة صفر لعام 1448 للهجرة، 15 من يوليو 2026. ونقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يعقد اجتماعا مع الرئيس المصري بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الإشادة بدور مصر المحوري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس المصري يجدد استنكار مصر الشقيقة للعدوان الإيراني الغاشم المستمر على البحرين. القائدان يطالبان بالوقف الفوري لجميع الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن. حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم.
3: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد الحرص المتبادل على الدفع بأوجه الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في جميع المجالات.
2: وزير الداخلية يبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين.
3: اجتماع مساعدي رؤساء هيئة الأركان للعمليات بالقوات المسلحة لدول التعاون.
2: في تصريحات صحفية للسفير الألماني لدى مملكة البحرين: البحرين شريك مهم للاتحاد الأوروبي في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. دور كبير لرجال قوة الدفاع ووزارة الداخلية في التصدي للهجمات الإيرانية الآثمة. الجالية الألمانية تشعر بالأمان الكامل في البحرين، ومئتا طالب وطالبة بحرينيين يدرسون في ألمانيا.
3: مملكة البحرين تدين الاستهداف الإرهابي الإيراني لنقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز.
2: وزير الإعلام يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى البحرين.
3: رئيس مجلس الشورى والنواب يقدمان التعازي لأمير قطر.
2: سفير البحرين في تايلاند يؤكد عدم تسجيل أي إصابات للبحرينيين في حادث حريق بانكوك.
3: 39 مشاركة في جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات والإعلان في سبتمبر القادم.
2: سفير البحرين لدى قطر يعرب عن صادق التعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
3: معهد الإدارة العامة وهيئة سوق العمل يطلقان برنامجا لتعزيز التعاون في التدريب والتطوير المؤسسي في مجال مكافحة الأتجار بالأشخاص.
2: بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، المؤسسة لم تغير حياة المستفيدين فقط، بل صنعت الإنسان في العاملين فيها.
3: محافظ محافظة العاصمة والمحافظة تنظم برامج صيفية تستهدف أكثر من 1000 طالب وناشئ.
2: في قضيتي تخابر منفصلتين، المؤبد لثلاثة متهمين تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وأحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات لعشرة متهمين لارتكابهم أعمال عنف وتخريب.
3: رئيس لجنة معاً يشيد بفوز مركز معاً بجوائز إقليمية ودولية مرموقة.
2: وفي آخر العناوين المحلية نقرأ: جامعة الخليج العربي تستضيف

0: اجتماعا خليجيا لدراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الربط المائي بين دول مجلس التعاون.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.

0: عناوين الاقتصاد.
1: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد.
2: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: حوكمة الشركات خط الدفاع الأول ضد الفساد. دراسات تؤكد أن حوكمة الشركات ترفع القيمة السوقية للشركة، تجذب المستثمرين، تحسن الأداء وتعزز الاستدامة.
3: خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بتنمية المستدامة، وزيرة التنمية المستدامة: البحرين تتبنى نموذجاً تنموياً قائماً على الاستثمار في رأس المال البشري، بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الابتكار والشراكات.
2: أسري تصنف ضمن قائمة مؤسسة البلاد الإعلامية لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2026.
3: بنك البحرين والكويت يطور منصته الرقمية للشركات بي بي كي بانكي.
2: خلال اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية، محافظ المصرف المركزي يؤكد: التمويل الإسلامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة المالية العالمية.
3: هيئة سوق العمل تطور خدمة التظلم من اختيار ترك العامل الأجنبي للعمل.
2: العربية للطيران تدشن رحلاتها المباشرة بين الشارقة وروما.
3: شركة البحرين للتسهيلات التجارية تطلق برنامج بداية للتدريب الصيفي 2026.
2: بنك الخليج الدولي ينشئ برنامجاً لإصدار شهادات إيداع بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
3: ميدال للكابلات والجامعة الأمريكية بالبحرين تحتفيان بإبداعات الطلبة في مسابقة الهوية المؤسسية.
2: وفي آخر العناوين الاقتصادية: سيكو تعزز تجربة العملاء بإطلاق خدمة رقمية لفتح الحسابات الاستثمارية باستخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
3: مستمعينا، نتعرف إياكم إلى تفاصيل أحوال الطقس في مملكة البحرين من خلال النشرة الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، والتي يقدمها لنا في هذا الصباح

0: صباح محمد تلفاتن، صباح عليك بالخير.
1: صباحك بالنور، صباح الخير عليكم وعلى الأخوة المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
1: بارك الله. طبعا درسنا اليوم راح يكون حار خلال فترة النهار وراح يكون رطب أحيانا. بالنسبة للرياح راح تكون شمالية بأجعام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا، ثم تتحول إلى مطربة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة خلال فترة الليل. ارتفاع الموج راح يكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 20 إلى 95%. أعلى مرفي ناس أمان كان عند الساعة 3 صباحا ومدن آخر عند الساعة 3 مساء. أدنى جزر بيكون عند الساعة 12 ظهرا وجزر آخر عند الساعة 42 دقيقة من صباح القدر. شروق الشمس كان عند الساعة 4:55 دقيقة والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 3:32 دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت في دول مجلس التعاون عند الساعة 5 صباحا في منامة 34 درجة مئوية، الدوحة 36، كلهم الكويت وأبو ظبي والرياض 34 درجة مئوية، وأخيرا مسقط كانت 27 درجة مئوية. هذه تفاصيل نشاطنا هذا اليوم، أتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله.
0: كل الشكر لك الأستاذ محمد تلفات من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على إحاطنا بتفاصيل أحوال الطقس في مملكتنا الغالية مملكة البحرين.
2: إذن مستمعينا نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلات فقرات ولقاءات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
1: لكل قصة صوت ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: أخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في زيارة لمملكة البحرين، يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة وتطور الأحداث في المنطقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو أبناء جلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. كما عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اجتماعا مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.
2: ورحب حضرة صاحب الجلالة في بداية اللقاء بفخامة الرئيس المصري ضيفا عزيزا وبزيارته الكريمة للمملكة التي تعكس خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين وتجسد حرص القيادتين على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. وأشاد جلالته بدور مصر المحوري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا على ما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا جلالته المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وتضامنها معها فيما اتخذته من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها. كما بحث جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها والجهود المبذولة تجاهها وتبادل وجهات النظر بشأنها. وفي هذا السياق جدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة واستنكار مصر الشقيقة للعدوان الإيراني الغاشم المستمر على أراضي مملكة البحرين لما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأكد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري على ما ورد في قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان بشدة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، والوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، والحق الأصيل لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها إيران. كما شدد على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا هاما لنقل الطاقة والتجارة العالمية بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدين أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم. وأكد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما أعرب الجانبان في ختام اللقاء عن اعتزازهما بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من علاقات تاريخية وطيدة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، مؤكدين التطلع المستمر لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعاتهم.

0: تطلعات شعبيهما الشقيقين. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة غداء تكريما لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأعضاء الوفد المرافق.
1: وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مغادرته البلاد بعد زيارة لمملكة البحرين، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية المتميزة ومستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو أبناء جلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما تشهد العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من نماء متواصل.
0: وأشار سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة الدفع بأوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وخاصة العسكري والدفاع منها، في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق بحري أدوارد أهلغرن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق، حيث رحب سموه بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق مشيرا إلى المستويات المتميزة التي وصلت إليها مسارات التعاون والتنسيق والشراكة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار المنشود. قدم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تعازيهما إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى أسرة آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه.
1: جاء ذلك خلال زيارة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إلى دولة قطر، حيث أعرب الوفد عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد طيب الله ثراه، مستذكرا الوفد ما اتسمت به حياة الفقيد من عطاء وأسهامات بارزة في خدمة دولة قطر وشعبها ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. في إطار رئاسة

0: مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تستضيف مملكة البحرين ممثلة بوزارة شؤون البلدية والزراعة أعمال اجتماع لجنة تحكيم جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات في دورتها 6 لعامي 2025-2026.
1: وذلك بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا الصدد أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن استضافة المملكة لاجتماع لجنة التحكيم يأتي تأكيدا لحرصها على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل في القطاع البلدي. وأشار سعادته إلى أن جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات تمثل منصة خليجية مهمة لتشجيع التميز والابتكار في العمل البلدي وإبراز التجارب البلدية الرائدة ونشر أفضل الممارسات. ويهدف الاجتماع إلى تقييم المشاركات المقدمة للجائزة وفق المعايير المعتمدة تمهيدا لاختيار المشاريع والمبادرات الفائزة التي تمثل أفضل الممارسات البلدية على مستوى دول مجلس التعاون بما يسهم في تبادل الخبرات والارتقاء بمنظومة العمل البلدي في دول المجلس. هذا وقد شهدت الدورة 6 للجائزة إقبالا واسعا حيث تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون 39 مشاركة من البلديات في الدول الأعضاء بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع البلدي والخليجي. وتحمل الجائزة في دورتها 6 شعار أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن وتركز على عدد من المحاور الرئيسة ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في شهر سبتمبر المقبل.
0: في ظل التنافس بين الوجهات السياحية حول العالم بات نجاح القطاع السياحي مرهونا بتكامل الخدمات وتنوع التجارب وقدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
1: ومن هذا المنطلق تواصل مملكة البحرين تطوير قطاعها السياحي عبر منظومة متكاملة.
0: تحتفل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالذكرى 25 على تأسيسها مستذكرة مسيرتها الحافلة في بناء منظومة إنسانية متكاملة.
1: وفي ذكرى تأسيسها تواصل المؤسسة البناء على منجزاتها مستلهمة رؤيتها في تطوير خدماتها وتوسيع أثرها الإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها.
0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين منباسة والباهية بصاروخين جوالين أثناء عبورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية وإصابة آخرين.
1: واعتبرت وزارة الخارجية ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن 2817. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية معربة عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ بشأن دعوة المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن والناقلات في الممرات المائية الدولية بلا قيود أو شروط وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب حركة التجارة العالمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة حكمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع دولة أجنبية معادية اتهم فيهما 3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته.
0: نعم، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين.

0: الإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد وأمرت بمصادرة المضبوطات. وفي هذا السياق تؤكد النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الدول الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الدول من الحصول على معلومات تستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة ومصالحها. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقد حكمين في قضيتين منفصلتين تضمنتا ارتكاب 10 متهمين لجرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي،
1: حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات ومصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخل بالأمن العام أو يعرض سلامة المجتمع وأفراده للخطر من خلال المشاركة في الأعمال التخريبية. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه. هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباحكم الله بالخير مستمعينا، عودة لكم من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين، من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية بإذاعة مملكة البحرين العربية، ونعود وياكم لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين وتعدد اللقاءات والمحطات.
3: مع هذه العودة مستمعينا نجدد لكم تحايانا، تحايا فريق العمل، أولى التحيات تصلكم من الزميلة نور عبد العزيز من الإشراف والمتابعة،
2: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
3: من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي،
2: ومن التقديم هذه تحايانا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري،
3: ومن الإخراج يحييكم أحمد صالح.

0: مستمعينا، في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نقرأ في سطور مقال بصحيفة أخبار الخليج للدكتورة هنادي الجودر تحت عنوان نحو نصب تذكاري لحماية أمن الوطن. تقول الدكتورة هنادي في هذا المقال:
1: يعيش الإنسان طوال حياته وهو يسعى للبحث عن سعادته والوصول إليها، وتختلف معايير وعناصر السعادة من شخص إلى آخر. فهناك من يجد سعادته في جمع المال، ومنهم من يجدها في القوة والسيطرة أو في العمل والعطاء وهكذا. ولكن في رحلة البحث عن السعادة قد يغيب عن الإنسان إحدى الحقائق المهمة في حياته، وهي حقيقة الشعور بالأمان والطمأنينة. ويعتبر إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربي سيما البحرين من المناطق التي تحظى بأعلى مستوى من الأمن والأمان على النفس والمال، لذا حظيت المنطقة بشهرة عالمية في هذا الصعيد، واستقطبت الاستثمارات ورؤوس الأموال والسائحين والباحثين عن عمل وعن الاستقرار، ما أسهم في المزيد من الازدهار للمنطقة.
0: فالتحدي الأكبر لكل ما سبق ذكره هو أن تتعرض البحرين لاعتداءات آثمة ممنهجة تستهدف تقويض أمنها وزعزعة الشعور بالأمان لدى المواطنين والمقيمين، كتلك التي بدأتها إيران منذ 28 من شهر فبراير، ثم تواجه أجهزة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة هذه الاعتداءات بكفاءة عالية استطاعت أن تحبط هذه المخططات الآثمة، بل وتعزز ثقة الشعب في كفاءة أجهزة الدولة وتقوية الشعور بالأمن والأمان الذي يعتبر سمة من السمات التي تتميز بها مملكة البحرين كدولة سلام ومحبة وتعايش سلمي وتسامح ديني.
1: وإننا بلا شك نؤمن بوعد الله تعالى بأنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن الأكيد أن أجهزة الأمن والدفاع الوطني كانت هي الوسيلة التي حققت للمواطنين والمقيمين في البحرين ما كتبه الله لنا من سلامة وأمن. لذا فإنني، والكلام على لسان الكاتبة الدكتورة هنادي، أجد أن ما كتب وسيكتب في الثناء على هذه الأجهزة وتقديرها كان قليلا وسيبقى قليلا، حيث يستحق كل فرد من رجال قوة دفاع البحرين

0: والأمن الوطني ووزارة الداخلية وقفة تقدير واحترام على جهودهم في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين.
1: وهنا تقول الدكتورة هنادي الجودر أيضا: لذا فإنني أقترح لمسة ثناء وتقدير مستحق للتاريخ تتمثل في أن يتم تخليد رجالات هذه المرحلة التاريخية وأبطالها بإنشاء نصب تذكاري ليصبح صرحا وطنيا يعبر عن هذه المرحلة ويحمل أسماء جميع من أسهموا في حماية هذا الوطن. حفظ الله البحرين وشعبها وأنعم عليهم بالأمن والأمان والاستقرار دائما وأبدا في ظل قائدها وملكنا الغالي المعظم وتحت قيادته الحكيمة.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، تنظم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في نسختها الثامنة، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء أو اليوم الأربعاء 15 من يوليو ولغاية يوم الأحد 19 من يوليو الجاري بمجمع سيتي سنتر البحرين. نقترب أكثر من تفاصيل هذه المبادرة والمستفيدين منها مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر المهندسة دينا سيادي، مديرة إدارة خدمة المنتفعين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. نصبحك بالخير المهندسة دينا، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
4: صباح النور عليك أخوي عبد الرحمن وأختي شوق،
5: أهلا ومرحبا
4: وجميع المستمعين الكرام.
5: نورتينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. بداية مهندسة دينا، نود أن نذكر ونعرف المستمعين بالفكرة الأساسية لمبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية.
4: في البداية وحبيت أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على المبادرة في نسختها الثامنة. مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية هي إحدى المبادرات المشتركة التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان، وتهدف إلى الوصول بالخدمات الإسكانية والتمويلية إلى المواطنين في مواقع قريبة وسهلة الوصول. توفر المبادرة منصة مباشرة تجمع المواطنين بممثلي الوزارة وبنك الإسكان، تساعدهم على التعرف بصورة شاملة على الخيارات التمويلية المتاحة والحصول على الاستشارات الفورية والإجابات المتعلقة بطلباتهم الإسكانية. هذه النسخة تأتي امتداد للنجاح والإقبال اللي شهدناهم في النسخ السابقة، وتجسيدا لحرص الوزارة

0: على تطوير قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة.
1: نعم، بلا شك المهندسة دينا بأن هذه هي النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية، فبودنا أن نتعرف على يعني الجديد فيما الذي ستقدمه مبادرة الفرع المتنقل للمواطنين والمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في هذه النسخة الثامنة تحديدا. نعم،
0: ستقدم المبادرة خلال هذه النسخة مجموعة متكاملة من الخدمات والاستشارات للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية. يتم تعريفهم بالخيارات التمويلية الموجودة عندنا بالوزارة وشرح الشروط والمعايير والآليات الاستفادة منها، وكما يمكن للمواطن اختيار الحل التمويلي الأكثر ملائمة لاحتياجاته وإمكاناته. ويمكن حتى المواطنين الاستفسار عن الإجراءات للحصول على التمويل ومعرفة المستندات المطلوبة وقيمة التمويل والأقساط، إلى جانب التعرف على الوحدات والمشاريع العقارية المتاحة من خلال شركات التطوير العقاري. وسيتم كذلك التعريف ببرنامج طموح والخدمات الرقمية الجديدة المتوفرة عبر منصة بيت العقارية، بالإضافة إلى مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وما توفره هذه المشاريع من خيارات سكنية متنوعة. الفرع صراحة يسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر لهم المعلومات والاستشارات بصورة فورية ومباشرة. ومثل ما وضحت بعد من شوية أن المبادرة راح تكون في مجمع سيتي سنتر البحرين، تبدأ من اليوم الأربعاء تاريخ 15 يوليو وحتى يوم الأحد تاريخ 19 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء.
2: نعم المهندسة دينا، هل من كلمة أخيرة للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية الراغبين من الاستفادة من التمويلات؟
0: أوجه لهم الدعوة لجميع المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية لحضور هذه المبادرة اللي في مجمع سيتي سنتر، للتعرف أكثر على الخيارات التمويلية المتاحة. وموجود للجماعة ممثلين الوزارة وبنك الإسكان هناك يعني للإجابة على جميع استفساراتهم ودعمهم في اختيار السكن أو القرار المناسب والقرار التمويلي المناسب لتوفير السكن المناسب لهم بأسرع وقت ممكن.
1: جهودكم مقدرة ومشكورة في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين المستفيدين من خدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وكذلك أيضا ممثلي بنك الإسكان مشكورين. المهندسة دينا سيادي، مديرة إدارة خدمة المنتفعين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. تمنياتنا لكم بالتوفيق في هذه المبادرة التي يعني مثل ما ذكرتي تبدأ من اليوم 15 من يوليو وتستمر لغاية يوم الأحد 19 من يوليو الجاري. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية.

0: لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات.
3: تسعى وزارة الداخلية بتعزيز حماية الأطفال إلكترونياً عبر تقديم خدمة بلاغات حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني. تفاصيل أوفى عن الخدمة نستمع إليها من خلال هذا التقرير الذي تعده الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وتقدمه مروى عبد الجواد.

0: عدد من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق حكومتي، ومن بينها خدمة تقديم بلاغات حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، والتي تهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من الإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات إلكترونية قد تعرض الأطفال للإساءة أو الاستغلال. وحول آلية تقديم البلاغات الإلكترونية والاستعلام عنها، بيّنتها الرائد لطيفة أحمد عيد آدم، ضابط بوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني.
1: يكون طريقة تقديم البلاغ عن طريق الدخول على تطبيق حكومتي My Government، ومن ثم يتم اختيار رمز الشرطة، ويكون عن طريقة تقديم البلاغ. يتم تحديد صفة المبلغ، وبعد أن يتم تحديد صفة المبلغ يقوم المبلغ باختيار تصنيف البلاغ. يتم إضافة الأطراف الخاصة بالبلاغ، ومن ثم يتم اختيار إضافة المرفقات مثل هوية المبلغ وإن كان المبلغ يملك أي صور أو مقاطع فيديو. بعد أن يتم إتمام البلاغ يتم إدخال كافة المرفقات، يتم الضغط على المواصلة، وبعد أن يتم المبلغ يتأكد من كافة تفاصيل البلاغ يضغط على الموافقة، يصل للمبلغ إشعار بتقديم البلاغ. طبعا يمكن الاستعلام عن البلاغ في نفس الخدمة.
0: وبذلك فإن حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع لتوفير بيئة رقمية آمنة وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد،
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: حديث الصباح.
5: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
6: مع انطلاق النسخة الحالية من مدينة شباب 2030 نسخة 2026، يفتح السوق الشبابي الخاص بالمدينة أبوابه من جديد، ويقدم الفرصة لكل شاب بحريني يمتلك مشروعا تجاريا لعرض منتجاته للمشاركين والزوار في مدينة الشباب. مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالسوق الشبابي والمشاريع المشاركة في هذا السوق مع ضيفنا عبر خط البرنامج المباشر، الأستاذ عبد العزيز يوسف جناحي، مشرف السوق الشبابي بمدينة شباب 2030. صبح عليك بالخير عبد العزيز، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
7: يا هلا ومرحبا، صباح النور والسرور، يعطيكم العافية.
8: يا هلا ومرحبا فيك، وان صبح عليك بالخير. في البداية إذا ممكن تقربنا من صورة السوق الشبابي والفرص اللي يمنحها هذا السوق للمشاريع المحلية في النسخ السابقة من مدينة الشباب.
7: السوق الشبابي هو مساحة مخصصة لأصحاب المشاريع البحرينية الشبابية، نعطيهم فيها فرصة يعرضون منتجاتهم وسلعهم. وفي السنوات السابقة ساهم السوق في انتشار المشاريع واكتسابهم خبرة أكثر وأكبر.
6: نعم. شلون كانت استعداداتكم عبد العزيز السوق حق السوق هالسنة؟
7: هو الاستعداد بدأ من وقت مبكر، وفي أمور جديدة إن إحنا وفرنا موقع خاص لتسجيل المشاريع واختيار المشاريع المناسبة للمشاريع.

0: الحركة، وبعدها نبدأ التجهيز للسوق والتنظيم والترتيب.
1: عبد العزيز، يعني نوعيات المشاريع المستهدفة اللي يدعمها السوق الشبابي أكيد متنوعة، إذا ممكن تخبرنا عن نوعية المشاريع.
0: إحنا نستهدف مشاريع بحرينية شبابية تكون في مختلف المجالات، يعني مثل مشاريع غذائية وفنية يدوية وغيرها المشاريع الإبداعية البحرينية اللي فيها لمسة إبداع.
2: جميل. أتوقع يعني السوق بيكون مفتوح طوال فترة يعني عمل المدينة، مدينة الشباب السنة تم افتتاحها في أو بدأت يعني افتحت أبوابها من يوم الأحد الماضي، فبودنا نتعرف على المشاريع اللي تقدمونها في السوق في الأيام الأولى لمدينة الشباب.
0: هو طبعا عندنا 16 مشروع لكل أسبوع، والمشاريع تتغير أسبوعيا وتكون منوعة. يعني مثلا هالأسبوع عندنا مشاريع مشروبات مثل القهوة والشاي وغيرها مثل الماتشا بعد، ومشاريع حلويات سويتات، وبعد ملابس ومشاريع يدوية فنية، فتكون مميزة ومنوعة. يعني
2: جميل جميل جدا. يعني أتوقع دام هي في مدينة الشباب فأكيد الماتشا يعني تكون حاضرة، لأن مشروب الشباب ونعتبره يمكن.
1: نعم عبد العزيز، يعني أصحاب المشاريع اللي بودهم أنهم يقدمون للسوق الشبابي وأنهم يكون عندهم تجربة في مدينة الشباب، ما هي شروط المشاركة وطريقة التسجيل؟
0: هو التسجيل مفتوح لأصحاب المشاريع البحرينية الشبابية من عمر 18 إلى 35، ويتم من خلال الويب سايت الخاص فينا اللي حق السوق الشبابي.
2: جميل. قبل ما نختم اللقاء عبد العزيز، هل من كلمة أخيرة حاب توجهها لي يعني رواد المدينة مدينة شباب 2030؟
0: هذا أول شيء أتمنى من الجميع يزوروا مدينة شباب ويشوفون الفعاليات الموجودة فيها، خصوصا السوق الشبابي، لأن يعني ما شاء الله الشغل هناك جدا مرتب وجدا جميل. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لأصحاب المشاريع البحرينية الشبابية، والله يوفقكم جميعا يا رب.
1: نعم، عبد العزيز يوسف جناحي، مشرف السوق الشبابي بمدينة شباب 2030، كل الشكر لك على تواجدك وإحاطتنا بتفاصيل هذا السوق في مدينة الشباب.
0: شكرا لكم،
2: بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض

0: المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. مع الناس
3: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
1: مع الناس
4: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مستمعينا اتصالاتكم وملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين. ناخذ أول هذه الاتصالات. ألو، صباح الخير.
5: صباحك نور وسرور وعنبر وبخور.
4: يا هلا ويا مرحبا،
5: معك علي أخوك علي البدري.
4: والنعم أخوي علي، شلونك؟ طمنا عليك.
5: حفظك يا رب ويطول بعمرك إن شاء الله.
4: الله يسلمك، تفضل وخذ معك.
5: تحفظي البحرين من كل شر.
4: آمين،
5: حفظها يا رب.
4: اللهم آمين.
5: وبعد العين الحاسد عن هالديرة.
6: آمين.
5: ومن يطمع بها حفظ الله جلالته، وحفظ الله ولي عهده، وحفظ الله شعبه.
4: اللهم آمين.
5: يزيد الخير في هالبلد إن شاء الله. ما له موجود احنا بخير، وجودك يا ملك البحرين ويا ولي العهد، وجودكم احنا نكون بخير سعادة، وما تبخلون علينا بشيء يا اهل الطيبة، والكرم والجود فيكم افضل. حفظك يا ديرتي وبعد عن الشر، ومن يطمع في هالبلد.
4: اللهم آمين.
5: هذه الوجهة الأولى،
4: مشاعر طيبة ورسالة عميقة، ودائما يعني ما نسعد بتواصلك معنا أخوي علي لإيصال هذه المشاعر الوطنية العزيزة واللي تمثل المواطن البحريني الأصيل في ظل ما تشهد مملكة البحرين
5: من بلدنا. نعم، بلدنا، ونكون جنوده ونكون ذرعنا اليمين.
4: بارك الله فيك.
5: أكيد ما ندبون هالبلد. أنا لو أسافر يوم واحد السعودية برجع لبلدي البحرين من حبي إليها وشوقي وشعبها.
4: نعم
5: إحنا ما عندنا طوائف مختلفة، عندنا كنا طائفة واحدة، طائفة إسلامية واحدة.
4: نعم
5: ما نقول هذه وهذه وهذه، لا، إحنا شعب واحد،
6: كلنا بحرينيين.
4: بارك الله فيك. بارك الله فيك وبيض الله وجهك.
5: نعم، اللي عشنا فيه واللي يقول إحنا كذي وإحنا كذي، إحنا ما نبيه، لا يفرق بيننا.
4: بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك يا أخوي علي.
5: حبيب قلبي يا بحرين، حبيب شعبها. إذا رحت الحيد استقبلوك، إذا رحت الرفاع استقبلوك،
4: أكيد.
5: وإذا رحت البداية استقبلوك، وإذا رحت سترة استقبلوك، وإذا رحت كل المناطق القرى كلنا أولاد البلد.
4: نعم بلا شك. وهذا يمكن ما يميز البحرين من مختلف مدنها وقراها وفرجانها.
5: نعم،
4: أخوي علي،
5: وطوايفها
4: بلا شك يعني.
5: نعم.
4: هذا تلاحم، هالتماس

0: سوق بين مواطنين مملكة البحرين والتفافهم تحت راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الله يحفظه ويرعاه.
1: تاج يكون تاج على الرأس.
0: الله.
1: نروح للمرور اليوم الله يطول عمرك. أنا أحب أول شيء أبي أشكر مدير المرور والترخيص والأخ عادل الدوسري على الجهود المبهرة اللي شفتها في إدارة المرور. والله تطور كثير في إدارة المرور.
0: صاج.
1: بقيادة وزير الداخلية. يعني أنا حسيت إن المرور قاعد يتطور يوم على يوم. والله. ما في عن أول وعن الحين فرق 100%. تطور باهر، تطور متميز، لأن ولد البلد ولا قاعد يتطور.
0: أكيد.
1: هو خايف على ديرته يطورها. الحمد لله السيارة تمشي بأمان. تروح إدارة المرور أنت. الساعة 10 موعدك، والله ما في 10 دقيقة أنت على الكونتر مخلص معاملتك. هاي شنو هذا؟ ولا أتمنى أنا من أخوي عادل تكثيف الدوريات الخارجية والمدنية. الله يسلمك، في الليل بعض الأحيان تشوف الشباب تشوف الشابات الأنوار مسكرة ويمشي بالشارع. يا أخي دعمت لك عائلة بدلتها بسبب هذه الأنوار، هذه المخالفات اللي قاعد تستهزئ فيها انت. انت تذبح والوطنك، يعني والوطنك من عائلتك.
0: اكيد.
1: يا خلنا نكون حبنا للوطن.
0: هذه الملاحظه اخوي علي، يعني في مكان معين في منطقه معينه او يعني بشكل عام. نعم
1: كل مدينه عيسه
0: رساله.
1: انا اروح سند الشوارع 77 مطفش مسكر الانوار ويمشي على راحته ويدي والسولف والديم ولا انوارك يسوي بيده، يعني روح وشغلك.
0: هذه سلامك الله، يعني مثل ما ذكرت انت، يعني مع الجهود اللي تبذلها الإدارة العامة للمرور والخدمات اللي توفرها لراحة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، ولكن بعض الممارسات الخاطئة اللي يقومون بها مثل ما تفضل بعض الشباب.
1: للأسف خلنا نتعاون مع إدارة المرور، خلنا نتعاون مع الجهات المختصة.
0: صح.
1: احنا اليوم في تطور، مو في هذا في تخريب. احنا في عمران الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: انوارك تسكرها وتمشي في الشارع وتستهزئ بالناس.
0: لا هذا شيء مو مقبول.
1: او تطلع السيجاره وتفتح في الشارع امام الناس. يعني لمتى وصلنا؟ فإدارة المرور اعتقد اخوي عادل يسمعني. ما اعتقد مدير المرور يسمع. ما اعتقد جهودهم مثمره، جهودهم فتاكه، ويتمنون كل المواطنين ان يحصلوا اشكال خاطئه مثل هؤلاء يخبرون عليهم، ما يبخلون.
0: مكاتبهم
1: مفتوحه.
0: بارك الله فيك اخوي علي على هذه الروح الوطنيه وهذه المسؤوليه اللي تتحلى بها، ودائما ما يعني توجه هذه الرسائل الى مختلف الجهات حقيقه، ولكن يعني رسالتك للمرور ايضا واضحه وإشادتك إن شاء الله تصل.
1: أخي حسن اليوم الله يسلمك وزارة التجارة عليها وزير التجارة قاعد يشتغل شغل اليوم. يروح يشوف المناطق الأسعار المرتفعة. هذا وزير التجارة قاعد يشتغل وبنفسه يطلع. متخبي وجنود الموجودين الموظفين. قاعد يدورون على البقالات وعلى السوبر ماركت وعلى كل مكان. أسعار مرتفعة. شكر الباب.
0: كل من يؤدي واجبه نعم على اكمل وجه. التحيه
1: واجب وطني.
0: التحيه موصوله
1: ما خلى وزير ما خلى موظف اللي يعرف ان هذا حريص على وطنه.
0: نعم كل الشكر والتقدير لك اخونا العزيز المواطن علي البدري على هذه الرسائل اللي يعني تثق دائما في برنامج صباح الخير يا بحرين باعتباره يعني القناة المفضلة والقناة المعنية بإيصال هذه الملاحظات إلى مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين. كل الشكر والتقدير لك، وإن شاء الله هذه الرسائل تصل إلى كل هذه الجهات، ورسالة الشكر والتقدير تصل إلى المعنيين في الإدارة العامة للمرور وكذلك في وزارة الصناعة والتجارة. شكرا جزيلا لك.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: نستمع الآن إلى تفاصيل الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يقدمها لنا عبر الهاتف الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة. صباح عليك بالخير أستاذ نايف.
3: صباح النور والسرور أختي شوق.
2: يا هلا مرحبا فيك وتفضل.
3: جزاك فضلك، مصبح عليك على أخونا عبد الرحمن على السادة المستمعين.
4: صباحك بالنور والكرامة أستاذ نايف، سعداء دائما بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين للاستماع إلى هذه الرسالة الأسبوعية من هيئة معلومات والحكومة الإلكترونية. تفضل الخط معك.
3: بكل سرور، يسعدنا تقديم الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، واللي من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. أعزونا المستمعين، اليوم راح نسلط الضوء على الخدمات المرورية المتوفرة بتطبيق حكومتي في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/app اللي تم نقلها من تطبيق المرور لتطبيق حكومتي، واللي تقدمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، واللي يمكن الوصول إليها وإنجازها بطريقة سريعة وبسيطة. الخدمات تشمل هو خدمة عرض وتجديد رخصة السياقة، دفع المخالفات المرورية، تجديد تسديد المركبات، إصدار تخويل المركبات لجسر الملك فهد، إدارة تخويل المركبات لجسر الملك فهد، التحقق من صلاحية التخويل لجسر الملك فهد، وغيرها من الخدمات المرورية بحيث يمكن إنجازها بسهولة من خلال الهواتف والأجهزة الذكية في أي وقت ومن أي مكان، وهي راح يقلل الوقت والجهد على الجميع. أيضا احنا ندعوهم حق تحديث البيانات وتغيير وتفعيل خاصية الإشعارات في تطبيق حكومتي، وهي حق يضمن هو وصول الإشعارات المتعلقة بالخدمات المرورية مثل تنبيهات تجديد رخصة السياقة، مواعيد تسجيل المركبة أو المخالفات المرورية. وحق تحديث بياناتكم يتطلب عليكم أخوانا المستمعين أن تدخلون على التطبيق، من بعدها تختارون ملفي من القائمة والدخول عليه باستخدام مفتاح إلكتروني مطور 2.0، بعدها اختيار بيانات الشخصية، وبعدين تدخلون اللي هو على بيانات الاتصال وتختارون اللي هو خانة الإدارة العامة للمرور، ويتطلب عليكم أن تملون البيانات المطلوبة مثل رقم التواصل والبريد الإلكتروني. وهالخطوات اللي هو راح يكون قمتوا بتفعيل خدمة تفعيل الإشعارات، بيكون مصدورك من متابعة الخدمات المرورية والمخالفات أول بأول، وهاي بلا شك راح يرفع من الوعي المروري، يمكن يمكنكم من إنجاز معاملاتكم ومتابعتها في الوقت المناسب دون تأخير. بالإضافة إلى هالخدمات عبر تطبيق حكومتي، يمكنكم إنجاز معاملاتكم المرورية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، من ضمن هالخدمات اللي هو السجل المروري، خدمات مجلس التدريب السياقة، إصدار رخصة السياقة الدولية، تجديد تسجيل مركبات النقل العام، تجديد الاحتفاظ بأرقام اللوحات وتملك الأرقام، الشهادات المرورية وغيرها من الخدمات. احنا قبل ما نختم رسالة نحب نذكر بأن يوم غدا الخميس 16 يوليو هو آخر يوم حق أولياء الأمور الراغبين بتحويل أبنائهم وبناتهم من المدارس الحكومية للحكومية، وذلك من خلال لو خدمة تحويل طلبة المدارس المتوفرة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، واللي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. في الختام احنا ندعو الجمهور الكريم للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية اللي توفرها لي عبر البوابة الوطنية bahrain.bh تطبيق حكومتي، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم حول خدمات التطبيقات الإلكترونية عبر النظام الوطني للمقترحات والتواصل الشكاوى تواصل أو تطبيق تواصل أو الاتصال على 8000-8001. يمكنكم لهم متابعة آخر مستجدات خدماتنا عبر حسابات الهيئة على التواصل الاجتماعي على ITIGA بحرين وعبر قناتي على تطبيق الواتساب. نشكركم على حسن استماعكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في رسالة جديدة
2: بإذن الله تعالى. الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة، كل الشكر لك على موافاتنا بتفاصيل هذه الرسالة الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
3: الشكر لكم مصر.

0: الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا، يشهد العالم اليوم توسعاً متسارعاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً أساسياً من بيئة العمل، لما توفره من فرص لتعزيز الإنتاجية وتسهيل إنجاز المهام. لكن في المقابل برزت تحديات ومخاطر سبرانية تستدعي رفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
4: في هذا الإطار، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF حملة كن أذكى من الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي وحماية بيانات المؤسسات وترسيخ أفضل الممارسات في بيئة العمل. نتحدث أكثر عن هذه الحملة وأهدافها مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة نور سمير شويطر، رئيسة قسم التوعية السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني. صباح عليك بالخير أستاذة نور.
5: صباح النور حبيبتي شوق، وتشرف استضافتي الكريمة، وشأني أكون معكم اليوم للحديث عن هذه الحملة التي تكون أذكى من الذكاء الاصطناعي.
4: الشرف لنا وإحنا أسعد بتواجدك ويانا في صباح الخير يا بحرين.
5: الله يسلمك.
3: نعم أستاذة نور، يعني بلا شك بأن يعني اختيار هذا العنوان المميز والعنوان الجاذب لهذه الحملة كن أذكى من الذكاء الاصطناعي، بودنا نتعرف على أبرز أهداف هذه الحملة وسبب إطلاقها وتدشينها في هذا التوقيت بالذات. نعم،
5: الحملة انطلقت من تاريخ 4 يوليو ومستمرة إن شاء الله لنهاية الشهر. طبعا في ظل التوسع الكبير في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، خصوصا مع الفرص التي توفرها في تسهيل إنجاز المهام ورفع الإنتاجية ومساعدة الوصول إلى المعلومات واتخاذ القرارات، بس في المقابل استخدام هاي الأدوات بدون وعي كافي أو ضوابط واضحة ممكن يسبب عدد من المخاطر، مثل تسريب البيانات أو المعلومات الحساسة والاعتماد على معلومات غير دقيقة، بالإضافة إلى التعرض لأساليب احتيالية وتهديدات سبرانية صارت أكثر تطور مع استخدام الذكاء الاصطناعي. من هالمنطلق يطمح لنا فكرة إعداد الحملة واللي تهدف لرفع وعي الموظفين كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وتحقيق التوازن بين الفكرة بين الاستفادة من إمكانياتها وحماية بيانات الموظف والمؤسسات في نفس الوقت. فالفكرة مو إن نستخدم الذكاء الاصطناعي، مو إن نوقف استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن إن إحنا نكون أذكى في طريقة استخدامنا له.
4: جميل جدا. يعني أكيد هناك تحديات اللي أكيد تصاحب التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، مثل ما ذكرتي أستاذة نور، يعني كيف الواحد يقدر أنه هو يحدد هذه التحديات وما هي أبرزها؟
5: أبرز التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل حاليا هي مشاركة البيانات الحساسة أو السرية أو الشخصية من خلال أدوات عامة أو غير معتمدة من المؤسسة، بالإضافة للاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي بدون التحقق منها، لأنها ممكن تكون هي غير دقيقة أو ناقصة أو متحيزة. لهالسبب حملتنا تركز على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من جهة العمل، الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة، وعدم إدخال أي بيانات أو معلومات مرتبطة بالعمل في أدوات عامة أو غير مصرحة استخدامها. ومن الرسائل الأساسية اللي نركز عليها في الحملة بعد هي ضرورة التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها أو مشاركتها أو الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرار، لأن المراجعة البشرية والتقييم الواعي هما أهم عنصرين ما نقدر نستغني عنهم.

0: الذكاء الاصطناعي هو أداة مساعدة لنا، وهي بس هي مو مصدر نهائي حق المعلومة أو القرار اللي ممكن إن إحنا نتخذه.
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى أن الحملة بعد سلط الضوء على التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل رسائل التصيد الاحتيالي اللي صارت الحين صارتنا أكثر واقعية، أو حتى التزييف العميق اللي إحنا نسميه بالديب فيك، بالإضافة إلى انتحال الشخصيات وتقليد الصوت. هاي الأشياء كلها تطورت الحين مع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: هالتقنيات ممكن تخلي محاولات الاحتيال واقعية. عشان كذي إحنا من المهم إنه ما يعتمد الموظف على شكل الرسالة أو أسلوب صياغتها، لكن لازم يتحقق من مصدرها وما يستجيب حق أي طلب مشبوه أو مستعجل.
1: نعم.
0: وده شك فيه يبلغ عن دايركت من خلال القنوات المعتمدة داخل جهة العمل الخاصة فيه.
1: نعم أستاذة نور، هذه الحملة حملة كيف تكون أذكى أو كن أذكى من الذكاء الاصطناعي، بلا شك بأنها تسهم في رفع وعي الموظفين بأهمية استخدام الأدوات المعتمدة من جهة العمل نفسها، مع ضرورة المحافظة على أمن المعلومات وحماية بيانات المؤسسات. حدثينا عن هذه الجانب الهام حقيقة لحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية والمخاطر اللي قد تهدد أنظمة العمل.
0: مثل ما قلت لك قبل عن التحديات اللي قاعد تواجهها، احنا في هذه الحمله قاعدين صممناها بطريقه ان احنا نقدر نوصل حق اكبر شريحه ممكنه من موظفين القطاعين العام والخاص وبمختلف مستوياتهم الوظيفيه. فبتتضمن الحمله ان شاء الله ورشه جلسه نقاشيه وورشه عمل بيتم عقدها إن شاء الله بتاريخ 22 يوليو في معهد البحرين للدراسات المصرفية BIBF، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين، وبتتناول الجلسة عدد من المحاور المهمة اللي ممكن تساعدهم في زيادة الوعي، اللي هي من بينها مستقبل الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل وحكمة استخدامه في المؤسسات ودوره في اتخاذ القرار، إلى جانب الموظفين الافتراضيين والأنظمة الوكيلة اللي هي Agentic AI. وبيكون من ضمن فعاليات الحملة إن شاء الله في منصة توعوية تفاعلية في المعهد خلال الفترة من 20 ل 22 يوليو، ومن بعدها إن شاء الله بتنتقل المنصة لمرفأ البحرين المالي خلال الفترة من 27 ل 29 يوليو. بيكون فيها من بيكون فيها برامج المنافسة هذه، فيها أنشطة تفاعلية ومواد توعوية اللي تركز على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتبرز شنو المخاطر اللي ممكن نواجهها وشنو الممارسات الصريحة صحيحة بطريقة بسيطة وعملية.
2: نعم.
0: وإحنا مثل ما قلنا بدينا الحملة من تاريخ 4 يوليو، بديناها حاليا بمنشورات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه نشرات أسبوعية بعد، بالإضافة لنا خصصنا للحملة صفحة في الموقع الرسمي للمركز الوطني للأمن السيبراني تنزل فيها هاي النشرات الأسبوعية.
2: نعم أستاذة نور، يعني في ختام هذا اللقاء أكيد هناك رسالة يود المركز الوطني للأمن السيبراني توجيهها لموظفي القطاعين العام والخاص بشأن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ما هي هذه الرسالة؟
0: أكيد رسالتنا الأساسية هي أن الأمن السيبراني ما عاد مسؤولية أقسام تقنية المعلومات بس، لكنها مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي كل موظف وطريقة استخدامه للتقنيات الحديثة.
2: نعم.
0: وندعو الموظفين من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز إنتاجياتهم، لكن من غير الاعتماد عليه والثقة مطلقة أو مشاركة أي معلومات حساسة أو سرية أو شخصية من خلاله. وإحنا نؤمن بأن الاستخدام الواعي والمسؤول حق الذكاء الاصطناعي صار جزء أساسي من الكفاءة المهنية، ويسهم في حماية المؤسسة وبياناتها وسمعتها، لأن الذكاء الاصطناعي حين صار أداة قوية ومفيدة، لكن وعي الموظف حسن استخدامه لها يظل هو خط الدفاع الأول.
1: نعم الأستاذة نور سمير شويطر، رئيسة قسم التوعية السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني، كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود لحماية أنظمة المعلومات في أجهزة القطاعين العام والخاص، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في هذه الحملة المميزة عنوانها جاذب حقيقة، كن أذكى من الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة مميزة للمستفيدين وللجمهور. شكرا جزيلا.

0: زين لك استاذ نور.
1: شكرا لكم اخوي عبد الرحمن واختي شوق على استضافتكم، نتشرف بزيارتكم لنا في الفعاليات المصاحبه حق هذه الحمله
0: بمشيئه الله. شكرا.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، نواصل تغطياتنا لحزمة البرامج التي تقدمها وزارة الإعلام في مدينة شباب 2030. نتوقف اليوم عن برنامج رحلة في عربة النقل التلفزيوني، الذي يهدف إلى التعريف بالدور الحيوي لعربة النقل في تغطية الفعاليات والأحداث المباشرة تلفزيونيا. المزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج وحجم الاستفادة المتوقعة للمشاركين فيه مع ضيفنا عبر الهاتف المهندس حسين علي عبد الله، رئيس قسم النقل الخارجي بوزارة الإعلام. صباح عليك بالخير المهندس حسين.
3: صباح النور أستاذ شوق والقائمين على البرنامج، وحبيت أشكركم على هذه أشكر القائمين على البرنامج على هذه الاستضافة الجميلة.
4: أهلا مرحبا. الشكر موصول لك المهندس حسين على المشاركة في برنامج صباح الخير يا بحرين، لإطلاع السادة المستمعين على الحضور المميز حقيقة لمختلف إدارات الوزارة، ولكن يمكن عربة النقل الخارجي وجودها المتميز وحضورها البارز في مدينة شباب 2030 بلا شك تلعب دور كبير في البرامج والتغطيات التلفزيونية. حدثنا المهندس حسين عن أهمية تواجد عربة النقل الخارجي في مدينة الشباب 2030.
3: طبعا يعني مثل ما نعرف أن تكمن أهمية عربات النقل الخارجي واستخدامها في الفعاليات الخارجية والأحداث المباشرة للتأكد من وصول المحتوى كشارات الصوت والصورة من المواقع الخارجية إلى مراكز البث في وزارة الإعلام باستخدام هذه العربات.
1: يعني بالتأكيد دور جبار تقومون فيه في نقل كل البرامج والتغطيات التلفزيونية في مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين، وبالتحديد الحين في حديثنا عن مدينة الشباب. المهندس حسين، حدثنا عن محتوى برنامج رحلة داخل عربة النقل التلفزيوني، هذا المحتوى اللي يعني راح يعرف المشاركين بقسم النقل الخارجي بوزارة الإعلام.
3: نعم، المشاركين راح يتعرفون على مفهوم وأساسيات عربات النقل الخارجي سواء الإذاعي أو التلفزيوني.

0: التلفزيوني وأهميتها في صناعة الإعلام طبعاً، وثانيا التعرف على المكونات الأساسية والمنظومات داخل هذه العربات وكيفية تشغيل هذه المنظومات، فهم آلية إنتاج ونقل المحتوى الصوتي والمرئي من المواقع، ونقل المحتوى طبعاً الصوتي والمرئي من مواقع الأحداث إلى مراكز البث، وطبعاً أهم شيء التعرف على أدوار ومهام الفرق التشغيلية والفنية أثناء التغطيات الميدانية، وطبعاً التعرف على إجراءات التخطيط والتنظيم للتغطيات. ولا ننسى أهم نقطة وأهم ملاحظة بالذات في الفعاليات الخارجية، الإلمام بمعايير الجودة والسلام المهنية أثناء تشغيل هذه المعدات.
1: نعم، بلا شك بأن كل موقع من مواقع وزارة الإعلام المشاركين في مدينة شباب 2030 أستاذ حسين تسعى إلى إكساب المشاركين في هذه المدينة مجموعة من المهارات اللي تتوقعون أن يعني يستفيدون منها المشاركين في نهاية هذا البرنامج. فما هي أبرز المهارات اللي توقع أن يكتسبونها المشاركين في برنامج رحلة داخل عربة النقل التلفزيوني؟
0: نعم، طبعا المهارات المكتسبة من بعد الانتهاء من البرنامج من قبل للمشاركين التعرف على مكونات وأنظمة العربات النقل الخارجي الإذاعي والتلفزيوني، وطبعا فهم سير العمل داخل بيئة البث الخارجي في التغطيات والفعاليات الخارجية، اكتساب مهارات التشغيل الأساسية لمعدات الصوت والصورة واللي راح يقام بشكل عملي للمشاركين، فهم آليات ربط ونقل الإشارات من موقع الحدث إلى مراكز البث، كيفية التنسيق والعمل ضمن فرق الإنتاج والبث الميداني. اكتساب المشاركين راح يكتسبون مهارات التخطيط والإعداد للتغطيات الإعلامية والخارجية، وطبعا مرة ثانية نعيد النقطة اللي هو تطبيق إجراءات السلام المهنية. نعم. اللي راح يتعرفون عليها على المشاركين على هذه الإجراءات نظرا لأهميتها.
1: بلا شك.
0: وطبعا آخر نقطة الإلمام بأحدث التقنيات والاتجاهات الحديثة في مجال البث والإنتاج المتنقل.
2: نعم، المهندس حسين علي عبد الله رئيس قسم النقل الخارجي بوزارة الإعلام، هل هناك رسالة أخيرة حاب تختم فيها لقائنا لهذا اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين؟
0: نعم، بس حبيت أن يعني أولا نشكركم على هالاستضافة الجميلة، واللي راح وأنا متأكد إن شاء الله من بعد اللي هو استخدام هذه الأهداف والمهارات المشاركين راح يستفيدون من هذه المهارات. يمكن نقدر نعتبر هذه المهارات نادرة بالذات في مجال البث، وراح إن شاء الله أكيد المشاركين في مدينة الشباب راح يستمتعون بهالمهارات ومن هالأمور دي كلها.
1: بلا شك تجربة مميزة وتجربة ثرية تنتظر المشاركين في مدينة شباب 2030. المهندس حسين علي عبدالله رئيس قسم النقل الخارجي بوزارة الإعلام، كنت ما ودي أقول لك أنك ضيف في البرنامج، ولكن تراعي زميل نعتز بزمالتك. الله يسلمك. الله يرضى عليك، وتمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في قادم المشاريع. شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية.
0: الله يحفظك.

0: راشد، في بداية انطلاقتنا الصباحية كنا نتكلم عن الأولويات وأهمية الأولويات ودورها في ترتيب حياتنا ونمط حياتنا بكل تأكيد.
1: نعم بلا شك، يعني هذه المهارة اللي يعني يجب أن كل فرد لازم يتدرب على ترتيب أولوياته، ترتيب أفكاره، عدم الانشغال بالعبارة اللي ذكرت لنا زميلتنا مريم، يعني أن الواحد يحسس روحه أنه هو مشغول وهو يعني ترى ما عنده شيء بسبب أنه يعني مو بمرتب أفكاره.

0: ولا مرتب أولوياته، فبالتالي يعني يواجه الفوضى في حياته ويواجه الفوضى في أداء مهامه اليومية. لذلك دائما نسعى إلى وضع الأولويات الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية.
1: بالتأكيد هذه نصيحتنا اليوم في ختام برنامج صباح الخير يا بحرين مستمعينا. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 إلى الآن. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات زميلة عبير بن هندي.
1: ومن الإعداد هذه تحيا زميلة مريم فقيهي.
0: كنا معكم من التقديم من خلف الميكروفون، هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي عبد الرحمن بنطيب.
1: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا أحمد صالح. نلقاكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.
0: دمتم في رعاية الله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران.

0: في ظلال الدين القيم تزدهر العلاقات الأسرية وتنمو العواطف الشريفة في النفوس بفضل آداب الدين وتوجيهه، وتكتسي الأسرة دعماً قوياً وروابط جليلة بفضل حسن التربية والتأكيد على بر الوالدين والتعاون والمودة والرحمة بين أفرادها. قال بعض الحكماء: من ألهم ثلاثاً لم يحرم ثلاثاً، من ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد.
1: ما خط القلم.
0: تمر الكرة الأرضية أحياناً بين الشمس والقمر، وفي هذه الحالات لا يصل ضوء الشمس إلى القمر، وتسمى هذه الظاهرة خسوف القمر. وفي حالة الخسوف الجزئي يقع جزء من ظل القمر في ظل الأرض، وفي حالة الخسوف الكلي يغطي ظل الأرض القمر كاملاً. حكي عن عز الدين بن الصقيل الحراني أنه قال: كنت مرة بقرية من قرى مصر وبين يدي صبرة قمح، فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى 4 مرات، فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين الأشجار.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
4: يلا شباب، يلا كبدوا الإيفنت.
5: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
6: والآن يا شعراء العرب، من يبارز؟
7: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي.
8: والله لأن حررنا إبلاً تشبعون بها بطونكم.
7: 4 شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
9: هذه الحلقة من تأليف علي المجذوب.
10: سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: ضربني اليوع شباب، ايش رايكم نروح نتعشى؟
1: اي والله يبيله. تحقون عندهم سندويشات؟
2: خليك من الاكل الحين، ايش رايكم نروح قسم الكتب اول؟ yeah. نغذي عقولنا قبل نغذي بطوننا.
0: yeah. ما دريت ان السوق فيه مكتبات، خلينا نروح.

0: يا سلام، عندهم قسم عود حق كتب الهندسة المعمارية. إن شاء الله حصل لي كتب زين على العمارة الإسلامية.
1: حتى وإحنا هني تفكرين في الدراسة؟
0: شو أسوي بعد؟
2: نعم ما تقومين به يا فتاة، عليك ألا تكفي عن طلب العلم، فهي رحلة لا تنتهي، يلزمها الجلد والمثابرة الدائمة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
3: لحظة، أعرف تلك الكلمات، أنت الإمام الشافعي؟
1: ماذا؟ الإمام الشافعي؟
4: نعم، الإمام الشافعي شاعر بارع، اشتهر بشعر التأمل والحكمة. قد يعتقد البعض أن الشعر فقط للتكسب من أصحاب المال والجاه، ولكن الإمام الشافعي استخدم الشعر كي ينقل العلم والحكم بكلماته العميقة بمعانيها واليسيرة في ألفاظها.
1: جميلة كلماتك يا شيخ، لكنك لم ترى معلمين اليوم لا يهتمون لأمرنا ويطلبون منا أن نقوم بواجبات صعبة جدا.
2: عليك أن تصبر يا بني، أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
0: جميل حقا، وهل هناك غيرك يا إمام من أهل العلم والدين ممن اشتهر في استخدام الشعر في نقل الحكمة؟
2: نعم بالتأكيد، وأولهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره الإمام الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهو القائل في فضل العلم والأدب. ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب.
3: الله، حقا الجمال جمال العلم والأدب. قل لي يا إمام، ما الذي أتى بك للسوق؟ هل هو للقاء الشعراء؟
2: لا، في الحقيقة أنا مرتحل إلى بغداد، ووقفت في السوق لأتزود قليلا، وقد انتهيت للتو من استعداداتي، وأنا الآن على وشك الذهاب. يبدو عليكم آثار التعب والجوع، ما رأيكم أن تذهبوا إلى تلك النار التي بأعلى الجبل؟ أظنكم ستلقون ما يسركم.
1: يلا خروح.
2: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريب، فأنت لفت نفسي فلله.

0: خلنا جربنا من النار.
1: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر.
2: أنا حر، أنا حر، أهلا بضيوفنا الأعزاء، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
0: أهلا بكم.
3: أهلا. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك. أنا حاتم الطائي، والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم، ستبيتون الليلة عندي إلى أن يحل النهار، ولن ترحلوا حتى تأخذوا معكم كل ما تحتاجون إليه من قوت. يا أم عدي،
4: نعم نعم يا أبا عدي،
1: لقد نور الله علينا بضيوف الليلة، أعدي الخبز والإدام، سأذهب وأنحر ناقة.
4: يا إلهي، ناقة؟
5: ما شاء الله، ما سأل إحنا من ولا عرف عنا شيء، بس قام يسوي

0: نعش.
1: نعم، هذا حاتم الطائي، اشتهر بكرمه وسخائه حتى أصبح مضرب المثل في الكرم والجود إلى يومنا هذا.
2: أكرمك الله يا أبا عدي، لا أظن أني تلقيت مثل هذا الكرم والسخاء من أحد قط.
3: نعم، هذا زوجي، ما غلبه أحد من العرب في كرمه وجوده، لكن يا ليته يهتم لأهله وأبنائه مثل ما يهتم لضيوفه.
1: وماذا تقصدين يا أم عدي؟
3: ماذا أقصد؟ اسمعوا مني هذه القصة لعلها تبين لكم كيف هي معاشرة هذا الرجل. أصابت الناس سنة أذهبت الخلف والظلف، وقد أخذنا الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة وأخذ عدية، وجعلنا نعللهم حتى ناما، فأقبل علي

0: لكم كيف هي معاشرة هذا الرجل. أصابت الناس سنة أذهبت الخلف والظلف، وقد أخذنا الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة وأخذ عدية، وجعلنا نعللهم حتى ناما، فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، ثم قال لي: نمت؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في الخباء، فإذا بشيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة.
1: ما هذا؟
2: أنا جارتكم يا أبا عدي، أتيتك من عندي أولاد يتعاون كالذئاب الجائعة.
1: أحضري أولادك فوالله لا أشبعنهم.
0: يا حاتم، بماذا تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام أولادك من الجوع إلا بالتعليل.
1: والله لا أشبعنك وأشبعن أولادك وأولادها، سأذبح فرسي. كلي وأطعمي أولادك.
2: شكرا لك يا أبا عدي، شكرا، شكرا لك. هذا أبو عدي يا أيها الناس صاحب.
1: والله إن هذا لهو لؤم، تأكلون والحي مثل حالكم؟ سأذهب وأوقظ أهل الحي ليأكلوا معنا.
0: أما حاتم فتقنع بكسائه وجلس ناحية ولم يذق الفرس، وهو أشدهم جوعاً.

0: الحياة مع حاتم متعبة، دائماً ما يقدم ضيوفه علي وعلى أبنائه. ألا تمسك عليك قليلاً من مالك يا حاتم؟ فإن لأهلك وأبنائك عليك حقاً.
1: أخطأت يا أم عدي، فلن يحفظ أهلي ويخلد مقامي إلا الكرم والجود. وعذلة هبت بليل تلومني، وقد غاب عيوق الثريا فعردا، تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا. ذريني يكن مالي لعرضي جنة، يقي المال عرضي قبل أن يتبددا. أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقولون سيدا. كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا.
2: فعلا كرمه الذي جعل ذكره مخلدا بين الناس، بل وشفع لابنته عندما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحها لما علم ما كان أبوها عليه من كرم وشهامة.
3: نعم نوح، ولكن لا تنسى أيضا أن كرمه هو ما فرق بينه وبين امرأته، فلا تنسى حق أهلك.
1: لا عليكم الآن، لقد أسدل الليل ستارة، وهذه خيمتكم فيها أسرتكم، أخلدوا إلى النوم، سنكمل حديثنا غدا.
4: إيه، أنا في عين النودة من مساعة.
1: ماذا؟ النودة؟
4: أقصد النعاس. تصبحون على خير يا أصحاب.
0: تصبحون على خير.
5: كنتم مع سوق عكاظ، من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض،

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

سوق عكاظ، شارك في التمثيل حسن السعاتي، علي حسين، علي الذوادي، سالم العثمان، فواز العبدالله. ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة القامات التي كانت جزءا لا يتجزأ وما زالت ركنا من أركان برامجها وفقراتها. هذه تحية وجهها لكم مستمعينا الكرام، وتحية وجهها إلى ضيفتنا في هذه الحلقة التي حقيقة عندما يقرأ القارئ لسيرتها الذاتية يحتار كيف يقدمها، ولكننا اليوم نتحدث حديث الذكريات وما له علاقة مباشرة بعملها الإعلامي وخاصة في إذاعة البحرين. أرحب باسمكم جميعا بالسيدة الدكتورة بهية جواد الجشي، السفيرة السابقة لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وعضو المجلس الأعلى للمرأة. حياك الله دكتورة بهية،
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي تعيدني سنوات إلى ذكريات جميلة وأيام ممتعة قضيتها بين أروقة إذاعة البحرين.
0: حياك الله دكتورة، ونحن أيضا سعداء بتواجدك معنا في هذا اللقاء لنوثق حقيقة من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الذي مضى بمراحله نحو ما نحن عليه اليوم من تطور وتقدم، لكن بودنا نحن وكذلك الجيل الحاضر أن يتعرف على البدايات، كيف كانت بدايات هذا الصرح،

0: أفضل حقيقة من أهل الإذاعة الذين واكبوا تلك الحقبة لرواية قصة الإذاعة، كيف كانت وكيف كانت إمكاناتها كذلك في تلك الفترة. لكن كعادتنا دائما مع كل شخصية نستضيفها في هذه اللقاءات، نمر حقيقة بشيء من سيرتها الذاتية ونبدأ بنشأتها. السيدة بهية جواد الجشي نشأت في بيت ملؤه الثقافة والعلم، كيف كان الاهتمام منذ الصغر بالجانب التربوي والإعلامي؟
1: شكرا جزيلا على هذه المقدمة، وبالفعل يعني أنت أصبت الحقيقة عندما قلت أنني نشأت في بيت كانت الثقافة في ركن مهم من أركان تربيتنا، خاصة وأن يعني أخواني الكبار وخاصة أخي حسن كان لديه مكتبة هائلة في البيت. فتحت عيني فوجدت أمامي كنز مذهل من المجلات والكتب والثقافة. عندما فتحت عيني وأنا يعني كنت طفلة في ذلك الوقت، انغمرت في هذا الجو الثقافي وبدأت أنهل منه، ولذلك كانت إطلالتي الأولى على الثقافة كانت إطلالة مبكرة جدا، لدرجة أنني كنت يعني وأنا في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي كنت أقرأ لكبار الكتاب والأدباء والكتب المترجمة اللي كانت تفوق عمري، وبعضها كنت أفهمها وبعضها ما كنت أفهمها لصغر سني. وكنت عندي طبعا يعني هذا دفعني إلى أني لغتي العربية كانت جيدة، وكنت أكتب لدرجة أن إحدى مدرساتي أتذكر في الصف الثالث الابتدائي في درس الإنشاء طلبت منا نكتب موضوع، فكتبت موضوع جبته، لما جبته قالت لي لا هذا مو أنت كاتبتي. قلت لها لا أنا كاتبته. قالت لي لا ما صدق. قلت لها والله، وحلفت لها أنه أنا كاتبته وما حد شافه وما حد قرأ. يعني كانت عندي بدايات من الصغر في الكتابة والميول الأدبية. تخرجت من المدرسة الثانوية، كنت مغرمة باللغة العربية، وكانت عندنا مدرسة من لبنان كان حببتني أيضا في اللغة أكثر، فكنت يعني هدفي أني أدرس اللغة العربية وأصبح مدرسة. ولكن شوف أنت تخطط والأقدار تخطط شيء آخر. يعني عندما تخرجت من كلية الآداب في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية أردت أن أصبح مدرسة، فذهبت إلى دمشق لألتحق بكلية التربية يعني أخذ مؤهل تربوي يؤهلني للتدريس. فأثناء وجودي في دمشق تعرفت على بعض الأصدقاء هناك، وبدأت أكتب في مجلة الإذاعة السورية، ومن المجلة طلب مني أن أنتقل لأشارك في برامج في إذاعة دمشق يعني بشكل طوعي ويعني عمل جزئي. فمن هناك لما التحق بإذاعة دمشق، وطبعا إذاعة دمشق في ذلك الوقت كانت من الإذاعات الرائدة على مستوى الوطن العربي، فيها قامات إذاعية، فاحتكيت فيهم وتعلمت منهم. ويعني كانت أعتقد أن إذاعة دمشق كانت بالنسبة لي مدرسة. هناك أدركت أو وعيت للمرة الأولى أن هذا هو المجال الذي أنا أريد أن أكون فيه وليس التدريس.
0: تقريبا كان سنة كم؟
1: في السنوات في السبعينات.
0: السبعينات
1: في ذاك الوقت. من هناك بدأت تحول في حياتي إلى مجال الإذاعة. بعدها طبعا رجعت إلى البحرين واشتغلت في الإذاعة، والتحقت فيما بعد أيضا بدورات مع إذاعة البي بي سي. أنا كان عندي طموح، فلما طلبت أني أروح في دورة للتدريب في البي بي سي وافق الوزير، وقتها كان المرحوم طارق المؤيد، وافق على أساس شاف أني أنا عندي الإمكانيات وعندي الاستعداد أني أتطور وهذا، فبعثني. وأيضا عندما ذهبت مع زوجي إلى إنجلترا للدراسة طلب مني، يعني لأني تعرفت عليهم في أثناء التدريب على المسؤولين في الإذاعة، طلبوا مني أني أشارك معاهم في قراءة

0: في البرامج الإخبارية.
1: تدربتم في مبنى
0: بشكل تطوعي طبعا. وفعلا كنت أروح إلى محطة الإذاعة البي بي سي العربية وأقرأ نشرات الأخبار معهم
1: في البوش هاوس.
0: في بوش هاوس نعم. وكنت أشتغل مع المذيع المعروف سامي حداد. كان عنده برامج الظهيرة الإخبارية، فكنت أيضا أعمل معه في هذه البرامج. واشتغلت أيضا مع الأديب الكبير الله يرحمه الطيب صالح، اللي تطورت علاقتي فيه فيما بعد وأصبحنا أصدقاء، لأن كان هو أيضا مسؤول عن الدراما. فكانت أيضا عملي في البي بي سي إلى جانب عملي في إذاعة دمشق أعطاني حصيلة يعني ثرية من المعرفة والخبرة اللي وظفتها فيما بعد في عملي في إذاعة البحرين.
1: نعم. في العمل الإعلامي في الإذاعة، سواء كان في إذاعة دمشق أو في البي بي سي، هل هناك صوت معين كان يجذب الدكتورة بهية الجشي، أداء معين يعني تنظر من خلاله إلى أنه هذا الأداء المثالي أو هذا الصوت المثالي الذي يعني يستحق
0: يعني شوف، في إذاعة دمشق كانوا دقيقين جدا جدا بالنسبة إلى مذيعي الأخبار.
1: نعم.
0: بعدين كان عندهم نشرات رئيسية وكان عندهم موجزات. فعلشان أنت توصل لتقرأ النشرة الرئيسية، اللي أتذكر لحد الآن كانت الساعة 2:15 الظهر هذه النشرة الرئيسية، لا يقرأها إلا كبار المذيعين، يعني المذيعين حتى في بعض المذيعين والمذيعات صار لهم سنوات وكانوا يعني حلمهم أن يوصلون يقرؤون نشرة الظهيرة هذه 2:15. فكان في إقامات يعني في الإذاعة، الحمد لله يمكن أنا يعني ما يجوز أني أتكلم عن هذا الموضوع، ولكن يعني الحمد لله في فترة يمكن ما تتعدى أشهر استطعت أن أقرأ نشرة الظهيرة الساعة 2:15. وجاني من مدير الإذاعة أيضا كتاب شكر يعني لما سمع نشرة الأخبار، الحمد لله. فيعني هذه كانت بالنسبة لي مدرسة، يعني صوت معين ما أقدر أقول لك صوت معين لأن في أصوات كثيرة يعني كانت، لكن أرجع وأقول أنه أثناء وجودي في بريطانيا مو في القسم العربي وإنما التلفزيون البريطاني، كان في مذيعة فعلا لفتت نظري اسمها أنجيلا ريبن. أنجيلا هذه كانت من المذيعات، طبعا تقرأ من المونيتر، لكن لا يمكن تعرف أنها تقرأ من المونيتر. فكانت تلفت نظري بقدرتها على قراءة الأخبار بطريقة جدا جذابة. طبعا يعني في البي بي سي كانت هناك أيضا المديحة المدفعي اللي كانت تقرأ الأخبار، ويعني من حسن حظي أنه طلب مني مدير الإذاعة أنه في وقت إجازة مديحة المدفعي أني أخذ محلها. ففعلا أخذت محل مديحة المدفعي لما كانت تغيب، كانوا ينادوني. وطبعا في بالنسبة لنشرة الأخبار في البي بي سي كانت الساعة 2 في الليل، يعني أساس فرق الوقت يعني مع العالم العربي. فكنت سعيدة جدا بهذا، لأن اعتبرت أنه هو يعني بالنسبة لي مدرسة أتعلم منها، فما كان يعني يهمني أني كنت متطوعة أو غير متطوعة. ولكن عندما يعني انتهينا وأوشكت أرجع البحرين، طلب مني مدير الإذاعة قال لي ليش ترجعين البحرين، خليش معانا ونوقع عقد. قلت له لا ما أقدر، لأني أنا جاية مبتعثة من حكومتي ولازم أرجع، يعني من واجبي أني أرجع إلى البحرين و يعني أقوم بخدمة بلدي مدام أعطوني هذه الثقة. ورجعت يعني وبس. فبعدها خلاص يعني صرت جزء من إذاعة البحرين.
1: عودة إلى إذاعة البحرين، وكانت الإذاعة في مقرها في العدلية.
0: نعم.
1: دكتورة بهية، أنت ذهبت إلى إذاعة دمشق وكذلك شاركت في البي بي سي القسم العربي، كيف كانت إذاعة البحرين مقارنة بتلك الإذاعات؟
0: ما في وجه للمقارنة. يعني كانت الإذاعة لما جيت أنا طبعا كان بالنسبة لي مثل الصدمة، يعني أنه كانت الإذاعة عبارة عن حتى كان الأكوستيك الصوت ما يعني ما كان

0: في عازل للصوت، يعني انت تمشي برا واحنا في الاستوديو تسمع المشي تسمع الاصوات، ما كان في يعني والاجهزه كانت قليله، ولكن يعني صراحة مع فقر الإمكانيات في ذلك الوقت إلا أن كانت هناك مجموعة من الشباب، شوف أنا أقول دائما الشغف، الشغف وحب العمل، كان هناك شغف بالعمل وحب للعمل، فكل هذه الفقر في الإمكانيات لم يؤثر على العطاء، كان في هناك عطاء كبير وكان هناك تفاني في العمل رغم كل الشح في الإمكانيات، لدرجة أتذكر يعني من ضمن الأشياء الطريفة اللي صارت أني كنت مكلفة بعمل ريبورتاج عن اللؤلؤ، البرنامج اسمه قصة لؤلؤة، فكان طبعا فعديت البرنامج، وكان من ضمن البرنامج أنه نعرض الأصوات من البحر كيف كانوا يطلعون الغواصين وإلى آخره، فما كان عندنا لا كان عندنا مؤثرات صوتية، ما كان عندنا حتى مؤثرات صوتية، ما كان موجود عندنا، فمن وين نجيب البحر؟ فكان عندنا أتذكر مخرج مصري معنا في الإذاعة قام جاب طشت كبير وحط فيه ماي وصار يلعب في الماي على أساس يسوي صوت، فيعني أنا طبعا ما كنت مقتنعة بس كان هذا الموجود، فلما رحت أتذكر كان المؤتمر عن الريبورتاج الإذاعي في الأردن، فلما عرضت البرنامج كان البرنامج جميل جدا، ولكن أول انتقاد انتقدوه قاله إنه واضح إن هذا ماي في هذا عبارة عن ماء في الاستوديو، فيعني هذا يراويك إلى أي حد كنا إحنا فقراء في المؤثرات الصوتية في الإمكانيات، ولكن شوف كيف، وأتذكر كل الشباب عبد الرحمن عبد الله حسن كمال سعيد الحمد نبيل خلف، كل الشباب كانوا معاي في الإذاعة في الاستوديو يشتغلون معاي علشان ننتج هذا البرنامج لأنه راح يمثل البحرين في الخارج، فكانت هناك هذه الروح الجماعية، هذا الحب والتعاون بين الزملاء، كنا يعني نعمل كفريق، ما كان واحد يقول والله هذا برنامجها كيفها ولا واحد يطلع الثاني، لا كان الفكرة إن إحنا يعني كفريق نشيل بعضنا بعض، فكانت هذه الروح هي اللي فعلا يعني كانت أيام سعيدة جدا، لأن لما تحس إن زملائك واقفين معاك وأنا جاية بخبرة أيضا من برا، فيعني كانت الروح جميلة، وهذه اللي كانت تشجع على العطاء والإنجاز في الواقع.
1: قصة لؤلؤها كان في السبعينيات القرن.
0: إيه في البدايات إيه هذه كانت.
1: نعم. إيه. كان من إخراج الأستاذ نبيل العلوي.
0: نبيل الله يرحمه. نبيل خلف العلوي.
1: قصة دخولك الإذاعة البحرين بالذات الدكتورة بهية، أنت قدمتي من الدراسة في دمشق ويعني من تجربة أيضا إذاعة دمشق، لكن ما هي قصة دخولك إذاعة البحرين؟
0: والله يعني شفت شيء طبيعي أني بما أني يعني غيرت مسار حياتي من التدريس إلى الإذاعة، شفت أن من الطبيعي أني يعني ألتحق بالإذاعة، قدم طلب وقبلت، وفي ذاك الوقت يعني أقول لك يعني بصراحة كان الكل استغرب أنه واحدة دارسة برا وجاية وعندها مؤهل تروح تشتغل في الإذاعة، يعني في ذاك الوقت ما كان النظر إلى العمل الإذاعي، ما كانت النظرة بهذا العمق، بس أنا كنت مقتنعة أن هذا هو المسار اللي أنا يعني قررت أني أسير عليه في حياتي، قدمت والتحقت بالإذاعة وشفت من الزملاء كل ترحيب وكل حب وكل يعني استقبال، والحمد لله.
1: نعم.
0: أنا أقدر أقول لك أن مسيرتي الإعلامية ما حد تدخل فيها ولا حد يعني لا سلبا ولا إيجابا من العائلة، كانت قراري الشخصي والقرار تقبلت العائلة يعني بكل رحابة صدر بدون أي اعتراض وبدون أي شيء، لأن يعني عمل جميل يعني كان عمل، فما كان في هناك أي يعني لا اعتراض ولا تشجيع، على أساس أنه هذا كانت في ذاك الوقت يمكن كانت ينظرون لها أنها هي وظيفة يعني مثل بقية الوظائف، لكن بالنسبة لي ما كانت مجرد وظيفة، كانت بالنسبة لي أنا شخصيا كانت عبارة عن رسالة قمت فيها يعني، وطبعا وهذه الرسالة عبرت عنها من خلال العديد من البرامج اللي قدمتها في الإذاعة.
1: كان الأستاذ إبراهيم كانو
0: كان هو الأستاذ إبراهيم كانو كان هو مدير الإذاعة، وكان

0: أستاذ إبراهيم طبعا يعني كان قامة إذاعية وكان إنسان محترم وكان يحتضن الجميع ويشجع الجميع يعني في الواقع.
1: كان معكم أيضا في الفريق الأستاذ عتيق سعيد.
0: كان عتيق سعيد، كان عبد الرحمن عبد الله، عبد الواحد درويش، سعيد الحمد، نبيل العلوي، حمد المناعي، يعني عندهم ما أبغي أتذكر عشان ما أنسى أحد، ولأن كانوا كثيرين وكلنا كعائلة، يعني كنا عائلة، كنا نقضي أيام يعني جميلة. وأنا أتذكر يعني كنت أجيب طبعا أفكار جديدة وغير معتادة، فالكل كان يساعدني ويشجعني ويشارك معي. يعني أنا وحسن كمال، حسن كمال قدم معي عدة برامج كنت أعدها وأقدمها، فهو شارك معي في تقديمها، لأن طبعا حسن يعني عنده صوت إذاعي مميز في الواقع.
1: نعم. بدأت دكتورة بقراءة نشرة الأخبار.
0: نعم.
1: وتستذكرين الزملاء الذين كانوا أيضا في نشرة الأخبار في الإذاعة؟
0: كان حسن كمال يقرأ أخبار، كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه يقرأ أخبار، يعني كان في عدد من الزملاء يقرأون الأخبار، وكنت أنا، وكانت أيضا الزميلة آل السمعان في فترة من الفترات أيضا اشتغلت في الإذاعة وكانت تقرأ أيضا الأخبار، يعني في عدد من الزملاء والزميلات كانوا يقرؤون أخبار.
1: كيف كانت طريقة التحرير النشرة؟
0: كان في طبعا تحرير الأخبار، يحررونها ويجيوا النشرة وقسم الأخبار ويعطونا إياها نقرأها. أنا يعني كانوا في أحد يعني يشكل النشرة للقراءة، أنا ما كنت أقبل أحد يشكل لي، لأني يعني حصيلة يعني خلفية اللغوية تخليني أقدر أقرأ بدون تشكيل، التشكيل يربكني.
1: نعم.
0: فكنت أنا ما أقبل أحد يشكل لي النشرة، وحتى لما كنت في إذاعة دمشق ما كنت أقبل أحد يشكل لي النشرة، لأني يعني عندي يعني القدرة اللغوية على أني أقرأ بدون أخطاء.
1: نعم.
0: ولليوم يعني لما أسمع نشرات الأخبار سواء في الإذاعة أو التلفزيون عندي إذن حساسة جدا إلى الأخطاء.
1: نعم.
0: وإلى الوقفات وإلى هذه، فيعني ما كنت أحتاج لهذا الشيء. طبعا تحرر الأخبار مو مثل يعني في بعض الإذاعات في العالم المذيع نفسه هو اللي يحرر الأخبار ويقرأها، إحنا لا، ما كان في قسم أخبار هم اللي يحررون الأخبار ويعطونا إياها.
1: نعم. انتقلتي بعد ذلك دكتورة من قراءة النشرات إلى تقديم البرامج.
0: نعم.
1: إعداد وتقديم البرامج، هل تذكرين البرنامج الأول لك في إذاعة البحرين؟
0: البرنامج الأول كان أنا حبيت أني أقدم برنامج للمرأة بصيغة مختلفة وخارج القالب التقليدي للمرأة، أنه يعني العناية بالبيت والاهتمام بالزوج والأولاد هذه يعني أشياء تقليدية ومعروفة، لكن حبيت أنا يعني أقدم برنامج يتناول قضايا المرأة الحيوية. وأيضا كان من ضمن الأشياء اللي كنت أسويها أني أبحث عن نساء متميزات وأعمل معاهم لقاء، فكان أنا حبيت أكون أسبوعي، طلبت أن يكون البرنامج أسبوعي، لأني قلت إذا كان برنامج يومي ما راح يكون بالمستوى اللي أنا يعني أريد أن يكون، فخليت برنامج أسبوعي، أذكر يوم الجمعة من كل أسبوع، فكنت أقابل فيه نساء متميزات كل واحدة في مجالها. في ذاك الوقت تعرف يعني ما كان فيها ذاك المجالات الكبيرة للنساء، فلما تكون امرأة تخوض مجال يعني غريب أو جديد كانت تستحق أن واحد يسلط عليها الضوء. بالإضافة إلى ذلك كنت يعني أتناول قضايا تخص المرأة، مثلا لما حرمت المرأة من حقوقها السياسية في ذاك الوقت يعني اعتبرتها قضية وتناولتها في البرنامج، قضايا من هذا النوع، فلدرجة أن بعض يعني أتذكر لحد الآن بعض الرجال كانوا يتهموني بالتحامل على الرجال، أن هي جاية في هذا البرنامج تتحامل على الرجل. أنا قلت لا، أنا ما أتحامل على الرجل، إنما أنا أدافع عن المرأة، في فرق، لما أدافع عن المرأة مو معناه أتحامل على الرجل. والبرنامج هذا أتذكر أن لقى شعبية كبيرة جدا، لأن كأنما هناك يعني ناس حسوا أن هذا البرنامج يتكلم باسمهم، لدرجة كانت تجيني رسائل كمية الرسائل اللي كانت توصلني من النساء مهولة، يعني كبيرة جدا جدا،

0: يعرضون مشاكلهم وعلاقتهم بآبائهم، علاقتهم بأزواجهم، حياتهم. فكنت من هذه الرسائل، كانت هذه الرسائل هي المصدر الأساسي اللي أخذ منه مادة البرنامج. في الواقع أنا أعتقد أنه كان البرنامج من أنجح البرامج اللي يعني قدمته.
1: هل تجدين بأن جزء كبير مما عرض في هذا البرنامج كان له الفضل يعني فيما حصل بعد ذلك من نيل المرأة للحقوق وغير ذلك؟
0: لا يعني ما أعتقد يعني أن البرنامج يمكن ساهم إلى حد ما في إثارة الوعي لدى بعض النساء بأن يعني أنتوا تستحقون أكثر، بأن أنتوا كذا. ولكن ما حصل فيما بعد للمرأة من حقوق، وهذا هذه طبعا لا تعود إلى البرنامج، إنما تعود إلى الفكر السامي لصاحب الجلالة الملك، اللي كان يعني عندما جاء إلى الحكم كانت المرأة جزء أساسي من مشروع الإصلاحي، لم تكن على الهامش. وبدليل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة اللي تولت صاحبة السمو الأميرة سبيكة، وكانت هي أيضا عندها نظرة يعني ثاقبة مستقبلية بالنسبة إلى وضع المرأة. فأولا فكر جلالة الملك، ثم التفاني والإخلاص والرغبة الصادقة من قبل صاحبة السمو هي اللي مهدت الطريق وفتحت المجال أمام المرأة لكي تصل ما وصلت إليه اليوم. ولا يمكن أنا لأني كنت يعني في البداية مهتمة بهذا المجال، أصبحت أنا أيضا جزء من هذا المشروع، مشروع المجلس الأعلى للمرأة مع صاحبة السمو، وتشرفت يعني بأني أعمل معها في هذا المجلس اللي لعب دور كبير في تغيير وضع المرأة في البحرين إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بطريقة يعني ممكن أن البحرين تفتخر بها.
1: وكنت أيضا في نواة تكوين ميثاق العمل الوطني،
0: كنت نعم عضو في لجنة اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني،
1: وقبل ذلك في المجلس الاستشاري كذلك.
0: كنت لا فيما بعد طبعا مجلس الشورى، دخلت في مجلس الشورى. أنا دخلت مجلس الشورى من أيام لما كان مجرد مجلس استشاري أيام المرحوم المغفور للشيخ عيسى. كنا أربع نساء دخلنا في المجلس الاستشاري، كنت أنا ضمن أول فوج دخل في المجلس الاستشاري قبل تولي صاحب الجلالة الحكم. عندما جاء صاحب الجلالة الحكم غير المجلس الشورى من المجلس الاستشاري إلى، وصار طبعا هناك انتخابات ومجلس نيابي، فصار مجلس الشورى مجلس تشريعي أيضا استمريت فيه في المجلس التشريعي يعني، فصارت عندي فترتين في الاستشاري وفي التشريعي. بس طبعا يعني أنا أعتقد أنه حصيلة عملي في الإذاعة أعطتني يعني أرضية قوية، وعطتني اطلاع على المجتمع وعلى الناس، وعطتني خبرة حياتية أفادتني كثيرا في عملي. لأنه أنا في الإذاعة ما اقتصرت فقط على برنامج المرأة، أنا أيضا كانت عندي اهتمامات أدبية كبيرة، فقدمت العديد من البرامج الأدبية والسهرات الإذاعية اللي خلتني ألتقي بشخصيات كبيرة يعني في العالم العربي وفي البحرين، مثل الأستاذ إبراهيم العريض، عملت معاه سهرتين، كل سهرة ساعتين. المرحوم محمود المردي عملت معاه سهرة، يوسف الشيراوي، علي فخر، وهذا على المستوى المحلي. طبعا على المستوى الخارجي العربي عملت سهرة مع نجيب محفوظ، مع نزار قباني، مع الفيتوري الشاعر السوداني، مع سناء جميل، سميحة أيوب، يعني ما أتذكرهم، حوالي تقريبا سهرات الإذاعية اللي عملتها ما تقل عن يمكن 25 إلى 30، بالإضافة إلى المقابلات القصيرة اللي كنت أسويها مع شخصيات نسائية في برنامج المرأة. من ضمن هذه الأشياء أتذكر يعني كان المرحوم طارق المؤيد كان يعني يقدر هذا الشيء، خاصة أنا عندي شغف بالحوارات صراحة، يعني أحب البرامج الحوارية ولذلك ركزت عليها غير البرامج الأدبية الثانية اللي كنت أتحدث فيها عن المسرح والأدب وإلى آخره. ولكن

0: في يوم من الأيام كنا جالسين في غرفة المذيعين، أتذكر في العدلية، دخل علينا المرحوم طارق المؤيد مع وزير، دخل ولا داخل علينا ومع محمد حسن هيكل،
1: نعم،
0: وسلم علينا كذا، وقفنا سلمنا عليه وكذا، اللي قال لي تعالي. قلت له وين؟ قال لي الاستوديو. قلت له خير؟ اللي يقول لي تسوين مقابلة مع محمد حسن هيكل. قلت له يعني معقولة مقابلة مع محمد حسن هيكل بس كذي أدخل الاستوديو؟ قال لي يلا ادخلي. طبعا يقول لي الوزير ادخلي، لازم أدخل. دخلت، بس لحسن حظي يعني أنا كنت مطلعة طبعا، يعني كنت أقرأ ومطلعة وحتى عندي اهتمام بالسياسة وهذا، فكنت أعرف محمد حسني هيكل تماما، يعني أعرفه وأتابع، كان عنده عمود في الأهرام اسمه بصراحة، فكنت أتابع هذا العمود وأعرف فكرة وأعرف علاقته بعبد الناصر، يعني كنت متابعة هذا الموضوع، لذلك يعني حاولت أني أستغل هذه المعرفة في أني أجري معها لقاء، فأجريت معها لقاء كان مدة تقريبا ربع ساعة، فلما طلعت يعني من الاستوديو من وراء، لما خلصنا من غرفة الكنترول، أتذكر المرحوم طارق المؤيد رفع أصبعه كذي سوالي إنه يعني كان لقاء زين، فالحمد لله. يعني كانت هناك تحديات ويعني علينا إن إحنا نواجهها، وأنا أعتقد يعني المذيع لازم يكون عنده قدرة على الأشياء اللي تحصل فجأة، على مواجهة التحديات المفاجئة، يعني ما يرتبك، مو إنه والله جاني تحدي أنا لا ما أقدر، لازم يكون عنده قوة وقدرة على مواجهة أي تحدي قابله، أي شيء مفاجئ. فأعتقد إنه هذه من أهم الأشياء اللي لازم يعني يتحلى فيها المذيع.
1: وهذا ما أكسبك يعني الجملة من المهارات التي كانت مساعدة وكانت معاضدة للمهام التي أيضا تشرفت بتوليتها فيما بعد.
0: أكيد طبعا، يعني أنا أعتقد شوف المذيع، يعني أنا لا ما أؤمن بأن المذيع بس قدامه ورق يقرأه أو أسئلة يوجهها لهذا، لا، المذيع لازم يكون عنده يعني ثقافة عميقة، مش ثقافة سطحية، ثقافة عميقة وإلمام بكل شيء، حتى يكون عنده قدرة على إجراء حوارات. يعني أنا ما يعجبني المذيع اللي محضر أسئلة في عنده في يده ويقعد يقراها، خلص سؤال يجيب سؤال، لا، الحوار هو أنك أنت تحاور من الشخص اللي أمامك من خلال أيضا ما يطرحه من أفكار تستقي منها، ويكون عندك القدرة على البناء. بعدين أنا يعني أؤمن أيضا بشيء واحد، المذيع أنا لما أقعد أستمع إلى حوار مع مثلا شخصية كبيرة، أنا ما أبغي أعرف المذيع شنو يفكر، يعني يعلق يقول إيه أنا بعد كذا، إيه أنا بعد أعتقد أنك، لا، أنا ما أبغيك أنت، أنا جاية أسمع الشخص اللي أنت، أنا ما يهمني أنت كمذيع شو تفكر أو شنو عندك. ففي أنا اليوم أشوف بعض المذيعين لما يتحاورون شخصيات كبيرة يحاورون يتبادلون الأفكار، إيه أنت يقول له مثلا كذا، يقول إيه أنا بعد كذي وأنا كنت مرة كذي وأنا ليش. يعني المذيع يجب أن يكون لبق ويستطيع أن يستخرج من الشخص اللي أمامه أقصى ما يمكن من معلومات، لأن أنا كمشاهد أحب أعرف هذا الشخص اللي أتقابله. أنت كمذيع ما يهمني أنت تفكر كذي ولا، يعني أنا أعتقد هذه أيضا أحد الأشياء اللي لازم يعني المذيع يهتم فيها. يعني هذه الخلفية اللي جتني طبعا أكيد ساعدتني إلى حد كبير في مهامي اللي توليتها فيما بعد. أنا بعد الإذاعة مباشرة ما رحت رأسا للشورى، بعد الإذاعة رحت إلى توليت، كان في هناك كان السنة الدولية للطفل، وكان تم إنشاء إدارة للطفولة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فطلب مني أني أنا أتولى هذه الإدارة لأني أنا كنت عضوة في لجنة الدولية للطفل. ففعلا أنشأت إدارة الطفولة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، تميت فيها عدة سنوات، وأعتقد أن يعني أنا أيضا هذه المرحلة

0: من حياتي كانت مرحلة أيضا مثمرة ومرحلة جميلة، ومرحلة أعطتني أيضا نظرة أخرى إلى المجتمع وإلى الطفولة وإلى هذه. فكانت هناك عديد من الإنجازات، ويمكن من أهم الإنجازات اللي قامت بها الإدارة في ذاك الوقت هو إنشاء مركز سلمان الثقافي للأطفال.
1: نعم.
0: وكان هذا الصرح يعني كان صرح ثقافي كبير، تم التعاون مع أشياء مماثلة مثلا في الأردن مركز مماثل.
1: نعم.
0: وهذا وأنا إلى اليوم ألتقي بشباب يعني يجون يقولون لي ما تتذكريني أنا كنت في مركز سلمان، يعني خرج فنانين تشكيليين موسيقيين مسرح، يعني المخرجين اليوم عندنا عدد من المخرجين المسرحيين كانوا بدأ بداياتهم كانت في مركز سلمان. مع الأسف الآن مركز سلمان أعتقد ما عاد يشتغل، لكن في ذاك الوقت مركز سلمان كان قامة ثقافية للأطفال كبيرة. وبعدها تم يعني تعييني في مجلس الشورى الاستشاري من قبل المغفور للشيخ عيسى، فبس وتركت يعني هذه الشورى كانت هي المرحلة الثالثة في مسيرتي العملية.
1: نعود قليلا إلى الإذاعة، وكنا قد يعني أخذنا فسحة يعني قليلا، نعود مرة أخرى. ولك من البرامج دكتورة العديد، يعني حقيقة هي كانت حقبة زمنية ربما تكون قصيرة في إذاعة البحر عندما كانت في العدلية، وبعد ذلك في وزارة العمل، صحيح كان هناك قسم خاص بالإذاعة. هل هناك مختلف بين مقر العدلية والانتقال إلى
0: لا والله يعني نفس الإمكانات، يعني إمكانات يعني هذه اللي تحدثت لك عنها قصة اللؤلؤة كانت في العدلية في المبنى الثاني اللي كان خلف وزارة العمل.
1: نعم.
0: يعني أعتقد نفس الإمكانات الشحيحة كانت، لكن شوف كيف كان إنه يعني رغم الإمكانات الشحيحة إلا أنه يعني الروح اللي كانت سائدة عند الزملاء هي اللي خلت هناك برامج يعني في الإذاعة طلعت برامج، يعني أعتقد أنها كانت برامج في ذاك الوقت كانت يشار لها بالبنان، وهذا كله نتيجة مثل ما قلت لك الشغف والحب والتعاون وعمل الفريق. يعني الكل مثل ما قلت لك يعني كان الكل يوقف نوقف مع بعض ونساعد بعض، فكان هذا السبب. وإلا الإمكانات كانت تقريبا يعني نفس الشيء، يعني أنا مثلا اللقاءات اللي سويتها في خارج البحرين في بالذات في مصر، يعني أنا أتذكر كنت في مهمة في مؤتمر في القاهرة، فانتهزت الفرصة خلال يمكن أسبوع أجريت تقريبا 25 سهرة إذاعية.
1: نعم.
0: ما أتذكر ذكرت لك بعضها بس يعني ما أتذكرهم كلهم. نوال السعداوي مثلا سويت معها لقاء كان عاصف، وأيضا اللقاء العاصف الثاني كان مع أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء. يعني كان في خلال أسبوع 25 سهرة إذاعية، كانوا سهرات يعني جميلة، وكنا أجيبهم على الكاسيت ونسوي لهم المونتاج ونعدلهم هني وندخل عليهم المؤثرات وغيرها. بس يعني إحنا ما كان عندنا مؤثرات غير الموسيقى، ما عندنا يعني أشياء ثانية نسويها. هذا البرنامج سميته سهرة الأربعاء، كان يوم كل يوم أربعاء كنا نلقي نذيع برنامج حوار. بعدين كان عندي برنامج وجها لوجه أيضا كان في لقاءات، وكان عندي برنامج أدبي اسمه وراء الكلمات. وراء الكلمات هذا برنامج أيضا كان أدبي يتكلم فيه عن المسرح وعن فكانت إذا في مقاطع مسرحية في البرنامج كنت أستعين ببعض الزملاء، خاصة حسن كمال كان يساعدني إن إحنا نسوي تمثيل يعني داخل البرنامج. فكنا يعني رغم الإمكانيات الشحيحة اللي عندنا كنا نجتهد بكل، وكنا نعيش في الإذاعة. يعني إحنا الإذاعة كانت بيتنا، فكنا نجتهد ونتعاون، فكانت يعني فترة من أجمل الفترات.

0: أعتقد كانت هذه. طبعا بعدها أنا عقب ما رجعت من لندن انتقلت إلى التلفزيون، لأني أخذت أنا دورات أيضا في مع البي بي سي أيضا في الإخراج التلفزيوني، فاشتغلت مع التلفزيون فترة بسيطة، اشتغلت فيها على إخراج برامج للأطفال يعني، بس هذه فترة كانت قصيرة قبل ما انتقل، قبل ما يعرض علي أني أستلم الطفولة. نعم. فانتقلت من التلفزيون إلى الطفولة، يعني كنت حابة بس يعني الظروف تعرف الأشياء تتغير، فكنت أيضا حابة أني أقدم برنامج الأطفال بصورة مختلفة، يعني ما كنت أحبذ أني أجيب مجموعة أطفال في الاستوديو، أنت يا شاطر وأنت يا ما أعرف إيش وهذه هالبرامج التقليدية. فمثلا من ضمن الأشياء اللي سويتها أتذكر برنامج لحد الآن يعني أتذكره، سويت برنامج عن النخلة، برنامج مدته تقريبا ساعة كله يتحدث عن النخلة، استلمنا النخلة من الجذع إلى السعف، إلى بنينا عريش في الاستوديو، جبنا سفر والأشياء هذه المنتجات، جبنا بلح، جبنا كل ما تنتج النخلة من منتجات جبنا حطيناه في الاستوديو وتكلمنا عنه. وأتذكر الله يرحمه المرحوم اللي أتذكره بكل خير جاسم شريدة، كان ممثل رائع صراحة، الله يرحمه توفى يعني في عمر قصير، فكان هو أيضا معي، وما كانت واحدة مذيعة بعد معانا مو بحرينية، مع جاسم كانوا هم اللي قدموا هذا البرنامج. أنا أعتقد هذا البرنامج لو ظل إلى اليوم يعني حتى في التلفزيون كان من أجمل البرامج الأطفال اللي ممكن تقدم، إذا أنت تريد تعرف الأطفال بالبيئة اللي بيئته وبلده ومنتجات بلده، أعتقد هذا البرنامج كان من أنجح البرامج.
1: إذن بعد هذه المسيرة الحافلة يا دكتورة، فلنقل يعني إن كان هناك من خلاصة توجهينها إلى الجيل الحالي من الإعلاميين أو الجيل القادم كذلك بما يعني متوفر لديه من إمكانات لم تكن موجودة في السابق، وذكرتي كيف كنتم تسجلون المؤثرات الصوتية وكيف كنتم برغم قلة الإمكانات سجلتم برامج وجدتم صداها في الشارع البحريني بكل رحابة صدر وبكل تقبل وبكل تشجيع. اليوم هذه الإمكانات موجودة، وهذه الآلات التي يعني لم تكن موجودة في السابق، التقنيات الحديثة غير ذلك، يعني ما زال ذلك الشغف الموجود سابقا موجود في الجيل الحالي؟
0: شوف أنا يعني طبعا أنا ما عايشت الجيل الحالي في العمل، عايشتهم ممكن من خلال الميكروفون ومن خلال الشاشة، ولكن أنا أعتقد إحنا يعني قلة الإمكانات في ذاك الوقت هي اللي خلتنا يصير عندنا تحدي، وهذا التحدي ليش ناتج مثل ما قلت عن الحب اللي كنا يعني نحب في عملنا، فلأن نحب عملنا ولأن كنا شغوفين بهذا العمل فكنا نتحدى قلة الإمكانات. اليوم طبعا الوضع مختلف، اليوم إمكانات قدام الشباب يعني متوفرة. أنا لما أجي للإذاعة أو للتلفزيون وأشوف ما هو متوفر وأتذكر تلك الأيام اللي كنا نصارع فيها الظروف، يعني أنا أقول لهم أنهم محظوظين، ولكن يعني أنا اللي أحب يعني أقول إنه المذيع يجب ألا يعني ما أبغى أقول يعني لا يقف أمام الميكروفون أو أمام الشاشة أو شيء ويقول يعني أنا مذيع أنا كذا أنا وصلت أنا صرت، لا أنت ما وصلت، لا أحد يصل إلى الكمال أبدا، يعني إحنا رغم كل ما قدمنا لم نشعر في يوم من الأيام إن إحنا وصلنا إلى الكمال، كنا نتمنى الأكثر، كنا نتعلم دائما. أنا أقول الإنسان يتعلم، أنا دائما حتى لما ألتقي ب يعني ناس أصغر مني وأتكلم معهم أقول لهم ترى إحنا نتعلم منكم، أنا أتعلم من الصغار، أتعلم من تجاربهم، الإنسان ما يوصل إلى الكمال. ولذلك يعني أنا اللي أتمنى أن يكون هناك نوع من التواضع، نوع من الشغف بالتعلم والمعرفة والتقبل الرأي، مو أنا يعني صرت مذيع مثلا أو كذا، أنا لا أنا مذيع ما أخذ رأي أحد، أنا لا ما حد وصل إلى الكمال، كل إنسان يعني

0: يجب أن تكون عنده مساحة في نفسه لتقبل الرأي وللتعلم من الآخرين ولإصلاح. يعني يمكن أسوي شيء غلط، إذا أحد نبهني بالعكس أنا أتمنى أن أحد ينبهني أن هذا غلط وهذا صح، مو لأني والله أنا وصلت مذيع قرأت وكذا. شوفوا إحنا بعدين يعني إحنا ما وصلنا إلا بشق الأنفس، مو جينا رأسا قعدنا قدام الميكروفون، يعني وصلنا بشق الأنفس وصارعنا الظروف حتى وقفنا على رجلنا. فلذلك يعني إحنا لازم ما ناخذ هذه الجاهزية اللي أمامنا تعطينا الثقة بأن إحنا بس خلاص إحنا وصلنا، أنا وقفت أمام الميكروفون خلاص. لا، أنت لازم تتعلم تتقبل الآراء. يعني أنا ساعات أشوف بعض مثلا في نشرات الأخبار مثلا وحتى في الوقفات، يعني المذيعين وقفاتهم مو صحيحة، الوقفات ساعات ما تكون صحيحة، الأخطاء اللفظية الأخطاء النحوية، يعني هذه أشياء يجب أن المذيع يهتم فيها وصلحها. مو عيب، عيب أنك تطلع بأخطأ على الهواء سواء كان إذاعة أو تلفزيون. فأنا أعتقد أنه أنا مو في موقع يعني أعطي نصائح، لأن بعد المذيعين اليوم الشباب ما شاء الله عندهم طاقات وعندهم يعني إمكانيات، بس أنا يعني أتكلم على ضوء تجربتي يعني، وعندي ملاحظات كثيرة على بعض المذيعين خاصة بالنسبة للتلفزيون. يعني احنا لا نتكلم عن الإذاعة، فما نخلي التلفزيون على جنب ونركز حديثنا، لأن أنتم اليوم تأرشفون للإذاعة، فخلينا في مجال الإذاعة.
1: ما زلت تتابعين الإذاعة؟
0: أحيانا في السيارة في برامج حلوة وتستحق أن واحد يعني يستمتع فيها. حلو أنك يعني تستمتع عن طريق السمع، مو ضروري أنك تركز نظرك.
1: بذلك أكون أنا وصلت إلى ختام هذا اللقاء مع الدكتورة بهية الجشي، فإن كان هناك من كلمة أخيرة تودين توجيهها فهذا المجال مفتوح لك.
0: كلمة أخيرة، أولا أنا أشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء اللي يعني فعلا رجعني إلى سنوات جميلة من حياتي، بداية حياتي العملية. والإنسان عندما يبدأ حياته العملية بصورة جميلة أعتقد أن هذا تعطي دفعة. أعتقد أن السنوات الأولى في عملي أعطتني دفعة وحيوية كبيرة للاستمرار في الأعمال والمهام اللي قمت بها فيما بعد. فأشكركم على هذا اللقاء وأتمنى لكم كل التوفيق. أنتم طبعا إحنا يعني جيل بنينة، يعني أنا يمكن من الناس اللي ما قضيت فترة طويلة في الإذاعة، يمكن أقصر واحدة قضت فترة في الإذاعة، ولكن أعتقد أني يعني تركت وراي في الإذاعة إرث كبير من البرامج واللي تستحق أنها الاحتفاظ فيها. لكن مع الأسف أعتقد أنه الأرشفة في ذاك الوقت لم تكن بالمستوى المطلوب، بحيث أنه أعتقد أن العديد من البرامج يعني مع الأسف الشديد فقدت، إما لأن سجل عليها تعرف ذاك الوقت يعني على الريل كان التسجيل يتم، فيعني كل برنامج يسجل مرة ثانية للحلقة الثانية على نفس الريل، فضاعت البرامج مع أن هناك برامج كثيرة يعني كانت تستحق، ومنها إذاعة الكويت أخذت بعض اللقاءات الحوارية، البرامج طلبتها من إذاعتنا وأذاعتها، فيعني كان هناك. لكن مع الأسف الشديد أنا أشكركم أن أنتم اليوم يعني تبحثون في الذاكرة فيما تبقى منها، أكيد ما تبقى منها ليس هو الكل، ولكن أنا فخورة بأني تركت وراي إرث سواء كان موجود أو اندثر مع الأيام، لكن أنتم أعدتوني إلى تلك الفترة الجميلة. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وشكرا لأنكم يعني وضعتوني في الذاكرة.
1: حياكم الله. وكذلك نحن نتوجه إليك بالشكر والتقدير الدكتورة بهية جواد الجشي، سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا سابقا وعضو المجلس الأعلى للمرأة، على هذا الوقت الذي أتحته لنا للتعرف على هذه المسيرة اللامعة الإعلامية في إذاعة البحرين. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة لك. وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
10: هنا البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
8: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
11: هذه إذاعة مملكة البحرين.
12: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
13: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
12: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
13: هنا البحرين.
8: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً. منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
12: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
14: ميلس هوانا لفه يجمعنا بشواقه.

0: شوقي لكم يبغيه أشواقه تشرح هوانش كثر للزين وأشواقه.
1: لقاء جديد وحكاية جديدة نوثق خلالها سيرة نجم صاحب صوت أخاذ، خط بنفسه هذه الأبيات الترحيبية لأحد برامج الإذاعة، ولأن المنامة عاصمة الإعلام العربي تحتفي في هذا الشهر بذكرى تأسيس إذاعة البحرين في 23

0: أسسوا هذا الصرح الإعلامي الشامخ الذي زخر بالعديد من الأعمال الإذاعية الخالدة التي كان نجمنا اليوم ولا يزال جزءاً لا يتجزأ منها ومن تاريخها، نجمنا الذي تحكيه الدقائق القادمة، إعلامي من الطراز الأول تجد له في مختلف مجالات الإعلام مكاناً بارزاً، فهو المذيع المتمكن، وهو الشاعر ذو الحس المرهف، وهو الأستاذ والمعلم والفنان والمؤلف، إنه الإعلامي البحريني الراحل الأستاذ عتيق سعيد العتيق رحمه الله.
1: يا أنيسة، ما كان لازم تتعبين نفسك هالشكل وكل يوم توقفين لي عند حافة البحر.
2: يا حمد، صل على النبي، أنا ما تعب نفسي، بالعكس أنت اللي تتعب نفسك علشاني يا أبو صفية. هذا أنت تطلع من الصبح ولا ترجع إلا في هالوقت، وحيد تعرض نفسك حق حر الصيف وبرد الشتاء، أما أنا.
1: أنت صلى على النبي، صلى على النبي يا أم صفية، وقولي لي سويتي لنا عشاء الليلة.
0: ولد الأستاذ عتيق بن سعيد العتيق عام 1935 للميلاد في مدينة الحد بالبحرين، لوالده البحار سعيد العتيق رحمه الله، الذي لم يكن يولد له سوى البنات، وكان يطلب من الله أن يرزقه بالابن فيستجيب الله لدعائه، ويولد الطفل عتيق سعيد، ووالده البحار ما زال في رحلة الغوص لم يرجع بعد. وعند انتهاء رحلة الغوص وعودة البحارة إلى أرض الوطن، أراد أهل الحد استقبال البحار سعيد العتيق ببشارة ولادة ابنه عتيق، إلا أنهم قد فجعوا بخبر وفاته أثناء رحلة الغوص، وبذلك ولد الأستاذ عتيق سعيد العتيق يتيم الأب. قد تلقى أول تعليمه في المطوع، فدرس القرآن الكريم على يد المطوع راشد بن خليفة رحمه الله، ثم انتقل بعد ذلك للدراسة حتى تخرج في الثانوية العامة، ليعمل بعدها في وزارة التربية والتعليم مدرسا بمدرسة الحد، المدرسة التي تتلمذ فيها، ويبدأ مشوار امتلأ بالخبرة والدراية في أحوال الطلبة واكتشاف مواهبهم الدفينة. وعنه يتحدث ابنه المخرج الإذاعي الأستاذ محمد عتيق سعيد.
3: عتيق سعيد الوالد، يعني أنا ابن من أبنائه، سواء كنت في البيت أو برا، لأنه هو كان مدرس من المؤسسين. يعني هو بدأ 1952 كمدرس قبل حتى افتتاح الإذاعة. من ضمن التدريس كانوا المدرسين قليلين اللي في البحرين من البحرينيين، فوين ما أروح وأنا ويا صغير ينادون أستاذ أستاذ أستاذ. فكان أبو لكل، بحكم أنه هو درس في الحد ودرس في محرق ودرس في المنامة القضيبية على فترة 10 سنوات، كان مدرس من 1952 إلى 1962 أو 65. كان يسوي، يكتب لهم في الأعياد الوطنية حق مدارس البحرين منلوجات كانت تبث في الإذاعة، تسجل للإذاعة وللتلفزيون، وأنا كنت أحد الطلبة اللي كنت أشارك في الفعاليات. طبعاً هاي بأمر من وزارة التربية كان يستعينون به، حكم أنه هو كان للأمانة أب للجميع الله يرحمه في ذاك الفترة.
0: التحق الأستاذ عتيق سعيد بإذاعة البحرين عندما كانت في موقعها القديم بالعدلية في أواخر خمسينيات القرن المنصرم، وذلك بعد أن استمع إليه في إحدى الحفلات المدرسية الأستاذ الكبير إبراهيم كانو مدير إذاعة البحرين حينها، لينضم إلى جانب أسماء من جيل المؤسسين أمثال أحمد يتيم، حسن كمال، وعبد الرحمن عبد الله، النخبة الذين جمعهم حب الإعلام وشغفه. وكان لعتيق سعيد برنامجه الأشهر حينها ركن الأشبال، البرنامج الذي ما زال محفورا في ذاكرة أجيال تنافست فيه بمواهبها الفريدة، فكان بمثابة الأكاديمية التي خرجت العديد من الأسماء التي تبوأت مركز الصدارة في الفن والإعلام والأدب، كما يذكر ذلك ابنه المخرج الإذاعي الأستاذ محمد عتيق.
3: اللي طلع كثير من المواهب وكثير من الفنانين في برنامج

0: اللي هو ركن الأشبال. طبعا هذه في فترة الستينات، من ضمنها طلع منها محمد حسن الله يرحمه، المغني أحمد الجميري، كثير كانوا، سعيد الحمد رحمة الله عليه، عايشة عبد اللطيف، مذيعة بري عبد اللطيف، بروين زينل، كانوا أخوة، كان يأخذهم بالسيارة من مناطقهم في محرك ويجيهم على الإذاعة، يسجل لهم مثل أبوهم كان ويرجعهم. وكثير يعني من الناس اللي أنا ما يحضرني الحين في منهم، اللي يعني اللي شيء منهم توفى وشيء موجود الله يطول بعمرهم.
1: حين نستعرض مسيرة الأستاذ عتيق سعيد العتيق رحمه الله، لا بد أن نمر على الأسماء التي ترك في حياتها أثرا كبيرا صنعت به اسمها الإعلامي الذي به عرفت على مر السنين. فالإعلامي الراحل الأستاذ سعيد الحمد قدمه الأستاذ عتيق سعيد إلى الإذاعة حين كان تلميذا في المرحلة الابتدائية، فصار أحد أعمدة برنامجه الأشهر حينها ركن الأشبال، وأحد أبطال تمثيلياته الإذاعية باللهجة المحلية الدارجة، وتشرب منه حرفة كتابة التمثيليات لسنوات كانت من أجمل سنوات عمره. أما الإعلامية القديرة الأستاذة أمينة حسن فتذكر قصة بدايتها مع الإذاعة حين احتضن المرحوم عتيق سعيد مجموعة من الأطفال لتقديم برامج إذاعية من إعداده وإخراج الأستاذ عبد الرحمن عبد الله. تقول الأستاذة أمينة حسن: وكان معي الزملاء سعيد الحمد، بروين زينل، بدرية عبد اللطيف، ولطيف الحمد في برنامج ركن الأشبال عام 1961. وإلى جانب ما ذكرت الأستاذة أمينة حسن، كان الأستاذ عتيق سعيد رحمه الله النقلة النوعية التي أدخلت الفنان القدير محمد ياسين عالم الفن والإعلام والأطفال، إذ كان الأستاذ عتيق سعيد معلمه في المرحلة الابتدائية قبل انتقاله لإذاعة البحرين. كان الأستاذ عتيق سعيد هو الواجهة الأولى لبابا ياسين في هذا العالم. ولم تكن تلك الأسماء هي فقط من تخرج من عباءة الأستاذ عتيق سعيد، بل هناك من الأصوات والمواهب الغنائية التي أثرت وما زالت تؤثر في وجدان الوطن والخليج العربي بشكل عام. وقد حاوره في مقابلة مطولة الفنان القدير الراحل إبراهيم بحر في أحد البرامج الإذاعية.
2: طيب بوهاني، يعني بالنسبة مثلا ذكرياتك مثلا مع أستاذ الفنان أحمد الجميري أو إبراهيم حبيب، شلون أنت استقطبتهم وجبتهم إلى هذا البرنامج اللي هو ركن الأشبال؟
3: مثل ما قلت لك أن أحد فقرات البرنامج مع الهواء وركن الهواء، فكان ينتسبون كثيرين من الناس أو الفنانين اللي هم حاليا يغنون أغنية، منهم الفنان اللامع أحمد الجميري اللي كنا نسكن في حي واحد وكان تلميذ في مدرسة اللي كنا أدرس فيه للهداية الخليفية، فاستقطبته كهاوي في البرنامج فأعدل أغنيات معينة.
2: أنت شفته من خلال المدرسة ونشاط المدرسة أنه يمتلك الصوت،
3: يعني الصوت يعني. منهم أيضا إبراهيم حبيب، وهذه ما أقول الصدفة ولكن الحس اللي نبهني لاقتناصه، لأن كنت في القضبي وكان هو تلميذ فيه وكنت أنا مدرس وكنت أعد لحفل مدرسي كبير وكنت أكتب فيه التمثيليات المسرحيات والمنهجات. فمن اللي غنى المنهجات هناك واحد اسمه أحمد زينل قاطع بالخير، كان يؤدي بكل باقة وكل حماس وكل شوق وكل عذوبة، فكان في عندي ميلوج وأبي صوت من بين تلمين، سمعت صوت رخيم ممتاز ناعم عذبة اللي هو صوت إبراهيم حبيب أو الفنان اللامع إبراهيم حبيب، وهذا اللي خلاني أرتنصى وجبرة، يعني كلمة جبرة غصبة أنه يغني الميلوج. فهو قال أستاذ لا لا أنا أستحي عندي، فأنا ما أقول بالقسوة لكن بشيء من قوة خليته يرغم على أداء الميلوج. فبدأ بالاستحياء وبعدين بالتشجيع أركب على المسرح وغنى على الصوت، ولما سمع تصفيق الجمهور له حس أن صوته في عذوبة، صوته جميل حلو، وهذا اللي خلاه ينتسب للهواء ونمي قدراته الفنية حتى أصبح باسم نظيفة المطرب اللامع الفنان المعروف المحبوب

0: ابراهيم حبيب. يعني نقول ان احنا اول اغنية او اول مواجهة له الفنان ابراهيم حبيب كان لوج من كتابة الاستاذ عاتق سعيد.
1: اي نعم.
0: ذكره
1: ما اتذكره بالضبط، ولكن اذكر يعني الوقت او الفترة اللي قصدت فيه ابراهيم حبيب على ترديد هذا المهرج. في لقائك لا معاه ممكن يتحدث عن ذكرياته، ممكن يقول لك هذا المهرج.
0: اكيد هو يذكره.
2: كان للأستاذ عتيق سعيد طريقته الخاصة في معالجة الأمور عن طريق الدراما الإذاعية، فكان رحمه الله يحب سماع ما يمر به الناس من مشاكل ليأخذها بدوره ويجعلها في قالب درامي أو كوميدي ينقل به مواضيع واهتمامات الناس. فكانت له العديد من الأعمال الدرامية والتمثيليات التي اشتهر بها وبمونولوجاتها ولاقت القبول عند جمهور المستمعين. ولأن المنح تولد أحيانا في جوف المحن، يشاء القدر أن يتعرض الأستاذ عتيق سعيد إلى حادث مروري بليغ كاد أن يودي بحياته لولا أن تداركته عناية الله ولطفه. هذا الحادث الذي أظهر له مدى حب الناس له والذي صنع من شخصيته إنسانا آخر.
1: أنا أولا ما داني جبت الحادث، أنا أحمد الله عن نجاتي من الحادث وأشكر جمهور المستمعين في البحرين وغير البحرين اللي كانوا يتابعون أخباري في المستشفى وكانوا يتصلون المستشفى بصورة يومية يسمعون عتيق الإنسان اللي كتب الكلمة هل عاش لأهله أو لا. وباعتزاز أذكر مستمع كريم من المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي هو الأخ ناصر فيروز واللي كان يتصل بصورة يومية بالمستشفى يسأل عني وعن صحتي. وأذكر مثل ما قالوا لي أنه بعد ما اتصل في يوم الأيام وعرف أنه من المستشفى أنه أنا طلعت منه وشفيت عزم الفريج وذبح لهم غدا وغداهم. وأنا أشكر لهذه هذا العمل، أتمنى أن ألتقي به على أصافحه وأقول له شكرا والله يخليك يا أخ ناصر فيروز والله يخلي مستمعين الكرام وجمهور المستمعين اللي واكب هذه الشيء وكان معاي في آلام أهلي علي في آلامي أنا في المستشفى. وكان حتى المرضين يسألون منه أنت عشان يسمع عنك الناس كلها، فقلت لهم إنسان عادي الناس كانوا يسمعوني في برامج معينة، لكن لأن البحرين هي الطيب وأن أهلها هي الطيب رد الطيب يسأل عني لما وصلت أنا في الحادث.
2: في 11 من نوفمبر من عام 1998 للميلاد انتقل الأستاذ عتيق سعيد العتيق إلى جوار ربه، وطويت معه صفحة من صفحات الإعلام البحريني بعد سنوات لامعة زخرت من نبرته العاطفية الرخيمة في برامجه ومسلسلاته التي قدمها، إلا أن أثره ما زال باقياً في أسماع أجيال نشأت على صوته وأدبياته وكلماته الجياشة. رحم الله الأستاذ القدير عتيق سعيد العتيق رحمة واسعة، ونحن وإن لم نستطع أن نلم بكل ما أبدع في هذه الدقائق اليسيرة سيبقى عتيق سعيد رمزا من رموز إذاعة البحرين وعلما من أعلام هذا الوطن ونجما لامعا حكايته يتردد صداها في فضاء الإعلام العربي.
3: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر.
2: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات، لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته.

0: تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
4: حلقتنا اليوم بعنوان أعزائي المستمعين فن شراء الأشياء. فن شراء الأشياء، أنا بتكلم فيه تقريبا بحط نقاط، يعني بخلي نقاط وبركز عليها على أساس أن يعني أمشي معاكم نقطة نقطة على أساس أن نحط بعض النقاط على الحروف. النقطة الأولى مثلا، أنا لما أدش برادة سوبر ماركت أيا كان، شلون أتعامل مع العربة؟ يا جماعة العربة، عربة البرادة أو السوبر ماركت تعتبر يعني خلكم، عشان بس ما نخرع أحد، عشان ما نخرع أحد ولا إحنا ندش في مشاكل. أول ما تأخذ العربة يا جماعة نظف العربة، شوف إذا فيها كلينكس، مناديل، بقايا أكل، لا تأخذها. إذا العربة ما تمشي عدل لا تأخذها، يعني هذه ترى العربة ذي ملوثة، عشرات الناس قبلك خذتها وطول اليوم الناس تاخذ وترايح وياي فيها، فحاول ان العربة تكون نظيفة. يعني ما يصير انت تروح تاخذ اكلك وتحطه في عربة في كلينس مرمي داخل ولا اوريجا ولا ما ادري شنو. حاول ان يعني تكون مهم، هذه النقطة مهمة، وانت تستخدم العربة يا جماعة لا تاخذ، لان العربة مثل ما قلنا المقبض من العربة ملوث، في بكتيريا، في بلاوي. حاول يعني ما تمد يدك على الأكل وخاصة الطازج وتاكل، لأن هذه يعني أنت جالس تنقل حق روحك أمراض. وإذا رجعت البيت أول ما تي حاول تغسل يدك، ومثل ما قلت يعني حاول تنظف المقبض مال العربة لأن يعني بلاوي فيها. اثنين، قبل لا تروح، قبل لا تروح البرادة أو السوبر ماركت، اكتب ايش بتشتري، اكتب قائمة في سواء في ورقة في التلفون مالك في أي مكان، اكتب قائمة من المواد اللي تبي تشتريها من البرادة. احنا نتكلم عن مواد غذائية، اكتب قائمة بالمواد الغذائية اللي تبي تشتريها من البرادة، ولا تعتمد على ذاكرتك، لأن الذاكرة ايش كثر بتستوعب. الذاكرة وانت تمشي وصلت ولا واحد رفيجك كلمك، هلا فلان شلونك شخبارك، والله نسيت كله اللي تبي نسيته، بتتصل بالأهل في البيت، يا جماعة ايش قلتوا لي أجيب. ما يصير كذي، اكتب يا جماعة. وبعدين إذا حطيت القائمة حطها، يعني إذا كنتي أنت ربة البيت تبي أنت تروحين تشترين، اكتبي القائمة وتشوفي إن احتياجات البيت. إذا كنت أنت رب الأسرة تبي تروح، على الأقل حط القائمة مع أم العيال، على أساس إن يعني تشترون الأشياء المرغوبة، ولا تروح بعدين يعني تقول أوه شي يبي ذي وش يبي فلان ومرجمين حمود عبود شي يبي، لا أوه هذي حلو فلان يحبه هذي، لا هاي يا جماعة ما يصير هذا الكلام. قد ما تقدر لا تمشي إلا بهذه القائمة. أنت عندك ميزانية،

تمددها، قول والله أنا بروح وأشتري ماكلة البيت بهالكثر في الشهر، خلاص هالكثر في الشهر. إذا في شيء جديد، إذا في شيء جديد بعدين بنتكلم فيه، إذا في شيء جديد خلونا أسبق هذا الكلام، إذا في شيء جديد تبي تشتريه جربه أول، جربه أول وبنتكلم فيه. وبعدين في شيء نقطة مهمة، لا تروح السوق تشتري ماكلة البيت وأنت جوعان، ولا تحط القائمة وأنت جوعان، لأن إذا دشيت البرادة أو السوق ولا السوبر ماركت وأنت جوعان صدقني بتشتري أكثر من حاجتك، أشياء وأنت مو محتاج لها، وبعدين أنت يعني بتكدس المواد من غير ما أنت أصلا تحتاج لها. ثلاث، إذا أنت بتشتري مواد مغلفة معبأة لا تشتري مادة غذائية ما عليها بطاقة إعلامية، لا تشتري أي مادة غذائية معبأة ما عليها بطاقة إعلامية، إذا مواد طازجة ما عليه غير طازجة ما عليها بطاقة إعلامية لا تشتريها، لا تشتريها. خذ وقتك في قراءة البطاقة الإعلامية، شوف اقلبها، يود المادة الغذائية اقلبها فوق تحت، اقرأ ايش مكتوب، اقرأ ايش تشتري. لا تعتمد بس على قراءة التاريخ الصلاحية، اقرأ هذه المادة، اقرأ قائمة المحتويات. خدنا حلقة كاملة نتكلم على البطاقة الإعلامية وشنو لازم تحتوي وشنو ما تحتوي والقيمة الغذائية والمواد المفيدة والمواد غير المفيدة. يا أخي اقرأ انت رايح تشتري، لا تعتمد بس ان تاريخ الصلاحية كام، او ليه ما خلص ورحت تشتري وتمشي، لا شوف ايش فيه المادة الغذائية، شوف ايش ما في مادة غذائية. طيب شنو نشتري؟ طبعا اول شيء اساس مهم نشتري الاشياء الطازجه، اشياء الطازجه مهم جدا ان نركز عليها. اذا ما حصلنا الاشياء الطازجه ما في مانع ان نشتري بعض الاغذيه المحفوظه، لكن المحفوظه صح، سواء مبرده مجمده مبستره، ولازم اعرف شنو يعني مبستره، شنو مجمده، شنو محفوظه، شلون تنحفظ، طريقه الحفظ، هذه ضروري. ما اقول لك صير اخصائي تغذيه، ولكن على الاقل صير شوي تعرف هذه يعني شنو، شلون يعني البستره، شو يصير في البستره، شو يصير في الحفظ، شو يصير في التبريد، شو يصير في التجميد، على الاقل بعض المعلومات البسيطه ضروريه جدا. بعض البرادات اعزائي المستمعين يحط بعض المواد الغذائيه برا في الشمس في الشارع، ما عنده ساعة داخل يحطها في الشمس برا، مثل بعض المشروبات الغازية، مثل الماء، بعض الأغذية، بعض المدري شنو، لا تشتريها أبدا أبدا أبدا، ولا تتجرأ أنك تي تشتري من هذه المواد. حتى الماء اللي محطوط برا في الإغراش البلاستيك الشفاف اللي محطوطة برا لا تشتريها، خلوها، لأن في النهاية الشمس يا جماعة الشمس تؤثر بأي شكل من الأشكال في القيمة الغذائية، تؤدي إلى تكوين المواد السامة، التفاعل مع البلاستيك تسبب مشاكل. عندنا حلقة بنتكلم فيها عن أضرار البلاستيك وعن هذه الأشياء ذي، وبنوصل إلى هذا الموضوع، ولكن حاول أنك تتجنب تماما أنك تشتري من هذا الموضوع. وأنت رايح البرادة أعزائي المستمعين أو السوبر ماركت أو السوق، انسى أمرين، انساهم تماما. العروض اللي محطوطة خاصة في رمضان، يحط لك 3-4 عبوات يقول لك بسعر العبوة أو بنص السعر أو بشيء من هالقبيل، حاول إذا بتشتريهم شوف فترات الصلاحية، شوف مكونات، شوف وين محفوظة، شوف المعلومات اللي موجودة، تأكد أن المادة الغذائية سليمة وأن المادة الغذائية هي اللي بالضبط أنت تبغيها، مو تروح تشتري بس لأن 3 بسعر القوطي الواحد، وبعدين تتفاجأ أن داخل العبوات مو محفوظة عدل، أن العبوة أن المادة الغذائية فاسدة تماما، يكون قطيت كل هذه المواد. لو كان يبون يسوون خير كان القوطي الواحد باعه بنص السعر، ليش 3 يحطونها بسعر واحد؟ خلي يبيعون العلبة بنص السعر، شنو المشكلة في الموضوع دي؟ كهو في النهاية هو عرض. وكلام الإعلانات، الإعلانات في التلفزيون يقول لك إن هذه المادة الغذائية ما أدري شنو كذا كذا كذا كذا كذا، تأكدوا إن 80% من كلام الإعلانات غير صحيح، من خلال كثير من الدراسات اللي صارت، من 70 إلى 80% من كلام الإعلانات غير صحيح، غير صحيح.

وبالتالي اترك كلام الإعلانات، شوف أنت ايش تبي وبعدين تأكد. النقطة رقم 8، مثل ما قلنا، تبي تشتري مادة جديدة غير موجودة في العبوة عجبتك، اشتر واحدة بس، اشتر واحدة غير موجودة آسف في القائمة، اشتر عبوة واحدة، اشتر شيء واحد علشان تتجرب، علشان التجربة، مو علشان تشبع، علشان تجرب، علشان تجرب. إذا لاقت هذه المادة الغذائية الاستحسان من أهل البيت وتشوفوا الكل جافة أوكي حلو لذيذ، ممكن تأخذ وتحطها بعدين في القائمة. في نقطة وايد مهمة، كثير من الناس هذه اشتكوا وايد، أصحاب البرادات، كثير من المستهلكين يشترون خاصة المواد المجمدة، المواد المبردة، ويشتري ويروح عقب يرجع يقول أنا ما أبي. يا جماعة المواد المبردة عادة نشتريها ترى آخر السوق، آخر ما آخر جولة، في آخر الجولة، يعني نبدأ بالمواد الجافة، الحبوب، البهارات، العيش، المعلبات، بعدين الخضرة، بعدين الفواكه والشيء من هالقبيل، قبل لا نطلع، قبل لا نطلع خلاص خلصنا ذي كله، نروح نشتري المواد المبردة والمواد المجمدة والأشياء هذه، لأن هذه أنا يعني تصور أنت خدت دياي مبرد وبعدين بديت تلف وتلف وتلف في السوق، وخدت لك ساعة وانت تلف في السوق، خلاص راح التبريد، راح التجميد، اختربت المادة، بدأت المادة صارت طبيعية، يعني صار راح التبريد من المادة، فصارت درجة حرارتها طبيعية، بدأت البكتيريا تنمو فيها، بدأت مشاكلها، وهذا يسبب لك ممكن حتى تسمم غذائي إذا أنت ما حطيت بالك. فلا تأخذها في بداية مشوارك داخل السوق، اخذها آخر مشوارك، وبعدين تابع لنفس الموضوع، تابع لنفس الموضوع عقب ما تخلص السوق، هتحافظ على جودة هذه المواد المبردة والمجمدة والطازجة، روح سيد البيت، لا تروح مكان ثاني وتلف في الفريج، ولا تروح ما أدري وين وتروح الشارع وتروح كذا، روح سيد البيت، سيد البيت، أول ما توصل البيت هذه المواد المبردة نزلها أول شيء، والمجمدة نزلها أول شيء، ورد حطها في الثلاجة وحطها في الفريزر، لأن هذه معرضة للفساد أكثر من غيرها. مو بالمعلبات تركض بها والمواد الجافة تركض بها وبعدين تخليها ذي في الثلاجة في السيارة في صندوق السيارة، شمسنا يا جماعة في الصيف حارة توصل ل 45 درجة مئوية، وبالتالي تضر هذه المواد الغذائية، ممكن تسبب لك مشاكل صحية مستقبلية. طيب هني حق المواد المبردة، تأكد أن الثلاجة باردة، تأكد أن الثلاجة نظيفة اللي أنت جالس تشتري منها، تأكد أن الأغذية مرتبة مصفوفة بشكل جيد، مو مواد الغذائية مرصينها رص وبالتالي مخفوسة والعلبة مخفوسة على بعضها بعض. حاول تتلمس الثلاجة جدرانها، تتلمس المادة المبردة، هل فعلا هي مبردة؟ القوطي اللي فيها العبوة هل هو كرتون، هل هو ألمنيوم، هل هو بلاستيك، هاي كلها تأكد من صلاحيات العبوات قبل لا تشتري. نفس الشيء الأغذية المجمدة، يا أخي تحسس، شوفها صلبة، شوف الدياي يابس ولا لا، شوف المواد، شوف هذه العبوة مجمدة صح ولا لا، شوفها لينة، يمكن الثلاجة اختربت قبل لا تجيب ساعة وبعدين توها مشتغلة، تمت ساعة من غير تجميد، هذه كلها تبين لما الملمس المواد هذه، شوف التغليف، تغليف اللحم، تغليف الدواجن، تغليف الخضروات خاصة المبردة المجمدة، شوف الغلاف ذي قديم بالي منتف، لا تشتري دياي مجمد والغلاف منتف، تحمل. نفس الشيء اللحم، الأشياء الثانية كلها، بعض الأنواع سعاد، بعض الأنواع نحصل في الكريستالات صغيرة من الثلج على المواد المجمدة على الثلاجات، لا تحاول تشتريها لأن هذه ربما تم إذابتها وتم إعادة تجميدها مرة ثانية. النقطة وصلنا لنقطة رقم 16، لما تشتري الخضرة والفواكه شوف يا جماعة، شوف إذا فيها عفن، هل هي فاسدة، هل هي خضرة، هل هي فريش طرية مصفوفة نظيفة، المكان اللي موجود فيه الخضرة، المكان اللي موجود فيه الثلاجة، ثلاجة الخضرة، هل هي نظيفة، هل هي يعني فعلا باردة، شوفها ذي، شوفها متعفنة الخضرة.

0: تفهم أم تعافنا لا تنقل لا تنقل يعني حتى الفاكهة لما تختارها اختارها واحدة واحدة، شنو المشكلة في النهاية؟ هذه فلوسك أنت دافعها، لا تنقل. بعض الخضرة بعض الفواكه فيها حشرات في بينها، لا تنقل هذه الحشرات إلى بيتك، تأكد خاصة الخضروات يعني الورقية، تأكد أنها هي سليمة. ما أقول لك ورقة ورقة تروح تأخذ نعناع وتكشف على ورقة ورقة، لكن طالعها على الأقل مو بذابلة، طالعها مو بأنها هي نص العيدان ميتة ذابلة تروح تأخذها بعدين يقول غشوني. لا يا جماعة، غشيت روحك أنت. يعني نقطة رقم 17، إذا حصلت أن المادة الغذائية نوعين، أنت تبي تشتري مثلا حليب، نوعين عندك من الحليب، تأكد قارن أنت، وما عندك قضية أنك تشتري ألف ولا باء، ما عندك مشكلة العلامة التجارية، فعلى الأقل قارن بين السعر والوزن وتشوف السعر يناسب الوزن ولا لا. بشكل عام لا تشتري الأغذية منتهية الصلاحية، لا تشتري معلبات وعبوات مخفوسة مشقوقة منتفخة كوارتين مشققة، لا تشتري علب تحس إنها هي والله فيها مشكلة، فيها منتفخة حالية شيء من هالقبيل، لا تشتري بيض فيه تشققات، تأكد دائما من البرودة، تأكد أن المنتجات نظيفة، لا تشتري المواد الغذائية اللي تحس أنه ما فيها بطاقة إعلامية. أعزائي المستمعين، احنا الآن تكلمنا بشكل عام لما تدش البرادة، ما خصصنا مادة غذائية معينة ولا خصصنا منتج غذائي معين، ولكن تكلمنا بشكل عام وقلنا ان بعض المجمدات بعض المبردات الخضروات وكذا بنخصص مستقبلا لكل نوع من المواد الغذائية حلقة، إذا استطعنا إن شاء الله خلال هذه الحلقات نخصص لكل نوع وقفة ونتكلم عنها بشكل تام. أعزائي المستمعين، بذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت، وتحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
5: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
4: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من

0: مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف. يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وخليف العريفي.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: ها نحن نلتقي مرة أخرى يا شيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة.
1: أهلا بك يا ابنتي.
0: وأهلا بك. طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر يا شيخ إبراهيم أنك أثرت بأدبك على الحياة الثقافية في البحرين. ترى هل يمكن أن نعرف مصادر هذا التأثير؟
1: أنا كسائر الأدباء الحالمين لا أكثر من ذلك ولا أقل.
0: لا تتواضع يا شيخ إبراهيم، فنحن نعرف أن مجلسك بمدينة المحرق كان عامرا بالزوار والكتب والمجلات. على فكرة يا شيخ إبراهيم،
1: نعم.
0: للعلم فقط، إن مجلسك وبيتك قد أصبح مركزا ثقافيا مهما بعد أن أعادته إلى الحياة حفيدتك مي بنت محمد الخليفة.
1: كثر الله من أمثالها، وهذا هو عشم الأجداد بالأحفاد. لو أن عدة أجداد فقط من الله عليهم بأحفاد أوفياء لما بكى جد في قبره ولا صار العالم أكثر بهجة وجمال.
0: أعرف أنه لولا هذه المدرسة ما عرفنا أهمية التعليم.
1: بالطبع، فقد كان للتعليم المبكر في البحرين دوره البارز في تخريج مئات المثقفين الذين أعطوا أجمل ما يملكون للبحرين.
0: وماذا عن النادي الأدبي؟
1: وهذه المسألة كانت تشغلني أيضا، فقد أسسنا النادي الأدبي بالمحرق عام 1900 وألف.
0: لدي سؤال يا شيخ إبراهيم، ولكنني أخشى أن يكون محرجا بالنسبة لك.
1: لا إحراج في العلم والمعرفة، ولا تنسي أنني أصبحت تاريخا، والتاريخ يا ابنتي ملك مشاع للناس أجمعين، للباحثين عن المعرفة والباحثين عن الحق والحقيقة.
0: هل نقدر أن نقول إن الشيخ إبراهيم بن محمد استخدم مكانته الاجتماعية ونفوذه بسبب كونه قريبا من حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي في تحريك الجو الثقافي؟
1: في الواقع إن مجلسي في المحرق عاصمة البحرين آنذاك يكاد لا يخلو من زوار ومثقفين عرب، نتناقش في جميع الأمور التي تهم المجتمع إضافة إلى الشعر والأدب.
0: هل تلتقي فقط بالشعراء الكبار؟
1: لا، فأنا عملياً لدي علاقات بالجيل الشاب الذي يصغرني بعقود وليس بسنوات فقط، ومنهم على سبيل المثال الشاعر عبدالله الزائد الذي كنت أرى فيه حماس الشباب البحريني ورغبته في العطاء سواء على مستوى الشعر أو مستوى الحياة الاجتماعية.

0: هل تذكر أدباء تلك الفترة؟
1: من الممكن اعتبار أغلب المشتغلين بالشعر والفكر والثقافة أعضاء في النادي الأدبي.
0: وماذا كانت أهداف النادي؟
1: كان الهدف الأساسي من تأسيس النادي الأدبي هو أن يكون هناك كياناً أدبياً يضم مجموعة المشتغلين الذين يتوقون إلى الإصلاح والانفتاح على العالم بكل ما فيه من أفكار.
0: هل يمكننا القول إن النادي الأدبي ساهم بصورة مباشرة في تعريف البحرين على العالم العربي؟
1: نعم، فمن خلال النادي الأدبي ولد النشاط الأدبي وجعل البحرين أحد المحطات الرئيسية التي يقصدها الشعراء الكبار.
0: أذكر من هؤلاء الرحالة اللبناني الكبير أمين الريحاني حيث كتب عنكم وعن البحرين.
1: إضافة إلى الريحاني هناك الشاعر الكويتي خالد الفرج والشاعر السوري محمد الفراتي وغيرهم من الشعراء العرب الكبار.
0: وماذا عن الشعراء البحرينيين؟
1: من خلال النادي الأدبي بدأت أصواتهم في الوصول إلى الناس، فمنه بدأ الناس بالتواصل مع الشاعر قاسم الشراوي والشاعر محمد بن عيسى والشاعر عبد الله الزائد والشاعر سلمان التاجر.

0: الشهرين إلا واستضفته في مجلسي للتحاور معه في شؤون الشعر.
1: قال عنك الأديب والرحالة اللبناني أمين الريحاني: إنك ملم بشتى الفنون، وإنك واسع الاطلاع، ومهتم كثيرا بالحركة الفكرية والأدبية.
0: ربما في هذا القول شيء من المديح لحبه لي.
1: ليس مديحا، إنما هو واقع لا يمكن أن ينكره أحد. الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه المعنون المجموعة الكاملة لآثار الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة يقول إنك أديت الدور الذي أداه محمود سامي البارودي في مصر.
0: ألا تشعرين أنهم يبالغون في ذلك؟
1: في الواقع إنني لا أشعر بأية مبالغة، فأنت يا شيخ إبراهيم كنت حقا المؤسس الفعلي لحركة الشعر في البحرين.
0: ما يهمني أنني حاولت أن أضع حجر الأساس ليكمل من يأتي بعدي هذا البناء.
1: هل نتحدث عن مشروعك التربوي؟
0: أحب أن نتكلم في هذا الموضوع لأنه أساس النهضة في أي مجتمع. دون العلم والتربية لا يمكن أن تتطور المجتمعات.

0: في رسائلك إلى بعض الأدباء والمصلحين في المجتمع، نرى هذا الهم يكاد أن يبرز في كل كلمة من كلماتك.
1: كما قلت، إنه لا يمكننا إصلاح المجتمع بلا تربية الأطفال، لأن هؤلاء الأطفال الذين سوف يتسلمون زمام الأمور في المستقبل.
0: إذن ما الذي دعاك إلى الإشراف المباشر على المدارس في تلك الفترة؟
1: كنت أرى ضرورة أن أتابع كل صغيرة وكبيرة في مسألة التربية. إن الجاهل لا يمكن إلا أن يورث الجهل.
0: هل كنت تؤمن بالطفرة الاقتصادية؟
1: لا، الطفرة محال، فطبيعة الوجود تعلمنا أن التدرج من القليل إلى الكثير ومن الصغير إلى الكبير.
0: ألا تجد يا شيخ إبراهيم أن طريقك نحو الإصلاح كان سالكا؟
1: بل كان أصعب ما يكون، فعندما تناقش جاهلا يتحول النقاش إلى نوع من أنواع حوار الطرشان، وكما أنك تؤذن في خرابة.
0: هذا يعني أنك صادفت الكثير من المصاعب.
1: أتيت إليهم في صلاحهم، وقلت لنفسي في منافعهم جدي، فلما بذلت الجهد مني وعاينت عيوني صباح النجح في مطلع القصد، فجازوا ولكن بالإساءة والأذى، وجادوا ولكن بالعداوة والحقد.

0: في رسائلك يا شيخ إبراهيم نلاحظ الكثير من القضايا غير الموجودة في أشعارك.
1: هذه مسألة طبيعية يا ابنتي، فليس كل ما نستطيع أن نقوله نثرا.
0: الكلمة الأخيرة لك يا شيخ إبراهيم بن محمد الخليفة.
1: علينا أن نزرع دائما الخير ولا ننتظر غير وفاء الأبناء بالأجداد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.

أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وخليف العريفي.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
1: في خلقه شؤون. رحلة علم وإيمان تستعرض خصائص ومزايا مخلوقات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. في خلقه شؤون، رحلة تسبر أغوار الطبيعة يتجلى فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء، نباتات وأشجار، طيور وحشرات ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون، حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائما وأبدا أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
2: شجرة باسقة لها ارتباط خاص بالإنسان، راسخة رسوخ الجبال، قوامها ممشوق وعذوقها دانية، يهواها من يراها ويحبها أصحابها، لا يتساقط ورقها ولا يفسد نتاجها. شكلها فريد وطلعها نضيد وطعمها لذيذ وثمرها مفيد. النخلة هي الشجرة الطيبة التي ضرب بها المثل في القرآن الكريم. قال الله تعالى:
3: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
2: وذلك لرسوخ أصلها وامتداد فروعها إلى السماء، وهي فوق ذلك جميلة المنظر، كثيرة الثمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

0: ورد ذكر النخلة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فذكرت بصيغة المفرد النخلة مرتين، كما قال تعالى:
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
0: وذكرت أيضا بصيغة المفرد بلفظ لينة في موضع واحد في الآية الخامسة من سورة الحشر. وذكرت بصيغة الجمع الذي يفيد العموم نخل في 11 موضعاً في القرآن الكريم، كما ذكرت بصيغة الجمع الأخرى بلفظ النخيل في 7 آيات. تعتبر النخلة من أهم الأشجار المباركة التي تمطر بخيرها على الإنسان والحيوان والطيور والعديد من الكائنات الحية الأخرى، إضافة إلى شهرتها بدوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها في كل فصول السنة. شجرة النخيل هي الشجرة التي حنى جذعها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فارقها، وذلك شوقاً إليه وإلى قربه وإلى كلامه الطاهر، كما أنها الشجرة التي نزلت تحتها السيدة مريم العذراء عندما ولدت نبي الله عيسى عليه السلام، والتي أكلت من ثمرها قبل ولادتها، ما ساهم في تسهيل عملية الولادة. وقد رافقت العرب في ديارهم وفي البلاد التي افتتحوها، فكانت عليهم خيراً ونعمة. شجرة النخيل من الأشجار المعمرة والتي تتميز بساق طويلة وغليظة، وقد يصل طولها إلى 30 متراً. وهذه الشجرة من فصيلة الفوفلية، وتكثر زراعتها في العديد من الدول، وتزينها أوراق ريشية ذات حجم كبير تسر الناظرين. تتميز أوراق أشجار النخيل ما يسمى بالسعف المركبة دائمة الخضرة بأنها كفية الشكل أو ريشية ومرتبة حلزونياً على قمة الساق، وتحتوي قواعد هذه الأوراق على نسيج يسمى الغمد، يكون مفتوحاً من جانب واحد عند النضج. تستخدم أوراق النخيل في صناعة الحصر والسجاد، كما أنها تستخدم في المناطق المدارية لصنع أسقف المنازل. أما عروق أوراق نخيل التمر فتستخدم في صناعة الصناديق والأثاث، وتستخدم وريقاتها ما يسمى بالخوف في صناعة السلال، وتستخدم قاعدة الورقة كوقود. زهرة أشجار النخيل بيضاء اللون وصغيرة الحجم، وغالباً ما تكون ثلاثية السبلات والبتلات. وقد تكون البتلات منفصلة أو مرتبطاً بعضها ببعض من الأسفل. وقد تكون زهرة النخيل ثنائية الجنس، أي إنها تحتوي على أعضاء ذكرية أو أسدية وعضو أنثوي أو مدقة، وقد تكون أحادية ويكون عدد الأسدية عادة 6. أما الثمار فهي لبية ومفردة النواة، ويستخدم معظم ثمار أشجار النخيل كغذاء، ومن أشهرها التمر، ويستخرج من ثمار نخيل الزيت زيت النخيل. يسمى البرعم الطرفي لأشجار النخيل قلب النخلة أو رأس النخلة أو الجمارة، ويؤدي موت رأس النخلة إلى موت الشجرة. وإذا أزيل قلب نخلة التمر يمتلئ التجويف بشراب حلو المذاق سريع التخمر. أما ساق النخلة أو جذعها فهو مستقيم وغير متفرع، وتختلف استخدامات جذوع النخل من نوع إلى آخر. إن استخدام ثمرة النخيل التمر للأكل بدأ في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في منطقة الخليج العربي، قبل أكثر من 5000 سنة، وقد استغلته حضارات أوسطية كثيرة واعتمدت عليه، أهمها الفرعونية في مصر والبابلية في العراق. وتقول المصادر العلمية إن الفراعنة وأهل مصر القديمة زرعوا واستغلوا نوعاً آخر من نخيل التمر الخاص بهم، وهو نخل الدوم. وتعتبر مصر وحوض النيل موطن هذا النوع القديم، وكان علماء الآثار في مصر قد عثروا على

عدد من البلحات في قبر توت عنخ آمون عام 2007، ولطالما اعتبر الفراعنة النخيل رمزاً للحياة الطويلة، وكان بعض الفراعنة يحملونه بأيديهم. وهناك شواهد أثرية تؤكد أن نخل الدوم كان مستغلاً في شرق الجزيرة العربية قبل 6000 سنة. ولهذا كان العرب قديماً وراء نشره في جنوب وجنوب غربي القارة الآسيوية وشمال أفريقيا وإسبانيا لاحقاً وإيطاليا أيضاً منذ أيام العرب في جزيرة صقلية. وبدورهم أدخل الإسبان معهم نخيل التمر وأنواعه إلى المستعمرات الجديدة في أمريكا وبشكل خاص المكسيك وكاليفورنيا. ويقول المؤرخ بارفيلد حول أهمية النخيل التاريخية: لو لم يوجد نخيل البلح لكان تمدد الجنس البشري وتوسعه نحو المناطق القاحلة والحارة من العالم أكثر صعوبة،

فالبلح لم يؤمن الغذاء والطاقة بشكل يسهل تخزينه وحمله ونقله في خلال رحلات طويلة في الصحراء فحسب، بل خلق موطناً للناس للعيش عبر تأمين الظل والحماية من رياح الصحراء. أضف إلى ذلك أن النخيل يؤمن مجموعة متنوعة من المنتجات للاستخدام الزراعي والأواني المنزلية، كل أجزاء النخلة لها فائدة معينة. في العراق القديم صنعوا من النخلة قوارب دائرية الشكل مختلفة الأحجام لشخصين وأكثر، وما زالت هذه القوارب مستخدمة في دجلة والفرات. وفي مصر كان الخص يشق إلى سلخات رفيعة لصنع العديد من الأشياء المستخدمة في الحياة اليومية مثل السلال والحصر، كما استخدم شوك النخيل وجريده منذ فترة ما قبل التاريخ في صناعة المصائد والأفخاخ. وهذا النوع من الأفخاخ يستعمله الآن البدو والطوارق في صحراء شمال أفريقيا لصيد الغزلان والحيوانات الصحراوية. ومن جهة أخرى للنخيل رموز وطنية، فقد جرت العادة عند الشعوب العربية القديمة على حمل ساعف النخيل علامة على الانتصار. والأنصار في المدينة المنورة خرجوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكين بساعف النخيل. وقد أبدع العرب في اهتمامهم بالنخلة، فقال أعرابي: النخلة حملها غذاء، وسعفها ضياء، وجذعها بناء، وكربها صلاء، وليفها رشاء، وخصها وعاء، وقروها إناء. يبلغ عدد أصناف النخيل نحو 2500 صنف، منها أكثر من نحو 2000 صنف في الوطن العربي، نحو 600 منها في العراق، وأكثر من 400 صنف في المملكة العربية السعودية، وأكثر من 450 صنفاً في شمالي أفريقيا، وأكثر من 100 صنف في مصر والسودان، إضافة إلى الأصناف المنتشرة في عمان ودول الخليج واليمن وغيرها. وتمثل الأصناف التجارية المهمة والمعروفة نسبة ضئيلة منها. ومن أهم الصفات المعتمدة في التمييز بين الأصناف لون الثمار وشكلها وحجمها ونواها وسمك القشرة وموعد نضج الثمار وقوام لحمها. ومن أنواع النخيل نخيل الكناري، يعرف هذا النوع بوضوح ساقها القصيرة وبعمودية نموها، إذ يتراوح ارتفاعها بين 15 و20 متراً، وبعنقودية أزهارها إذ يبلغ طولها متراً، كما أن ثمارها صغيرة وأوراقها ريشية طولية يتراوح طولها ما بين 5 و7 أمتار، علماً أنها دائمة الخضرة وجذورها منتشرة في مساحات محدودة، الأمر الذي يجعل معدل نموها بطيئاً برغم قدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية، إذ تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والرياح والجفاف والملوحة، إلا أنها لا تتحمل الصقيع، علماً أنها تتكاثر بالخلفات الجانبية وبالبذور، مع الأخذ في الاعتبار أنها تستخدم للزينة في الحدائق والمنتزهات العامة والشوارع. نخيل البلح، يعرف هذا النوع بساقه الواضحة وبعمودية نموها، إذ يتراوح ارتفاعها بين 15 و25 متراً. أوراقها ريشية وأزهارها عنقودية، حيث تتجمع ثمارها في عناقيد. جذورها عميقة ونموها متوسط، تتحمل الظروف البيئية القاسية كالجفاف والملوحة والرياح ودرجة الحرارة المرتفعة، إذ تصل درجة الحرارة التي تتحملها إلى نحو 50 درجة مئوية، إلا أنها معرضة للحشرات كالسوسة وحفار الساق، وتتكاثر بالفسائل وبالبذور وبزراعة الأنسجة، حيث تستخدم للزينة في الطرقات والمنتزهات، كما أنها تعتبر أشجاراً مثمرة وينتج منها البلح المعروف. نخيل الواشنطونيا، يعتبر هذا النوع من

الأشجار دائما الخضرة ويمتاز بنموه العمودي وبساقه الطويلة وقاعدته المنتفخة والمغطاة بالأوراق، وأوراقه مروحية الشكل ومتدلية من الأطراف، كما أن أزهاره عنقودية طويلة وثماره صغيرة سوداء اللون وجذوره عميقة ومعدل نموه بطيء، علماً أن هذا النوع يتحمل الظروف البيئية القاسية كالحرارة المرتفعة والجفاف، إلا أنه لا يتحمل الصقيع، إذ أنه يتكاثر بالبذور المنقوعة في الماء ويستخدم للزينة في المنتزهات والطرقات. نخيل الكازورينا. يتميز هذا النوع من النخيل بأنه يشبه شجر الصنوبر في شكله المخروطي وساقه المتعرية، وهي أشجار دائمة الخضرة وذات ارتفاع عالٍ، أفرعها متهدلة وأوراقها إبرية حرشفية وأزهارها صغيرة الحجم، وجذورها تحتوي على عقد جذرية تظهر على الأفرع، وتمتاز بمعدل نموها السريع وبقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، إلا أنها معرضة للحشرات والبق والحفارات. للنخلة فوائد غذائية عظيمة تعود على الإنسان، فثمارها بمثابة وجبة كاملة، وذلك لأنها تحتوي على جميع العناصر والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم كالسكريات والبروتين وأملاح البوتاسيوم وغيرها، وهي من أنواع الأغذية التي يمكن حفظها وتخزينها بيسر. وشجرة النخيل تطرح ثمارها في منتصف فصل الصيف، إضافة إلى وجود بعض الأنواع التي تنضج قبل هذه المدة، كما يمكن أن يتأخر موعد نضجها عند منتصف فصل الصيف، ويعود ذلك إلى نوع النخلة والمكان المزروعة فيه. تعد شجرة النخيل من أكثر الأشجار حماية وفائدة للبيئة، وذلك لأن الإنسان يتمكن من الحصول على الفائدة من المخلفات الناتجة منها. ثمار الناتجة منها يجري استعمالها في ألياف الحبال، إضافة إلى استخدامها كمادة لحشي الأثاث المختلف، ويجري استغلال أوراقها في صناعة القبعات ذات الطابع الشعبي، وتصنع السلال والأوعية الخاصة بتعبئة الفواكه والخضروات من جريدها. كما يستعمل شجر النخيل في الكثير من الدول سواء العربية أو الأجنبية في تزيين شوارع المدن المختلفة، إضافة إلى الفوائد العلاجية للإنسان كاستعمال ثمار النخيل في علاج الكثير من الأمراض التي يصاب بها الإنسان كحالات الإمساك الحاد والبواسير والقولون، ويساعد في تنظيم نسب السكر في الدم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة، وفي كثير من الحالات يساعد في علاج الحساسية التي يصاب بها الجلد، فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاجات أخرى. ما يميز هذه الأشجار هو إنتاجها العالي من ثمار التمر، أفضل أنواع الأغذية لصحة جسم الإنسان، حيث يحتل الوطن العربي المركز الأول في تصدير إنتاج التمور إلى العالم، وبفضل الظل الذي توفره الأوراق للبستان، فهي توفر مساحة جيدة لاستغلالها في زراعة محاصيل مثل محاصيل الشعير والقمح والخضروات وأشجار الفاكهة غير المعمرة مثل العنب والرمان والتفاح وغيرها. كما أن لشجر النخيل دوراً مهماً في وقف التصحر، إذ تساهم زراعته في الحفاظ على التربة ومنع انجرافها وتعريتها بفعل الرياح الشديدة، وهي من أفضل أنواع الأشجار لمقاومة الزحف الصحراوي، وتساهم في ذلك من خلال جذورها القوية التي تمتد أفقياً مسافة 10 أمتار، فهي تتميز بجذورها الأنبوبية الشبكية التي تعمل على تثبيت التربة وإيقاف زحف الكثبان الرملية. تساعد أشجار النخيل في إنجاح عملية الزراعة في المناطق الصحراوية لقدرة جذورها على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الماء، ما يوفر المواد العضوية والماء في التربة فترات طويلة،
أي إن الأرض ستصبح خصبة صالحة للزراعة.

يساهم النخيل أيضاً في حماية المدن والقرى في منع زحف الرمال إليها، فهي تمنع انجراف الرمال مع هبوب الرياح إلى الأماكن السكنية، وتعمل على تلطيف حرارة جو المدن والقرى خلال فترات الصيف الحارة والتخفيف من هبوب الرياح خلال الشتاء البارد. تعتبر مدة صلاحية التمر أطول بكثير من الرطب لأنه يحتوي على قدر من الماء أقل بكثير منه، وبعض أنواع التمر تمتد صلاحيته سنوات. والسعرات الحرارية في التمر أكثر منها في الرطب، وهذا إذا تساويا في الوزن، لأن نسبة السكر في التمر أكثر منها في الرطب. وتعتبر القيمة الغذائية لكل منهما مرتفعة، فكلاهما يحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة، لكن نسبة الكالسيوم وفيتامين جيم والحديد تكون أكبر في التمر. أما بالنسبة إلى الألياف فمتوفرة في التمر أكثر منها في الرطب، وإن كان كل منهما يحتوي على الألياف التي تخلص الجسم من الإمساك وتحسن من عملية الهضم. وبشكل عام فإن لتناول الرطب والتمر فوائد عديدة لصحة الإنسان، ومنها الحفاظ على الكوليسترول ضمن مستوياته الطبيعية، فهو يحتوي على مادة البيكاتين المسؤولة عن تنظيم مستويات الكوليسترول، ويقي تناول الرطب والتمر من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة، كما يقي من الإصابة بالبواسير، فهو يساعد في التخلص من الإمساك المزمن المسبب لها نتيجة احتوائه على السكريات سريعة الهضم والألياف. ويحتوي التمر أيضاً على مادة الفلور المسؤولة عن صحة اللثة وسلامتها، وبذلك يحمي الأسنان ويقي من تسوسها، كما يخلص الجسم من سمومه ويقي من تراكمها فيه لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم، ويقي من الإصابة بمرض فقر الدم ويعالجه لاحتوائه على الحديد والنحاس المسؤولين عن بناء الهيموغلوبين في الدم وتكوينه. وله فوائد عدة لا تعد ولا تحصى. وبعد أن تعرفنا على النخلة التي هي رمز للحياة، تنمو بصمت ولا تموت إلا بعد عمر مديد، ألهمت الشعراء والأدباء، وهي الشجرة المباركة الأكثر ذكراً في القرآن الكريم، وعن ثمرها رويت أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، فتعلمنا الصبر والحكمة، الكرم والعطاء بلا حدود، فسبحان الخالق المبدع، كم له في خلقه شؤون وشؤون.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي

0: المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
2: ليش أجد نفسي دائماً مصرة على رأيي، حتى لو كان هذا الرأي خطأ، وأعرف في داخلي فعلاً أن رأيي خطأ؟ أتمسك بموقفي وكأن درع أحاول أني أحمي به نفسي. كم مرة ومرة انتهت نقاشاتي بصمت الآخرين أو بابتعادهم عني. أحاول أني ما أكون بهذه الصورة، عنيدة ومتعصبة لآرائي، وكأن رأيي هو الحقيقة المطلقة اللي ما تقبل أي نقاش. لكن ليش يا ترى يصعب علي أني أقول بكل بساطة نعم ربما أنا على خطأ؟ هل هو خوف من أني أظهر بموقف الضعيفة أمام الآخرين مثلاً؟ أو يمكن لأني لا أريد أن أتنازل عن رأيي حتى لو كان الثمن علاقتي بالآخرين؟
1: لنبدأ معاً.
3: هذا تأمل حقيقي وواعي منك. التعصب للرأي والعناد يمكن أنه يكون توجيهات دفاعية تمثل حاجز نحاول عبره حماية أنفسنا. ترى من المهم أن نسأل نفسنا عن سبب تمسكنا برأينا حتى لو كان هذا الرأي خاطئ. هل هو خوف من أن إحنا نظهر بصورة ضعيفة؟ أم أن هذا ارتباط بشعور السيطرة؟ هل إحنا نبغى نكون مسيطرين وما نبغى نغير كلامنا بس لحب السيطرة؟ فهذه الأسئلة مهمة أن إحنا نسأل نفسنا إياها عشان نعرف إذا كنا متعصبين للرأي وعدنا عناد أو لا. ترى قلة من الناس يقدرون يواجهون هذه النقاط ويعترفون بها. إن إحنا نكون واعين بهذه الأمور هذه خطوة جدا جيدة نحو التغيير. استمر في التأمل الذاتي واستمر في سؤال نفسك عن أسباب التصرفات. من المهم إنك أنت تتعلم شلون تتراجع خطوة إلى الوراء وتقبل فكرة إن العالم مليء بوجهات النظر المختلفة، ومو دائما لازم أحد يكون على صواب، ممكن يكون على صواب وممكن يكون على خطأ. وتذكر إن أمور مثل التواصل الفعال والتعاطف مع الآخرين كلها أدوات تساعد على تعزيز العلاقات وتقليل حدة النقاشات.
2: أدركت اليوم فعلاً أن التعصب لرأيي ما راح يساعدني أبداً على التطور أو النمو في حياتي، بالعكس راح يعيقني في فهم العالم بشكل أوسع وأعمق. طبيعي أن كل شخص له وجهة نظر مختلفة، وهذا لا يعني أن رأيي أقل قيمة، بل يعني أني فعلاً قادرة أني أتعلم كل مرة شيء جديد من الآخرين. أنا قوية بما يكفي لتقبل الاختلاف، وأنا فعلاً إنسان ناضجة ومستعدة بأن أكون أكثر تسامحاً وأكثر حكمة وأكثر تقبلاً لآراء الآخرين ومواقفهم.

0: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة. إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم أمس في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة وتطور الأحداث في المنطقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو أبناء جلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. كما عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اجتماعا مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعدد من أصحاب المعالي الوزراء. ورحب حضرة صاحب الجلالة في بداية اللقاء بفخامة الرئيس المصري ضيفا عزيزا وبزيارته الكريمة للمملكة التي تعكس خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين وتجسد حرص القيادتين على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مغادرته البلاد يوم أمس بعد زيارة لمملكة البحرين أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية المتميزة ومستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو أبناء جلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من نماء متواصل. وأشار سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة الدفع بأوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع يوم أمس بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. الفريق بحري إدوارد هالجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق حيث رحب سموه بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق مشيرا إلى المستويات المتميزة التي وصلت إليها مسارات التعاون والتنسيق والشراكة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة بما يسهم في

0: تحقيق النماء والازدهار المنشود. قدم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تعازيهما إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى أسرة الثاني الكرام والشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثرى. جاء ذلك خلال زيارة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين إلى دولة قطر، حيث أعرب الوفد عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد طيب الله ثراه، مستذكرا الوفد ما اتسمت به حياة الفقيد من عطاء وأسهامات بارزة في خدمة دولة قطر وشعبها ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. تحتفل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالذكرى 25 على تأسيسها، مستذكرة مسيرتها الحافلة في بناء منظومة إنسانية متكاملة. وفي ذكرى تأسيسها تواصل المؤسسة البناء على منجزاتها مستلهمة رؤيتها في تطوير خدماتها وتوسيع أثرها الإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت اليوم القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم.

0: وإياكم وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون حافظاً لوقته شحيحاً به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
1: ما خط القلم.
0: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
5: لنبدأ معاً. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
6: ليش أجد نفسي دائما مصرة على رأيي، حتى لو كان هذا الرأي خطأ، وأعرف في داخلي فعلا أن رأيي خطأ؟ أتمسك بموقفي وكأن درع أحاول أني أحمي به نفسي. كم مرة ومرة انتهت نقاشاتي بصمت الآخرين أو بابتعادهم عني. أحاول أني ما أكون بهذه الصورة، عنيدة ومتعصبة لآرائي، وكأن رأيي هو الحقيقة المطلقة اللي ما تقبل أي نقاش. لكن ليش يا ترى يصعب علي أني أقول بكل بساطة نعم ربما أنا على خطأ؟ هل هو خوف من أني أظهر بموقف الضعيفة أمام الآخرين مثلاً؟ أو يمكن لأني لا أريد أن أتنازل عن رأيي حتى لو كان الثمن علاقتي بالآخرين؟
5: لنبدأ معاً.
7: هذا تأمل حقيقي واعي منك. التعصب للرأي والعناد يمكن أن يكون توجيهات دفاعية تمثل حاجز نحاول عبره حماية أنفسنا. ترى من المهم أن نسأل نفسنا عن سبب تمسكنا برأينا حتى

0: لو كان هذا الرأي خاطئ؟ هل هو خوف من أن إحنا نظهر بصورة ضعيفة؟ أم أن هذا ارتباط بشعور السيطرة؟ هل إحنا نبغى نكون مسيطرين وما نبغى نغير كلامنا بس لحب السيطرة؟ فهذه الأسئلة مهمة أن إحنا نسأل نفسنا إياها عشان نعرف إذا كنا متعصبين للرأي وعدنا عناد أو لا. ترى قلة من الناس يقدرون يواجهون هذه النقاط ويعترفون بها. إن إحنا نكون واعين بهذه الأمور هذه خطوة جدا جيدة نحو التغيير. استمر في التأمل الذاتي واستمر في سؤال نفسك عن أسباب التصرفات. من المهم أنك أنت تتعلم شلون تتراجع خطوة إلى الوراء وتقبل فكرة أن العالم مليء بوجهات النظر المختلفة ومو دائما لازم أحد يكون على صواب، ممكن يكون على صواب وممكن يكون على خطأ. وتذكر أن أمور مثل التواصل الفعال والتعاطف مع الآخرين كلها أدوات تساعد على تعزيز العلاقات وتقليل حدة النقاشات.
1: أدركت اليوم فعلاً أن التعصب لرأيي ما راح يساعدني أبداً على التطور أو النمو في حياتي، بالعكس راح يعيقني في فهم العالم بشكل أوسع وأعمق. طبيعي أن كل شخص له وجهة نظر مختلفة، وهذا لا يعني أن رأيي أقل قيمة، بل يعني أني فعلاً قادرة أني أتعلم كل مرة شيء جديد من الآخرين. أنا قوية بما يكفي لتقبل الاختلاف، وأنا فعلاً إنسان ناضجة ومستعدة بأن أكون أكثر تسامحاً وأكثر حكمة وأكثر تقبلاً لآراء الآخرين ومواقفهم.

0: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
1: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
2: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم. نزورها ونتعرف على ما فيها. نأخذكم معنا في هذه الجولة حول العالم.
3: الغردقة أو الغردقة باللهجة المصرية، التي كانت سابقاً قرية صيد صغيرة، أصبحت اليوم مدينة سياحية من الدرجة الأولى، وقد ساعد على ازدهار السياحة فيها كونها مركزاً دولي للرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والإبحار وصيد الأسماك والغوص، بالإضافة إلى الجبال والصحاري

0: الشاسعة. تنطلق يومياً عشرات رحلات اليخوت في مياه البحر الأحمر لاستكشاف الجزر النائية والغوص والاستمتاع بمشاهدة الأسماك الملونة والشعاب المرجانية اللامتناهية. وتشمل الرحلة 3 محطات وقوف، وتعد جزر الجفتون المحيطة الأكثر أهمية مع الشواطئ الرملية البيضاء ومجموعات متنوعة من الأسماك والمرجان. السياحة في الغردقة تنقسم إلى السياحة البحرية والصحراوية. هناك عالم متكامل لاستكشافه في صحاري الغردقة. تبدأ هذه الجولة بعربات الدفع الرباعي التي تنقل الزوار من فنادقهم إلى إحدى القرى البدوية على بعد لا يقل عن 50 كيلومتر في قلب الصحراء. وهناك يستطيع الزوار ركوب الدراجات الرباعية والجمال وتسلق أحد الجبال ومشاهدة الحيوانات والزواحف الصحراوية التي يتم عرضها داخل أقفاص، بالإضافة إلى التعرف على الحياة التقليدية التي يعيشها البدو والمتمثلة في الخيام التي يسكنوها وآبار المياه والمأكولات التقليدية. وبعد مشاهدة الغروب يتم تقديم وجبة العشاء مع حفل يشمل عروضاً بدوية، بالإضافة إلى جزر الجفتون. تمتلك الغردقة العشرات من مناطق الغوص العالمية مثل جزيرة شادوان التي تقدم للزوار المغامرين 5 من حطام السفن الغارقة لاستكشافها، أبرزها كارناتيك وهي سفينة بضائع بريطانية غرقت في عام 1869 ولا تزال في حالة جيدة بشكل لا يصدق. وأيضاً السفينة اليونانية كاريسول لاكي التي غرقت في عام 1981 والألمانية كايمون إم والتي غرقت في عام 1978. ومن بين عوامل الجذب السياحي في الغردقة تلك الجولات الليلية الفلكية، حيث يتم اصطحاب الزوار بعد الغسق من فنادقهم إلى الصحراء بعيداً عن التلوث الضوئي لقضاء أمسية لا تنسى في البحث عن عجائب السماء المرصعة بالنجوم مع تلسكوب في متناول اليد لفحص أقرب. مارينا الغردقة هي بمثابة الواجهة البحرية السياحية للمدينة مع العشرات من المقاهي والمطاعم التي تطل على مياه البحر الأحمر الفيروزية واليخوت الفاخرة الراسية هناك. في النهار لا يكون هناك الكثير من الناس عند المارينا، ولكن مع غروب الشمس يتوافد السياح لتناول الطعام والمشاركة في الحفلات التي تنظمها المقاهي كل ليلة.
1: نرحل ما بين الدول ونكتشفها معكم حول العالم.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: يلا شباب، يلا كبدوا الإيفنت.
2: مرحبا بمن زارنا ليستأنس بشعرنا.
3: والآن يا شعراء العرب، من يبارزكم؟

0: ماذا لو تحرر عالمك فجأة من قيود الزمان والمكان، ووجدت نفسك تلتقي المتنبي، تمازح أبا نواس، وتحاور الخنساء، وتجلس على مائدة حاتم الطائي؟
1: والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم.
0: أربعة شباب يكتشفون اللغة العربية من بوابة الشعر العربي مع مجموعة شعراء من كل العصور في سوق عكاظ.
2: هذه الحلقة من تأليف علي المجذوب. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: ضربني اليوع شباب، ايش رايكم نروح نتعشى؟
1: اي والله يبيلة تحقون عندهم سندويشات.
2: خليك من الاكل الحين، ايش رايكم نروح قسم الكتب اول؟ نغذي عقولنا قبل أن نغذي بطوننا.
0: ما دريت ان السوق في مكتبات، خلينا نروح. يا سلام، عندهم قسم عود حق كتب الهندسة المعمارية. إن شاء الله حصل لي كتب زين على العمارة الإسلامية.
2: حتى وإحنا هني تفكرين في الدراسة،
0: شو أسوي بعد؟
3: نعم ما تقومين به يا فتاة، عليك ألا تكفي عن طلب العلم، فهي رحلة لا تنتهي، يلزمها الجلد والمثابرة الدائمة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
0: لحظة، أعرف تلك الكلمات، أنت الإمام الشافعي؟
2: ماذا؟ الإمام الشافعي؟
1: نعم، الإمام الشافعي شاعر بارع اشتهر بشعر التأمل والحكمة. قد يعتقد البعض أن الشعر فقط للتكسب من أصحاب المال والجاه، ولكن الإمام الشافعي استخدم الشعر كي ينقل العلم والحكم بكلماته العميقة بمعانيها واليسيرة في ألفاظها.
2: جميلة كلماتك يا شيخ، لكنك لم ترى معلمين اليوم لا يهتمون لأمرنا ويطلبون منا أن نقوم بواجبات صعبة جدا.
3: عليك أن تصبر يا بني، أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
0: جميل حقا، وهل هناك غيرك يا إمام من أهل العلم والدين ممن اشتهر في استخدام الشعر في نقل الحكمة؟
3: نعم بالتأكيد، وأولهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره الإمام الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهو القائل في فضل العلم والأدب. ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب.
0: الله، حقا الجمال جمال العلم والأدب. قل لي يا إمام، ما الذي أتى بك للسوق؟ هل هو للقاء الشعراء؟
3: لا، في الحقيقة أنا مرتحل إلى بغداد، ووقفت في السوق لأتزود قليلا، وقد انتهيت للتو من استعداداتي، وأنا الآن على وشك الذهاب. يبدو عليكم آثار التعب والجوع، ما رأيكم أن تذهبوا إلى تلك النار التي بأعلى الجبل؟ أظنكم ستلقون ما يسركم.
2: يلا خروح.
3: سأضرب في طول البلاد وعرضها.

0: احنا جربنا من النار.
1: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر.
2: أنا حر، أنا حر، أهلا بضيوفنا الأعزاء، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
0: أهلا بكم.
3: أهلا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك. أنا حاتم الطائي، والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم، ستبيتون الليلة عندي إلى أن يحل النهار، ولن ترحلوا حتى تأخذوا معكم كل ما تحتاجون إليه من قوت. يا أم عدي،
4: نعم نعم يا أبا عدي،
1: لقد نور الله علينا بضيوف الليلة، أعدي الخبز والإدام، سأذهب وأنحر ناقة.
5: ما شاء الله، ما سأل إحنا من ولا عرف عنا شيء، بس قام يسوي لنا عشاء.
0: نعم، هذا حاتم الطائي، اشتهر بكرمه وسخائه حتى أصبح مضرب المثل في الكرم والجود إلى يومنا هذا.
6: أكرمك الله يا أبا عدي، لا أظن أني تلقيت مثل هذا الكرم والسخاء من أحد قط.
4: نعم، هذا زوجي، ما غلبه أحد من العرب في كرمه وجوده، لكن يا ليته يهتم لأهله وأبنائه مثل ما يهتم لضيوفه.
0: وماذا تقصدين يا أم عدي؟
4: ماذا أقصد؟ اسمعوا مني هذه القصة لعلها تبين لكم كيف هي معاشرة هذا الرجل. أصابت الناس سنة أذهبت الخلف والظلف، وقد أخذنا الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة وأخذ عدية، وجعلنا نعللهم حتى ناما، فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، ثم قال لي: نمت؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في الخباء، فإذا بشيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة.
1: ما هذا؟
7: أنا جارتكم يا أبا عدي، أتيتك من عندي أولاد يتعاون كالذئاب الجائعة.
1: أحضري أولادك فوالله لا أشبعنهم.
4: يا حاتم، بماذا تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام أولادك من الجوع إلا بالتعليل.
1: والله لأشبعنك وأشبعن أولادك وأولادها، سأذبح فرسي. كلي وأطعمي أولادك.
7: شكرا لك يا أبا عدي، شكرا شكرا لك. هذا أبو عدي يا أيها الناس صاحب.
1: والله إن هذا لهو لؤم تأكلون والحي مثل حالكم، سأذهب وأوقظ أهل الحي ليأكلوا معنا.
4: أما حاتم فتقنع بكسائه وجلس ناحية ولم يذق الفرس وهو أشدهم جوعاً.

0: الحياة مع حاتم متعبة، دائماً ما يقدم ضيوفه علي وعلى أبنائه. ألا تمسك عليك قليلاً من مالك يا حاتم؟ فإن لأهلك وأبنائك عليك حقاً.
1: أخطأت يا أم عدي، فلن يحفظ أهلي ويخلد مقامي إلا الكرم والجود. وعاذلة هبت بليل تلومني، وقد غاب عيوق الثريا فعردا، تقول ألا أمسك عليك فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا. ذريني يكن مالي لعرضي جنة، يقي المال عرضي.

0: أرضي قبل أن يتبددا، أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقولون سيدا. كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا.
1: فعلا كرمه الذي جعل ذكره مخلدا بين الناس، بل وشفع لابنته عندما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحها لما علم ما كان أبوها عليه من كرم وشهامة.
2: نعم نوح، ولكن لا تنسى أيضا أن كرمه هو ما فرق بينه وبين امرأته، فلا تنسى حق أهلك.
0: لا عليكم الآن، لقد أسدل الليل ستارة، وهذه خيمتكم فيها أسرتكم، أخلدوا إلى النوم، سنكمل حديثنا غدا.
3: إيه، أنا في عين النودة من مساعة.
0: ماذا؟ النودة؟
3: أقصد النعاس. تصبحون على خير يا أصحاب.
4: تصبحون على خير.
5: كنتم مع سوق عكاظ، من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض،

سوق عكاظ، شارك في التمثيل حسن الساعاتي، علي حسين، علي الذوادي، سالم العثمان، فواز العبدالله. ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل. سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة. ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

سور القرآن الكريم تحوي العديد من الفضائل والأحكام التي بها يستنير المسلم في حياته ويستزيد منها لآخرته.

0: في رحاب القرآن العظيم. في رحاب القرآن العظيم، برنامج يطوف بكم في معاني وأسرار ومقاصد سور القرآن العظيم. في رحاب القرآن العظيم، برنامج يعده ويقدمه لكم فضيلة الشيخ الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. في رحاب القرآن العظيم، من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم في رحاب القرآن العظيم. ونواصل اليوم بإذن الله تعالى ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية في تناول هدايات وأسرار سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن العظيم. وقد تناولنا فيما مضى بعض الفضائل التي وردت في هذه السورة. وسورة البقرة سورة مترامية أطرافها، وأساليبها ذات أفنان، قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها بفسطاط القرآن. ومعظم أغراض هذه السورة ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه، وعلو هديه، وأصول تطهير النفوس، وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. ولقد ابتدأت هذه السورة بالحروف المقطعة لتتحدى به المعاندين تحديا إجماليا بحروف التهجي المفتتح بها، ثم أعقب ذلك بالتنويه بشأن القرآن والذي عجز الناس على الإتيان بمثله. ومحور هذه السورة هو بيان الصراط المستقيم، وبيان شرف من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه، كما أنه يدور أيضا حول الخلافة في الأرض ومقوماتها وأهلها، وبيان الصراط المستقيم الذي يجب على الأمة أن تأخذ به، وبيان شرف من أخذ به

وسوء حال من تنكب عنه. فلقد افتتحت سورة البقرة بالحديث عن القرآن وموقف الناس حياله، ثم تحدثت بعد ذلك عن خلق آدم عليه السلام وخلافته في الأرض، كما تحدثت مطولا عن بني إسرائيل وذكرت طرفا من مثالبهم، فهي تتناول منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه ومن أقاموه. والمتدبر لهذه السورة العظيمة يجد أن خطابها وموضوعاتها تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو خطاب عن اليهود، وهذا يمثل الشطر الأول في السورة. أما القسم الثاني فإنه يتوجه للمسلمين بالخطاب ويكلفهم بجملة من أحكام العبادات والمعاملات، ثم تتوج هذه السورة بختامها العظيم الذي يبين استجابة المؤمنين لأمر ربهم سبحانه وتضرعهم له أن يتم عليهم أمرهم. وقد وقعت هذه السورة في ثلاثة أجزاء من القرآن العظيم. أما أبرز هدايات سورة البقرة فقد ركزت هذه السورة على تربية قلوب المؤمنين على الاستسلام لأمر الله تعالى ونواهيه، والتحذير من التشبه بغير المسلمين الذين لم يطيعوا ربهم حين أمرهم. كما تتناول هذه السورة في بدايتها أصناف الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين في حديث عن موقف هذه الأصناف من النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأطالت الحديث عن المنافقين لشدة خطرهم على الأمة بسبب خفاء توجهاتهم وتذبذبهم بين المؤمنين والكافرين. ومن هدايات هذه السورة أنها تناولت في حديث مفصل عن قصة خلق آدم وزوجه عليهما السلام واستخلافه في الأرض، وهي أول قصة بدأت في المصحف، وفيه رسالة كبرى لتعريف المسلم بعدوه الأكبر وهو الشيطان، الذي يمتد تاريخ عداوته إلى أبي البشر آدم عليه السلام، فوجب الحذر منه. كذا من هدايات هذه السورة الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من القرآن والرسل عموما، ومع نبينا عليه الصلاة والسلام بشكل خاص. كما تناولت هذه السورة حديثا مفصلا عن قصة البقرة، والتي أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبحها فترددوا في ذلك، وهي رسالة لأمة الإسلام من التحذير من التردد في قبول أحكام الله عز وجل، وأن ذلك سبب لقسوة القلب، فشأن المؤمن أن يسلم أمره لله عز وجل. كذا من هدايات هذه السورة أنها فصلت في الحديث عن مخازي بني إسرائيل مع أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته الكرام، كما بينت أن منع ذكر الله تعالى في المساجد والسعي في خرابها هو من مخازي النصارى، وحذرت من التشبه بهم. ومن هدايات هذه السورة أيضا ذكر طرف من قصة بناء المسجد الحرام وما يتعلق به، وقد بينت السورة أيضا أهمية الاعتناء بالأبناء وتربيتهم والوصية لهم بالخير، مع الاستمرار لهم بالنصح والتوجيه حتى آخر اللحظات مهما

0: بلغ الإنسان من العمر، وهذا حاضر في قصة يعقوب عليه السلام مع أبنائه ووصيته لهم بعبادة الله الواحد القهار. فهذه أبرز هدايات سورة البقرة، والتي جاءت في أجزاء ثلاثة من القرآن العظيم. ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بهدايات وأسرار سورة البقرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدبر كتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رحاب القرآن العظيم، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي، وهو أبي بل منجبي. أنا من عيسى، وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. فبعد أيام قليلة يقبل علينا عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة. والعيد هو البهجة والفرح والمرح، ولذلك فسوف نبدأ حلقة الليلة من هنا وهناك بجولة في واحدة من أعظم مدن الملاهي في العالم.
2: كثيرون هم الإعلاميون الذين عبروا جداول تجربتي الإعلامية، ولكن المتميزين والمبدعين والمتألقين والمؤثرين منهم نادرون كندرة العطر في الزهور. من بين هذه الندرة أستاذ الإعلام والأدب والأخلاق ورمز العطاء الإعلامي وشيخ الإعلام المرئي الحديث في مملكة البحرين، والذي غادرنا وظل متواهجا في قلوبنا وأرواحنا، والذي لا يمكن لذاكرتنا الإعلامية أن تنساه أو تتجاهله. هكذا نعاه الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ يوسف الحمدان بعد أن رحل عن هذه الدنيا في 20 نوفمبر 2015 للميلاد. إنه الأستاذ والإعلامي الكبير الراحل عبد الوهاب عطا رحمه الله، الذي ترك بصمته المميزة، إذ كان

0: يجعل من يشاهده عبر الشاشة الفضية يكن له الاحترام والتقدير حتى لو لم تجمعه معرفة شخصية به. ولد الأستاذ عبد الوهاب عطاء عام 1939 للميلاد بجمهورية مصر العربية. تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالعمل بالتلفزيون العربي قارئاً لنشرة الأخبار إلى جانب زملائه، منهم صلاح زكي وهمة مصطفى، ومن الإذاعة المصرية فاروق شوشة وحلم البلوك، إلى أن انضم إلى أسرة تلفزيون البحرين نهاية السبعينيات. وبالإضافة لكونه قارئاً لنشرات الأخبار ومنتجاً لمختلف البرامج التلفزيونية، تولى مهمة الإشراف على تدريب الكوادر الإعلامية في تلفزيون البحرين. وهنا يستذكر المخرج التلفزيوني أحمد إبراهيم أبو الشوك لمحة من سيرة الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطاء.
1: أول مرة لقيت مهستد عبد الوهاب عطاء أتذكر كان في ذاك الوقت الإدارة مرشحة من كل قسم، كان تدريب كلين بمجال عمله. رحنا على لندن في معهد فيزي نيوز اللي هو معهد الأخبار، فهمينا الأستاذ عبد الوهاب مسوي برنامج خاص لموظفين اللي تدربوا في بريطانيا. هو ذي الرجل محبوب لهدوءه، فمسك احدى البرامج اللي كنت انا مخرجها في ذاك الوقت. دخل في لجنة الرقابة للبرامج يراقب البرامج المحلية قبل تطلع على الهواء وقبل ما نطلع هنا على الهواء. لما في آخر الأيام وقف على نقطة واحدة اللي هي البرامج الدينية، عمل لقاءات مع المشايخ الأفاضل لبرنامج رمضان، وهو من نوع البرامج هذه محبوب فيها، له نكهة يعني. حتى يعني في برامج رمضانية يعني تحس ان رمضان لا طعم، يعني الأسئلة هذه اللي يسأل في المشايخ ولا يعني مو بعبط على قولتهم تحط سؤال ومشي وخذ وقت مشي، لا لا لا لا. مسك برنامج تتكلم عن أمور شعبية، الأسواق، الفرجان اللي لهم باع في القوص، الطب، أشياء كثيرة. يعني الأستاذ عبد الوهاب أنا أقدر أنا أقول رحمة الله عليه، أستاذ عبد الوهاب عطا أبو شريف إنسان شامل، إن بقيت مذيع، إن بقيت يربط من برنامج وبرنامج، إن بقيت يعمل لقاءات، يعني شامل ما شاء الله عليه. الكلمة اللي ما ننساها كلنا في عمري أنا، نادر ما يقول لك باسمك أكثر شيء من حصي، إيه يا ابني، أخبارك إيه يا ابني، عامل إيه يا ابني، يقول ما تجي فوق نشرب الشاي. طبعا كلام لي وحقيري بالكلام يعني يا ابني. أذا ما تحصل واحد يحسسك إنه مهما كان طويت عليه المسؤولية ما يتغير، سبحان الله.
0: كان الأستاذ عبد الوهاب عطاء رحمه الله يتمتع بجاذبية إعلامية يستمدها من سعة اطلاعه واتساع مداركه وثرائه الثقافي الباهر الذي كان يفاجئ به زملائه في كثير من الأحيان، كما فوجئ بذلك زميله في التلفزيون مدير تلفزيون البحرين سابقا الأستاذ حسن عبد الكريم عندما كانوا في مهمة إعلامية.
2: زيارتنا لفرنسا كان سنة 1980، كان الرئيس الفرنسي بيجي البحرين، وإحنا فريق من تلفزيون البحرين كان علينا أن نروح باريس نصور فيلم وثائقي عن باريس، في لقاءات وفي فيلم وثائقي على أساس يعرضونه وقت الرئيس الفرنسي زيارته في البحرين. كنا إحنا فريق عمل عبد الوهاب عطاء، أنا كنت المصور، وكان الله يسلمك معانا بعد سلمان علي من مجلة البحرين، وكان مساعد وياي عباس سعيد. تفاجأت هناك أن عبد الوهاب عطا يعرف فرنسي، فرنسي يتكلم بطلاقة، ما كنا نعرف، أنا ما أعرف وإحنا في التلفزيون، بس يوم رحنا هناك عبد الوهاب عطا يتكلم فرنسي بطلاقة، ما كنا ندري فعلا فرنسي، لغة فرنسية كان عنده. يمكن 3 أسابيع أو 28 يوم ما أتذكر، لكن الوقت كان حافل. في الصبح كان تصوير، صورنا في متحف اللوفر، في قصر فرساي، مناطق وايد رحنا يعني صورنا، ونرجع من التصوير يا مطعم يا نروح ودان عارف مسرحي شو الليدو يسمونه، وعبد الوهاب كان التيكيت ان احنا رايحين فرنسا، هذه اسم باريس، لكن مع عبد الوهاب خلى السفرة كأنها سياحية، يوديك مطعم يخليك تغير جو حق ثاني.

0: يوم استمتعنا في السفرة. لو مو عبد الوهاب كان احنا ما صار برنامج جديد. فهاي الرحلة يعني في الذاكرة لليوم.
1: ولعله من السهل أن نقول إن الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله كان محبا للبحرين، ولكن حين يترجم الحب إلى الأفعال فهذا أكبر دليل على ما يكنه الأستاذ عبد الوهاب عطا للبحرين وأهلها، وبخاصة عشقه للمحرق، كما يذكر ذلك الأستاذ حسن عبد الكريم.
0: طبيعة عبد الوهاب كان في المحطة قريب من الكلكة، قريب يعني بطريقة وقت ما نروح رحلة كان هي معانا، يحب المحرك حب شيء ما ينوصف، لدرجة أنه وقت ما كان هي ضيف هي مصر الظاهرة هي ضيف البحرين، عبد الوهاب كان يودي هاي الضيف دواعيس المحرك، الآثار اللي في المحرك، مطاعم اللي في المحرك. يوم رحت أعظم له الأجر، عبد الوهاب كان جاري في الرفاع، فرحت عزيته بالمحرق، سألت عياله شريف أقول ليش قعدت في المحرق يعني ساكني في المحرق، قال لا الوالد موصي خلوا تعزيتي في المحرق. وأنا كنت أدري أنه يعني كان يحب البحرين، لكن عشقه في المحرق ما دريت عنه إلا عقب يوم توفى بعد أكثر، يوم شريف ولدي قال لي. من ذكريات عبد الوهاب في 2004 عبد الوهاب عطى، أنا كنت مدير التلفزيون 2004 و2005، بعدين التلفزيون مكتبة التلفزيون ندوات والمحاضرات وهذه، فعبد الوهاب استلم هذيلة، كان يقعد في الليل بيمنتج في قسم المونتاج مع الله والعالم لمتى كان يقعد يسجل شريط رقم هذه محاضرة الفلانية، وكانوا يعرضونا أعتقد كانوا أسبوعيا ينزلون في التلفزيون هذه المحاضرات والندوات، مونتاج عبد الوهاب عطاه وتعليقه. وأنا متأكد ان لو تروح حق اي واحد من اللي كانوا يا عبد الوهاب لازم عنده شيء عن عبد الوهاب كثر ما هو كان قريب منا كلنا.
1: ويستذكر الباحث والاعلامي والفنان الاستاذ ابراهيم راشد الدوسري، يستذكر اهتمام الراحل الاستاذ عبد الوهاب عطا بالجانب الثقافي والادبي الذي كان يشكل شخصيته بدرجه كبيره.
2: صار هناك بيني وبين بعض الاخوان بالتلفزيون علاقه حميمه، واخترنا ممكن في الشهر مرة أو مرتين نلتقي ونبدأ نناقش بعض الأمور الثقافية، والحكم أن أنا كنت أعزف عود وأغني، فكنا أنا والأخ أحمد عبد الله نغني أغاني قديمة، يعني أغاني لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. بعدين انضم معانا والتحق معانا الأستاذ عبد الوهاب عطا. كان الأستاذ عبد الوهاب عطا شخصية داعمة حقيقة لهذه الأجواء الثقافية، وياما سمعنا منه طبعا ذكرياته في الإعلام المصري لما كان يتدرب، لما كان يدرس، لما كان يعمل في التلفزيون المصري مسبيرو، كنا دائما نحرص أنه يكون متواجد معانا لأنه كان فعلا يفعل نقاش ومداخلات الجميلة، وكان رجل يعني يدفع نحو طبعا أن الواحد يستقل وقته بما يفيد. وبالذات بالنسبة لي أنا، وطبعاً الإخوان أيضاً يعني ما يهونون، كانوا يشجعوني إن أنا يعني لازم أركز على الكتابة عقب ما اهتميت طبعاً في الكتابة أيضاً، وإني أشتغل على المشاريع جديدة لها علاقة بالجانب التوثيقي، وفعلاً أفادوني كثير، وبالذات طبعاً الأستاذ المرحوم عبد الوهاب عطا. الأستاذ عبد الوهاب ما أنسى أفضاله حقيقة الله يرحمه، تشجيعه ودعمه، وأيضا محاضراتي في جمعية تاريخ وآثار البحرين أو في مركز عبد الرحمن كانو أو غيرها من الأماكن فعاليات اللي كنت أحضرها وأحاضر فيها وأشارك فيها في ندوات وغيرها، كان يحضر ويسجل، ورجل حقيقة فاضل يعني، فخدم البحرين ما قصر عنها، نفع شبابها الإعلاميين وكثيرين تعلموا على يده أو أضاف لهم من خبرته الكثير، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة.
1: لم يكتف الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا بجلوسه في مقاعد الجمهور، وإنما كان صاحب مبادرات تركت في نفوس محبيه آثارا لا تنسى، كحفلة وهابيات التي لم ينسها الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري.
2: في 2008 كنت أنا يعني وايد مغرم بألحان محمد عبد الوهاب، فاقترح علي فكرة، قال إيش رايك تدرب على مجموعة من أغاني عبد الوهاب وتغنيها في أمسية خاصة سميها وهابيات. اقتنعت بالفكرة، وبدينا لما نلتقي أركز على الأغاني وسمعهم ما حفظته من أعمال

0: مال طبعاً لعبد الوهاب أتذكر من ضمن الأغاني وكانت وايد يستانس عليها ويسلطن أستاذ عبد الوهاب عطى الله يرحمه جفنه وعلم الغزل وإجارة الوادي وعندما يأتي المساء ومجموعة والله من الأعمال يعني اتفقت مع الإخوان في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي سميناها ليلة أمسية وهابيات من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء إبراهيم راشد الدوسري وبحضور الجماعة كلهم استمريت حوالي يمكن سنة كاملة وأنا أحفظ بهذه الأعمال لأن أعمال صعبة ولكن في الأخير استطعت أني أتمكن من غنائها وتقديمها بشكل جيد بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى العربية التابعة طبعاً لهيئة الثقافة بمساعدة من رئيس الفرقة قبل يتقاعد الأستاذ طبعاً الفنان أحمد الجميري ما قصر جزاه الله خير طبعاً كانت ليلة واحدة حضور منقطع النظير السادة والسيدات الذواقين والمحبين للطرب الأصيل كانت ليلة ما تنسي حقيقة عقب ما انتهيت الحفلة عقب كم من يوم قعدنا مع بعض كنوع من الاحتفاء بالإنجاز كان طبعا أيامها هو في التلفزيون يشتغل يوم أمسية وهابيات اتفق مع تلفزيون البحرين أن يغطون الحفلة تصورت من قبل تلفزيون البحرين
1: في 20 نوفمبر من عام 2015 للميلاد ترجل الفارس عن صهوة جواد الإعلام
2: فقد الجسم الإعلامي البحريني واحداً من أبرز أساتذته وأحد مؤسسي تلفزيون البحرين بعد أن أمضى أكثر من 30 عاماً في العمل الإعلامي كمعد ومقدم برامج وقارئ نشرات بالإضافة إلى منصبه الذي كان يشغله كمستشار لوزير الإعلام
3: الأستاذ عبد الوهاب عطاء الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن عشق البحرين أرضاً وشعباً منذ أن استنشق هواها في العام 1981
0: اتصل فيني أتذكر أستاذ إبراهيم الحوطي احنا ندري أنه كان هو مريض يعني ولكن أتذكر ما كان حسسك أنه في يعاني من شيء في جلساتنا ما نسمع منه كل الكلام الطيب كل الأخبار الزينة وكل السوالف الحلوة والذكريات الجميلة المواقف اللي الواحد ما ينساها يعني حقيقة رجل كان وفي أدى دوره على أكمل وجه كرجل من رجال الإعلام العرب اللي خدموا في البحرين
1: وكما ذكر الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري سيبقى ذكر الأستاذ الراحل عبد الوهاب عطاء رحمه الله حاضرا في نفوس زملائه وأبنائه ومحبيه وسيبقى نجما في سماء الإعلام نتناقل حكايته جيلا بعد جيل
4: وفي هذه المناسبة الكريمة فإن تلفزيون البحرين يتقدم بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد المفدى حفظه الله وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع كما نتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين الوفي راجين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد علينا جميعا هذه الأيام بالصحة والسعادة والهناء
5: حكاية نجم إعداد وتقديم حسن الساعاتي مريم فقيهي آلاء البناء شيخ الشعلان إخراج فاطمة جنبر
6: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps وأمناكم الله

0: بداية أخرى.
1: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
2: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
3: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
0: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف. بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال لما يقدم الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة، يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان. ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة في أن يحدد ما يريد بالضبط. فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع، وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة فيها البداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب، وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جدا التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها. والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
2: جوال حمد.
4: هلا حسان.
2: هلا هلا.
4: صدق اللي سمعناه؟
2: ايش سمعت؟
4: سمعنا انك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الامريكية.
2: هي والله قررت اوفر 75% من مدخراتي في سوق الاسهم.
4: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا اخوي.
2: تسلم يا اخوي تسلم.
4: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
2: اي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
4: والله كلام عميق يا أخوي.
2: صدقت يا محمد، هذه الكلام من عقبه قررت أني أستثمر في سوق الأسهم، لكن بديت بخطوات مدروسة. أولها أني دخلت دورات أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
4: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
2: تسلم يا أخوي محمد.
0: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه، والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
5: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
6: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفها.

0: امسح عليهم اكلهم، يعني لما انت كبرت وتزوجت وجبت عيالي ولدي صار فارس ودخل بطولة، اول بطولة فاز فيها طلبت منه اقول له يما شنو تبي هديتك؟ قال لي ماما انا ما ابي هدية، انا خاطر اشوفك انت فوق الخيل. بالنسبة لي انا كان وزني فوق 100 كان شيء وايد صعب، وحاولت اني اسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني ان انا انزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني انا خسرت ازيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني، وحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الأهم إن دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون، ما في شيء اسمه مستحيل.
1: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. أنا ما عندي هواية في التصوير وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلا أجرب، أخذت الكاميرا طلعت في حديقة البيت، قمت أصور يعني الأشجار الأزهار اللي في البيت في الحديقة، ويوم أراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا إن أنا اللي صورتهم. وبعدين ويا الأيام قمت أصور الأهل الأقارب، وقمت أنزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. إلى الحين الحمد لله قدرت أن يعني أمتهن هذا الشيء، مع أن أنا ما كنت أعرف أن أنا أحب التصوير ولا لي أصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
2: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة، أحب أن أنا أقود مجموعة أقود أفراد، بالذات في السفر أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود السواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا وعرفتهم على الأماكن السياحية.
3: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جدا في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائما للأفضل هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
4: لكل قصة صوت ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 20

0: 30. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: حلقتنا اليوم بعنوان أعزائي المستمعين فن شراء الأشياء، فن شراء الأشياء. أنا بتكلم فيه تقريبا بحط نقاط، يعني بخلي نقاط وبركز عليها على أساس أن يعني أمشي معاكم نقطة نقطة على أساس أن نحط بعض النقاط على الحروف. النقطة الأولى مثلا، أنا لما أدش برادة سوبر ماركت أيا كان، شلون أتعامل مع العربة؟ يا جماعة العربة، عربة البرادة أو السوبر ماركت تعتبر يعني خلكم، عشان بس ما نخرع أحد، عشان ما نخرع أحد ولا إحنا ندش في مشاكل. أول ما تأخذ العربة يا جماعة نظف العربة، شوف إذا فيها كلينكس، مناديل، بقايا أكل، لا تأخذها. إذا العربة ما تمشي عدل لا تأخذها، يعني هذه ترى العربة ذي ملوثة، عشرات الناس قبلك خذتها وطول اليوم الناس تاخذ وترايح وياي فيها، فحاول ان العربة تكون نظيفة. يعني ما يصير انت تروح تاخذ اكلك وتحطه في عربة في كلينس مرمي داخل ولا اورقة ولا ما ادري شنو. حاول ان يعني تكون مهم، هذه النقطة مهمة، وانت تستخدم العربة يا جماعة لا تاخذ، لان العربة مثل ما قلنا المقبض من العربة ملوث، في بكتيريا، في بلاوي. حاول يعني ما تمد يدك على الأكل وخاصة الطازج وتاكل، لأن هذه يعني أنت جالس تنقل حق روحك أمراض. وإذا رجعت البيت أول ما تي حاول تغسل يدك، ومثل ما قلت يعني حاول تنظف المقبض مال العربة، لأن يعني بلاوي فيها. 2، قبل لا تروح البرادة أو السوبر ماركت، اكتب ايش بتشتري، اكتب قائمة في سواء في ورقة، في التلفون مالك، في أي مكان، اكتب قائمة من المواد اللي تبي تشتريها من البرادة. احنا نتكلم عن مواد غذائية، اكتب قائمة بالمواد الغذائية اللي تبي تشتريها من البرادة، ولا تعتمد على ذاكرتك، لأن الذاكرة ايش كثر بتستوعب. الذاكرة وانت تمشي وصلت ولا واحد رفيجك كلمك، هلا فلان شلونك شو اخبارك، والله نسيت كله اللي تبي نسيته، بتتصل بالاهل في البيت، يا جماعه ايش قلتوا لي ايب. ما يصير كذي، اكتب يا جماعه. وبعدين اذا حطيت القائمه حطها، يعني اذا كنتي انت ربه البيت تبي انت تروحين تشترين، اكتبي القائمه وتشوفي ان احتياجات البيت. اذا كنت انت رب الاسره تبي تروح، على الاقل حط القائمه مع ام العيال، على اساس ان يعني تشترون الأشياء المرغوبة، ولا تروح بعدين يعني تقول أوه شي يبي ذي وش يبي فلان ومرجمين حمود عبود شي يبي، لا لا أوه هذي حلو فلان يحبه هذي، لا لا هاي يا جماعة ما يصير هذا الكلام. قد ما تقدر لا تمشي إلا بهذه القائمة. أنت عندك ميزانية حددها، قل والله أنا بروح وأشتري ماكلة البيت بهالكثر في الشهر، خلاص هالكثر في الشهر. إذا في شيء جديد، إذا في شيء جديد بعدين بنتكلم فيه، إذا في شيء جديد خلونا أسبق هذا الكلام، إذا في شيء جديد تبي تشتريه جربه أول وبنتكلم فيه. وبعدين في شيء نقطة مهمة، لا تروح السوق تشتري ماكلة البيت وانت جوعان، ولا تحط القائمة وانت جوعان، لأن إذا دشيت البرادة أو السوق ولا السوبر ماركت وانت جوعان صدقني بتشتري أكثر من حاجتك، أشياء وانت مو محتاج لها، وبعدين انت يعني بتكدس المواد من غير ما انت اصلا تحتاج لها. 3، اذا انت بتشتري مواد

مغلفة معبأة، لا تشتري مادة غذائية ما عليها بطاقة إعلامية، لا تشتري أي مادة غذائية معبأة ما عليها بطاقة إعلامية. إذا مواد طازجة ما عليه، غير طازجة ما عليها بطاقة إعلامية، لا تشتريها، لا تشتريها. خذ وقتك في قراءة البطاقة الإعلامية، شوفها، اقلبها، يود المادة الغذائية، اقلبها فوق تحت، اقرأ، اقرأ ايش مكتوب، اقرأ ايش تشتري. لا تعتمد بس على قراءة التاريخ الصلاحية، اقرأ هذه المادة، اقرأ قائمة المحتويات. خدنا حلقة كاملة نتكلم على البطاقة الإعلامية وشنو لازم تحتوي وشنو ما تحتوي والقيمة الغذائية والمواد المفيدة والمواد غير المفيدة. يا أخي اقرأ، اقرأ، انت رايح تشتري، لا تعتمد بس ان تاريخ الصلاحية كام، او ليه ما خلص ورح تشتري وتمشي. لا، شوف ايش فيه المادة الغذائية، شوف ايش ما في مادة غذائية. طيب شنو نشتري؟ طبعا اول شيء اساس مهم نشتري الاشياء الطازجة، اشياء الطازجة مهم جدا ان نركز عليها. اذا ما حصلنا الاشياء الطازجة ما في مانع ان نشتري بعض الاغذية المحفوظة، لكن المحفوظة صح، سواء مبردة، مجمدة، مبسترة. ولازم أعرف شنو يعني مبسترة، شنو مجمدة، شنو محفوظة، شلون تنحفظ، طريقة الحفظ. هذه ضروري، ما أقول لك صير أخصائي تغذية، ولكن على الأقل صير شوي تعرف هذه يعني شنو، شلون يعني البسترة، شي يصير في البسترة، شي يصير في الحفظ، شي يصير في التبريد، شي يصير في التجميد. على الأقل بعض المعلومات البسيطة ضرورية جداً. بعض البرادات أعزائي المستمعين يحط بعض المواد الغذائية برا في الشمس في الشارع، ما عنده ساعة داخل، يحطها في الشمس برا، مثل بعض المشروبات الغازية، مثل الماء، بعض الأغذية، بعض المدري شنو، لا تشتريها أبدا أبدا أبدا، ولا تتجرأ أنك تي تشتري من هذه المواد. حتى الماء، حتى الماي اللي محطوط برا في الاغراش البلاستيك الشفاف اللي محطوطه برا لا تشتريها، خلوها، لان في النهايه الشمس يا جماعه، الشمس تؤثر باي شكل من الاشكال في القيمه الغذائيه، تؤدي الى تكوين المواد السامه، التفاعل مع البلاستيك، تسبب مشاكل. عندنا حلقه بنتكلم فيها عن اضرار البلاستيك وعن هذه الاشياء ذي، وبنوصل الى هذا الموضوع. ولكن حاول انك تتجنب تماما انك تشتري من هذا الموضوع. وانت رايح البراده اعزائي المستمعين او السوبر ماركت او السوق، انسى امرين، انساهم، انساهم تماما. العروض اللي محطوطة خاصة في رمضان، يحط لك 3-4 عبوات، يقول لك بسعر العبوة أو بنص السعر أو بشيء من هالقبيل. حاول إذا بتشتريهم شوف فترات الصلاحية، شوف مكونات، شوف وين محفوظة، شوف المعلومات اللي موجودة، تأكد أن المادة الغذائية سليمة وأن المادة الغذائية هي اللي بالضبط أنت تبغيها. مو تروح تشتري بس لأن 3 بسعر القوطي الواحد، وبعدين تتفاجأ أن داخل العبوات مو محفوظة عدل، أن العبوة، أن المادة الغذائية فاسدة تماما، يكون قطيت كل هذه المواد. لو كان يبون يسوون خير كان القوطي الواحد باعه بنص السعر، ليش 3 يحطونها بسعر واحد؟ خلي يبيعون العلبة بنص السعر، شنو المشكلة في الموضوع دي؟ كهو في النهاية هو عرض. وكلام الإعلانات، الإعلانات في التلفزيون يقول لك إن هذه المادة الغذائية ما أدري شنو كذا كذا كذا كذا كذا، تأكدوا إن 80% من كلام الإعلانات غير صحيح، من خلال كثير من الدراسات اللي صارت. من 70-80% من كلام الإعلانات غير صحيح، غير صحيح. وبالتالي اترك كلام الإعلانات، شوف انت ايش تبي وبعدين تأكد. النقطة رقم 8، مثل ما قلنا، تبي تشتري مادة جديدة غير موجودة في العبوة عجبتك، اشتر واحدة بس، اشتر واحدة غير موجودة، آسف، في القائمة، اشتر عبوة واحدة، اشتر شيء واحد علشان تتجرب، علشان التجربة، مو علشان تشبع، علشان تجرب، علشان تجرب. إذا لاقت هذه المادة الغذائية الاستحسان من أهل البيت وتشوفوا الكل جافة أوكي حلو لذيذ، ممكن تاخذ وتحطها بعدين في القائمة. في نقطة وايد مهمة، كثير من الناس هذه اشتكوا وايد، أصحاب البرادات، كثير من المستهلكين يشترون خاصة

المواد المجمدة المواد المبردة ويشتري ويروح عقب يرجع يقول أنا ما أبي. يا جماعة المواد المبردة عادة نشتريها ترى آخر السوق، آخر ما آخر جولة، في آخر الجولة. يعني نبدأ بالمواد الجافة، الحبوب، البهارات، العيش، المعلبات، بعدين الخضرة، بعدين الفواكه والشيء من هالقبيل. قبل لا نطلع، قبل لا نطلع خلاص خلصنا ذي كله، نروح نشتري المواد المبردة والمواد المجمدة والأشياء هذه، لأن هذه أنا يعني تصور أنت خدت دياي مبرد وبعدين بديت تلف وتلف وتلف في السوق وخدت لك ساعة وأنت تلف في السوق، خلاص راح التبريد،

صارت درجة حرارتها طبيعية، بدأت البكتيريا تنمو فيها، بدأت مشاكلها، وهذا يسبب لك ممكن حتى تسمم غذائي إذا أنت ما حطيت بالك. فلا تأخذها في بداية مشوارك داخل السوق، أخذها آخر مشوارك، وبعدين تابع لنفس الموضوع عقب ما تخلص السوق، تحافظ على جودة هذه المواد المبردة والمجمدة والطازجة، روح سيد البيت، لا تروح مكان ثاني وتلف في الفريج، ولا تروح ما أدري وين وتروح الشارع وتروح كذا، روح سيد البيت، سيد البيت. أول ما توصل البيت هذه المواد المبردة نزلها أول شيء، والمجمدة نزلها أول شيء، ورد حطها في الثلاجة وحطها في الفريزر، لأن هذه معرضة للفساد أكثر من غيرها. مو بالمعلبات تركض بها والمواد الجافة تركض بها وبعدين تخليها ذي في الثلاجة في السيارة في صندوق السيارة. شمسنا يا جماعة في الصيف حارة توصل ل 45 درجة مئوية، وبالتالي تضر هذه المواد الغذائية، ممكن تسبب لك مشاكل صحية مستقبلية. طيب هني حق المواد المبردة، تأكد أن الثلاجة باردة، تأكد أن الثلاجة نظيفة اللي أنت جالس تشتري منها، تأكد أن الأغذية مرتبة مصفوفة بشكل جيد، مو مواد الغذائية مرصينها رص وبالتالي مخفوسة والعلبة مخفوسة على بعضها بعض. حاول تتلمس الثلاجة جدرانها، تتلمس المادة المبردة، هل فعلا هي مبردة؟ القوطي اللي فيها العبوة هل هو كرتون، هل هو ألمنيوم، هل هو بلاستيك؟ هاي كلها تأكد من صلاحيات العبوات قبل لا تشتري. نفس الشيء الأغذية المجمدة، يا أخي تحسس، شوف صلبة، شوف الدياي يابس ولا لا، شوف المواد، شوف هذه العبوة مجمدة صح ولا لا، شوفها لينة، يمكن الثلاجة اختربت قبل لا تيب ساعة وبعدين توها مشتغلة، تمت ساعة من غير تجميد. هذه كلها تبين لما الملمس المواد هذه، شوف التغليف، تغليف اللحم، تغليف الدواجن، تغليف الخضروات خاصة المبردة المجمدة، شوف الغلاف ذي قديم بالي منتف، لا تشتري دياي مجمد والغلاف منتف، تحمل. نفس الشيء اللحم، الأشياء الثانية كلها، بعض الأنواع ساعات بعض الأنواع نحصل في الكريستالات صغيرة من الثلج على المواد المجمدة على الثلاجات، لا تحاول تشتريها لأن هذه ربما تم إذابتها وتم إعادة تجميدها مرة ثانية. النقطة، وصلنا لنقطة رقم 16، لما تشتري الخضرة والفواكه شوف يا جماعة، شوف إذا فيها عفن، هل هي فاسدة، هل هي خضرة، هل هي فريش طرية مصفوفة نظيفة، المكان اللي موجود فيه الخضرة، المكان اللي موجود فيه ثلاجة الخضرة، هل هي نظيفة، هل هي يعني فعلا باردة، تشوفها ذي، تشوفها متعفنة الخضرة، تشوفها مو متعفنة، لا تنقل يعني. حتى الفاكهة لما تختارها اختارها واحدة واحدة، شنو المشكلة؟ في النهاية هذه فلوسك انت دافعها، لا تنقل. بعض الخضرة، بعض الفواكه فيها حشرات في بينها، لا تنقل هذه الحشرات إلى بيتك، تأكد. خاصة الخضروات يعني الورقية، تأكد أنها هي سليمة، ما أقول لك ورقة تروح تأخذ نعناع وتكشف على ورقة، لكن طالعها على الأقل مو بذابلة، طالعها مو بأن هي نص العيدان ميتة ذابلة تروح تأخذها بعدين يقول غشوني، لا يا جماعة غشيت روحك أنت يعني. نقطة رقم 17، إذا حصلت أن المادة الغذائية نوعين، أنت تبي تشتري مثلا حليب، نوعين عندك من الحليب، تأكد قارن، أنت وما عندك قضية أنك تشتري ألف ولا باء، ما عندك مشكلة العلامة التجارية، فعلى الأقل قارن بين السعر والوزن وتشوف السعر يناسب الوزن ولا لا. بشكل عام لا تشتري الأغذية منتهية الصلاحية، لا تشتري معلبات وعبوات مخفوسة مشقوقة منتفخة كوارتين مشققة، لا تشتري علب تحس أنها هي والله فيها مشكلة، فيها منتفخة حلية شيء من هالقبيل، لا تشتري بيض فيه تشققات، تأكد دائما من البرودة، تأكد أن المنتجات نظيفة، لا تشتري المواد الغذائية

0: اللي تحس إن ما فيها بطاقة إعلامية. أعزائي المستمعين، إحنا الآن تكلمنا بشكل عام لما تدش البرادة، ما خصصنا مادة غذائية معينة ولا خصصنا منتج غذائي معين، ولكن تكلمنا بشكل عام وقلنا إن بعض المجمدات، بعض المبردات، الخضروات وكذا. بنخصص مستقبلا لكل نوع من المواد الغذائية حلقة، إذا استطعنا إن شاء الله خلال هذه الحلقات نخصص لكل نوع وقفة ونتكلم عنها بشكل تام. أعزائي المستمعين، بذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
3: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

ذات يوم مر رجل على صديق قديم له اكتسب خاصية الخلود والقداسة، ودار بينهما هذا الحوار.

0: أهلا، أهلا بك يا صديقي في دارك.
1: شكرا لك على ترحابك هذا.
0: أخبرني كيف حالك؟
1: ليس على ما يرام أيها الصديق.
0: ليس على ما يرام، كيف ذلك؟
1: لا داعي لذكرها، ولا داعي أيضا أن أشغلك بهمومي ومشاكلي الخاصة.
0: ماذا تقول يا رجل؟ أنت صديقي ومن حق هذه الصداقة أن أساعدك في تخطي هذه المشاكل إن كان بمقدوري ذلك.
1: يكفي أن تعلم يا صديقي بأنني عانيت كثيرا من ضنك الحياة. إنني مطالب بتسديد مبلغ من المال، ولا أعرف كيف أستطيع ذلك. الدين يا صديقي كالحبل المربوط في عنقي.
0: يا صديقي القديم، بسيطة بسيطة.
1: كيف؟
0: لا عليك،

0: نهض الرجل المقدس وأشار بإصبعه إلى قطعة من الطوب ملقاة على قارعة الطريق، فتحولت إلى قطعة من الذهب.
1: هذه لك، علها تساعدك في حل مشاكلك المالية.
0: ولكن أيها الرجل المقدس،
1: ماذا؟ ألا تكفي هذه؟
0: وبعد أن لاحظ الرجل المقدس بأن صديقه لم يكن راضيا بما قدم إليه، أشار الرجل المقدس ثانية بإصبعه إلى نصب منحوت من الصخر على هيئة أسد ضخم، فتحول ذلك النصب إلى قطعة حقيقية من الذهب، فوهبها أيضا هدية إلى صاحبه القديم.
1: ما رأيك؟ هل يكفي هذا؟
0: ليس بعد يا صديقي.
1: ليس بعد؟ هذا يعني بأنك لست راضيا بما قدمت إليك.
0: هذا لا يكفي يا صديقي، لا يكفي.
1: كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
0: أعطني إصبعك.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوز، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية.

0: الإسرائيلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
1: إذاعة البحرين تقدم

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وخليف العريفي.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: ها نحن نلتقي مرة أخرى يا شيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة.
1: أهلا بك يا ابنتي.
0: وأهلا بك. طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر يا شيخ إبراهيم أنك أثرت بأدبك على الحياة الثقافية في البحرين. ترى هل يمكن أن نعرف مصادر هذا التأثير؟
1: أنا كسائر الأدباء الحالمين، لا أكثر من ذلك ولا أقل.
0: لا تتواضع يا شيخ إبراهيم، فنحن نعرف أن مجلسك بمدينة المحرق كان عامرا بالزوار والكتب والمجلات. على فكرة يا شيخ إبراهيم،
1: نعم،
0: للعلم فقط، إن مجلسك وبيتك قد أصبح مركزا ثقافيا مهما بعد أن أعادته إلى الحياة حفيدتك مي بنت محمد آل خليفة.
1: كثر الله من أمثالها، وهذا هو عشم الأجداد بالأحفاد. لو أن عدة أجداد فقط من الله عليهم بأحفاد أوفياء لما بكى جد في قبره ولا صار العالم أكثر بهجة وجمال.
0: أعرف أنه لولا هذه المدرسة ما عرفنا أهمية التعليم.
1: بالطبع، فقد كان للتعليم المبكر في البحرين دوره البارز في تخريج مئات المثقفين الذين أعطوا أجمل ما يملكون للبحرين.
0: وماذا عن النادي الأدبي؟
1: وهذه المسألة كانت تشغلني أيضا، فقد أسسنا النادي الأدبي بالمحرق عام 1900 وألف.
0: لدي

0: سؤال يا شيخ إبراهيم، ولكنني أخشى أن يكون محرجاً بالنسبة لك.
1: لا إحراج في العلم والمعرفة، ولا تنسي أنني أصبحت تاريخاً، والتاريخ يا ابنتي ملك مشاع للناس أجمعين، للباحثين عن المعرفة والباحثين عن الحق والحقيقة.
0: هل نقدر أن نقول إن الشيخ إبراهيم بن محمد استخدم مكانته الاجتماعية ونفوذه بسبب كونه قريباً من حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي في تحريك الجو الثقافي؟
1: في الواقع إن مجلسي في المحرق عاصمة البحرين آنذاك يكاد لا يخلو من زوار ومثقفين عرب، نتناقش في جميع الأمور التي تهم المجتمع إضافة إلى الشعر والأدب.
0: هل تلتقي فقط بالشعراء الكبار؟
1: لا، فأنا عملياً لدي علاقات بالجيل الشاب الذي يصغرني بعقود وليس بسنوات فقط، ومنهم على سبيل المثال الشاعر عبد الله الزائد الذي كنت أرى فيه حماس الشباب البحريني ورغبته في العطاء سواء على مستوى الشعر أو مستوى الحياة الاجتماعية.

0: هل تذكر أدباء تلك الفترة؟
1: من الممكن اعتبار أغلب المشتغلين بالشعر والفكر والثقافة أعضاء في النادي الأدبي.
0: وماذا كانت أهداف النادي؟
1: كان الهدف الأساسي من تأسيس النادي الأدبي هو أن يكون هناك كياناً أدبياً يضم مجموعة المشتغلين الذين يتوقون إلى الإصلاح والانفتاح على العالم بكل ما فيه من أفكار.
0: هل يمكننا القول إن النادي الأدبي ساهم بصورة مباشرة في تعريف البحرين على العالم العربي؟
1: نعم، فمن خلال النادي الأدبي ولد النشاط الأدبي وجعل البحرين أحد المحطات الرئيسية التي يقصدها الشعراء الكبار.
0: أذكر من هؤلاء الرحالة اللبناني الكبير أمين الريحاني، حيث كتب عنكم وعن البحرين.
1: إضافة إلى الريحاني هناك الشاعر الكويتي خالد الفرج والشاعر السوري محمد الفراتي وغيرهم من الشعراء العرب الكبار.
0: وماذا عن الشعراء البحرينيين؟
1: من خلال النادي الأدبي بدأت أصواتهم في الوصول إلى الناس، فمنه بدأ الناس بالتواصل مع الشاعر قاسم الشراوي والشاعر محمد بن عيسى والشاعر عبد الله الزائد والشاعر سلمان التاجر.

0: هل كنت تتابع ما يتناقله الناس من أشعار في البحرين؟
1: ما أكاد أسمع عن شاعر بحريني أو زار البحرين إلا واستضفته في مجلسي للتحاور معه في شؤون الشعر.
0: قال عنك الأديب والرحالة اللبناني أمين الريحاني: إنك ملم بشتى الفنون، وإنك واسع الاطلاع، ومهتم كثيرا بالحركة الفكرية والأدبية.
1: ربما في هذا القول شيء من المديح لحبه لي.
0: ليس مديحا، إنما هو واقع لا يمكن أن ينكره أحد. الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه المعنون المجموعة الكاملة لآثار الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة يقول إنك أديت الدور الذي أداه محمود سامي البارودي في مصر.
1: ألا تشعرين أنهم يبالغون في ذلك؟
0: في الواقع إنني لا أشعر بأية مبالغة، فأنت يا شيخ إبراهيم كنت حقا المؤسس الفعلي لحركة الشعر في البحرين.
1: ما يهمني أنني حاولت أن أضع حجر الأساس ليكمل من يأتي بعدي هذا البناء.
0: هل نتحدث عن مشروعك التربوي؟
1: أحب أن نتكلم في هذا الموضوع لأنه أساس النهضة في أي مجتمع. دون العلم والتربية لا يمكن أن تتطور المجتمعات.

0: رسائلك إلى بعض الأدباء والمصلحين في المجتمع، نرى هذا الهم يكاد أن يبرز في كل كلمة من كلماتك.
1: كما قلت، إنه لا يمكننا إصلاح المجتمع بلا تربية الأطفال، لأن هؤلاء الأطفال الذين سوف يتسلمون زمام الأمور في المستقبل.
0: إذن ما الذي دعاك إلى الإشراف المباشر على المدارس في تلك الفترة؟
1: كنت أرى ضرورة أن أتابع كل صغيرة وكبيرة في مسألة التربية. إن الجاهل لا يمكن إلا أن يورث الجهل.
0: هل كنت تؤمن بالطفرة الاقتصادية؟
1: لا، الطفرة محال، فطبيعة الوجود تعلمنا أن التدرج من القليل إلى الكثير ومن الصغير إلى الكبير.
0: ألا تجد يا شيخ إبراهيم أن طريقك نحو الإصلاح كان سالكاً؟
1: بل كان أصعب ما يكون، فعندما تناقش جاهلاً يتحول النقاش إلى نوع من أنواع حوار الطرشان، وكما أنك تؤذن في خرابة.
0: هذا يعني أنك صادفت الكثير من المصاعب.
1: أتيت إليهم في صلاحهم، وقلت لنفسي في منافعهم جدي، فلما بذلت الجهد مني وعاينت عيوني صباح النجح في مطلع القصد، فجازوا ولكن بالإساءة والأذى، وجادوا ولكن بالعداوة والحقد.

0: في رسائلك يا شيخ إبراهيم نلاحظ الكثير من القضايا غير الموجودة في أشعارك.
1: هذه مسألة طبيعية يا ابنتي، فليس كل ما نستطيع أن نقوله نثرا.
0: الكلمة الأخيرة لك يا شيخ إبراهيم بن محمد الخليفة.
1: علينا أن نزرع دائما الخير ولا ننتظر غير وفاء الأبناء بالأجداد.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وخليف العريفي.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. صوت الشغف، بودكاست نستضيف فيه مختصين من عالم الرياضة يشاركون معنا قصصهم وخبراتهم. بودكاست صوت الشغف، حلقات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة البحرين.
1: الموضوع في هذه اللعبة خارج حدود المنطق، يعني الشخص اللي من بعيد يقرأ بس عن هذه اللعبة الثلاثية: سباحة 1.5 كيلو، دراجة 40 كيلو، جري 10 كيلو، كل هذا بدون توقف.
2: مثل ما قلت، هاي يعني اللي بيتصور هاي الألعاب، خلينا نقول 3 لعبات في آن واحد، هاي تقريبا نادر تصير في أي رياضة.
1: صح.
2: الرياضات تكون فيها مثلا نمط واحد، هي يا جري يا سباحة يا سيكل، بس رياضة الترايثلون أو الآيرون مان فمثل ما قلت أنت فيها 3 مراحل، تبتدي مرحلة السباحة ومرحلة الدراجة ومرحلة الجري. طبعا المراحل تختلف بخصوص المسافات، في السبرنت وفي الأولمبيك وفي الـ 70.3 نص المسافة وفي الفول آيرون مان، تقريبا 4 مسافات. واللي مشهورة واللي أكثر يعني خلينا نقول جهد حق الرياضي اللي هي فول آيرون مان، اللي هي تقريبا يعني الرياضي يقضي فيها 9 ساعات لعشر ساعات متواصلة،
1: أكثر من الأرقام اللي ذكرناها.
2: بالضبط. إيه، فهي رياضة يعني ترايثون، خلينا نقول رياضة تحمل بحتة. لأن اللي بيدش فيها لازم يكون يعني عنده قدرة تحمل عالية، طبعا من الإعداد يعني، وهو ما بيكون بدون إعداد بيدش في هالرياضة بيقدر يخلص، أو يمكن نادر اللي يخلصون، بس بيكون وايد خطر عليهم، يمكن إصابة يمكن ما يكمل، فما له داعي. فهالرياضات اللي بيدشها لازم يكون محضر لها يعني خلينا نقول شهور، ونقول يعني شغل مثل ما تقول مرتب. فرياضة الترايثون هي يعني تبتدي من السباحة، طبعا انت بتقول يعني بتتصورها ك يعني في عقلك ان انا بسبح عقب بطلع من البحر وببدل وبلبس الاشياء الخاصه حق الدراجه، وبعدها بخلص من الدراجه
1: جري،
2: بعدها باركض. فانت كواحد عادي ما سوى ذي الشيء فيستغرب، او انه يعني مثل ما تقول يستصعب الشيء، مثل ما كنا احنا اول ما بدينا الرياضه
1: اقرب للاستحاله اصلا، يعني مو موضوع صعب، موضوع
2: هو شوف
1: شبه مستحيل أصلاً.
2: هو تصير اذا انت كنت يعني معزم ويعني بادي صح تقدر تسويها. يعني ترى الانسان قدر التحمل ماله عالي جدا عالي، يعني ترى في الترا ايرون مان

0: اللي هي دبل فول ايرون مان. تخيل، او فيه ناس قليلين يسوونها. فالانسان يقدر يسوي هالرياضات يعني، بس اذا كان يعني ناوي وقاعد يمشي على خطه صح يقدر يسوي.
1: بودكاست صوت الشغف مع الكابتن محمد عيسى، بطل من ابطال مملكتنا في لعبه الترايثلون. طبعا ما شاء الله انجازاته كبيره، ثاني على غرب اسيا في الدواثلون. احنا بنرجع حق الدواثلون، يعني ودي اعرف الترايثلون والدواثلون. من الاسم يبين انه هي ثنتين مو ثلاث. الثاني في ايرون مان صلاله في عمان، السابع على اسيا في سباق الدواثلون، الاول على الشرق الاوسط في ايرون مان البحرين، ولا زال هذا الرقم اسرع رقم في هذه المسافه، وتسلق قمة إيفرست وقمتين ثانيتين، وريكورد في السباقات 6 فول ايرون مان و30 المسافة النص 70.3. ما شاء الله كل هذه الأرقام. اللي بطلنا محمد، الكابتن محمد عيسى، كلمني كابتن عن البداية. يعني أنت أكيد ما بديت ترايثلون، أكيد في لعبة كنت متخصص فيها أكثر.
0: أشكرك على المقدمة. طبعاً شوف، هي بدايتي يمكن هاي شيء ما قلته في كذا مقابلة سويتها من قبل. أنا يعني منضم حق السلك العسكري. تقريباً الحين يمكن 18 سنة. فالسلك العسكري يعني سهل لي طريق يعني كبير حق اني انا انضم في الرياضات واطور من روحي، ويعني احب اني انجز، ويعني خلينا نقول اني احصد هاي الالقاب وهاي الانجازات اللي انا يعني كنت حاطها في بالي. بتقول شلون؟ ترى السلك العسكري هو كبداية يعلمك الانضباط، يعلمك الصبر، يعلمك التوقيت، يعلمك الالتزام، يعلمك شلون تنام من وقت، تقعد من وقت، تحافظ على أكلك، تحافظ على لياقتك، تحافظ على أمور كثيرة. فأغلب يعني اللاعبين خلينا نقول ترى عندهم جزء من هالشيء اللي هو السلك العسكري. أنا أتحكي عن يعني في الخليج، هذا الشيء وايد وايد سهل لي إني أنا أدش هالمجال وأحصد هاي الإنجازات. لاني انا بديت تقريبا من 2006 تميت اركض، وانا كنت في السلك العسكري يمكن تخرجت وجاي بالاول،
1: يعني متخصص لاعب جري انت في الاساس.
0: بالضبط. فخلصت دورتي بالاول مركز اول، من يومها انا كنت احب احصد واحب يعني انا اقول انا بصحتي وما شاء الله ونشاطي وذي، يعني اذا واحد بيتميز علي سيدي اسال نفسي هو بشنو احسن مني. إذا خلينا نقول إذا هو خلينا نقول متقارب لي، يعني مثلا بحريني خليجي عربي، نفس الشيء. زين هو ليش تميز في أشياء بسيطة نتميزك عن غيرك؟
1: فعلا
0: أنت تنام 6 ساعات، أنا نام 8، تتعوض على أكلك، أنا شوي أنت مثلا ملتزم في تمارينك 100%، أنا ملتزم 80. هل الفروقات البسيطة هي اللي تميز لاعب عن لاعب؟
1: صحيح.
0: هذه مثل ما قلت يعني السلك العسكري وايد بسط لي اني انا استمر في هالرياضات هذه. طبعا انا يعني خلصت تقريبا من السلك العسكري من 2006 ل 2011 انا بس جري. من 2011 تميت دخلت يعني لعبه الايرون مان ليومك الحين الحمد لله قاعد اسوي سباقات.
1: البدايه انت ما استصعبت الموضوع لما سمعت ان هذه اللعبه فيها جري ودراجه وسباحه؟
0: هو مثل ما قلت انت يعني كبدايه تستصعب بالشيء، لان يعني المخ في البدايه السيده يعني ينصدم من هالشيء اللي اول مره يسمعه، لان انت اصلا بطبيعتك انت يمكن بس تركض مثلا 5 كيلو.
1: طيب
0: فاذا قلت حق واحد تعال اركض 42 ينصدم، او اذا قلت حق واحد تعال سو دراجه 180 كيلو بعد ينصدم، هو يطلع بسيكل يمكن في الفريج ب 10 كيلو، تعال سو

0: 180 ولا وكلهم ركبهم مع بعض وسوهم في وقت واحد اكيد العقل يعني
1: انا بصراحه كابتن
0: ما بيصدق.
1: يعني تحضيري حق الحلقه لما قريت الارقام شكيت ان في شيء غلط في الـ في الـ في الارقام اللي قريتها، ولكن في اكثر من مصدر لا فعلا الارقام هذه يعني الارقام ثابته.
0: هو تشوف يعني الواحد يقدر يسوي يعني مثل ما تقول هالتحديات واكثر. بس مثل ما قلت في البدايه لازم خطه يمشي عليها، لازم تدريج، لازم يعني يكون لام في هالموضوع اللي بيدش فيه. مثلا يقدر الانسان يقدر، لان اللي غيرك سواه مو احسن منك. فهاي الرياضه كبدايه تقدر تسويها، بس اذا كنت تماشي على خطه. طبعا التصور الذهني وايد ياخذ لك شوط. اول شيء انت لازم تقتنع انك انت تقدر. ساعات انت بس تسمع الكلام بك انت مو مقتنع منه اصلا.
1: صح،
0: لازم انت تقول حق مخك ان انت انا ترى اقدر. صدق في البدايه انا انصدمت المسافات، بس بعقب ما شفت ترى في ناس سووها.
1: هذا اللي يسمونه التواصل الذهني
0: بالضبط
1: عضلي او العصبي العضلي.
0: انت بالضبط اذا انت كنت يعني مو مقتنع بالاساس، او مخك ما قاعد يستقبل انه هو يقدر يسوي ذا الشيء، وايد بيصير الامر صعب عليك.
1: التدريب سواء ما اعرف يعني التدريبات اكيد تدريبات قاسيه سواء خارجيه اقصد يعني اوت دور او اندور، لان احنا مثلا في الطقس سواء في المملكه او في الخليج ما يسمح تصور انك تتدرب ساعات طويله.
0: صح، احنا يعني هذه خلينا نقول شيء شوي اثر على اللاعبين في الخليج، اللي هو الجو والطقس والرطوبه، خاصه الرطوبه. ترى الحراره تقدر تتقلب عليها اذا كنت تطلع الفجر او بعد ما تغيب الشمس، بس الرطوبه موجوده. الرطوبه هي تقلل نسبه الاكسجين في الهواء، فهذه وايد صعب عليك انك انت تتمرن بتمرين مثل ما تقول يعني كواليتي. فانت لازم تسمح حق جسمك، او جسمك قصبا عليك ان يخليك توقف في هالجو، لان الجسم ذكي. يعني انت بتضغط على روحك، يا انك تصير لك اصابه، يا انك تدوخ، يا انك توقف. ما في شيء ثاني يعني تقدر تسويه. احنا يعني خلينا نقول في امور ثانيه نقدر نسويها في هالجو، مثل انك تتمرن اندور او تتمرن برا بس بشده بسيطه، اللي هي تركز على بس الزونات تبع القلب. ما تركز على لا بيس لا سرعة لا شيء ثاني، لأن
1: تحمل يعني
0: لا إيه، لأن في هالجو هو المقياس مالك هو اللي هو قلبك. في يعني كل واحد عنده زونات قلب،
1: وفي تمارين معينة لتقوية هذا الجانب يعني.
0: أكيد التحمل، يعني أنت عندك مثلا تمرين اليوم زون 2 لازم تطلع على بس قلب، تشوف ما تشوف لا بيس لا ساعة لا شيء، بس المهم تخلص الوقت مالك في هالزون. فهاي اللي تقدر تسويه. أما تمارين مثل ما تقول صعبة شوية أو تمارين فيها شدة، وايد صعب هالجو، فتسويها يا أن اندور يا أنك تطلع معسكر برا.
1: التوازن كابتن بين الثلاث ألعاب، لا أنا ما زلت في التدريب يعني في التمارين والتحضير، شلون تقدر توازن في جدول معين بين السباحة والدراجة والجري؟
0: هو تشوف إذا أنت كواحد مثلا عادي يداوم عند عيال ومشاغل، ثلاث لعبات وايد بتاخذ من وقتك، فانت لازم تضحي. كل شيء بياخذ من شيء. بتقلب امور التمرين بتقصر مع اهلك، بتقلب امور اهلك بتقصر في التمرين. فكل واحد يعني هو يعني هدفه يقرر هو شنو قاعد يبي. يبي يسوي رقم وايد حلو فلازم يركز على التمرين وايد. يبي يسوي بس فينيشر ما علي من يوم مني، يعني خلينا نقول يعني يسدد ويقارب
1: فينيشر، يعني المهم
0: انه بس يخلص ينهي بوقت زين. لان يعني هاي ثلاث رياضات انا الحمد لله دوامي يعني في يعني في برج في محل جيم، في تقدر تتمرن اندور، فوايد يسهل لي اني انا اتمرن الفتره اللي هي صباحيه وارجع البيت واريح مع العيال، وذي والعصر اتمرن يعني تمرينه في اليوم. فهذه وايد سهل لي يعني اني انا اتمرن فترتين، لان عندنا وقت حق الرياضه بشكل عام في السلك العسكري، من عندك من 7 إلى 9 انت لازم تتمرن.
1: صحيح،
0: فهاي وايد سهل. اما الناس اللي يعني الثانيين في القطاعات المختلفه فيواجهون مشكله يعني في فهالموضوع انه شلون يتمرن يعني او انه

0: يدخل تمرينين في اليوم، فوايد يصعب عليه، خاصة انه ترى انت ملزوم تتمرن مثلا عقب ما يتعدل الجو.
1: صح،
0: ما عندك وقت ثاني، مو مثل احنا اوروبا تقدر تتمرن الساعة 2 الظهر او تتمرن الساعة 10 الصبح، ما تقدر.
1: علشان كذي اوروبا كابتن هم اللي متفوقين في
0: بالضبط،
1: مثل
0: بالضبط
1: ما شفنا في الاولمبياد.
0: إيه يعني
1: فرنسي، بريطاني،
0: مو
1: الماني،
0: مو شرط الجو بس، خلينا نقول يعني تراكم، يعني خلينا نقول
1: الخبرة،
0: لا يعني تراكم الجينات وتراكم الإنجازات وتراكم الفكر اللي هم متطورين فيه، وكيفية شلون هم يعني خلينا نقول إنه يهتمون في اللاعب من هو في المدرسة. يعني أنا إذا عندي لاعب في المدرسة، أنت وين تكتشف المواهب غير المدارس؟
1: مثل الألعاب الثانية
0: بالضبط. أي لعبة بتتحصلها في البداية المدرسة، نادر تحصل واحد من برا، فهما يكتسبون أو يأخذون يعني وايد يهتمون في المجال اللي هو في التدريس كبداية، لأن أنت عمر من 16 ل 18 19 هني طفرة. هني إذا أنت خدت واحد نخبة أو واحد مميز، عطى 2-3 سنوات يجيب لك ميدالية إذا كان ماشي على الطريق الصح. فإحنا تتمرن يجيب الولد يتمرن عندك 16 سنة 17، خلاص جرب بيتخرج يقول لك أبوي أنا بودي يا شغلة يجيب شوي، فوين اللي تعبت عليه أنا؟
1: خلاص
0: يروح، لا مستقبل ولدي أفضل منه. هذه إحنا عندنا الصورة خلينا نقول بشكل عام. نو يعني في ناس إنه يضحي إنه يقول لا بخلي ولدي ما عليه بيجيب لي ميدالية وبنا بيصير بطالة، وإنه أنا أعول عليه إنه هو يعني يصير إنه يرفع اسم ديرته. فهاي شيء فردي، أما بشكل عام من يبتدي يتخرج هو يبتدي يشتغل.
1: موضوع الريكفري أو الاستشفاء شلون في هذه
0: أول شيء نوم. نوم نوم نوم
1: النوم هو رقم واحد في الاستشفاء،
0: رقم واحد ما يعادل ولا شيء. لو شو تسوي النوم؟ أنت تبي تصير بطل، نومك تعبان انسى.
1: المشكلة كابتن في موضوع ما أعرف إذا هو علميا صحيح أو لا، لأن لاحظت يوم اللي تتدرب أو تلعب أو تمارس أي رياضة في الفترة المسائية نومك ما يكون ثابت أو ما يكون منتظم. ما أعرف أنا هذا في تفسير علمي
0: للموضوع. أول شيء أنت لازم تعرف إن أنت وقت تمرينك بالضبط، لأن ترى كل يوم تتمرن في وقت ترى وايد يلخبط الجسم،
1: لازم تثبت
0: بالضبط عشان جسمك يتعود. خلاص هل هو الوقت أنا أتمرن أخلص، هل وقت أنام حتى لو كان قريب من بعض. فيوم تتمرن 8، يوم تتمرن 9، يوم تتمرن 7، يوم أو يوم هذه يمكن هاي اللي بيسبب لك تلخبطة النوم، لأنه بيتم الجسم شوي مثلا واعي أو دقات القلب مرتفعة شوي، فهذه قاعد يصعب عليك النوم. صح. كبداية فيفضل أنه في وقت بين التمرين النهائي وبين النوم.
1: فالنوم رقم واحد في الاستشفاء.
0: إيه هو مثلث هذه، نوم صح، أكل صح، تمرين صح، تطلع لك نتيجة طيبة.
1: أزين إيش كثر فترات الراحة لاعب التريافلون يحتاجها؟
0: أيام الراحة، شوف أنا يعني عندي ساعات أسابيع يمرون بدون ولا يوم راحة. في ناس يمكن يأخذ له يومين، فيختلف من واحد لواحد، لأن الأجسام مو يعني مو بشيء ثابت. ففي أجسام بس تعطيها يومين راحة أو 3 أيام يأثر فيها. في أجسام تعطيه يوم راحة يأثر فيها إيجابي، في أجسام تعطيه يوم راحة يأثر فيها سلبي. فأنت تقرأ جسمك عقب يعني على هالفترة. ليش نقول إحنا لاعب خبرة، لاعب مثلا سنين عنده الخبرة؟ هي تجربة في روحه. هي شنو خلينا نقول قالت دراسة، قالت كذي. الدراسة من وينات؟ مو على أوادم،
1: صح؟
0: مو بلا أوادم يقولوا لهم ترى إحنا كذي. مو هذا، وأنت لازم تدرس جسمك. يعني مو يعني خلينا نقول احنا نوم وقعد وذي ولا ادري عن روحه، لازم يعني تتعامل مع جسمك كأنه انت مدرب تكلم روحك. شلون النوم؟ اوكي والله لا اليوم ترى قمت تعبان وذي، فخلنا نقلل تمرين.
1: انت من خلال الممارسه بتفهم،
0: انت بتفهم جسمك.
1: صح.
0: اوه شو دقات قلب مرتفعه ترى ما نمت. يعني انت تبتدي تقرا جسمك. ف خلينا نقول يعني النوم اللي هو يعني كبداية حق تمرين ثاني جديد.
1: نزل.
0: هو يبين نومك، يبين شنو تمرينك عقب.
1: صح.

0: الفرق في التمرين مثلا، الحين تمريني للسباحة في برشة او في حوض حمام سباحة يعني، لكن انت في اثناء المسابقة راح تروح بحر، تروح محيط، تروح شو ممكن انت تتوازن او تستفيد من هذا الموضوع؟
1: صح، هو سؤالك يعني حلو، بس انه في كذا سبحة او كذا تمرين لازم تطلع برا في البحر، لازم جسمك
0: ما
1: يعني
0: تكتفي بحمام الاندور.
1: لا لا لا، الاندور هو ترى عبارة عن بس انك تتمرن فيه، لان اغلب السباقات تكون ترى برا، فانت لازم يعني خلينا نقول تحاكي اللي هو السباق مالك. احنا تينا يوم نسوي سباق بس بروحك يعني، تسبح وتطلع سيكل وتطلع جري، بس تبي جسمك ها يعني تعود من وضعية مثلا السباحة الأفقية، بعدين يوقف بعدين سيكل،
0: الأساس الإحساس يكون موجود.
1: إيه يعني جسمك ما ينصدم في وقت السباق مرة واحدة، أنت ركبت له مثلا ثلاث، إحنا إذا تتمرن سباحة ترتاح، تتمرن مثلا العصر الجري
0: هناك ما في راحة،
1: الحين تعركبهم مع بعض فجسمك هني بيبتدي يعني ينصدم، فأنت لازم إن أنت تسويها يعني في تمارين عندنا نسميها بريك سيشن، اللي هي نركب تمرينين مع بعض بس أساس إن الجسم يعني يتأقلم حق هاي الانتقال. ففي تمارين كذي.
0: الاحتكاك أكيد استفدت أنت من موضوع الاحتكاك، موضوع الخبرة، التراكم، المسابقات اللي دخلتها، أكيد هذا شيء يعني فرق إياك.
1: إيه بالضبط، يعني هاي يعني إذا حاجيك عن سباقات، إحنا أنا ما أذكر كم سباق سويت وايد، بس هاي تعطيك يعني الخبرة، تقرأ روحك، تعرف نفسك أنت في وين مقصر عشان تطور من نفسك، تعرف نفسك أنت هل أنت في النيوتريشن في وقت السباق تغذية ماشي صح، أو تحتاج أنك أنت تعدل خطتك. فهاي الأمور هذه تكتسبها من السباقات، السباقات هي اللي تعطيك
0: ولما تحتك مع يعني لاعبين، ما بقول أقوى، ولكن لاعبين في مستويات متفوقة، أكيد أنت بعد تستفيد.
1: بالضبط، أكيد أكيد أكيد، أنت تعيش جو، خلاص تعيش جو مثلاً ليفل عالي، فهني أنت تبتدي أنك خلاص لازم أنك تتم على هالمكان وتعرف أنه شلون يفكر يعني صاحب هاي مثلاً، هل يعني هالليفل شلون هو يتمرن، شلون مثلاً شلون بيكون تحضيره ذهنياً حق السباق، شلون بيكون هو مثلاً ريكفري ماله. فهاي الأمور هذه تكتسبها من وقت اللي السباقات، وقت المعسكرات البسيطة اللي قبل السباق.
0: طبعاً أنا ودي أتكلم في موضوع الإصابات، لكن أعتقد أن الموضوع في هذه اللعبة يتعدى مرحلة الإصابات، لأن في أشياء أخطر. الله يحفظ الجميع والله يعطي الجميع الصحة والعافية، لكن أعتقد في حالات موت تصير في هذا اللعبة.
1: حالات موت نادر، بس إن تصير إصابات وتصير حالات مثلا سيئة،
0: أغماء مثلا،
1: أغماء يصير خلينا نقول يصير يعني تمزق بدرجة مثلا الثالثة، يصير تصير إصابات تصير، بس الوفيات لا قليل كلش. اللهم اللي يمكن بيغرق هو داش كذي في البحر مثل عبد الله، فهذه احتمال يصير كذي، اما انه يعني تصير وفيات دائما. ترى المارشال والفولنتيرز موزعين على كل المراحل.
0: زين، بين الثلاث العاب اي لعبه اصعب؟
1: اكيد البحر.
0: بحر
1: يكونك انت مو ما قاعد ريلك تجيس الارض، هذه راح خطر يعني.
0: صعب
1: يعني، اذا صارك مثلا شد في البحر غير صارك شد في فوق الارض.
0: صح،
1: عادل.
0: زين، وظروف البحر يعني، او مثلا في رياح، في موج،
1: هو ساعات اذا رياح شديده يوقفون هاي المرحله ويقللونها، بس انك كخطوره البحر وما فيه هذه انت ما تقدر.
0: البحر وما فيه، احنا ودنا نعرف ما فيه.
1: مره في استراليا اتذكر سوينا فول ايرمان، قالوا في لافته، قالوا انه في تماسيح، في اسماك قرش، وشفنا اللافته والله يعني.
0: في وين؟ ما عليه سامحني،
1: في استراليا، في كينز. كنا يعني ايش دعوه اذا 3000 لاعب بيك انت تمسح بيك باسمك خلاص هذا يومك. فالكل قاعد يفكر في طريقه يعني، انا وايد بيكون حظي سيء اذا خلى الناس كلها يوني انا تمسح. ف طبعا يسوون يعني استطلاع وذي،

0: لان المكان هو اساسا فيه. بس طبعا قبل السباق دائما المنظمين يعني
1: استكشاف
0: اجراءاتهم واستكشاف وذي انه يتاكدون المنطقه خاليه ما تدري
1: ان التماسيح راقدين هالحين
0: هاي مكانهم بس فضوهم فضوا المكان يحق المتسابقين بس انت ما تضمن. ومثل ما قلت لك يعني اذا كنت مسح خلاص هذا يومك
1: يعني وسبحتون في هذا
0: اي سبحنا وخلاص
1: وما في تماسيح
0: لا ما في ما في حاله صارت
1: الامور طيبه
0: الامور طيبه
1: وهذا من اخطر يعني البحار اللي
0: والله هي الخطوره ساعات ما تيك من يعني من هاي الاشياء ذي الخطوره ساعات تيك تيار قوي ساعات تيك امواج ان وايد تتعب احنا
1: الامواج تكون عكس الاتجاه
0: مو بشرط لان انت بتمشي على الكورس المحطوط لك ساعات تاخذ لفه ساعات تاخذ مربع فساعات الموج يجيك في جهة اليسار وانت تتمرن تتاخذ هواء يسار فكل ما تاخذ هواء يجيك الموج فتتأذى فتضطر انك تتعلم تاخذ هواء من صوبين
1: هذا كله تكنيك يعني تكنيك معروف هذا. في ايه. وسط لعبة التراك
0: لازم يعني انت ما تدري انت حين خلاص حين موج انت حين رايح تاخذ مربع مثلا الكورس مالك والموج جايك من الجهة اللي هي الطويلة من المربع والمستطيل فأنت كله تأخذ هواء من يمين يعني شو بتسوي؟ كنت تبي تأخذ هواء يك موج لازم تتمرن بجهتين تأخذ يمين تأخذ يسار
1: فأغلب هذا اللي فهمته أغلب اللاعبين في هذه اللعبة إذا خلص مرحلة السباحة الباقي سهالات أعتقد هذه الفكرة
0: هي شوف السباحة أغلب الناس خلينا نقول في الخليج ودي مرحلة السباحة تكون شوي صعبة عليهم أو خلينا نقول إنه ما يكون محضرين يعني فالمرحلة 100% يعني إنهم مو متعودين على السباحة أنا حاجيك هذا من قبل يعني من 7 سنوات الحين لا الناس تمرنات الناس تعلمت والناس تتطور يعني في مرحلة السباحة مو مثل قبل فأي يعني كواحد عادي يقول أنا بس أخلص من السباحة بعدين أموري طيب بأخذ سيكل على ساعة بأخذ الجري وعلى ساعة بمشي شوي بشرب ماي شوي بتخلص مسابقة هاي اللي بيخلص بس من الشهر بس إذا أنت كيف تبي تسوي وقت أو تبي تجيب مركز لا أنت من بدايتك
1: إحنا لازم ننوه للسادة المتابعين إن الموضوع متواصل يعني انت مجرد تخلص سباحة تغير الملابس والادوات وتروح
0: هو تشوف انا مقطع يعني كلامك الخير ترى وقت الانتقال هي الترانزيشن ترى تقدر تريح مفتوح لك الوقت مو يلزمونك وقت ثابت ان لازم تطلع من مرحلة السباحة من السيكل يعطونك وقت بس هالوقت عليك انت يعني مثلا تبي وقت زين
1: لازم سريع
0: اي سريع تبدل مقاعد متربع وتعال بس على ساعتك وذي
1: اذا في تكنيك معين
0: إيه احنا
1: تكنيك ساعات او ساعات تكتيك إيه معين في التغيير
0: ساعات نضطرنا الله يعزك ما نلبس البلاق تحمل عقب السيكل من عقب السباحه ما تلبس بس تبي تكسب لان ساعات يجيك واحد راس براس في الفينش هالثانيتين ضيعتهم في الترانزيشن او في التبديل تبيهم في وقت ثاني
1: النهاية صح
0: اي ما بيضيع انا اتمرن بنزل من وقتي مثلا في الصباح دقيقتين اروح اضيعها في التبديل ما سويت شيء فدائما التبديل يكون سريع ما يكون كذي يعني
1: والسوائل انت تقدر في خلال الـ الـ الـ السباق تتناول السوائل
0: بالضبط طبعا هالاشياء لازم تتعلم عليها من قبل السوائل واي نوع يناسبك في تمارينك والكمية اللي تناسبك عساس ما تي يوم السباق انت منصدم ان جسمك ما قاعد تقبل هالنوع او ان انت ما تعرف الكمية اللي تاخذ الساعات يمكن تاخذ وايد فتضطر انك ترجع اذا رجعت تفتقد وايد اشياء فجسمك يبتدي يعني ينمل او ساعات تصير يعني مثل ما تقول ذابل فانت لازم تتعلم او تعرف جسمك ايش قد يحتاج من هالنسبه من اللي هي السوائل او النيوتريشن اللي تبي تاخذ سواء كان جل او بار او الالكترولايت اللي هي السوائل العاديه فانت لازم تعرف اي نوع وايش كثر الكميه على اساس ان يوم السباق تكون جاهز
1: زين اذا جاك لاعب مبتدئ انت تدرب اعتقد صح
0: ايه بس الحين وقفت خلاص انا قاعد اركز على روحي شوي يعني إيه كذا كذا سباق
1: الله يعطيك الصحه وبالتوفيق ان شاء الله اذا لاعب مبتدئ حب انه يبدا في هذا العالم في هذا اللعبه إيه. انت شلون تحاول

0: الدخلة تدريجيا. أنا أعتقد التدرج مهم في هذه اللعبة. يعني هذه المسافات شخص عادي أقرب إلى الاستحالة أنه يقطع هذه المسافات.
1: صحيح.
0: فشلون البداية، الستارت، الانطلاق؟
1: البداية لازم تشوف أموره في المسبح. لأن هاي البداية إذا ما قاعد يفلح هني وايد بيتعبك وهو بيتعب.
0: أوكي.
1: فإذا شفته يمشي مثلا، خلينا نقول يخلص في وقت معقول، خلاص تبتلي معه. أو أنه قاعد مثل ما تقول قاعد يستجيب حق أنه يتعلم سباحة، خلاص أنت تبتلي معه. بعدين مسافات بسيطة وتسوي له تمارين مركبة وتدخل سباقات بسيطة سبرنت وذي، فيعيش الجو شوي.

0: مثل ما تقول كلش تدريجي، لازم تاخذ وقت وايد. يعني ما يجيك واحد ما بدا انه هو يدش في هالرياضه باقي على السباق مثلا شهرين يقول لك تعال دربني، لا ما شو بسوي لك يعني
1: شهرين
0: شو بسوي لك،
1: تحتاج ساحر
0: بالضبط. فلازم وقت كافي يعني حق انه يعني يبتدي تمارين صح، وخلينا نقول عشان يعني مثل ما تقول يخلص وهو مرتاح بعيد عن الاصابات.
1: اكيد صادفت اشخاص من اول يوم اعتزلوا اللعبة، يعني قصدي اول يوم انصدموا وقالوا خلاص مع السلامه وما ردوا مره ثانيه.
0: في بس انه يعني في بس نادر يعني نادر، دائما ليونك دائما يكون هو مثل ما تقول شايف وعارف. الحين يعني السوشيال ميديا كل شيء ترويك وكل شيء موجود، فيك بس يجرب معاك. طبعا انت هني لازم انت تكون يعني خلينا نقول انك انت تعطي مثل تقول دافع اللي هي تخلي ما يفكر باشياء ثانيه انه عشان يتراجع،
1: تكون ايجابي
0: اي بالضبط. ما تكون ايجابي كواحد تعطي الشمس في يده تقص عليه، لا بس تقول له تجرب، بس لازم يعني انك انت يعني تلتزم وتتقيد، واذا شفته ماشي معاك خلاص بيصير.
1: في عمر افتراضي حق هاللعبه؟
0: لا والله في ناس الحين يتمرنون صغار من 6 ل 7.
1: لا في ال يعني 30 نهايه 30
0: قصدك البيك 40 يعني؟
1: ايه متى الواحد خلاص يوقف يعني
0: يوقف؟ لا ما في انا اذكر
1: ما في رقم معين مثلا.
0: لا هالرياضه فيها لنا فئات عمريه. انا اذكر سويت سباق مره في واحد عمره 80 ياباني عمره
1: ما شاء الله
0: 80 مخلص طايف الاعمار الاصغر منه بعد. يعني تخيل هذه داش عمره 80 وهو الوحيد في فئته، يعني هو داش سباق فايز بس يخلص سباق
1: 80 يعني خل صديقنا يسمع.
0: بس الموضوع مو ب 80 انه هو بدا يتمرن 80،
1: لا لا
0: اصلا يمكن من هو صغير تمرن الاشياء هذه تراكميه، عرفت؟ فانت الحين سمعته 80 انصدمت، بس لكن لو تشوف ماضي وتعرف شنو هو قاعد يسوي بتقول لا من كذي قاعد يسوي هالارقام او انه يخلص.
1: سمو شيخ ناصر بن حمد الله يحفظه من المحبين ومن عشاق هذه اللعبه ومن الناس اللي مهتمين في في في هذه اللعبه.
0: سمو الشيخ ناصر طبعا الله يحفظه ويطول بعمره، هو من دش هالرياضة خلاص صارت رياضة منتشرة في البحرين والخليج ووطن عربي، واقتطب ان الناس تسوي الايرون مان في البحرين وفي دبي. يعني حاجك من بداية ما هو دش المجال، يعني قبل يمكن نسوي الترايثون ما في عرب، العرب يمكن إيه كلها جانب، لان هي تقريبا اللعبة يعني اغلبها في اوروبا، فالعرب اللي يشاركون قليل يمكن 10-3 والباقي كلها جانب. فمن دش سمو الشيخ ناصر الله يحفظه وسمو الشيخ خالد بعد مع بعض، فتمت الرياضة هني تنتشر وتكون لها صدى يعني في البحرين وفي الخليج. فسمو الشيخ ناصر أصلاً بعادته يحب رياضات التحمل لأنه هو فارس، فالرياضات هذه اللي فيها تحمل فيحب يسويها. يعني رياضة الخيل تقريبا تأخذ لها يعني كان في سباقات 180 كيلو في أكثر، ففيها تحمل، فهو يحب يعني هالرياضات اللي فيها تحمل. فجربنا مع بعض، كنا يعني إحنا بدينا مع بعض، فالحمد لله.
1: ومستقبل اللعبة في المملكة؟
0: والله مستقبل اللعبة في المملكة يعني خلينا نقول يعني الحمد لله شيء يبشر بالخير. يعني في ناس تمرن، في عند ناس عندها أكاديميات، في ناس تشوف الناس الصغار قاعد تسبح، تشوف الناس الصغار الحين يعني مثل ما تقول تمشي الدراجة. مثل قبل احنا ما نشوف ياهل يعني الا هاي السباق السياق اللي في الفريج يعني ما تشوف ياهل يتمرن، ما تشوف
1: ياهل يروح مسافة بالدراجة،
0: لابس هلمت بدلة رياضة يتمرن. سمو الشيخ ناصر الله يحفظه يعني سوى مسارات الحين متخصصة حق الدراجة، يعني حلوة وطويلة وآمنة، فوايد سهل حق اللاعب انه هو يعني يتمرن بأريحية وبعيد عن السيارات والخطورة. فالحين الناس لان انت اذا بتقول انا بودي ولدي سيدا بتسأل وين بيتمرن، كيف بتخاف عليه؟
1: صح.
0: في الشارع؟ لا يبيبه. اما تجي لك المدرب يقول لك لا بنمرن في مكان وكيت وكيت كيت امان وذي. فهني الولي امر يطمن يبي يعني. فالحين مثل ما قلت لك يعني انه انتشر هال

0: يعني خلينا نقول المجال في البحرين، ان الناس تتمرن ويحثون عيالها حق يتمرنون. فان شاء الله مستقبل ان شاء الله يبشر بالخير.
1: التحكيم شو وضعه في اللعبه؟ يعني اقصد التحكيم صعب او في اخطاء احيانا او في قواعد ثابته
0: في الترايثلون؟
1: ايه
0: هو التحكيم طبعا انا ما دشيت المجال، بس اللي عارفه بشكل عام انه يكون في محكمين يعني مختصين في منطقه السباحه، ومحكمين في منطقه الترانزيشن اللي هي التبديل، ومحكمين في كورس الجري، كورس الدراجه وكورس الجري. طبعا اللي بيكونون في البحر طبعا عشان ما حد يسوي شورت كات، او ما حد ياخذ مثلا طريق غلط، او انه واحد مثلا بدون الكاب وما يعني مو قاعد يمشي على وقت اللي محطوط، لان في اوقات تقدر تطلع فيها. فبس يعني
1: في تواصل بين كل هذه الحكام في كل نقطه،
0: اكيد
1: او في
0: أكيد
1: كل مرحله.
0: اكيد بالضبط. يعني عندك من تطلع من البحر منطقه التبديل لازم يكون عندك مكانك المخصص لك، وتحط اغراضك في نفس المكان اللي هي باسكت سله كذي، تحط فيها اغراضك. تطلع برا تحط اظنك بلنتي، والبلانتي تقريبا تاخذ فيه دقيقه واقف في البلانتي بوكس. اي فهاي من الاخطاء اللي التحكيم اللي هي يعني يتطرق لها في اذا صار في شيء مثل الاخطاء. وفي مرحله الدراجه طبعا في قوانين، ما في درافت، في مسافه بين سيكل وسيكل. طبعا انا حاجك عن الايرون مان، الترايثون لا مسموح. والامور الثانيه هذه مثلا قطيت شيء او او او مثلا يعني يعني امور ما قاعد تصير يعني اشياء يعني مثلا ما تقول ان غير مالوفه، هاي الاشياء البسيطه بس يكون تحكيم فيها. فتحصل بلنتي عليها، يا ساعات بلنتي انه بس انذار، ساعات ياخذون يعني تاخذ بلنتي حق توقف يعني دقيقه او دقيقتين ونص في كذي. وفي بلنتي انه استبعاد خلاص،
1: لازم
0: يعتمد على الشيء اللي سويته انت.
1: كابتن محمد، لازم نختم بقمه جبل إيفرست، لأنه مو أي شخص يقدر يروح أكثر من 8 كيلو، أكثر من 8000 متر.
0: 8884.
1: علمني عن هذه القصة، عن
0: طبعا المغامرة. هاي المغامرة يعني خلينا نقول كل اللي قلته لك هاي شيء
1: وهذا شيء ثاني،
0: هاي شيء ثاني غير كلش غير. بس في رابط واحد اللي هو الإرادة وعقلك، لازم يكون وايد قوي، أقوى من جسمك بمراحل. يعني إذا أنت كنت من النوع اللي وايد تسمع حق أفكارك السلبية، وايد تسمع حق الأشياء اللي أنت يعني توسوس لك، وايد بتتعب فيها
1: أصلاً ما بتفكر أصلاً. اللي متردد
0: بالضبط في الأساس أنت أصلاً
1: والسلبي ما بيفكر في جبل الإيفرست،
0: لأن أنت خلينا نقول يعني هذه مغامرة يعني ما فيها انك انت ما تسوي وقت زين، ما فيها انك انت تطلع من السباق، هذه فيها روحك توصل بالسلامة او يصير شيء لا سمح الله، تفقد حياتك او تفقد مثلا شيء من جسمك، اطرافك، يدك، رجلك، ما تدري. فكبداية انت لازم تكون ملم حق هالشيء و يعني متصور شيء بالشين وبالزين، ما تروح هناك انت بعارف شيء.
1: انت يعني قرأت عن الظروف في الطريق الى قمة جبل إيفرست؟ والله حاولت انك
0: هو شوف، في ناس قالك لا تقرأ روح بس عشان ما تقعد تذي، وفي ناس قال لا بالعكس تطلع وتشوف. لا انا احب اقرا، ما احب ادش كذي عميان. فقريت وشفت وايد
1: كنت عارف صعوبة الموضوع
0: بالضبط بالضبط. بس يعني خلينا نقول هي شوف يعني كونك انت مثلا تطلع يعني في مهمه او خلينا نقول في تحدي، ان وسيله الانقاذ شبه معدومه في هذه، وايد صعب. في كل مكان، في كل رياضه موجود الاسعاف، في كل مكان
1: الا في
0: هناك ما في. هناك اذا صار شيء لا سمح الله وايد صعب. ان خلينا نقول شالوك، لما توصل المستشفى يمكن ساعتين، ساعتين تخلص
1: خلاص. وفي يعني بحسب ما قرأت

0: إيه في
1: أكثر من 300 رياضي
0: بالضبط
1: يعني توفوا فيه.
0: موجودين هناك
1: موجودين
0: موجودين بعضهم موجودين اللي قدروا يعني يشلونهم شالهم واللي ما قدروا لأن الارتفاع هو يحتم عليك إن أنت تقدر تنتشله أو لا وهو أصلاً المتسلق يقول إنه إذا مثلاً صار شيء لا سمح الله خلوني أو شيلوني في ساعات خلونا ساعات شو
1: تمريت عليهم
0: إيه لأن الطريق واحد ما في طريق غيره
1: تتلفت يعني والله
0: موجودين على الطريق يا حبيبي
1: يعني لازم بتشوفهم
0: بتشوفهم هو شوف يعني خلينا نقول التحدي هاي يجتمع عليك أصعب الأشياء في وقت واحد ما في نوم طبعا يوم واحد قاعد تمشي حق تصعد ويوع ما قاعد تاكل لأن ما تقدر تاكل أصلا كل شيء متجمد عندك لازم تصبر وتعب وبرد هذه وين بتصير عندك في أي رياضة ما بتصير أي رياضة فيها تقدر طبعا نايم لها ومتغذي بس هاي الرياضة ما تقدر أصلا أنت تاكل ولا تقدر تتغذى ولا تقدر تنام مو معناته أن أنت يعني أنك قاعد تخسع على روحك ما تنام لا هو ما يصير تنام أصلا
1: ما في مكان أصلا
0: يا لا لا مو عشان ما في مكان أنت بتستهلك وايد أكسجين يمشي عليك الوقت وعندك وقت أنت مفروض تخلص هاي المهمة في هالوقت لأن أنت كل ما تتأخر كل ما تستهلك أكسجين أكثر في اللي عندك وكل ما تتأخر كل ما تطلع الشمس وتذوب بالثلج عليك ويكون خاطر عليك في رجعتك هو في يعني في أشياء وايد الناس ما تعرف الناس العاديين عبال تعال يوج الحبل وروح فوق لا
1: وكل هذا أنت درسته وأنت ناوي يعني أنت مخطط تروح
0: بالضبط لازم تسوي قمة قبلها قمة في 6000 قمة 8000 اللي يعني شوف 8000 ما الأصعب شيء 6000 ونازل هذه يعني خلينا نقول فيها صعوبة بس مو مثل 8000
1: وتلقيت مكالمة من جلالة الملك بعد إيه؟ بعد صعود القمة
0: وقائد القائد الفريق هو تلقى الشيخ محمد حمد هو قائدنا كان بعد ما صعدنا هي يعني لأن يعني خلينا نقول كان يوم طويل ومتعب والبحرين كلها تنتظرنا تخيل أنت يعني تطلع يعني المغرب ظلام خلاص كأنك سبحان الله يجيك شعور ان انت رايح شيء مجهول يا انك انت يعني انك تتوفق
1: يمكن تروح ما ترجع
0: ما تدري لأن شيء وارد لأن انت انا مثلا صارتني كحالتين هناك مشيت يعني كنت امشي من اول الناس واللي يمشي قدام زين ومو زين الزين حق ان انت ما تتاخر لان كل ما تتاخر كل ما انت يطول عليك الوقت تتاخر من اللي قدامك لان انت مضطر تنتظره لانه طريق واحد ومو بزين انك انت تشق الارض يعني تبطل الثلج عشان تمشي بينه فوايد صعب يعني الثلج تقريبا فوق الركبه عرفت وفي نفس الوقت انك انت يعني مثل ما تقول الناس كلها تتابعك لأن في البداية ما في شيء ظلام اللهم أول واحد يمشي الناس وراه فتدور الحبل اللي هو لازم تحط الهوك مالك فيه اللي هو السفتي هاي الحبل ممدود من البيس كامب للقمة فهاي لازم يكون في عندك
1: وأكيد لها أثر كبير هذه المكالمة على الفريق مكالمة جلالة الملك
0: اي نعم طبعاً يعني عقب ما رجعنا نسينا التعب كده سمعنا المكالمة نسينا التعب يعني استنسنا طبعا انت تكون في حالة يرثى لها يعني بس ان من تسمع يعني ان جلالة الملك يهنينا ومستانس وبصوته يعني تنسى التعب ما ننسى ذي اليوم
1: يعطيك العافية
0: الله يعافيك
1: انا خلصت وانا تعبت وانت
0: لا انا بالعكس ما تعبت عندي وايد
1: لا وانت تتكلم عن اول شيء يعني على اللعبه ترياثلون والارقام وبعدين قمه جبل ايفرست انا محتاج استشفاء يعني يوم واحد يعطيك العافيه
0: الله يعافيك
1: ما قصر بالتوفيق
0: حاضر الله يسلمك
1: شكرا
0: ما قصرت
2: بودكاست صوت الشغف اعداد وتقديم هاني اللولو هند

0: هندسة صوتية أمين إسماعيل، صوت الشغف إخراج عبد الله الشوملي.
1: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
2: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في برنامجكم مشوار الظهيرة، لقاء يتجدد بكل الحب وبكل الأمنيات الطيبة مع هذه الظهيرة المشرقة التي نأمل أن تكون إن شاء الله مليئة بالكثير من البركة والتوفيق والسعادة على كل من يتابعنا في هذا البرنامج، الذي يعني طبعا أنا دائما أحب أبتدي بهذه المقدمة، وخاصة مع الحلقات الأولى من عودة هذا البرنامج بعد انقطاع لسنوات طويلة، حيث كان مشوار الظهيرة في سنوات طويلة مضت يعد أحد أهم مرتكزات الخارطة البرامجية في إذاعة البحرين، وتوالى على تقديمه العديد والعديد من الزميلات الإذاعيات المخضرمات، الله يعطيهم الصحة والعافية. يعني لو ذكرت يمكن أسماء، أكيد كلها أسماء قديرة وتستحق الاحترام. الأستاذة القديرة أمينة حسن، الله يعطيه الصحة والعافية. الأستاذة القديرة بدرية عبد اللطيف، الله يعطيه الصحة والعافية. الأستاذة القديرة فوزية محمد أيضا، الله يعطيه الصحة والعافية. الأستاذة القديرة استقلال أحمد، الله يعطيه الصحة والعافية. الأستاذة القديرة أمين الشملان، الله يعطيه الصحة والعافية. واعتذر إذا نسيت يعني بعض الأسماء، ولكن كلهم ما شاء الله هم يعني من نخبة الأصوات الإذاعية على مستوى مملكتنا الحبيب البحرين، اللي نكن لهم كل الاحترام وكل المحبة وكل التقدير، ودعواتنا لهم إن شاء الله بأصدق الأمنيات أن الله يمد بعمرهم بالصحة والعافية ويبارك في صحتهم وفي أعمالهم. ونحن اليوم أكيد نستكمل هذه المسيرة، وتحديدا في هذا البرنامج مشوار الظهيرة الذي يعود معكم اليوم يعني بحلة جديدة وأسلوب جديد ورتم جديد. نأمل أن يكون إن شاء الله موفق، وأن تكون هذه العودة يعني موفقة بإذن الله. إذا نحن معاكم نتواصل عبر إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM من خلال هذه الرحلة المسائية التي تبدأ الآن وتنتهي عند تمام الثالثة بمشيئة الله. طبعا أحبتنا، يمكن نمر في حياتنا بالكثير من المواقف والتفاعلات الحياتية اليومية، نتعرض إلى الكثير يمكن من المواقف مع الأشخاص، مع القطاعات، مع الجهات، ناس قد يكونون قريبين منا في محيط الأسرة، في محيط الزمالة، في محيط الأصدقاء، في محيط علاقاتنا الإنسانية والاجتماعية بشكل عام. المرونة عندما نتحدث عنها أن الإنسان يكون مرن في علاقاته، مرن في تعامله مع المواقف الحياتية المختلفة. يقولون أن المرونة هي ليست أن تتخلى عن قناعاتك، وإنما أن يتسع صدرك لتفهم اختلاف الآخرين، لأن الحياة لم تخلق على نسخة واحدة. يعني إحنا حتى رب العالمين خلقنا بأشكال مختلفة، بأنماط مختلفة، بشخصيات مختلفة، أصابع يدنا ما هي سوى، ولا الناس جميعا يفكرون بالطريقة نفسها. أنا أفكر بطريقة معينة، أنت تفكر بطريقة معينة، أنت تفكرين بطريقة معينة، إحنا كلنا نختلف في طريقة تفكيرنا وفي يعني أسلوب تعاملنا مع المواقف بشكل عام. لذلك كان دائما الاختلاف يعتبر جزء طبيعي وبديهي من طبيعتنا البشرية والإنسانية. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل فعلا أصبحنا اليوم خلينا نقول ومع اتساع نمط الحياة والتفاعلات الحياتية من خلال يعني العولمة، الانفتاح اللي قاعدين نعيشه الآن، حياتنا يمكن تغيرت بشكل جذري في تواصلنا، في علاقاتنا، وسائل التواصل الاجتماعي اللي طرأت علينا، خلينا نقول يعني

المنصات الرقمية هذه اللي اليوم أصبحنا ما نقدر نتخلى عنها في لحظة أو للحظة عفوا. يعني كل هذا التغيير اللي طرأ في حياتنا والتطور اللي قاعدين نعيشه، فعلا هل أصبحنا أكثر قدرة على تقبل اختلاف الآخرين أم بالعكس؟ مع كل هذا التطور ومع كل هذا الانفتاح ومع كل هذه المتغيرات المتسارعة في حياتنا، بدينا نلاحظ أن مساحة الحوار ضاقت وأصبح مجرد الرأي المختلف كافي لأن يثير الجدل والخلاف بيننا وبين الآخرين. هل تقبل الاختلاف أحبتنا يعني أن احنا نوافق على كل الآراء وكل السلوكيات، أم أن هناك فرق بين أن أحترم حق الآخر في رأيه وبين أني أقتنع بما يقول؟ يمكن هذه جزئية وايد مهمة يا جماعة الخير. مع اتساع منصات التواصل الاجتماعي اللي قبل شوي يعني أشرت لها، هل أصبحت هذه المنصات اليوم جسر يقرب بين الأفكار والثقافات أم بالعكس؟ هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة التعصب والانقسام بين الناس. كل هذه التساؤلات أكيد وأكثر اليوم بتكون محور حديثنا في برنامج مشوار الظهيرة، وأكيد إحنا نفتح لكم المجال للتواصل لنقل آرائكم، تجاربكم، مواقفكم اللي عايشتوها بشكل فعلي مع هذا الموضوع بين المرونة والاختلاف، وكيف ممكن أن يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف أو أن يكون فعلا اختلاف صحي يقرب وجهات النظر ويقرب المسافات لا أن يباعد بين المسافات وبين الناس. أكيد نرحب بكل من يتابعنا وبكل من سوف ينضم معنا في هذه الرحلة. يمكن أنا ما شاء الله عندي العديد والعديد من الآراء المميزة اللي وصلتني عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإنستغرام، ربما بشكل كبير ما شاء الله استقبلت العديد من الرسائل اللي يعني أدلت بتعليقات مهمة جدا في هذا السياق. أحب أذكركم لكل من يحب يتواصل معنا أيضا مباشرة عبر رقم الاتصال على 1-7-4-3-5-2-2 أو من خلال التواصل معنا سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي، هناك البوست الخاص بالبرنامج، أو يمكن الحساب أيضا اللي رحب بتفاعلكم من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف على الإنستغرام. راح أبتدي معاكم، ويمكن عندي الكثير والكثير ما شاء الله من المسجات اللي وصلتني واللي أثرت حقيقة يعني هذا هذه المحاور راح أسترسل فيها وراح أبتدي فيها، وأعتذر يوميا أكرر اعتذاري إذا أحيانا الوقت ما يسعفني أيضا أني أقرأ يعني كل المسجات اللي توصل، لأن البعض منها يمكن يداركني الوقت وأضطر أني أجلها. عموما احنا نبتدي معاكم أكيد في هذا المشوار، ولكم أحلى تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف، واليوم ترافقني في إخراج هذه الحلقة من برنامج مشوار الظهيرة أختي الغالية وزميلتي المبدعة فايزة عبدو. حياكم الله.

إذا أحبتنا نحن معاكم في مشوار الظهيرة، لمن يريد أن يتواصل معنا ويتفاعل بشكل مباشر في موضوعنا اليوم على 1-7-4-3-5-2-2. وحبايبنا الإنستغراميين حياكم عبر حسابي نسرين معروف أو حساب الإذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. خلوني أبتدي معاكم، وما شاء الله عندي مسجات كثيرة. أول مسج وصلني من أختي الغالي أم فيصل، تقول أمسي عليك بالخير أختي معبدالله، والموضوع مهم جدا لأن فعلا إحنا بحاجة إلى أن نقترب من تفاصيل علاقاتنا الإنسانية ونحترم بعض في إطار هذه العلاقات. تقول أم فيصل: أم عبدالله، أكثر ما يعجبني في الإنسان هو أنه يقول أنا أختلف معك ولكني في نفس الوقت أحترمك. هذه الجملة وحيدة أو وحدها عفوا كفيلة بأن تجعل أي نقاش راقي مهما كانت الآراء متباعدة. وأشكرك وأشكر طاقم البرنامج على هذا البرنامج المميز. شكرا حبيبتي أم فيصل، يعطيك ألف عافية. أخوي راشد العلي من دبي دار الحي، حياك الله يا راشد، يقول السلام عليكم ورحمة

رحمة الله تعالى وبركاته. أستاذتنا نسرين معروف، أمسي عليك بالخير وأتواصل معاك من دبي دار الحي، وسعيد أني أنضم معاكم في هذا الموضوع المهم. يقول أختي نسرين: أعتقد أن الإنسان الواثق من نفسه ما يخاف من الرأي الآخر، لأنه يعرف أن الحوار ما راح ينتقص من قيمته. أما الشخص اللي يغضب ويثور من كل رأي مخالف له، فغالبا هو شخص غير واثق مما يؤمن به، وبالتالي هو شخص غير واثق من نفسه. شكرا أخوي راشد، يعطيك العافية، فعلا رأي جميل، وأتفق معاك أن دائما الشخص اللي يكون مرن في الحوار وياخذ ويعطي رغم اختلاف وجهات النظر، رغم معرفته أن الشخص المتحدث أمامه يعني هو يحمل رأي مخالف عنه، ولكن كما تفضلت أخوي راشد، لأنه هو واثق من نفسه، لذلك راح يتقبل هذا الاختلاف بكل أريحية وبكل ترحيب، وما راح يشعر أن هذا الشخص اللي معاه أو اللي أمامه ضده. إذن نتواصل معاكم، وأيضاً أنتقل إلى أختي إيمان أم جابر. مساك الله بالخير يا أم جابر، تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أم عبد الله تقول: الاختلاف بالنسبة لي مثل المرآة، ممكن أشوف من خلالها عيوبي في طريقة تفكيري اللي ربما ما كنت ألاحظها، لذلك أنا بالنسبة لي بشكل شخصي ما أنزعج إذا أحد كان يناقشني في فكرة مخالفة عن ما أنا أفكر فيه، ولكن باحترام، بالعكس أتقبل هذه وربما أشكره لأنه بيفتح لي باب جديد ونمط جديد للتفكير. ألف شكر أختي أم جابر على هالمشاركة، ويعطيك ألف ألف عافية. أنتقل إلى المملكة العربية السعودية الحبيبة، ومعاي أخوي سالم الدوسري، يمسي عليك بالخير أخوي سالم. يقول: مساء الخيرات والأنوار أختي أم عبد الله، أحيانا أشعر أن الناس صارت أو أصبحت تكتب التعليقات وهي غاضبة، ثم بعد ساعة يشعرون بالندم عليها. لو منح كل شخص نفسه دقيقة قبل ما يرد أو يتسرع بالرد، لاحظنا أن الكثير من المشكلات اللي بيننا وبين الآخرين واللي تحدث بسبب سوء الفهم ما راح يكون لها وجود أصلا. كفو عليك يا سالم. فعلا تعرفون يا جماعة الخير شنو المشكلة الحقيقية يعني في تواصلنا في إطار علاقاتنا الإنسانية مع الآخرين، وخاصة في يعني مسألة النقاشات أو الحوارات؟ المشكلة الحقيقية أن لما ندخل في نقاش أو في حوار معين مع أي شخص، غالبا وهذا الشيء على فكرة ترى موجود فينا يعني في الكثير من الناس، ويمكن كلنا تعرضنا إلى هذه الموقف بشكل أو بآخر، الشخص اللي قاعد يحاورني أو يناقشني وقت اللي هو قاعد يتكلم، غالباً أنا ما قاعد أركز في كلامه، أنا فقط في هذه اللحظات قاعد أجهز الرد مسبقاً، يعني بمعنى أنا ما قاعد أفهم كلامه بالشكل الصحيح، أنا قاعد أجهز الرد علشان أرد عليه. لذلك هني نشوف يحدث سوء فهم، وبالتالي قد يتحول هذا الاختلاف في الرأي إلى خلاف. لو عطينا نفسنا فرصة، خلينا نقول إن احنا نسمع الشخص المحاور أو الشخص المقابل بالشكل الصحيح، وعطيناه فعلا فرصة أنه يوضح وجهة نظره بالشكل الصحيح والمنطقي، صدقوني راح نقدر فعلا نتحاور معاه بشكل منطقي وبشكل موضوعي، وما راح يتحول الاختلاف في وجهات النظر إلى خلاف، وبالتالي ممكن يعني يؤدي إلى تباعد المسافات بيننا وبين هذا الشخص. شكرا أخوي راشد، يعطيك ألف عافية. أيضا عفوا أخوي سالم، أعتذر أخوي سالم الدوسري. أختي أم عبد الله طبعا، أمسي عليك بالخير، طبعا أم عبد الله هي اللي أرسلت المسج أقصد، تقول: أختي نسرين، من تجربتي الشخصية أكثر الأشخاص اللي تعلمت منهم في حياتي كانوا أشخاص ما يشابهوني في التفكير، وأنا أتكلم من باب تجارب شخصية مثل ما تقول مع عبد الله. تقول: في البداية كنت أستغرب آرائهم، لكن مع الوقت اكتشفت أن بالعكس الناس اللي خلفوني ربما ويختلفون معي في نمط التفكير هم اللي أضافوا لي خبرات يمكن ما كنت بحصل عليها لو ظليت
فقط أتواصل مع الناس اللي يتفقون معي.

جميل جميل جميل أبو عبد الله، يعطيك ألف ألف عافية. أخوي أبو محمد الكعبي، أمسي عليك بالخير يا أبو محمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير أختي أم عبد الله، أشكرك جدا على إعادة هذا البرنامج المميز اللي كنا فعلا نستمتع فيه في سنوات سابقة، واليوم أنت رديتي بطريقة جميلة نشكرك عليها، ويسعدني أني أتفاعل معاكم في هذا الموضوع، ربي سلمك يا أبو محمد. يقول أبو محمد الكعبي، أنا أشوف أن المجتمع يحتاج إلى تثقيف وتعليم في فن الاختلاف من الصغر، لأن الطفل إذا تعلم أنه يحترم مثلا زميله اللي يختلف معاه راح يكبر وهو قادر على الحوار، وما راح يعتبر أن أي شخص مخالف له بمثابة العدو. كفو عليك يا أبو محمد، جميل جدا، لأن فعلا كل شيء ينزرع فينا من نعومة أظفارنا يكبر معانا تدريجيا، خاصة الطفل في مرحلة معينة أحبتنا، يعني في السنوات الأولى من عمره، خلينا نقول أول 5 سنوات، الطفل يكون مثل العجينة، إحنا نشكلها مثل ما نبي. لذلك الطفل في هذه المرحلة إذا تعلم فنون الحوار وتقبل الاختلاف وتقبل الآخرين كما هم، مثل ما هم يتقبلونه مثل ما هو، راح يكبر تدريجيا وهو عنده فعلا هذه الثقافة، أني أنا حتى لو أي أحد اختلف معي ما راح أعتبره عدو، لأن احنا نشوف أن فعلا الأطفال مثلا في المراحل المبكرة في السنوات الدراسية الأولى، لما يكونون مثلا في المرحلة الابتدائية يتعرضون لمواقف وايد من هالنوع. يا جماعة خلونا نرجع بذاكرتنا مثلا لما كنا في المدرسة في السنوات الدراسية الأولى من عمرنا، كنا وايد ساعات مثلا مع زملائنا نواجه مثل هذه المواقف، يعني خاصة الأطفال مثلا ساعات لما مثلا يشوفون شيء معين أو يعجبهم شيء معين يكونون متعصبين، يتعصب إلى راية فيحاول أنه يفرض هذا الرأي مثلا على زميله أو زملائه. لا، وكنا فعلا يعني كلنا عشنا هذه المرحلة. يمكن فعلا لو إحنا حطينا في اعتبارنا أن الطفل من صغره لازم يتعلم فنون الاختلاف ويتعلم ثقافة الحوار مع الآخرين، ويعرف أن مو شرط إذا اختلفت معاك في الرأي أو في وجهات النظر معناته أنا ما أحبك أو أني أنا عدوك. فشكرا لك يا أبو محمد على تنويرنا بهذه النقطة تحديدا. رسالة وصلتني من الأخت الكريمة نوال السعد، تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أم عبد الله أحييك على هذا البرنامج الجميل والموضوعات المميزة. تقول أنا بتكلم من تجربتي مع عيالي تحديدا، كنت أظن أن عيالي لما يختلفون معاي فقط لأن أهما يبون يعندوني، ولكن مع الوقت اكتشفت أنهما صار عندهم قدرة على التفكير بأنفسهم، وهذا شيء جميل. اليوم أحاول أني أستمع لهم أكثر مما أتكلم، حتى لو ما اقتنعت بكل ما يقولونه، ولكني أعطيهم المساحة أنهم يعبرون عن آرائهم بصراحة وبدون خوف وبدون أي خجل، وبالتالي هما بيتعلمون كيف يتواصلون مع الآخرين في حياتهم بالطريقة الصحيحة. أختي نوال شكرا لك فعلا، يمكن هذه الجزئية اللي كنا قبل شوي نتكلم عنها من منطلق المسج اللي أرسله أبو محمد الكعبي قبل شوي، إن فعلا الطفل من صغره إذا عطيناه هذه المساحة وعطيناه هذه الثقة إنه هو يعبر عن آراءه بكل وضوح وبكل صراحة، وعلمناه شلون يتواصل مع الآخرين، تدريجيا راح تكون عنده القدرة في التفكير الذاتي، إنه يفكر في أي موقف في حياته مثلا أو قرار معين يبي يتخذه، بيصير عنده القدرة إنه يتخذ هذه القرارات ويفكر بالطريقة الصحيحة. شكرا أختي نوال. أبو جاسم يقول عبد الله السلام عليكم، هناك مقولة عجبتني تقول قد تكون محق لكنك تخسر الناس بسبب أسلوبك، وهالشيء صحيح جدا، وأنا فعلا كنت أشوفه بشكل واقعي في مجال حياتي أو في مجال عملي في الحياة. يقول المشكلة مو دايما في الرأي بل في الطريقة اللي إحنا نقدم فيها رأينا للآخرين. فعلا أبو جاسم، يمكن إحنا أحيانا ما نختلف وايد في الآراء، ولكن أسلوبنا اللي يفتقر إلى المرونة هو المشكلة الحقيقية. أختي منى أحمد من المملكة العربية السعودية.

ياك الله اختي منى. تقول استاذة نسرين، انا احب النقاش مع الاشخاص الهادئين حتى لو كانوا ما يتفقون معاي في الراي او في وجهة النظر، لان هالنوعية من الناس يجعلوني اراجع افكاري من دون ما اشعر بانني في معركة واريد ان انتصر فيها فقط. اما النقاش اللي يكون هدف الانتصار، للاسف ما في اي احد من الاطراف المتناقشة يخرج منه مستفيد. نقطة حلوة، خلونا شوي نوقف عندها يا جماعة. بعض الناس يعتبرون أي نقاش أو أي حوار بمثابة معركة أو ساحة حرب. يعني الحين إحنا قاعدين نتناقش مثلا في موضوع معين، معناته إحنا قاعدين نتحارب أو إن إحنا قاعدين نتعارك. يا أنا أنتصر يا أنت انتصر، يا أنا الغالب يا أنت المغلوب أو العكس. لذلك نشوف أن أكثر الناس اللي يأخذون النقاشات بهذه النمط من التفكير، نمط أنها هي معركة وساحة حرب، نشوفهم للأسف ما يصلون إلى نتيجة في النهاية، لأن كل واحد يركز تفكيره فقط أنه هو يبي ينتصر في هذه النقاش، وهني تكمن المشكلة لما تحول هذه النقاشات إلى معارك. شكرا أختي منى حبيبتي، يعطيك ألف عافية، وتحية لكل أحبتنا في المملكة العربية السعودية الحبيبة. أخوي فيصل البلوشي يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي نسرين. بالنسبة لجزئية مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أشعر أن هذه المواقع أعطت الجميع الفرصة للتعبير، لكن ونحط تحتها خطين بالأحمر، في الوقت نفسه هذه المواقع جعلت بعض الناس يظنون أن صوتهم ورايهم هو فقط الحقيقة المطلقة. أحياناً مجرد اختلاف بسيط في وجهات النظر يتحول إلى إساءات شخصية، وهذه أمر مؤسف وقاعدين نشوفه بشكل كبير جداً في مواقع التواصل الاجتماعي. أخوي فيصل نقطتك وايد مهمة، أشكرك عليها. اليوم إحنا رغم كل الانفتاح اللي قاعدين نعيشه ومواقع التواصل الاجتماعي هذه اللي أصبحت تاخذ حيز كبير جدا من وقتنا ومن مساحة يومنا، ولكن للأسف قمنا فعلا نشوف أن الكثير من الناس بدل ما يستخدمون هذه المساحات بطريقة صحيحة وبطريقة مفيدة، وبدل من أن تكون نعمة في حياتهم أصبحت نقمة، لأن الكثير من الناس بسبب يعني سوء استخدامهم لمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف الكثير من الأمور الغير مستحبة عبر هذه المواقع وهذه الوسائل. الكثير من للأسف المشاكل اللي قد تتحول إلى أمور شخصية بين الناس، والكثير من الإساءات اللي للأسف أحياناً يعني يجب أن تكون منبوذة وما يجب علينا أن احنا نعطيها فرصة أن هي تدخل فيما بيننا. فشكرا لك أخوي فيصل على هذه الجزئية. طبعا أنا أذكر أن احنا معاكم في برنامج مشوار الظهيرة، اليوم احنا أحبتنا نتحدث عن موضوع جدا مهم في المرونة وفي الاختلاف وتقبل وجهات النظر بدون ما نوصل إلى مرحلة الخلاف. وقلنا أن هناك مقولة تقول أن المرونة، أو أن البعض يقول أن المرونة هي أن تتقبل كل الاختلافات. واليوم أنا أسألكم وأرجع أطرح عليكم محاورنا قبل ما أستكمل قراءة رسائلكم، هل تقبل الاختلاف يعني الموافقة على كل الآراء والسلوكيات، أم أن هناك فرق بين التقبل والقبول؟ هل أصبح الناس اليوم أقل تقبلاً للاختلاف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي أم أكثر انفتاحاً عليها؟ هل يمكن للاختلاف أن يكون مصدر للإثراء وتبادل الخبرات بدل ما يكون سبب للخلاف مثلاً أحبتنا؟ أكيد المساحة مفتوحة لكم للمشاركة، ورقم التواصل المباشر للي يحب يتواصل معنا بشكل مباشر 1-7-4-3-5-2-2 وأرجع مرة أخرى إلى رسائلكم. أم راشد أمسي عليك بالخير أختي العزيزة. على فكرة أم راشد أرسلت لنا تجربة واقعية، تقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، راح أدخل في الموضوع مباشرة من خلال قصة أنا تعرضت لها أو موقف شخصي. تقول أذكر أني
اختلفت مع واحدة من قريباتي في موضوع معين، وانقطعت العلاقة بيننا لفترة طويلة بسبب العناد من

0: الطرفين. أنا ما كنت متنازلة عن رأيي وهي أيضا ما كانت متنازلة عن رأيها. وبعد سنوات تقريبا بعد مرور 4 سنوات بالصدفة التقيت معاها في إحدى المناسبات الاجتماعية، ولما تلاقينا صار بيننا حديث واكتشفنا أن الخلاف كان بسيط جدا، ولكن للأسف اللي كبر المشكلة فيما بيننا هو الكبرياء والعناد. لذلك أقول دائما أن الحوار الهادي يوفر علينا خسارة أشخاص نحبهم ونخسرهم من حياتنا للأسف. شكرا أم راشد أن أنت طرحتي هذه التجربة الشخصية، لأن فعلا في كثير من الأحيان أغلب المشاكل اللي تصادفنا مع الآخرين تكون أو يكون أساسها يعني أمر جدا بسيط، ولو بحثنا في أصل المشكلة راح نشوف أنه يمكن ما في أي سبب من الأساس، فقط أنا يمكن كنت متمسكة برأيي والطرف الآخر كان متمسك برأيه، وبالتالي كل شخص كان يعاند وكل شخص كان يظن أنه هو الصح وأنه هو اللي لازم يفرض وجهة نظره، وبالتالي تتحول مساحة الاختلاف في وجهات النظر اللي بيننا إلى خلاف كبير وقطيعة. يعني مثل ما قالت أم راشد، تخيلوا 4 سنوات وبعد ذلك اكتشفت هي وقريبتها أو الإنسان اللي من أهلها أن ترى السبب كان لا يذكر، ما كان في سبب أساساً أن احنا نوصل إلى هذه القطيعة. إذا احنا نتواصل معاكم طبعاً من خلال برنامج مشوار الظهيرة في هذه الأمسية الجميلة. أحب أذكر بكل من يحب يتواصل معنا بشكل مباشر على 1-74-35-22، وأيضا حبايبنا الإنستغراميين سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي أو على حسابي نسرين معروف على الإنستغرام. وما شاء الله عندي الكثير من الرسائل. أنا عندي 3 دقائق أو دقيقتين على موعد موجز الأخبار، راح أخذ هذا الاتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أختي أم عبد الله، شلونك؟
0: الله يسلمك الغالية، حياك الله.
1: حافظك يسلمك. معك أم عبد الرحمن.
0: والنعم يا أم عبد الرحمن حبيبتي.
1: الله ينعم حولك أبو.
0: حياك الله.
1: شوي مرتبكة.
0: لا بالعكس، لا ترتبكين ولا شيء، نبي نسمع رأيك القيم.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: في بعض الأحيان أنا أشوف في رأي يصير بين مثل الأخ وأختي ولا الولد وأمه، يكون صغير هو تقول له هو صغير ما يعرف، مو لازم أخذ رأي. وهذه خلاص أمكن زي الصغير. رأيي
0: صح. صح.
1: أمشي معافية المسائل اللي أب يعني وصل.
0: جميل، يعني لأن في كثير من الأحيان ساعات خاصة الأطفال أم عبد الرحمن أو مثلاً عيالنا الشباب تشوفينهم في مرحلة عمرية دائماً عندهم يعني فكرة أن ترى أنا صح مهما سويته، ترى أنا صح ويعاند ويصر على رأيه. إحنا لو خذيناه بطريقة فيها مرونة وشوي شوي بالحوار بيتعلم مع الوقت يتقبل الآراء وبيعرف أن حتى لو كنت أنت صح بس مو شرط أنك أنت تفرض رأيك على الآخرين. فعلاً
1: صح.
0: حبيبتي عبد الرحمن شكراً لك على هالمشاركة الطيبة. الله يعافيك. شكراً الغالية. فعلا أم عبد الرحمن يمكن يعني أثارت نقطة وايد مهمة، خاصة في مرحلة المراهقة ونوعا ما الناشئة عندهم هذه النوع من العناد ومن النهوة يصر على رأيه. عموما احنا نتواصل معاكم وانا عندي الكثير من الرسائل ان شاء الله اللي راح استكمل قراءتها بعد ما نتوقف الى موجز باهم الانباء عند الساعة 2:30. إذا خلكم معنا وبرنامج مشوار الظهيرة.
2: القيادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية.

0: الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم أمس في زيارة لمملكة البحرين، يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة وتطور الأحداث في المنطقة. جلالة الملك المعظم يعقد اجتماعا مع أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها والجهود المبذولة تجاهها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. جلالة الملك المعظم في مقدمة مودعي أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مغادرته البلاد يوم أمس بعد زيارة لمملكة البحرين، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية المتميزة ومستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وزيرة التنمية المستدامة تشارك في الجلسة الافتتاحية للجانب الوزاري من أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وتلقي كلمة مملكة البحرين في المناقشة العامة، مشيرة إلى الدور المتنامي الذي تطلع به المملكة على الصعيد الدولي وبالأخص في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. معهد الإدارة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل يطلقان برنامجا مشتركا بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة لدى الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والعدالة الاجتماعية من خلال المبادرات التدريبية المتنوعة ودعم التطوير المؤسسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
2: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة

0: على الرقم 00973172275555. وأمناكم الله.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: حياكم الله مجدداً أحبتنا مع برنامج مشوار الظهيرة اللي راح يستمر إن شاء الله حتى الساعة 3، ونرجع معاكم ومع موضوعنا اليوم بين المرونة والاختلاف. هل فعلاً الاختلاف في كثير من الأحيان يوصلنا إلى نقطة خلاف بدل من نقطة التقاء؟ وإلى أي مدى يجب أن نكون فعلاً يعني مرنين في تقبل الآخرين كما هم، مثل ما هم يتقبلوننا كما نحن؟ طبعاً أرجع أذكر برقمنا 1-7-4-3-5-2-2، وأيضاً حبايبي الإنستغراميين عبر السوشيال ميديا ممكن تواصلوا معي عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو عبر حسابي الشخصي نسرين معروف. أعتقد أن في اتصال قبل ما أرجع إلى المسجات، لأن عندي ما شاء الله آراء كثيرة وعديدة جداً عبر الإنستغرام. أقول مساء الخير. السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
0: حياك الله. الله يسلمك.
1: أنا عجبني صراحة الموضوع، لأن أنا واحدة من الناس اللي وايد عنيدة.
0: عنيدة.
1: عنيدة وتشبث في رأيك.
0: في رأيك.
1: صح أو غلط؟
0: نعم.
1: أتشبث.
0: عرفيني باسمك الكريم قبل.
1: اسمي أمل.
0: أمل والنعم.
1: سلمت. أنت لما جيتي فتحتي ذي الموضوع شوية صار عندي تاتش. أنا من الناس اللي ما عندي مرونة بسهولة.
0: أوكي.
1: بس في عندي فرق بين التقبل والقبول.
0: والقبول.
1: يعني أنا أن أنا عندي قبول، يعني ما شاء الله أن الناس تحبني وكذي.
0: ما شاء الله.
1: بس لين أصير عنيدة عدم عندي تقبل، خلاص يروح.
0: خلاص إيه. بلاك ليست. سيدة بلاك ليست.
1: لا مو بلاك ليست، يعني شوفي مثلا إحنا لما كنت أدرس فترة فكان عندي إن قبول في الطلبة اللي عندي على سلوكياتهم تصرفاتهم عندي قبول لهم. بس في ناس إن إحنا لأن قصدي عندي في عندي تقبل لوجودهم.
0: حلو.
1: كورس كامل 6 شهور.
0: جميل.
1: وعاصر معاهم اختلاف رأي.
0: صح.
1: وهذه بيصير عندي تقبل كامل، وفي عندي تنازل، يعني حتى ما أرخل معاهم.
0: جميل.
1: إن ما شاء الله إن لما تكون المدرس أو اللي يكون عندك شيء طالب أو واحد وياك يسولف ويضحك ويتغشمر.
0: حلو.
1: حتى وهو مريض ما يعكس لك إنه هو مريض.
0: بالضبط.
1: يواد يأخذ قبول.
0: جميل. أمل.
1: أنا أعترف أنا بيني وبي.
0: يعني أمل والله بالعكس، تصدقين أنت في البداية يعني وصفتي نفسك إن أنت وايد عنيدة، صح؟ بس عقب بالعكس في يعني سياق كلامك لاحظت بالعكس إن أنت يعني تتقبلين وعندك طولة بال وعندك سعة صدر، وهذه الأشياء يعني هذه الصفات اللي ذكرتيها تدل على إن أنت عندك نوع من المرونة في يعني تقبل أفكار الآخرين وفي مواجهة الآخر. لأن شوفي الشخص العنيد تكون المرونة عادة عنده يعني غايبة خلاص، ما دام أنا قلت مثلا 1+1=3 مو باثنين ما بغير رأيي، عرفتي شلون؟ حتى لو يا واحد
1: لا
0: مثلا
1: عندي
0: أقنعني.
1: عندي ما بقطع كلامك إلا بغير.
0: نعم.
1: ترى عندي أحيانا اللي نتجادل مثلا مع الوالد.
0: أيوة.
1: لدرجة أنه خلاص
0: الله يعطي الصحة والعافية.
1: مثلا

0: يعني هو ابوي لانه كان مدرس رياضيات, فلما يسالني مثلا 7 في 8 اتاخر في الاجابه اللي يقول لي خلاص, قلت له كل شيء مستحيل, كل شيء مستحيل, يقول لي جوابك غلط, اوكي يلا مع السلامه, يجي يوم ثاني أزمر وأمشي, ما عندي ذي المرونة أنه وعود في السن وخلاص وتقاعد, لازم أنه ما يكون عندي طولة
1: بال, طولة بال
0: عندي شوية ذي الشد أعترف,
1: نعم,
0: بس يعني فيها أوقات فيها بعد, بس هي الحياة تتطلب دائما مرونة.
1: أكيد
0: دائماً.
1: أكيد أكيد. أمل الله يعطيك الصحة والعافية, بس أنا بسألت سؤال أخير ما عليك شمر, لأن أنا وايد عجبني ما شاء الله عليك إن أنتي كنتي وايد صريحة وايد واضحة.

0: أمل الحين؟ أكيد أنت تراكمت عندك خبرة حياتية طويلة، يعني احتكيتي بوايد ناس، شفتي وايد مواقف، ما حسيتي أن تدريجيا أنا ببتدي أغير شوي من هذه الصفة مثلا، أو أتقبل أكثر، أو أكون مرنة أكثر؟
1: هو من ناحية التقبل والهذي يحتاج مو وقت من السنوات، يحتاج شيء ثاني عامل مساعد صراحة،
0: اللي هو
1: اللي هي عطي الوقت وقته. يعني لما تروحين مثل اليوم، أنا كانت عندي معاملة بنكية وكان لازم أسوي أبديت حق بطاقتي. أنا من المسلي شديدة، فأنا الحين بديت أتعلم لا أعطيهم فرصة وأعطيهم وقت.
0: حلو.
1: في حال ما صار إني ممكن ما تكونين مرنة، بس إذا يصير
0: نعم
1: أعطيهم،
0: صح
1: أعطيهم مجال،
0: صح.
1: فأنا الحين أعطيت الناس، بديت أتعلم ذي الشيء، وصد يحتاج وقت إني أعطي كل وقت. بس يعني إحنا لما نقول وقت، إحنا لا نحسبها 5 دقائق، ترى 5 دقائق فيها تغريق، فيها أوردي 30 ثانية، و30 ثانية فيها أجزاء من الثانية، يعني كأنه مشوار.
0: صح.
1: أنا الحين خلاص عطيت كل شيء وقته، عقب ما يخلص الوقت اللي أبتدي أخذ الرياكشن مالي. بس الحمد لله من الكل لحد الحين يمشي على الوقت اللي قاعدة أعطيه.
0: جميل.
1: الحمد لله.
0: جميل والله أمل، أنا وايد أحب أشكرك على هالمداخلة الجميلة، يعني يعطيك ألف عافية، أسعدتينا بهالاتصال، شكرا لك.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مع السلامة. والله أمل مكالمتها وايد حلوة، لأن جميل أن الإنسان يعني يكون وايد صريح ويعترف بجوانب في شخصيته تثري الموضوع. ومو عيب ترى يا جماعة، ترى ما في أي إنسان، لا أنا ولا فايزة ولا أمل ولا عبد الله ولا محمد ولا لطيفة ولا ولا ولا كاملين، ما في إنسان كامل، كلنا فينا عيوبنا، يعني فينا إيجابيات وفينا سلبيات، فينا أمور الحمد لله ممتازة وفي أمور تستدعي شوي أن احنا ننتبه لها ونعدل عليها وشوي مثلا نعيد صياغة أوراقنا فيها مثل ما نقول. فجميل أن الإنسان فعلا يكون واضح وصريح مع النفس، مع نفسه، ويعترف أنه ترى والله أنا فيني هذه الجزئية، بس أنا قاعد أحاول بعد أني مثلا أضبطها أو أعدل عليها أو أني أتغير للأحسن. أمل شكرا لك وايد على اتصالك الحلو، أسعدني. ياني مسج من أخوي علي حسن. علي حسن، أول شيء أمسي عليك بالخير أخوي علي. علي اللي عجبني في مسجه أنه ركز على بيئة العمل بشكل خاص. علي شي يقول؟ يقول السلام عليكم أختي عبدالله، لاحظت بشكل خاص في بيئة العمل غالبا لما تكون عندنا اجتماعات دائما أو غالبا مثل ما يقول علي، الفكرة الناجحة تطلع من الشخص اللي كان الجميع في البداية يعارضونه أو ما يتفقون معه. لذلك أصبحت، طبعا حن علي يقول، أصبحت أؤمن أن الاختلاف المنظم، لاحظوا كلمة الاختلاف المنظم، يصنع قرارات أفضل من الاتفاق السريع. جميل جميل جميل علي. هذه الجزئية اللي قالها علي خلونا شوي نتوقف عندها. أحن في بيئة العمل إحنا مجموعة من الزملاء نشتغل مع بعض، إحنا كلنا كفريق عمل نعمل في منظومة واحدة أو في قطاع واحد. طيب هل بالضرورة لما يكون مثلا هناك فكرة تطرح سواء من المدير، من المسؤول، من أحد الموظفين، هل بالضرورة أن إحنا كلنا بنتوافق مع هذه الفكرة؟ مستحيل، مستحيل أن ينوجد هالشيء في أي قطاع، مستحيل. في بيئة العمل بالتحديد احنا نواجه يمكن هذه المسألة بشكل كبير. كل واحد فينا له رؤية معينة، انا لي رؤيتي، انت لك رؤيتك، انت تشوف هذه الموضوع من زاوية وفلان يشوفها من زاوية ثانية، فطبيعي ان احنا يعني ما نتفق على نفس الفكرة. في كثير من الاحيان الشخص اللي يمكن احنا، وهذه احنا فعلا انا شفتها في بيئة العمل، الشخص اللي احنا يمكن ساعات في البداية نكون معترضين على الفكرة هذه او احنا مو متفقين معه، مثلا بأي خصوص، في مجال تطوير العمل مثلا، في مجال صياغة خطة جديدة في العمل، ايا كان، شخص الكل يعارضه ويعتبر ان فكرته مو صحيحة وان احنا ما نتفق معه، في النهاية هذه الاختلافات تؤدي الى اكتشاف شيء، ان هذا الشخص ترى كان صح.

وأن الفكرة اللي طرحها ترى بالعكس هي في مصلحة العمل وفي إطار تحسين جودة العمل. ففعلا هذه الجزئية اللي قلتها يا علي أنا وايد أشكرك عليها، لأن هي وايد موجودة في بيئة العمل وايد مهمة. يعطيك ألف عافية أختي هدى يوسف. صباح مساء الخير. تقول ألاحظ أختي نسرين أن كثير من الناس طبعا إذا شافوا شخص يخالفهم في الرأي، وهذه نشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، يقومون بحضرة أو إلغاء متابعته أو يعطونه بلوك مثل ما نقول، وكأن الحل هو التخلص من كل صوت أو رأي مختلف. هدى فعلا فعلا فعلا كلامك صحيح. ليش أي شخص إحنا نختلف معاه مثلا في الرأي أو وجهة النظر سيدي نعطيه بلوك أو سيدي أنفولو؟ طيب أنا ممكن فعلا ما أتفق معاك، لكن ليش أسوي لك بلوك أو ليش تسوي لي بلوك أو ليش أسوي لك أنفولو وأنت تسوي لي أنفولو؟ ترى عادي، يمكن إحنا ما اختلفنا في هذا الرأي وقد نكون متفقين في آراء أخرى، ومو بالضرورة أن إحنا نتفق، لكن بالضرورة أن إحنا حتى لو اختلفنا ما نوصل إلى مرحلة الخلاف والبلوك والأنفولو. هذه هي الجزئية المهمة. شكرا يا هدى، ما شاء الله اليوم الآراء مميزة. أبو عبد الله أخوي العزيز أبو عبد الله دائما يتواصل معنا، يقول الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، قليلا من كبح الاستعجال ليخرج النقاش بمردوده المنشود. خير الكلام ما قل ودل أبو عبد الله، ما شاء الله عليك، ودائما أنت كذي في الصميم. فعلا كلامك جميل، الاستعجال يمكن هو اللي يخلينا في كثير من الأحيان نوصل في حواراتنا ونقاشاتنا إلى طريق مسدود. يعطيك ألف عافية. أيضا مسج من أبو عبد الله أخوي الثاني أبو عبد الله، ما شاء الله عندنا أكثر من أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، أنا ضد عبارة أتقبل كل شيء، هناك سلوكيات وأخطاء لا يمكن أن نقول عنها أنها هي مجرد اختلاف. نعم نحترم الآخرين ولكن لا يعني أن نقبل كل تصرفاتهم أو نسكت عنها. لاحظوا أبو عبد الله دخل لنا في زاوية جديدة، يقول في رأيي هناك فرق كبير بين احترام الأشخاص وبين الموافقة على كل ما يفعلونه. برافو أبو عبد الله، أنت دخلتنا في زاوية الآن مختلفة تماما في سياق حوارنا. نعم في فرق بين أني أحترم الشخص وبين أني أوافق على الشيء أو كل شيء يسوي. هذه جزئية وايد مهمة يا جماعة. يعني نقابل في حياتنا ناس وايد إحنا أساساً ما نحب أو نحبذ مثلاً الشيء اللي هم يقومون فيه. أوكي أنا ما أتفق في تصرفاتك أو مع تصرفاتك أو مع أفعالك، يعني أنا أعتبرها أن بالنسبة لي هي غير مقبولة، لكن في النهاية اللي يجمع بيني وبينك هو الاحترام، وهذه هي الجزئية المهمة. نعم قد ما تقبل أشياء أنت تقوم فيها ولكن أحترمك، أو نقطة الالتقاء بيننا فقط أني أنا أحترمك أو ما قلل من احترامك. هذه جزئية وايد مهمة أبو عبد الله، شكرا لك. أختي شيماء عبد الرحمن مسي عليك بالخير، تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو عبد الله الله يسعدك على هالموضوع المميز. تقول أنا بقول لك موقف علمني تقبل الاختلاف لما كنت في الجامعة. تقول أكثر موقف أني كنت أعمل مع مجموعة من الطالبات من أكثر من دولة أو من مجتمعات مختلفة. أوكي تقول شيماء كنا نختلف في طريقة التفكير وحتى في أسلوب النقاش، لكن في النهاية طلعنا بأفضل مشروع على مستوى تخصصنا، لأن كل واحدة ضافت فكرة مختلفة حسب فهمها وحسب رؤيتها للموضوع. وقتها تقول فهمت أن التنوع هو مصدر قوة وليس مصدر خلاف. جميل جميل جميل يا شيماء، شكرا لك على أن أنت طرحتي لنا هذه الموقف، لأن فعلا يا جماعة مثل ما قالت شيماء في النهاية التنوع ترى هو مصدر قوة مو مصدر خلاف. يعني إحنا قد نكون من بيئات مختلفة، من مجتمعات مختلفة، من مذاهب مختلفة، من أعراق مختلفة، من نمط تفكير مختلف، بالعكس هذا الشيء ترى إذا إحنا كنا فعلا واعيين ومدركين لأهمية احترام آراء بعض وتقبل الآخرين كما هم، بيكون هذا التنوع اللي بيننا مصدر قوة مثل ما قالت شيماء.

يكون مصدر خلاف فيما بيننا. شيماء ألف شكر لك على هالمشاركة الجميلة. أخوي خالد العوضي أمسي عليك بالخير، يقول مساك الله بالنور والسرور أختي أم عبد الله. أعتقد أن الإنسان كلما تقدم في العمر أصبح أكثر هدوءا في التعامل مع الاختلافات. يقول أنا لما كنت شوي أصغر في العمر، الله يعطيك الصحة والعافية لك العمر كله إن شاء الله، يقول كنت أحب أني أربح أي نقاش مهما كان. أما اليوم يقول أنا وصلت إلى المرحلة الملكية. يعطيك العافية خالد، لأن أتوقع أن احنا كلنا الآن وصلنا إلى المرحلة الملكية، يعني أتوقع أنت كلنا في نفس الجيل يمكن. يقول أما اليوم أحيانا أسمع رأي مخالف وأبتسم في داخلي وأقول يمكن عنده جانب من الحقيقة أنا ما أشوفه. خالد شكرا لك، فعلا يعني أحيانا الشخص اللي يمكن يكون مختلف معاي ترى هو يمكن يتكلم عن زاوية في الموضوع أو عنده نظرة لزاوية في الموضوع أنا ما كنت منتبه لها، يمكن خلافة، مو بخلافة بقول اختلافة معاي في الرأي أو في الموضوع يخليني أنتبه حق هذه الجزئية اللي أنا كنت طول الوقت غافلة عنها أو ما قاعدة أشوفها أو غايبة عني. فشكرا خالد أن أنت نورتنا في هذه الجزئية. أختي أم ناصر تقول مع عبد الله أنا لله الحمد عندي 4 أبناء وكل واحد منهم شخصيته مختلفة تماما عن الآخر، ربي يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله يا مناصر. تقول لو حاولت أني أخليهم كلهم نسخة واحدة كان ما نجحت في تربيتهم، وتعلمت مع الأيام أن الاختلاف مو مشكلة، لكن المشكلة إذا حاولنا أن احنا نفرض على الكل أن يفكرون بالطريقة نفسها اللي احنا نفكر فيها. ونقطة فعلا مناصر، مشكلتنا ان احنا نبي كل الناس يفكرون مثل تفكيرنا. انا عندي هالراي لازم انت تفكر نفس رايي، انا عندي هالقناعه لازم انت تكون مقتنع بنفس قناعتي، انا عندي هالمبدا لازم انت تكون ماشي على نفس مبدئي. ننسى ان الناس ترى يختلفون في امور كثيره، عندهم قناعاتهم، عندهم ارائهم، عندهم افكارهم، عندهم مبادئهم. ام ناصر شكرا لك والله يخلي لك العيال يا رب العالمين. أخوي بجاسم أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طاقم برنامج مشوار الظهيرة بقيادة إعلاميتنا المبدعة نسرين معروف، أشكركم على هذه الطرح الأكثر من رائع. ما عليك زود يا أبو جاسم، شكرا من القلب. يقول قبل سنوات كنت أعتقد أن الشخص اللي خالفني في الرأي أكيد هو غلطان، لكن عقب ما دخلت سوق العمل واشتغلت والتقيت بأشخاص من خلفيات مختلفة وعندهم أفكار مختلفة اكتشفت أن كل واحد ينظر إلى الحياة من زاوية تختلف عن الآخر، ومن يومها بديت أتعلم أني أستفيد من الآراء المخالفة أكثر من الآراء اللي تشبهني، لأن هذا الأمر كان يخليني في كل مرة أعيد التفكير تجاه المواقف وتجاه الكثير من الأمور. شكرا لك يا أبو جاسم، بارك الله فيك. وفعلا هذا هو المهم، أن إحنا نتعلم مع الوقت، كل ما نكبر كل ما ناخذ خبرة جديدة في حياتنا نتعلم أن إحنا شلون نشوف الأمور من زاوية أوسع، من نظرة أكثر أفقاً وأكثر إدراكاً تجاه المواقف والأشخاص. أم خالد المحرقية يا مس الورد تقول مع عبد الله أنا أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نشوف آراء إحنا ما كنا نعرفها من قبل، وهالشيء إيجابي، ولكن في المقابل تقول مع عبد الله في المقابل هذه الوسائل خلتنا أيضاً نتسرع في كثير من الأحيان في إصدار الأحكام على الآخرين. يعني أحياناً مثلاً نقرأ تعليق ونشوف عشرات الناس يحاولون يهاجمون راعي التعليق من دون ما يحاولون يفهمون هو شنو كان يقصد. وشكراً لكم على هالبرنامج أم خالد المحرقية، كفو عليك، كلامك وايد مهم وخاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. احنا قبل شوي تكلمنا عنها في بداية البرنامج وقلنا أن هذه الوسائل شلون اليوم فعلا أثرت علينا وخلتنا نتعاطى مع الناس بطريقة مختلفة. وفعلا هذه النقطة اللي قلتيها يا أم خالد المحرقية الله يحفظك تقول يعني أن الكثير من الناس ساعات من تعليق واحد يبتدي الكل يهاجمه وهما يمكن حتى مو فاهمين بالضبط صاحب التعليق شنو كان يقصد. ترى وارد تصير في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما هو التسرع في إصدار الأحكام مثل ما قالت أم خالد المحرقية. لذلك فعلا

0: لأن يجب علينا أن احنا نتروى يا جماعة الخير، خاصة في السوشيال ميديا المنصات الرقمية. مو كل تعليق ترى أحيانا يمكن احنا نشوفه سلبي ترى هو سلبي بالضرورة، ترى ساعات يمكن يكون القصد منه شيء في نفس الكاتب مثلا أو المرسل، بس ما عرف يوصله بالطريقة الصحيحة، لكن احنا خذيناه على محمل سلبي. أم خالد حبيبتي تحياتي لك ولكل أهلنا وحبايبنا في المحرق العريقة. أبو سلمان يقول مساء الخير أختي نسرين، موضوع اليوم فعلا يستحق الوقوف عنده. بالنسبة لي أنا أشوف أني أتقبل الاختلاف، أو عفوا أن تقبل الاختلاف ما يعني إطلاقا أني أنا أتنازل عن قناعاتي أو أوافق على كل شيء أسمعه، لكن يعني أني أعطي الطرف الآخر حقه في أنه يعبر عن رأيه من دون ما أهاجمه أو أقلل من احترامه مثل ما تفضلتي. للأسف صرنا اليوم نخلط بين رفض الفكرة نفسها أو رفض صاحب الفكرة. جميل بوسلمان يقول وهذا الشيء اللي أشوفه سبب في الكثير من الخلافات بين الناس اليوم. ركزوا يا جماعة على جملة رفض الفكرة أو رفض صاحب الفكرة، ترى فعلا في كثير من الأحيان إحنا ما نرفض الفكرة نفسها، يمكن إحنا مو فاهمين الفكرة، إحنا قاعدين نرفض صاحبها فقط لأنه قال هذه الفكرة. يمكن إحنا ما نكون فاهمين الفكرة بالطريقة الصحيحة، ولكن بس لأن هذه الإنسان قال هذه الفكرة فإحنا خلاص مثل ما قالت مساء لما كنا نقول مع أختنا العزيزة أمل في اتصالها، يعني ساعات سيدة بس نعطيها بلوك أو مثلا نحطها في البلاك ليست بس لأنه هو قال هذه الفكرة وأنا ما اقتنعت فيها، فبالتالي أنا يمكن ما رفضت الفكرة نفسها، أنا الحين الموقف أدى فيني أني رفضت حتى صاحب الفكرة، وهذه جزئية وايد مهمة. راح أقرأ يمكن آخر رسالتين معاي. عندي أخوي سعد الدوسري من السعودية يقول مسي عليك بالخير أختي أم عبد الله، يقول أعتقد أن المجتمع يحتاج إلى ثقافة الحوار أكثر من حاجته إلى كثرة الكلام، لأن الحوار الحقيقي يبني جسور بينما التعصب يهدم هذه الجسور. وشكرا لكم على هذا البرنامج القيم. شكرا أخوي سعد، بارك الله فيك، وفعلا وجهة نظرك مميزة، الله يعطيك الصحة والعافية. آخر مسج بقرأ من أختي ليان. ليان أمسي عليك بالخير، تقول مساء الورد، أجمل شعور عندما ننتهي من نقاش مع شخص مختلف عنا ونخرج وإحنا نحترمه أكثر مما كنا قبل الحوار. ليان شكرا لك حبيبتي، نعم كلمة جميلة ويمكن هي مسك الختام في رحلتنا اليوم. أنا أشكر كل من تواصل أحبتنا، أعتذر أن للأمانة لا زالت عندي الكثير من الرسائل، يمكن ما أسعفني الوقت أني أقراها، أعلم أن الوقت يمر بسرعة ودائما الأوقات الحلوة تمر كذي علينا بشكل سريع. استمتعت جدا معاكم في رحلتنا اليوم عبر مشوار الظهيرة. أدروني طاح التليفون من يدي. في الختام راح أقول أن الاختلاف نعم لا يفسد الحوار متى ما حضر الاحترام، وأن تنوع الآراء ممكن يكون باب لفهم أوسع وأعمق لفهم حياتنا. يمكن ما نتفق جميعا على كل القضايا وكل الأمور وكل المواضيع، وهذه أمر طبيعي، لكن الأهم أن احنا نحافظ على أخلاقنا وأخلاقياتنا في الحوار، وأن ندرك أن احترام الآخرين لا يعني بالضرورة أن احنا نتبنى أفكارهم، وأن الاختلاف لما يدار بحكمة ممكن يكون سبب للتعلم والإثراء لا للخلاف والقطيعة. شكرا لكل من تواصل معي اليوم عبر مشوار الظهيرة، شكرا لكل الآراء الجميلة اللي وصلتني عبر الإنستغرام والتواصل الاجتماعي، شكرا أيضا لكل من شاركنا من خلال الاتصال على 1-7-4-3-5-2-2. دائما نتمنى لكم كل الحب وكل الخير وكل التقدير. بكرة إن شاء الله نلتقي مع الخميس في مشوار الظهيرة، انتظرونا بكل الحب. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف ومخرجتنا المبدعة وأختنا الغالية فايزة عبدو، مع السلامة.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: سوق عكاظ للمخرج محمد الحسن.

0: ضربني اليوع شباب، ايش رايكم نروح نتعشى؟
1: اي والله يا بيلا، تحقون عندهم سندويشات.
2: خليك من الاكل الحين، ايش رايكم نروح قسم الكتب اول؟ نغذي عقولنا قبل لا نغذي بطوننا.
0: ما دريت ان السوق فيه مكتبات، خلينا نروح. يا سلام، عندهم قسم عود حق كتب الهندسة المعمارية. إن شاء الله حصل لي كتب زينة على العمارة الإسلامية.
2: حتى وإحنا هني تفكرين في الدراسة؟
0: شو أسوي بعد؟
3: نعم ما تقومين به يا فتاة، عليك ألا تكفي عن طلب العلم، فهي رحلة لا تنتهي، يلزمها الجلد والمثابرة الدائمة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما، كبير إذا ردت إليه المحافل.
0: لحظة، أعرف تلك الكلمات، أنت الإمام الشافعي؟
2: ماذا؟ الإمام الشافعي؟
1: نعم، الإمام الشافعي شاعر بارع اشتهر بشعر التأمل والحكمة. قد يعتقد البعض أن الشعر فقط للتكسب من أصحاب المال والجاه، ولكن الإمام الشافعي استخدم الشعر كي ينقل العلم والحكم بكلماته العميقة بمعانيها واليسيرة في ألفاظها.
2: جميلة كلماتك يا شيخ، لكنك لم ترى معلمين اليوم لا يهتمون لأمرنا ويطلبون منا أن نقوم بواجبات صعبة جدا.
3: عليك أن تصبر يا بني، أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
0: جميل حقا، وهل هناك غيرك يا إمام من أهل العلم والدين ممن اشتهر في استخدام الشعر في نقل الحكمة؟
3: نعم بالتأكيد، وأولهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره الإمام الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهو القائل في فضل العلم والأدب: ليس البلية في أيامنا عجبا، بل السلامة فيها أعجب العجب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب.
0: الله، حقا الجمال جمال العلم والأدب. قل لي يا إمام، ما الذي أتى بك للسوق؟ هل هو للقاء الشعراء؟
3: لا، في الحقيقة أنا مرتحل إلى بغداد، ووقفت في السوق لأتزود قليلا، وقد انتهيت للتو من استعداداتي، وأنا الآن على وشك الذهاب. يبدو عليكم آثار التعب والجوع، ما رأيكم أن تذهبوا إلى تلك النار التي بأعلى الجبل؟ أظنكم ستلقون ما يسركم.
2: يلا خروح.
3: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريب، فأنت لفت نفسي فلله.

0: هنا جربنا من النار.
1: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر.
2: أنا حر، أنا حر، أهلا بضيوفنا الأعزاء، حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
0: أهلا بكم.
3: أهلا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك.

0: أنا حاتم الطائي، والله لأنحرن إبلا تشبعون بها بطونكم، ستبيتون الليلة عندي إلى أن يحل النهار، ولن ترحلوا حتى تأخذوا معكم كل ما تحتاجون إليه من قوت. يا أم عدي،
1: نعم نعم يا أبا عدي،
0: لقد نور الله علينا بضيوف الليلة، أعدي الخبز والإدام، سأذهب وأنحر ناقة.
1: يا إلهي، ناقة؟
2: ما شاء الله، ما سأل إحنا من ولا عرف عنا شيء، بس قام يسوي لنا عشاء.
3: نعم، هذا حاتم الطائي، اشتهر بكرمه وسخائه حتى أصبح مضرب المثل في الكرم والجود إلى يومنا هذا.
4: أكرمك الله يا أبا عدي، لا أظن أني تلقيت مثل هذا الكرم والسخاء من أحد قط.
1: نعم، هذا زوجي، ما غلبه أحد من العرب في كرمه وجوده، لكن يا ليته يهتم لأهله وأبنائه مثل ما يهتم لضيوفه.
3: وماذا تقصدين يا أم عدي؟
1: ماذا أقصد؟ اسمعوا مني هذه القصة لعلها تبين لكم كيف هي معاشرة هذا الرجل. أصابت الناس سنة أذهبت الخلف والظلف، وقد أخذنا الجوع وأسهرنا، فأخذت سفانة وأخذ عدية، وجعلنا نعللهم حتى ناما، فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، ثم قال لي: نمتي؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في الخباء، فإذا بشيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة.
0: ما هذا؟
5: أنا جارتكم يا أبا عدي، أتيتك من عندي أولاد يتعاون كالذئاب الجائعة.
0: أحضري أولادك فوالله لأشبعنهم.
1: يا حاتم، بماذا تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام أولادك من الجوع إلا بالتعليل.
0: والله لأشبعنك وأشبعن أولادك وأولادها، سأذبح فرسي. كلي وأطعمي أولادك.
5: شكرا لك يا أبا عدي، شكرا شكرا لك. هذا أبو عدي يا أيها الناس صاحب.
0: والله إن هذا لهو لؤم تأكلون والحي مثل حالكم، سأذهب وأوقظ أهل الحي ليأكلوا معنا.
1: أما حاتم فتقنع بكسائه وجلس ناحية ولم يذق الفرس، وهو أشدهم جوعاً.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبوسله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها.

0: شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم التي نفتح فيها صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على قامة إعلامية تركت بصمة لا تمحى في سجل التقديم والإعداد الإعلامي الإذاعي. هي الأستاذة فوزية محمد، الرائدة الإعلامية بمعنى الكلمة. أستاذة فوزية، السلام عليكم. يا مرحبا.
7: أهلا وسهلا بك ولدي حسن، وأنا ممكن أقول ولدي يعني بكل فخر.
6: أتشرف والله، أتشرف الله يسلمك يا أخي هشام. وحقيقة يعني دائما أستذكر يعني أيامنا الأولى.
7: أي نعم.
6: ويعني مدى اهتمامك حقيقة يعني ليس فقط يعني بحسن الساعات، وإنما حتى يعني الزملاء الذين كانوا يعني موجودين في بوتقة إذاعة البحرين. فأهلا ومرحبا بك مرة أخرى بين أبنائك وإخوانك.
7: الله يسلمك حسن، ما قصرت في هذه المقدمة، ويسرني أن أقدم أي كلمة أو أي شيء ممكن يخدم التوثيق صحيح، توثيق يعني يبين للناس كيف تأسست هذه الإذاعة وكيف تعبوا البحرينيين، على أساس أنه يعني أتذكر دائما أنا أقولنا لين يعني يمكن الحين الإذاعة تغيرت واختصرت على السوشيال ميديا أكثر من البشر، لكنها عمرها ما شاء الله فيها البحرينيين.
6: هي الكوادر البحرينية،
7: الكوادر دائما هي المسيطرة. ما أدري ليش يصير دائما في يعني نوع من النفور، يعني إن أنت هذه ذاتك لازم تشتغل فيها وتخلص فيها وتقدمها على أجمل صورة.
6: أول ما دشيتي باب الإذاعة اليوم،
7: نعم،
6: رجعت فيك الذاكرة إلى يعني أيام يعني كانت فيها الإذاعة في في في أوج العمل الإعلامي. لو وصفتي لنا هذا الشعور.
7: هذه الفترة أنا يمكن اتصل بعزيزنا ولدي عبد الناصر
6: وجمال. نعم.
7: إيه نعم، على أساس إن إحنا يعني نرتب يعني الموضوع هذا الحديث. أنا هذه الشيء اللي كنت أحطي. والله أول ما دشيت داخل تذكرت فريق صباح الخير، لأن هذه من كبيرهم وصغيرهم عيالي كلهم. والله يعني شوف، أنا أشوف عيالي أول ما قعد الصيف، لكن أجزر جزء كبير من النهار ويا هذه ربعي.
6: إحنا
7: فوايد تأثرت أنا، يعني كان لها تأثير يعني أتحاشى أن أشوف.
6: إحنا بني حق برنامج صباح الخير وبرامج الإذاعة عموما، ولكن قبل ذلك وكما هي عادة يعني من يوثق السير، يعني يبدأ يعني التوثيق كمسطرة زمنية من البداية والنشأة إلى مرحلة العمل الإعلامي. فالأستاذة فوزية محمد، الأستاذة فوزية محمد الشنو؟
7: نعم
6: هذه كبداية الآن.

0: حطينا اللقب.
1: اي انت في الاذاعه فوزيه محمد، لكن في الصحف فوزيه شنو؟
0: اي نعم، هذه يعني شويه عن يعني حاولت ان في ناس افراد من العائله واحنا بكون ان ناس متدينين يمكن يعرفونا، يعني ان ابعدهم عن الاحراج.
1: نعم نعم،
0: خليهم يعني ابعدهم عن الاحراج، انهم ما ادري ايش تصورون المذيع يعني، او خلنا نقول العامل في الاذاعه
1: ماخذين فكره خاطئه.
0: اي خاطئه، هي مؤسسة حكومية وعليها رعاية بعد حكومية وعليها دي يعني، بس تدري يعني كل وقت ما يستحي من وقته مثل ما نقول، ما ينلومون، لازم يحطون عيالهم، لكن عليك أنت أن تثبت الصح، تثبت حق الناس صح. حتى إحنا أول ما جينا وشغلنا يمكن نعد على أصابع اليد الخمسة، لكن عقب سنة يمكن صرنا أكثر من 20 بنت
1: ما شاء الله.
0: إيه عطيت المثل الصح؟
1: صحيح.
0: إيه
1: صحيح،
0: لما أنت تدش ما يلأس تقول لك واحدة عمرها 60 سنة تعالي يا هشام أنا سمعتك كل يوم في الأسرة،
1: هذه شهادة يعني.
0: إيه بنساوي اللي قلتي لنا، واليوم طابخة اللي قدمتيها وايد حلوة بعد بنتعلم نسويها، يعني سيدة ينقلبون على الإذاعة والبرامج. فيعني هذه قصة اللقب.
1: طبعاً الأسرة الكريمة أسرة محافظة.
0: نعم محافظة.
1: يعني في غالبها رجال دين و.
0: دكاترة بعد.
1: دكاترة أيضاً. وكنتي نشأتي أستاذة في فريج يسمونه فريج البصرة في المنامة. وفي هذا الفريج يعني كسائر فرجان المنامة يعني فيه فسيفساء من الناس من السكان
0: المتميزين المختلفين. بس كونهم كله يعني احنا ما فطننا في فريج بصرة، معنا يقولون لا تقولون فريج بصرة،
1: ليش؟
0: احنا نقول هذه فرصة صرة اللولو.
1: ايه صرة اللولو
0: يودونها وين؟ انا مديما اطلع ذي التاريخ، يبون اللولو لان الفريج هو فريج نواخذة.
1: نعم
0: كله نواخذة.
1: نعم
0: وحتى لو يايم من الخليج يعني من نجد
1: صحيح
0: او غيرها يعني في وايد نجادة.
1: نعم
0: زين اختلطوا بعد بالبحرينيين وفي من دول الخليج كلهم سكنوا ذي المنطقة
1: وجريب من فريج المخارقة أيضا.
0: أي أقولهم يأخذون لولو. حتى أنا قالت لي يدتين في ميلة سعود حق بيت شو اسمه إبراهيم اللي هو الأديب
1: إبراهيم العريض،
0: لا بصير
1: إبراهيم
0: ما عليه
1: تذكر بجمال. طيب
0: لا يمكن أذكر اسمه بعدين.
1: نعم.
0: أقول لك عندهم ميلة اسمه الصورتية. وين؟ عند باب البحرين هذه المقطة، يعني ميلة سعود فوق يتجمعون فيه التجار والصورتية اللي هذا يعني مثل ما تقول عندهم المعاملات. نعم. شراء وبيع اللولو.
1: نعم.
0: هني وكانت تصنع السفن في الصيفية. حتى أنا أتذكر بعد من التواريخ اللي قالوا لنا إن واحد يعني من هالبحرين بحر يعني ما في يوم من الأيام بغى أرض. سمحوا لي بدخل ذي الخصة. راح أقل اللي هو مسؤول عن الفريج واللي حطوا مسؤولين عن الفرجان المناطق، قال له والله نبي أرض وابني بيت. قال له يا الشيخ عيسى بن علي الله يحمه
1: هذي
0: ما بيقصر عنك، روح له بيعطيك.
1: وكان حاكم البحرين حزته.
0: اي كل ساعة كان حاكم البحرين الله يرحمه. انزين قال له انت المسؤول عنه، روح قول. قال له انزين ان شاء الله. راح له قال له بعد الشنو يقول هاي الشنو يقول خلي ياخذ حباله ويمد ياخذ كل الاراضي ينسيح يعني. فراح وخذ هذيك الارض اللي كبرها حين القصه مو كذي. راح اقل هذه مره ثانيه له قصه من ابنيها.
1: يعود الحين الاراضي شي ابني
0: اخذهم. اي قال له بعد انا شو اقول لك وانت ابنيها.

0: انت تعرف شنو تبني الناس شو يبنون غير من حصى ومدري انزين هما الشيوخ الله يخليهم ويرحم اللي راحه يصيفون في السويفية محل بناء السفن اني وشذي فيشيلون الحضار اللي سامونه والبيوت يجمعونهم يمي حتى يصيف الثاني يركبونهم ايه قال ها بس ما موجودين راح خذ السعف كله وانا بيته هاي قصة حلوة انا احب دايما اردد اي والله قال له شيخ قوم اكو قال له قوم وين اروح قال له اكو خذ السعف قال له انت بينا لكشر اروح ليش لا يقول خليه خذ اكو عندكم نخيل وعندكم سعف وعندكم كلش
1: كانت الحياة بسيطة جدا
0: كلش بسيطة لأن كانت محاملهم عند بيبانهم الحين ما بصي ويرعد الباب لا أول محاملهم يسبحون لأهال يروحون لحق آخر السفينة ورجعوا البيت شيء جميل لا اللي قالوا الطيبين وبعدين على المظاهر وذي لا طيبين على الطيب نفسها
1: لأن كان الفريج وكان كان الجو معني بصناعة
0: الإنسان
1: يعني صناعة الإنسان نستذكر يعني أيضا في مرحلة الطفولة والنشأة دائما المدرسة اللي يعني خلينا نقول المدرسة الأهلية اللي يعني حسيت إنها هي جو فوزية محمد اللي
0: هو نعم.
1: مدرسة الخال راشد
0: أحمد وصيبة
1: كلمينا عن هذه المدرسة أستاذ هي مدرسة أهلية
0: هي مدرسة أهلية في البيت مسويها
1: في البيت
0: وكان نعم. على أيامه بعد قالوا في مدارس أخرى اللي هي مدرسة الهرمي
1: نعم كان في مدرسة أهلية منتشرة في
0: البيت مدرسة كنا بعد والله يعني مدارس ثانية تجارية وكذي
1: صحيح
0: بس هو لأنه اشتغل في شركة بابكو كمدرس لأنه هو تعب على روحه ربى يتامه وهو صغير وحرص على دراسة لدرجة أنه حفظ القرآن مثل ما قالت يدتي هو أبو 7 سنين تقول إحنا نحط لها هال مها 4 سنين في المطوع واللي صار 7 سنين حطينا في المدرسة حتى لدرجة تقول قالوا لي إيش لا تحطينا في المدرسة وهو يبي مصارف وأنت عندك بنيات يتامى قالت والله اللي يحط القلم مو بأحسن منه وخلي يعني درسته وتالي ما شاء الله لأنه حفظ القرآن حفظ كثير من اللغات كان يحفظ اللغات إيه وايد حافظ للغات بعد فيعني كون هاي المدرسة وأنا طول يومي ألعب فيها داخل وأيام ذي هذا الفريج كله يستعد واللي يعرفون على أساس يبون مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر يبون أفلام من شركة بابكو عرضونها في المدرسة حق الطلاب واللي يبي يعني يتابع وكذي إيه وكان مخلص في عمله لذلك هو خرج كثير من المسؤولين والمؤسسين يعني باقوهم خذوهم مؤسساتهم من شركة بابكو نفسها اللي درسهم فيها
1: تذكرين أسماء معينة كانت تدرس في المدرسة هذه؟
0: إيه أذكر علي بس هذه راح الإمارات المدفع
1: نعم.
0: كان مدير ظنتي أبو ظبي
1: نعم.
0: أذكر وايد ناس أذكر ناس راحوا كل أبو ظبي أسسوا المدارس مثل عبد الله طه
1: هي تختلف طبعا عن مدرسة برنتس
0: هي تختلف لأنها خاصة
1: نعم.
0: أما برنتس تابعة له الشركة
1: شركة بابكو
0: فهو لأن ساعات تدري أعداد معينة فناس راغبين لأنهم يدرسون أهلهم حتى يدرسون يأخذونهم مرة ويكملون لهم
1: نعم.
0: من ضمنهم أخوي عيسى محمد شنو كان مسؤول كبير في بنك البحر الدولي هذه كبير
1: نعم. على علاقتك أستاذة فوزية بالراديو بدأت يمكن من سن مبكرة يعني
0: نعم.
1: كلمين عن هذه العلاقة

0: هل كانت هناك مثلا برامج معينة، إذاعات معينة تسمعينها، تستهويتش مثلا أصوات معينة؟
1: إيه، أول أنا التصاقي بالإذاعة، يعني أنا تربيت أول شيء أشوف الناس في هذه المدرسة واختلط وياهم، ويعني خلت عندي نوع من يعني محبة الناس والقرب من الناس والاجتماعية، يعني إنسان اجتماعية. الوالد يحب بعد حكم أنه هو يحب القراءة، يملك مكتبة كبيرة وش اسمه، ويحب الثقافة. كان عندنا راديو، كانت عندنا كتابة عودة، وكانوا عيال عمي يكبرونا وايد، فيبون لنا القصص، يبون لنا الكتب، يبون لنا المجلات، وإحنا بنات، 9 بنات
0: ما شاء الله.
1: إيه، فيبون لنا الأشياء هذه أساس إحنا نقرأ ونتثقف وكذا. المهم أنا التصيت دائما بالراديو، وكنت أسمع أقول حق خواتي مثل يوم كنا عن حرب فيتنام.
0: حرب فيتنام.
1: أي حرب فيتنام. أسمع الوالد لما نفتحت الراديو حرب فيتنام، تقولي تولعنا بشنو، طلع لنا برنامج ركن الأشبال
0: اللي كان مع الأستاذ عتيق سعيد.
1: عتيق سعيد ويا كل الرابع اللي الله يرحمه اللي راحه ويخلي له.
0: برنامج طبعا شخصيات يعني.
1: إيه، تعلقنا بهاي الأصوات. إيه، وهذه أقول لك أنا لطيفة، وحنت لي سأل عنها الباقي اللي أقرب يعني. لطيفة الحمد مؤثر صوتها بطريقة إن هي يوم شفت صورتها يوم جت الإذاعة ضعيفة يعني وصغيرة، شلون صوتها كذي ظهر يعني فخم والله العظيم. إيه سبحان الله. وبعد ما يعني واحد ما يقدر يتكلم عن صوت سعيد الحمد،
0: الله يرحمه.
1: وحتى بعد يعني حتى لو عتيق سعيد، ربما أستاذ عتيق سعيد الله يرحمه، يختلف صوته عن بحيث هو الأكبر وكذي، بس كان له بصمة.
0: صحيح. اكتشف الكثير من المواهب.
1: إيه، فإحنا قمنا نقلد. لما بعد نسمع هذه أروح ويا خواتي نمثل مثلهم بعد.
0: وكان البرنامج فيه تمثيليات
1: وفي
0: مونولوجات.
1: إيه، فاش اسمه التصاقي بعدين كان يعني كان في المدرسة لما أشوف مجهول نادش فيه يسمح المجال يعني اللي أنا قريبة منه وحبه أدخل، يعني مثلا نشيدة في عيد الأم، أو مثلا كتابة في الكتابة طبعا اللي يعطونا في اللغة العربية التعبير.
0: نعم.
1: أعبر لدرجة أن أنا وايد يعني أقدم الأناشيد بصوت حلو وكذي، تأخذني مدرستي تودي تسمعهم في الفصول، قلت كذي قولوا
0: ما شاء الله.
1: إيه كذي سووا كذي، فأنا اعتديت شوي بروحي يعني. المهم وهذه أنا صغيرة، لكن البداية كانت متى البداية ما تعرفت على صديقة العمر الله يخليها ويحفظها فوزية رشيد.
0: نعم.
1: صحفية فوزية.
0: نعم.
1: إحنا صديقات، تعرفت عليها وهي يعني كانت خريجة تجارة، اشتغلت في تشارتر بنك.
0: نعم.
1: خذت سيارة، أنا ذيك الساعة عندي أهل صغار، سويت صغيرة.
0: نعم.
1: إيه.
0: نعم.
1: تدري الأول مو في يدنا يعني، في يد الأهل. المهم شرت سيارة، قمنا نأخذ روحنا أنا وهي على حسب جدول معهد الموسيقى ونروح.
0: جميل.
1: تعلم موسيقى. تعلم بيانو. كان حتى ممدوح، واحد اسمه ممدوح صلاح، كنا هذي كان يدربني. حتى مرة قال لي زين غني، غنيت حق أم كلثوم.
0: تحبين أم كلثوم أستاذة؟
1: إي، لا موعدنا الأستاذ أحمد العمران، مو بأحمد، أخوه حسن اسمه، هو مدير المعهد، واقف على راسي يقول صوت حلو وصوتك حلو. اي والله ما وعنا لعبد العزيز الله يرحمه يرحمهم جميعا، عبد العزيز شروقي جاي بالله
0: كمان.

0: في الاستديوهات أنا محمد جمال الله يرحمه مطر عبد الله
1: الله يرحمه.
0: إيه هو كان الثنائي مالي
1: الله يرحمه حسيني. طبعا البداية كانت مو بهني في يعني في
0: لا أول تعارف يعني
1: لا أقصد يعني مو في استديوهاتنا في مدينة عيسى الحين كان في العدلية
0: لا نسجل إيه في العدلية
1: إيه
0: نسجل ومتعاونين ما أنت مثلا قالوا مثلا اتصل عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه استاذنا الكبير بأحمد الجمهوري يقول له أنا شلي حق واحدة تلميذة والذي لا يجون ركضون والله نصير ردادة حق الساعات الذي المغنيين
1: كانت يعني
0: أسرة
1: كانت أسرة كان العمل فيه شيء من المتعة
0: إيه في المتعة وفي وأسرة يعني تشوف يعني لا تعبنا تقول الدوام ولا تعبنا لأن يفكرون في مصلحتنا
1: نعم.
0: يعني مثلا كان زمننا أنا يعني أوجه أن احنا نعود لطريقتنا بعد حتى الإسلامية
1: نعم.
0: أن مثل المرأة مو أكثر من الساعة واحدة ترد البيت زين ما يخلون أكثر من الساعة واحدة واللي بتاخذ المسائي ما يرضون يعطون كل الذكور
1: نعم.
0: مو بعين ان انا بتساوى ويا الريال او لا انا علي واجبات
1: صح.
0: واجباتي مو بس عمل لخدمة الدولة انا اذا بخدم الدولة اربي اول ناس
1: صحيح.
0: اربي اجيال
1: وانت قبل تدشين اصلا سلك التوظيف
0: ايه
1: كنت دشيتي يعني الأسرة مبكرا يعني
0: اي طبعا
1: يعني في سنة 13 سنة
0: اي 13 سنة
1: يعني ابتديتي في بناء الأسرة
0: اي نعم ولا هديت الدراسة
1: نعم
0: اي قال الوالدك والد عمك يبي السعودية تقولين قلت له ما بروح أنا عندي خوات هناك
1: نعم.
0: فتزوجت على البحرين يعني يلزموني لما تزوجت قلت لهم تعهدوني أنه كامل ما حد يعترض علي في الدراسة وحاول يعني فيعني ما هديت دراسة لأن ما شاء الله حققت درجة الماجستير في اللغة العربية والإعلام وبعدين حاولت ناخذ دكتورة لكن لا هني وقفت حطيت نقطة قالوا لي ليش قلت إيه حين بنتي وصلت موعد الجامعة ما أقدر ولدي ما أقدر أنا أدرس وأخليه هو بدون جامعة الحين أوجه القوة من ناقصوبة أساس نشوف شو يبون شو ما يبون درسون
1: الله يعطيك الصحة
0: والعافية الله يسلمك
1: ويبقيتش ذخر لهم
0: الله يسلمك
1: اهتمامك ببرامج الأسرة
0: اي نعم
1: طبعا عقب ما دشيتي في يعني جو إذاعة البحرين وتعاملتي مع الأسماء اللامعة اللي يعني تفضلتي بذكرها أستاذة من شوي برامج الأسرة هل بسبب أن أنت يعني عشتي تجربة الأسرة مبكرا فعلشان كذي

0: كرن، فعلشان كذي كان اهتمامك ببرامج الأسرة؟
1: لا والله، برامج الأسرة أنا كنت أحرص على متابعة بعض المطبوعات المهمة كانت في ذاك الوقت. كنت قبل أشتغل من يوم صغيرة، ما فتش الخاطة بعرف شنو مكتوب.
0: المهم أي من حرصت يعني.
1: أي أحب المهم، وأنا أحب النوع يعني مثل ما تقول مواد التعبير في اللغة العربية وكذا. ودرست، ترى درست في المدارس الثانوية مدة 3 أشهر تطبيق بس. لا تالي بعدين قارنت بين محبتي مني ولا مني، قال لي لا قاعدي محلك أحسن لك
0: يعني في
1: إيه.
0: تذكرين أي مدارس كانت؟
1: إيه، مدرسة أم كلثوم.
0: مدرسة أم كلثوم. وعقب خلاص يعني؟
1: لا قلت يعني
0: محبة الإذاعة صارت يعني
1: محبة الإذاعة. وثاني شيء، الواحد مثل ما يقولون يقطوا العود ما يتربى. إيه، أقول لهم معطيني الروضة شوى يمكن أستمر. أعطتوني هالبتاع أتعجب وأقول شلون يعني تغيرنا، إحنا ما كنا كذي ومدرساتنا. إيه كلش تغير الجيل، يقولون لا تعطين ذي يمع ولا تعطينها ساطرة ولا ذي، يعني ساعات يعني الضرب الرحيم يكون فيه فايدة بعد حق الله. صحيح. إذا أنا ما أخاف من أنا يعني إذا جت الأسرة قلت الأم شنو الحنان والدفء والمثل ما تقول المحبة، والأبو نفس الشيء، بس الأبو يمثل السلطة.
0: صح،
1: لازم أخاف من أبوي، ما يصير ما أخاف. إحنا لو ما خفنا من أهلنا ما ذي ما مشينا ويا الطوفة عشان نمشي سيدة.
0: ومو بالخوف اللي يعني،
1: مو بالخوف، الرعب،
0: خوف المحبة.
1: المحبة، المحبة،
0: نحن نخاف نزعله.
1: إيه،
0: نخاف إنه هو يزعل علينا.
1: هذا هو الحين اللي إحنا رحنا فتايقنا النفنوف. شو اسمه، احنا اليد تفتق النفنوف عشان صار طويل، واحنا نروح نرد الرافعة مخيطة. زين تينا وتفرصنا ذيك الفرصة، ما نزعل منها، تبي مصلحتنا.
0: الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم. حتى الفارق، ليش مساوي فارق عواي؟
0: اي
1: فارق عواي، الحين كله عواي عودي. لا احنا سيدة كله، الوسط لازم.
0: هاي الملاحظات
1: هاي اللي رباتنا ترى،
0: يعني هاي شكلة التزام.
1: إيه رباتنا. شوف الحين اللي كتبون الأشياء الشعبية التراثية لازم يستقون من هذه الأمور.
0: صحيح،
1: يعرفون وين يحطون الكلمة.
0: صحيح.
1: إيه
0: صحيح. طيب أستاذة، من أكثر البرامج خلينا نقول ثقلا في الإذاعة صباح الخير يا بحرين.
1: نعم.
0: ودخولك طبعا في إذاعة البحرين كان في يعني في السبعينات، ثم التزاما مع الإذاعة كان في الثمانينيات أو بداية الثمانين.
1: إيه.
0: وكان هذه تزاما مع بداية برنامج صباح الخير يا بحرين. كلمينا عن هذه البداية أستاذ، شلون كانت؟
1: إن شاء الله أستاذ حسن، أنا بكملت لك عن الأسرة وكتابتي في الأسرة، انضمامي إلى برنامج الأسرة في الإذاعة. الله يسلمك، مثل ما قلت لك كنت متابعة جيدة يعني حق الكتابات والكتب لأن ما هدانا لما نكون في المدرسة ما هد المكتبة، أستانس دحين وقت وراح أقرأ. المهم هذي كبار وياي يعني، لما أحب يعني أشوف شيء مبعدل أقول لهم يعني هذا شيء مبعدل لازم نعدله ونسوي وكذي. فأنا دائما أنصح، لي الحين أنا دائما يحبون أنصحهم وذي الخوات وكذي، كوني أكبر منهم. إيه ومن خلال متابعتي ذي صراحة مبانا اللي أألف ترى، يعني أنا من النوع اللي أبحث.
0: نعم.
1: إيه من خلال بحوثي هذه.
0: أيوة.
1: الفكرة، النموذج، يعني الشيء اللي بيفيد الناس أحطه.
0: تنقلينا
1: بس بأسلوبي.
0: نعم.
1: إيه لأن عساس صرف بحث وبنت مألفة لازم إذا بتنقلها بأسلوبك.
0: صح.
1: مع أن في ناس حترضوا وايد قالوا هذه لا تنقل هذه لا، بس أنا ما اهتميت. من اللي أعطاني الفرصة شو اسمه الله يخليها طفلة الخليفة.
0: نعم.

0: احنا كنا نيجي في نفس المواصلات، يعني المواصلات اللي هذه الحكومة هي كان انطرى عليها طارئ تبي تسافر. قالت لي فوزية ايش رايك بس اسبوع؟ قلت لها ما عليه بواصل انا عنك.
1: هي كانت تعد البرنامج
0: هي الاسرة في شو اسمه الجريدة،
1: في الجريدة
0: ما ادري كانت في هنا البحرين.
1: نعم
0: في الجريدة، في الجريدة.
1: طيب
0: بعد هنا البحرين كانت، بعد كتبت فيها انا.
1: احنا هنا نتكلم طبعا عن فترة الصحافة.
0: الصحافة بعدين الصحافة. الله يخليه طول في عمره السيد خليل ذوادي تابع، وهم يبون يسوون برنامج أسرة في الإذاعة. إيه قال لي إيش رأيك فوزية تنضمين لهم تكتبين وياهم يعني تأسسون؟ قلت له إن شاء الله والغنيمة. بعد اللي سمعتني ما محمد بدري عبد اللطيف بتأكد هالشيء.
1: نعم
0: من هني انطلقنا. الحين ننطلق لسؤالك الثاني.
1: ليه صباح الخير يا بحرين.
0: صباح الخير يا بحرين. والله صباح الخير يا بحرين ما كانت لي أي علاقة فيه. أنا كنت مجرد معدة في قسم الأسرة ومقدمة برامج، سواء في الأسرة وبرامج أخرى، يعني مثل برنامج مسرح الهواء مع نبيل العلوي، مثل برنامج لقاء الأحبة مع بعد نبيل، ويعني وكثير من البرامج مع الأستاذ أحمد جمعة، علمية خيالية هي فنية شكل. بعدين الله يسلمك اللي كانت ذي أحمد جمعة اللي هو يعدى وعوض خاشم الله يرحمه،
1: أي
0: وتقعد مع شعب اللطيف الله يخليها، واستقلال أحمد هذه أول شيء. ما أدري هل كانوا يا عايشة قبل أحد غير استقلال، ما أدري يقدمونا على أساس أنه أول شيء ندش في المقدمة وتهيئة الناس حق استقبال اليوم الجديد، يكون استقبلونا بأمل.
1: كان اسم البحرين تصبح.
0: تصبح. أول ما ندش نحن نخلي الناس تتفائل. إيه حط لهم أغنية حليوة كذي يعني كبداية وذي استهلال. تالي ندش على الله يسلمك الطقس. لازم الناس تعرف الطقس. إيه بعدين ندش على الصحافة. على إذا في أخبار خفيفة، وكنا يعني على أساس هذه مثل ما تعرف كأنه مثل ما يقولون مثل ما قلت لك متابعة على الجرائد المجلات، غير ذيك الساعة السوشيال ميديا ما بلها درجة قوية يعني.
1: صحيح.
0: إيه إحنا ساعات نبحث في الكتب عشان نطلع كلمات ونطلع ذي، يعني ذيك الساعة الكتاب يعني لا قيمة. المهم بعدين طلبوا منهم أن يقدمونا بالطريقة أول كان يسجل تسجيليا،
1: بدأ البرنامج كان مسجل.
0: مسجل نعم. سجلونا بالليل ينزلونا في النهار.
1: جميل.
0: طلبوا منهم أن على الهواء. أعتقد مهري والله السادة عوشة واختي استقلال أن بقوا يكون يعني شو اسمه إذا المسجل على أساس أن ظروفهم شيء مري ما بقوا مباشر. وايد أغلب المذيعات ما بقوا يقدموا مباشر.
1: نعم.
0: يعني عوض هاشم الله يرحمه وأحمد جمعة فوزية إيش رأيك؟ طلبوا جرب ليش لا؟ إيه بتقدمون على الهواء؟ إيه ليش لا؟ قدم على الهواء بنقدمه باللهجة المعروفة لما تعرف عليها، يعني لا المقعرة ولا هي المسطحة، إيه باللهجتنا يعني. إيه مبتدينا والله دشينا، بس مو كانت هينا مو باينة لهالدرجة. إيه لأن شلون تبتيب لك واحد تكلم على الهواء مباشر وهو ما عنده فكرة عن اللي إيش بيقول، شلون بيوصل المشكلة، شلون بيوصل الملاحظة، شلون يعرف انه هو شلون بيردون عليه، فيدخل لك في ابواب.
1: صحيح.
0: فكرنا احنا شو نسوي؟ قالوا مالنا الا نتسم المذيعين وعد على الهواء وعد روح سجل.
1: يسجل المكالمات.
0: المكالمات وننظفهم ونقعد نوجه المتصل.
1: الرسالة.

0: عندك انت تبيت تقول يعني مثلا مشكلتك مو بكذي، اذا انت تعرف تكتب اكتبها باختصار، اذا انت تعرف ذي احفظها حاول تحفظ شلون توصلها. ما يصير نعطيك الميكروفون تقعد تحكي الوقت مو بملكنا. لا ولا يك واحد يقول لك احنا اكو يمنا يعني تسربات ماي وكذي ونبي الجهة المسؤولة مثلا تصلح، لدينا بنخبرهم. اللي نقول ان شاء الله بس عطنا العنوان. قال يا اللي يم الخباز.
1: اي خباز
0: ما ادري اكي يم الخباز عشان ايش دروني، ما عندي جوجل ذاك الوقت ايش درون. اي وايد واجهنا من هذه الانواع، وايد واجهنا.
1: فاذا كانت البداية يعني بسيطة
0: إيه؟
1: وعلى بساطة الناس يعني
0: إيه؟ لا ما يعرفون يتعاملون الميكروفون،
1: كان شيء جديد إنه
0: شيء جديد
1: يعني تعرض المشكلة على الهواء أو حتى مسجلة
0: إيه؟
1: بس إنه يعني ينسمع في الإذاعة إنه في مشكلة مثلا تعرض وفي جهة ترد
0: إيه؟ وهذه اللي كان زين يعني اللي فيه النسيج المسؤول يرد إيه؟ فقمنا نوجه والله اعتاد له والناس اي والله ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن. وكان ذيك الساعة الناس تحاسب، ذيك الساعة ما عندنا برلمان.
1: نعم
0: كان صباح الخير
1: هو البرلمان،
0: هو البرلمان. يحاسبون جاي يقولون بنروح بنقول صباح الخير ترى. ايه يعني كان انا اتذكر وثقت يعني من هالشيء ان احنا قاعدين نقدم شيء زين. أنتوا حين تشوفون دول الخليج تلفزيوناتهم عندهم نفس البرامج، ترى القدوة ما أتبرها الصباح الخير تصلوا فيني، لأن في تصلوا فيني من دبي قالوا إحنا بنسوي نفس البرامج نبي ننظم خلينا نسوي برنامج خليجي.
1: يا سلام الحين إيه؟ هم عندهم برامجهم وكذا
0: عندهم الحين قدوة صار
1: زملائنا في
0: إيه؟
1: في ابو ظبي وفي الشارجة ايضا لهم نفس البرامج.
0: اي هذه انا اعتبرها نسخه من عندنا.
1: نعم.
0: يعني ما كان اول موجود لا تلفزيون ولا اذاعه،
1: فهي استفاده من التجربه البحرينيه.
0: التجربه البحرينيه مع ان كنا احنا نتابع بعد يعني اذاعات وكذا.
1: في شغله هشام اكيد انتم يعني ربما يعني واجهتوا فيها صعوبه، اللي هي نقل الصورة إلى الصوت، بمعنى يعني وهذه طبعا يستدعي مهارة يعني كبيرة لا شك، لكن لما مثلا على سبيل المثال تيلتش واحدة تقول لك والله الطبخة الفلانية اللي تكلمتي عنها قاعدين نسويها، طيب هاي الطبخة مو يعني ما تحتاج بصريا نشوف
0: المقاطع طبعا،
1: زين شلون قدرتوا يعني توصلون بالمستمع إلى هذا لهذا الوعي ولا هذا
0: لأن هذه هي المهارة. شلون إنك أنت يعني تعرف إن التقديم في التلفزيون يختلف عن التقديم في الإذاعة. الإذاعة لازم تتصل الصورة كاملة بالوصف وبالتمثيل وبالمؤثرات اللي انت يمكن هذاك تطلع تلقائيا في التلفزيون.
1: نعم.
0: انما انت تتعب علشان تطلعها، يعني انا ما بحرك القفشة بحمس وقطع، هاي لازم يطلع اساس يعني عارفون الناس تفاعلوا وياك. لكن واسهل شيء التلفزيون، اول شيء انك تكون قريب منهم يعرفونك اكثر، وثاني شيء ان كل شيء منقول بدون تعب.
1: نعم.
0: هاي الفرق،
1: وهذا اللي يخلي العمل في الإذاعة في هذيك المتعة وفي هذيك الحالة،
0: قريب من التمثيل،
1: قريب من التمثيل وقريب من ال وانتو غنيته ومثلته.
0: اي والله مثلنا وايد شو اسمه، انا مثلت وياه شو يسمونه القلاف، برامج كلش كوميدي.
1: نعم.
0: اي اصيحي اقول بعد عنوانها، ما حطوا عنوان عادل،
1: يقول لك أبو جمال مسلسل بخور السكة.
0: بخور السكة إيه. يقول خليفة زوجي من أروح السوق هناك صوب اللي خيطون الثياب لراعي لخياط قاعد يتحسب عليك يقول لي ويلسانه ما خلت أحد.
1: كانت حلقة عاد
0: هذه رفيجة يعني بس ما يدري هل يدري أنه نزوج.

0: ما خلت أحد، كل انتقادات. إيه وقدمنا شنو وايد وايد مسلسل نعناع نبيل ال يعني عليه
1: نبيل العلوي
0: العلوي الأستاذ ما شاء الله يعني يألف ويلحن وكل شيء عار يكتب دراما جيدة. حتى أن أنا مرات التقيت بالأخت أمل عبد الله أخت الصاد
1: عبد الله
0: في تونس رايحين حق البرامج الإذاعة التلفزيون، قالت لي صادقين أياس ونطلب النبيل يعطيني بنتجه بسوي تلفزيون نعناعة، تقول أياس ويوم يعطي بأخذها من عنده يعني بثمنه، تقول ما عطاني
1: احتكرها
0: أي مرة يعني يحب أشياء أشياء ملكة يعني ما أدري. الله يرحمه علي يرحمهم كلهم
1: الله يرحمهم كلهم. علاقتكم مع بعض هشام في يعني كزمالة في العمل خصوصا يعني مع بدايات العمل الإعلامي، من مخرجين من معدين من مقدمين، ذكرتي أسماء يعني كثيرة حقيقة.
0: اي والله كلهم يعني والنعم فيهم اللي هو عبد النبي حسين محمد حسن كمال بو كمال الله يرحمه نبي العلوي محمد الجابر، بعد هذلاك مسؤولين الكبار بهاتنا عبد الرحمن عبد الله محمد جمال حسن كمال ولا أخوات، كلنا أسرة واحدة، كلنا كل واحد يخاف على الثاني، كل واحد يحاول يساعد الثاني علشان يمشي شغله أسرة. حتى تذكر في موضوع ترى في أظنتنا في أخبار الخليج من اللي كتبه كاتبه الله يرحمه محمد الموجد
1: أسامة الموجد يمكن
0: وأبوه
1: أبوه
0: إيه عن الإذاعة وعن شلون تنها خليتنا حالنا يعني حلو حق مقدمات
1: هذه يمكن من الأشخاص المحظوظين الحقوا على هذا
0: ترى اشتغل في الإذاعة بعد
1: محمد الموجد
0: اشتغل في الإذاعة
1: صباح الخير يا بحرين كان فعلا يعني جو أسري جو عائلي يعني
0: احنا اللي يعني الميزة اللي ميزته في وقتنا ان احنا نقلناه من التعقير مثل ما يقولون ما يكون فيه لهجة مقعرة ما تنعرف احد الى اللهجة المعتدلة
1: محلية من ابرز الاشخاص او الزملاء اللي يعني حسيت انك وايد قريبة منهم هشام تذكرين اسماء معينة
0: اينها اذكر نبيل علوي هو اللي دخلني يعني صراحة وساعدني ان انا اتقدم كان يقدم لي الافكار وقدمنا على مدى يمكن 5 سنوات 6 سنوات برنامج لقاء الأحبة من خلال حتى كان قدم وياي جاسم شريدة الله يرحمه اي وش اسمه تالي اي مسرح للهوى وبرامج كثيرة والله قدمت وياهم محمد الجابر كلهم المخرجين بس في بعضهم متخصصين يعني مثل عبد النبي حسين قدم لكنه كان متميز في برامج الأسرة.
1: إذا طلعنا من الإخراج ورحنا للتقديم من تذكرين أكثر شيء اللي تحسين يعني كان ملازم لفوزية محمد من زملاء التقديم والإعداد؟
0: والله أنا يعني مثل ما أقول لك أن أعتبر روحي أنا مميزة يمكن بصوتي اللي هو صوت بسيط مو في ذيك يعني يمكن مو صوت قوي وايد
1: بس في حنية
0: الناس بسرعة تتعلق في ذي يقولون حنونة يكتبون لي كذي زين إنما في عندنا بيننا يتميزون بالأصوات الثقيلة شوي أمينة حسن ما شاء الله عليها بدري عبد اللطيف بعد من نوع اللي يعني
1: فيها مزيج بين
0: فيها مزيج

0: مرغوب منك.
1: إيه عش عبد اللطيف، أخباري عدل. إيه عندنا والله مجموعة من الشاملون.
0: نعم.
1: مهناه من فترة تقول مرة والله كنا سمعت لها كلمة شغلت فيها، يعني أخاف من بعض الأشياء مثلي أنا، يعني اللي قد أحن برامج وايد أنا عديت، خصوصا برامج مساء الخير وغيره، هذه من البرامج القوية. لكن صدق يا ولدي حسن إن من أي بعد برنامج كنا ولادة جديدة،
0: كأن أول مرة
1: معايا معانا كنا أول مرة، ولين جيت وتقدم خوف يعني من نوع لهيبة يعني الميكروفون
0: حتى مع مرور السنين.
1: إيه حتى مع مرور السنين
0: هذه يمكن يعني من نابع الحرص والمسؤولية،
1: إن ما تقدم شيء غلط حق الناس. وإحنا بعد يوم قمنا ودرسنا في اللغة العربية وفي الإعلام عرفنا إن هذه أمانة. كل كلمة اللي تقدمها وبس أنا اللي راح قدمت شيء ديني ولا ذي، لا الكلمة أمانة خصوصا عند الإعلاميين، أي غلطة يرتكبها يعني ذينا ما يلقي الكلمة عدل معناها صحيح، أنت المفروض من أنت تروح تقدمها لهم من خلال البرامج، بعد أنت تعدل لهم.
0: وهذه يعني يعين أصلا الزملاء المهنة أنهم يتطورون مع بعض ويوصلون مع بعض إلى يعني مستويات متقدمة أكثر وأكثر.
1: وتختار بعد الكلمة يعني اللي توصل للناس أسرع، ما تأخذ معقد متعقد ولا هذي تروح توصل حق لوادم، لا
0: صحيح.
1: صحيح. المثقف الجميل الشيء اللي تقدم حق لوادم أساس أن أنت ترتقي فيهم.
0: من أبرز الشخصيات اللي يعني شكلت بالنسبة لي أستاذ فوزية محمد يعني رحلة عمر وعشرة هي الأستاذة كريمة زيدان، الله يرحمها.
1: يا حسن
0: يعني أستاذة كريمة زيداني يعني إلى يعني الله يرحمها إلى لحظة الوفاة
1: آخر تشتغل يعني كانت في المستشفى وأنا رايح لها المغرب، كنت طلعت من الوالدة في العسكري ورحت لها عندها النشرة مريبة تحولها على مين. اي والله يعني ودشيت عليهم طارعة شفيت ما فيت شيء صار، لا قاعدة طالع كذي فوق طالع كنا ندور شيء، سرحي فوزية سرحي حلاوة حلاوة، انا يا شوفت قلت لا الحمد لله زين ان شاء الله. رجعت يوم ثاني قالوا لي ما خلاص في ليلتها يعني عاد. هذا يا حسن أنا وايد عشرة وياها لدرجة أن يعني ساعات تأخر على تخاف على العيال أن ما طبخونه ولا شيء، قلت لها كان باصب جت البيت واطبخ تعالي خلي سبحان الله معنا يعني من على الله والذي، بس أقول لك مدى ارتباطنا ومدى يعني
0: بس في جو العمل يعني
1: اي لا تيجي من بيتهم تروح تحط شنطتها وتيجي المكتب، وكانت تقول لي كلمه وايد تاثر منها، تقول لي امس مريت على الوالده تلشونها وكذا، تقول كلها تقول انا بموت بخليكم بموت بخليكم، قلت لها الواحد يعني بعد مؤمن وين بيروح حق الله اللي خلقها وسواه برجع له، إيه يعني أنت جيت ما تدري بروحك بتروح ما تدري بروحك والله العظيم. قلت لي متين كذي الله يكتب أن ذيك اليوم أنا رايحة بعد يوم ثاني بحين بروح لها ما دريت نفس اليوم لا نفس اليوم لا دشيت في الجام وقف في المحل شو اسمه الاستقبال هنا
0: هشام ولد أستاذ كريم
1: إيه ولدها الله يرحمه. ها هشام إيش فيك؟ قال الوالدة هني عايبينها طاحت أمها وهي طاحت وراها. اي قلت له وين وهذه، ورحت لها مثل ما قلت لك. يوم ثاني سمعنا ان شو اسمه هي توفى اليد وتالي كريمة اللي يوتني اختي فجر تقول لي ما داريتي ليش هنا، تقول لي هشام توفى. اي يعني فجيعة شو اقول لك كريمة كنت يعني. And so

0: أنا بسيطة وترى ولا دافعت عن نفسها ولا خذت شيء، إنسانة تبي تعيش بس، يعني ما شاء الله على مملكة الجمال، مملكة الأخلاق، مملكة العلم والثقافة، لكن ما اقترت تشوف، لأن الإنسان عمره قصير، فلما يدعون أي شيء في الدنيا أن نقترى للناس.
1: الله يرحمها،
0: الله يرحمها
1: كريمة زيداني، والله يرحم زميلنا أيضا هشام.
0: هشام الله
1: يرحمه. هشام، عقب ما دشيتي في إذاعة البحرين كمذيعة الآن،
0: نعم،
1: طبعا تدرجتي وظيفيا إلى إلى إلى أن وصلتي إلى مشرفة إذاعة القرآن الكريم،
0: نعم،
1: كلمين عن هذه الرحلة الوظيفية، يعني خلينا نقول خطوة بخطوة.
0: أي نعم، هو يعني التفكير في إذاعة القرآن الكريم كانت أول مجرد يعني بس إذاعة واحد مسؤول عنها، أي تسجيلات يعني القرآن الكريم اللي هي صور وكذا تبر عليها بدون ترتيب يعني بدون تنظيم.
1: قبلها كان البرنامج الثاني
0: أظن. إيه البرنامج الثاني.
1: نعم.
0: بعدين فكروا إنه يعني شو اسمه إنه نخليها مستقلة يعني. وفيها مآثر أزيد من أنه يكون بس القرآن، القرآن يحتاج إلى بعد نوعية من الحركة داخل الإذاعة تخدمه، توصل الكلمة، توصل المعنى، توصل يعني. وهني بعد أنا أركز على اللي يقدمون برامج ويقدمون حتى اللي يقدمون الأذان، هاي ترى ما صدقها، ما مسجلين صدقها، فما مفروض قطعون بعد هذه، لازم
1: يستمر
0: بين فترة وفترة، ما أعرف يعني مثلا في رمضان أطلع كل هذه كل يوم واحد أحط أذان في صدقة علي، مثلا الأدعية الحين أشوف رجعت إذاعة البحرين إلى طبيعتها وايد حلوة، حتى التلفزيون نوعية الأدعية اللي يحطونها كلها تدس القلب يعني. الإذاعة هذه قدمت يمكن ناس وايد متابعين حلها، وما أسسناها كذي، سوينا لها لجنة ناس من كبار المسؤولين المهتمين على أساس أنهم يقدرون المواد اللي تطلع وسمعونها ويحددون لنا مدى صلاحيتها، وهذه يكون ما بين كل فترة. وسوى الله يرحمه بعد عوض هاشم سوى رسمه يعني خارطة سوى حق الإذاعة وحق تقسيماتها وحق كذا، بعد هاي قدم مشروع يعني وايد زين، ساعدني لين يعني أتخطى شوي لهذه. بعدين الحين مثل ما تشوف تطورت، وأحلى شيء أنا لقيتك أنا في إذاعة القرآن الكريم.
1: أي شرف لي.
0: الله يسلمك. وقدمنا ذي تذكر المسابقة.
1: أي نعم، اسمها مفاتيح الهدى كان
0: اسمها. اي مفاتيح الهدى.
1: اينا
0: وجميلة، اتذكر احمد نجم.
1: ايوه
0: هي يوني قال لي فوزية خش خش خش شو اسمه، خصوصا منال هتيق سعيد ابدعت صدق هي انها دينية وذي يعني، فيقول لي وايد حلوة، كم يعطونك؟ تعطوني 200 دينار كل جائزة 50، قال لا أبو زيد أعطاني 400 دينار.
1: ما شاء الله.
0: يعني ذكريات حلوة جميلة.
1: كان يقدم البرنامج الدكتور عادل.
0: عادل إيه. عبد الله.
1: إيه نعم.
0: انتبعت إن حسن قدمته.
1: أنا عقبة
0: إيه.
1: وأتذكر حتى اللي عد الأسئلة. استاذ طارق المخليل.
0: اي طارق المخليل.
1: حسيت يعني كنت متوهق ما عندي، كان هو يتصل فيني بس و...
0: اي بس سيده إيه. هو لانه هو تخصصها شريعه. إيه.
1: مرحله العمل الاعلامي خلينا نقول مو بس محليا، خليجيا
0: والله بعد بقول لك، اول كانوا يعني يعطون دورات، يعني أنا رحيت أبو ظبي، رحيت دبي، رحيت الكويت، رحيت عمان، تبادل رمى السفينة.

0: تستفيد وتحس إن لك ثقل تقدم في إذاعاتهم الأخبار وكذا ويقول لك تبادل الإعلامي. بالعكس هذه ترى ينمي العلاقات وينمي الأفكار وينمي العطاء، يعني مثل ما تقول القوي، لأن إحنا بيت واحد ترى الخليج.
1: يعني
0: إحنا مشكلة، يعني ما أدري كل واحد اللي عنده أفكاره. يعني أنا أقول نقطة الضعف الكبيرة الإعلام، ترى الآن السلاح مو سلاح القنابل كان فادونا من الحرب العالمية الثانية، ولا حرب المدافع ولا حرب إعلامية. تبي تشنع عليهم نفسيتهم تقدر، تبي تدش بيوتهم تقدر، تبي تسوي أي شيء هذه تقدر. لذلك أنا أقول لك الإعلام الآن والسوشيال ميديا، وفيه نقطة حمراء بعد لازم أركز عليها، ما بكل ما يجينا في السوشيال ميديا صادقة. أنا أسمع خبر واحد من 100 شخص، كل واحد يحلل على على على على روحه، هذه يصدق ذي وهذه يصدق ذي وضاعت السالفة. فإحنا أول ما ابتدينا في السوشيال ميديا وحطينا الكمبيوترات ترى كنا نصدق أي شيء نقراه
1: إنه حقيقة،
0: وحطيناه في برامج بعد. إيه ما يبي شيء الحين بوفر لك، إيه لا مو كل شيء الواحد صادق يصير مسير.
1: لو رجعنا للعمل الإعلامي ومسألة مرحلة التبادل الإعلامي بين الإذاعات، بين إذاعة البحرين وبين إذاعة الخليج، تذكرين أول رحلة كانت لوين؟
0: أي أول رحلة كانت الكويت، كانوا يسوون دوراتنا تنشيط. إيه يعني رحنا وخلونا كل مذيع ومذيعة وقعدوا يعني يوجهونا ودونا المكتبات وقالوا إن كل واحد يطلع فكرة أساس إنه يقدمها يعني زميلة، وتالي تصير عليها المسابقات حلوة. يعني
1: كانت إذاعة الكويت تتنافس مع إذاعة البحرين؟
0: أي كانت تتنافس، ما قصروا. وش اسمه، رحنا أبو ظبي ورحنا دبي ورحنا عمان،
1: كانوا يأخذون منكم،
0: رحنا تونس. ها لازم يشاركونك بعد انت حتى في قضية سالفة المشاركة في المهرجانات.
1: نعم التحكيم والمشاركة، هي
0: لازم تتعلم. هو الإعلام ترى متشابك، مو كل شيء بروحه، ولا بمهنته أنا مسؤول، أنا عارف في هذا الشيء. يعني يوم ناس حطوا دولهم على في الدرجات الأولى من مو معناته أنا مديرة ومسؤول، كل واحد في اختصاصه. ما دام أنا عندي مذيع، عندي قدم برامج وأسس برامج وسوى برامج ويعرف الغث من السمين، لازم أنا بعد أخليه تطور. وحتى التجارب اللي تطلع عليه بعد تطلع على تجارب جديدة، فهو كله مفيد.
1: ولأن كل يعني تقريبا يعني إذاعات الخليج والإذاعات العربية يمكن كل واحدة مدرسة مستقلة،
0: مدرسة
1: يعني لها أشخاص.
0: نعم الحين يعني أنا الحين إحنا هني الحين في برنامج قاعد نوثق زين.
1: نعم.
0: أنا يوم رحت أنا وبدري عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، رحنا الرياض حق برامج الأسرة. يوم رحنا الإذاعة الحين هو مثلا الإذاعة قاعدة تتطور من أول مستويات لمدى النقطة اللي وصلت لها. يعني حسن في كل مرحلة مخلين استوديو، يعني أول ما فتحت الإذاعة استوديو قديم وبالأدوات مالته، يقولون إيه يمكن نحتاج، ما ندري نرد شيء، ما ندري نحتاج حق اللي فيه، يعني مثلا مقدم برامج، مقدم شيء، توثيق شيء، عندنا كل الأدوات، مو بلازم نحط صور قديمة مقطعة ولا هذه، عندنا وكل مرحلة فيها استوديو صغير.
1: يعني يمكن الحين مثل ما هو موجود في القرية التراثية في راس حيان،
0: اي
1: في قسم حق

0: حق الاذاعه
1: خاص
0: يعني اللي دش يشوف شلون كانت البدايات
1: اللي صح. ايه انا اتذكر حسن شيء ضحك. مكتبه الاذاعه القديمه مالت قسم الاسره هاي كم هاي المثلث كم المربع تقريبا كم قدم
0: والله ما ادري بس
1: هي 10
0: يمكن
1: يعني انا اقول مترين ونص مترين ونص طول وعرض. هذه كانت مكتبتنا في قسم الاسره
0: بس
1: ومقافلين عليه مفاتيح
0: yeah.
1: اي والله لو بتسأل مدري عنها اي والله بينما المجمع اللي هو تسجيلي مال الأشرطة وكذا شو اسمه مليون ما شاء الله يعني كان زين لو حكينا على الأشياء اللي راحت كان تقدروا نحن نسوي برامج حتى عن الفنانين القديمين مقابلات لهم نظيفة هي والله مثل عبد الوهاب مثل فريد مثل عبد الحليم مثل وايد تملك ترى البحرين كانت تملك يعني
0: أرشيف
1: وايد وايد وايد ثمين فقل للأسف كنا ينقصنا الأشرطة وكنا احنا بعد قدمنا كمذيعين برامج وايد جميلة زين وكان المفروض احنا نسجلها ونأرشفها أساس نحتاج لها حتى لو إن مثلا احنا ننقلها ما أقولك نقدمها كما هي بس الفكرة موجودة زين لكن كنا احنا نسجل على التسجيل ما عندنا أشرطة
0: فنفس الريل هو
1: اي هذا هو
0: يعني خلص البرنامج
1: ايه. يعني قلت علوت
0: يتحلل
1: لكل مرحلة و...
0: نعم الله يولد صحة
1: بس مشينا ومليونة كانت الإذاعة فال... لا وهي يعني طبيعتها تنها تقول يعني خليتنا حال نص طالعة نص دهشة نص عين سوا فيكم السوشيال ميديا
0: الحين الذكاء الاصطناعي يقولون يبون يخلونا يحل محل
1: المذيعين
0: والانسان
1: يقلدون هني هني حسن لازم يسوون هذا حفظ حقوق
0: الملكية
1: إيه لأن صدق في راح يقلدون صوتك
0: صح
1: إيه ولا بيقلدون عن هاي المشكلة بعد هالعو كبيرة يعني أو صار
0: قالوا يحاولون إنهم يعني يوجدون لها
1: حال
0: قوانين
1: إيه وهو كله توفير دنانير هاي المسألة
0: هاي فنها
1: إيه هاي توفير دنانير ما منفعتنا للحين والله ما منفعت
0: أنا حقيقة استمتعت بهذا اللقاء الجميل
1: الله يسلمك
0: ويعني وثقنا اللي نقدر نوثقه يعني
1: إيه إن شاء الله بعد
0: من أشخاص ومن مراحل و...
1: إيه والله
0: وكانت يعني على شكل سوالف إحنا يعني خذناها أكثر من أنها يعني يعني سؤال وجواب لكن في نهاية اللقاء شو اللي تحبين تقولينا أم هشام ويمكن ما وسعنا اللقاء أن إحنا نذكره المجال مفتوح لك
1: اي والله يعني اول شيء احب اوصي يعني جماعتنا واهلنا وشعبنا بالاهتمام بالنشأ الجديد في مجال التربيه في مجال التعليم التركيز على القران الكريم هذه مهمتنا وصيتنا ترى ومثلا يعني حتى بالنسبه حق اسم حضاناتنا وكذا دخلوا فيها القرآن خلوا يختم يعني الياهل مو بجاش عشان يلعب بس اللعب صدق ضروري لكن بعد مهم ثاني شيء ركزوا على الترابط الاجتماعي كثروا التواصل خلكم متواصلين خلكم نافعين حق مجتمعكم حق بعضكم بعض ترى النافع عند الله إنسان كبير فهذه اللي يعني أحب أوصي أنا خصوصا الناس قاعد يضيع من يدنا رجعوا شوي مو بكل شيء المطاعم مو بكل شيء اللهو لا خلوا في عندهم أوقات مفيدة استفيدوا منها استفيدوا من الراحة

0: وين أول تلقي الأهل الساعة 8 إلا طالعوا مسلسل ورقدوا، ما في حين. أهم شيء حافظوا على روحكم ودينكم وعيولكم ووطنكم، وأتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله.
1: الله يجزيك خير أستاذة على هاللقاء الجميل، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك
1: ويبارك في عمركم.
0: الله يسلم جميعا إن شاء الله.
1: والحمد لله يعني اللي صارت لنا هذه الفرصة إن إحنا يعني نقعد هذا القعدة الجميلة ونسولف السوالف.
0: الله يسلمك يا ولدي.
1: هاي اللي تعلمنا.
0: الله يوفقكم إن شاء الله.
1: الله يسلمك. هاي تعلمنا منكم.
0: الله يسلمكم. الله يعافيك.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لنا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة الإعلامية القديرة فوزية محمد، ونلقاكم بمشيئة الله في لقاء آخر وسيرة أخرى مع إعلامي آخر، إعلامي مخضرم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
9: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. في الأسبوع الماضي تحدثت وإياكم بحديث بعنوان رسائل من القلب، وفحوى هذا الحديث أننا جعلنا القلب يتحدث عن نفسه. قلبي وقلوبكم تتحدث عن نفسها، تعرفنا بنفسها على وفق ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معي وأثنوا على ما قدم في تلك الحلقة أو كتبوا لي، وطلبوا أننا نتحدث أيضا زيادة أكثر عن هذا الموضوع. لذا سيكون حديث اليوم بإذن الله هو الجزء الثاني للحديث عن القلب. طبعا تحدثنا عن القلب كثيرا، والقلب يحتاج أن نتحدث عنه كثيرا، لأننا نتحدث عن سيد الأعضاء وعن إمام الأعضاء وعن قائد الأعضاء وعن ملك الأعضاء، هذا الذي إذا صلح صلحت الجوارح. لذا الرسالة الأولى اليوم التي تأتينا من القلب يقول فيها القلب بصلاح تصلح الأعضاء، كل الأعضاء بصلاح القلب يصلح النظر، بصلاح القلب تصلح اليد، بصلاح القلب يصلح اللسان. وما عليك إلا أن ترى هذه الجوارح إلى أين متجهة، ما عليك إلا أن ترى هذه الجوارح كيف هي في الإقبال على الله تبارك وتعالى، وبالتالي ستعرف صحة القلب وسلامته من انحرافه. ولن أقول لك كما يقول البعض، انظر في تصرفات الآخرين ومن خلال تلك التصرفات ستعرف سلامة قلوبهم من فسادها، لا، ولكنني أقول انظر إلى تصرفاتك أنت، وعليه ستعرف سلامة قلبك من فساده. العبرة في قلبي أنا، وأنا مأمور بإصلاحه. نعم أنا مأمور بإصلاح الآخرين والعناية بقلوبهم، لكن لن يكون ذلك إذا كان قلبي فاسد. والأولى أنني أهتم بنفسي وبقلبي. لذا من الخطأ الشائع أنني أصنف الآخرين وأصنف قلوبهم وأغفل عن خطيئتي وعن تقصيري وعن زللي. الرسالة الأولى يقول فيها القلب بصلاح تصلح الأعضاء. من أين أتى بهذه الرسالة؟ أتى بها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد أن تكون هناك عناية بالقلب. يقول إنسان: أنا ما أجد عندي ذاك الميل الكثير لقراءة القرآن. نقول اعتني بقلبك، في قلبك انحراف، في قلبك شيء من الفساد. يقول قائل: أنا ما أجد نفسي يعني أحرص على الصلاة كثيرا في المسجد وهي صلاة جماعة، لا أجد في نفسي برا لوالدي، لا أجد في نفسي
حبا في الصدقة، لا أجد في نفسي حبا في فعل الخير، نقول ارجع إلى قلبك، لأن القلب فيه انحراف، فجاءت الأعضاء تنحرف بقدر ما في القلب، فعلى قدر ما في القلب من صلاح تصلح الأعضاء، على قدر ما في القلب من انحراف تنحرف الأعضاء. وتعرف على سلامة قلبك من تصرفاتك. إيه والله، ولا يأتينا إنسان يردد هذه الكلمات الشائعة، قل أهم شيء ما في القلب،

يقول أهم شيء قلبك سليم. قل صح. قال ما عليك يعني شفتك إنسان ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويشرب خمر ويرتكب الفواحش، بس أهم شيء سلامة القلب. نقول لا يا أخي، اللي ما يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويزني هذا دليل على فساد قلبه. قال لكن قلبه طيب وأخلاقه حسنة مع الناس. نقول نعم، حسنت أخلاقه مع الخلق وساءت أخلاقه مع الخالق. حسنت أخلاقه مع الخلق، طيب مع الناس، لكنه ساء خلقه مع خالقه، مع ربه سبحانه وتعالى. نحن نتحدث عن هذه الطاعة وعن العبادة وعن الإقبال على الله تبارك وتعالى. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. في علاقة طردية وارتباط وثيق بين سلامة القلب وسلامة الجوارح وسلامة الإيمان، وهذا يدل على هذا. كل واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورة في الحديث يدل على غيره. من الرسائل التي تأتينا من القلب، يقول لنا القلب: اعلموا أنني كثير التقلب. وهذه ألمحت إليها في الأسبوع الماضي، كثير التقلب. وسبحان الله، اليوم يجد نفسه تقبل على الصلاة وتقبل على الهداية وتقبل على الصلاح، تقبل على الطاعة، ويغفل عن المثبتات التي تثبت الإيمان في قلبه وتثبته على الهداية. لابد من هذه المثبتات، ومنها ومن أعظمها الدعاء وديمومة العمل الصالح. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. انظر إلى القدر، إذا ارتفعت حرارة الماء فيه كيف يتقلب. هذا هو وصف قلب الإنسان، يتقلب يصبح مؤمن ويمسي كافر. طيب ماذا يفعل؟ يحرص على المثبتات ويحرص على الطاعات، لأن الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. الحسنة تبحث عن أخواتها، والسيئة كذلك تبحث عن أخواتها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، ومثل القلب كمثل الريشة بفلات، يعني في بر، تقلب بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. الرسالة الثالثة من القلب، يقول لنا فيها القلب: الفتن تؤثر فيني. أي نوع من أنواع الفتن؟ أي فتنة تكون قريبة من هذا الإنسان تؤثر على قلبه؟ فتنة النظر، فتنة المال، فتنة الخصومة والجدال، فتنة الأولاد، فتنة الرزق، فتنة الله يكفينا الشر الحروب، فتنة الفقر، فتنة المرض، هذه كلها تؤثر في القلب. فتنة الشبهات،

0: قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهكذا أي فتنة تلج في القلب وما انتبه لها صاحبها كما قلت في الأسبوع الماضي، ما استغفر، ما ندم، ما أقلع عن المعصية، تبقى هذه النكتة السوداء في قلبه حتى يعلو هذا السواد فيكون هذا الران الذي أخبر به ربي تبارك وتعالى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا بكسب أيدينا يجتمع هذا الران على القلوب. للحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل فاصل، ثم أتواصل معكم فانتظرونا.
1: نصوغه بقلائد الوقفات.
0: حياكم الأخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب في جزئه الثاني. من الرسائل التي تأتينا من القلب يعرفنا القلب بنفسه، يقول إن الأعمال تتفاضل بما في القلوب. الأعمال هي الأعمال الظاهرة، الصلاة عمل، الزكاة عمل، الصيام عمل، الإحسان، البر عمل، عمل جوارح، تتفاضل في الأداء وتتفاضل في الأجر بحسب ما كان في القلب. يعني إنسان الذي يصلي وقلبه حاضر في أدائه للصلاة مختلف، وفي الأجر الحاصل عليه مختلف، بخلاف الشخص الذي يصلي وقلبه غافل وقلبه لاه. الإنسان الذي يدعو حينما يدعو بقلب حاضر يكون هذا الأداء وهو الدعاء مختلف، والأجر المتحصل مختلف. قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الصيام، قل مثل ذلك في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. نأخذ أمثلة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ، وضوء عبادة، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه، لأن القلوب لها إقبال ولها إدبار. القلوب لها إقبال ولها إدبار، لها إعراض، لها انصراف. إذا أقبل بقلبه أثناء الطاعة الوضع مختلف. قال: ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رأيتم؟ رأيتم كيف الأجر؟ إلا وجبت له الجنة، قام صلى ركعتين لكن بقلب حاضر، بقلب مقبل. وأنت تلاحظ نحن أحيانا نصلي، يصلي الواحد ويقول: سبحان الله، صليت خلف الإمام. يقول: أنا أذكر لما كبر الإمام وكبرت معه وما انتبهت أنني أصلي إلا ونحن في التشهد الأخير، وين كنت؟ قال: والله كان قلبي مشغول، مشغول بولد ولا مشغول بمريض ولا مشغول بشيء. كلما أقبل القلب على العبادة اختلف الأداء. احفظوها أخواني أخواتي، اختلف الأداء، صار الأداء العبادة، أداء الصلاة مختلف، أداء الوضوء مختلف، أداء الصيام مختلف، اختلف الأداء إلى الأحسن، واختلف الأجر إلى الأرفع والأكثر. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: فإن هو قام، يعني بعد الوضوء، فإن هو قام فصلى فحمد الله

وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، يعني أخرج الشواغل والملهيات والخواطر والهواجس والهموم. طبعا صعب، لكن كم تستطيع أن تفرغ قلبك؟ 20%، 30%، سينعكس على أدائك في الصلاة، سينعكس على الأجر الذي ستحصل عليه. قال وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. تصوروا هذا الأجر، يصلي ركعتين بقلب مقبل حاضر فارغ لله، ينتهي من صلاته كأنه اليوم مولود، له من الأجر كأنه اليوم مولود. هذا الأجر يحصل عليه الحاج الذي يذهب ويمكث الأيام ويبذل الساعات الطوال مجتهدا في الطاعة في طواف وفي سعي حتى يرجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه، فرغ قلبه لله تبارك وتعالى. نعم، هذه فائدة العناية بالقلب، هذه فائدة العناية بالقلب. من رسائل القلب يقول فيها: عبودية القلوب أعظم بكثير من عبودية الجوارح. جارحة العين لها عبودية، جارحة اللسان لها عبودية، جارحة اليد لها عبودية، والقلب له عبودية. أنا أسألكم إخواني أخواتي، فكروا معي، ما هي عبودية القلب؟ ما هي أعمال القلوب التي هي أعظم من أعمال الجوارح؟ خلونا نفكر ونعدد الآن، نعدد. اذكروا معي ما هي أعمال القلوب: 1، 2، 3، تذكرون؟ دعونا نفكر بصوت مرتفع. من أعمال القلوب: الخوف من الله. من أعمال القلوب: الرضا بقضاء الله وقدره. من أعمال القلوب: التوكل على الله. من أعمال القلوب: حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. من أعمال القلوب: الوجل، الخشية. هذه الأعمال أعظم من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج. والسبب أن أعمال القلوب لا يطلع عليها أحد إلا الله، ما في مجال تمثل تصنع فيها. تبكي لتتظاهر بالخشوع، البكاء عبادة جوارح ممكن تخدع الناس فيها، لكن الخشوع والطمأنينة والسكينة هذه من أعمال القلوب لا تطلعها إلا الله. فأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. كلمة رددتها كثيرا وأنا معجب بها، يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: لكل امرئ جواني وبراني. جواني يعني داخله، يعني من أعمال القلوب، جواني وبراني. فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، يعني اللي يعتني بالداخل الله يصلح له اللي في الخارج. ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. يعني لنضع أكثر ما نضع نصلح

الداخل، لأن الذي في الخارج دليل على الذي في الباطن. أبدا ما يمكن إنسان يأتي كما قلت قبل قليل وهو مفسد في الظاهر وفاسد في الظاهر ثم يقول أنا قلبي نظيف، أنا قلبي سليم. والله يقول أن النجاة يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم. نقول لا يمكن، فساد الباطن يفضح فساد الظاهر، وصلاح الباطن يجليه صلاح الظاهر. من رسائل القلب، القلب يقول انتبهوا، فأنا هدف الشيطان. بالفعل كما أن القلب موضع نظر الرب، فكذلك الهدف الأول للشيطان القلب، لأن الشيطان يعلم إذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. الشيطان يعمل وفق استراتيجية واضحة بالنسبة له، ووفق خطة واضحة بالنسبة له، ووفق هدف واضح بالنسبة له، وهو فساد القلب، وبالتالي سيفسد الجسد كله. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحينما يتكلم ابن عباس هذا الصحابي الجليل، إنما يتكلم عن علم، إنما يتكلم وقد مدح ووصف بحبر الأمة وترجمان القرآن. ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال عند قوله تعالى الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، قال رضي الله تعالى عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. يعرف وين يروح، يعرف أين يتجه، الشيطان جاثم. نقول من الكلمات الدارجة، يقولون البارحة صار على نمت يعني جاثوم، جثم يعني جلس متمكنا. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ذكر الله يطرده، أي شيء يقربك من الله يطرده. لهذا قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب التي جثمت الشياطين عليها عند الذكر تنصرف وتهرب فتطمئن، يحصل لها الاطمئنان. هناك أيضا رسائل كثيرة من القلب أتحدث عنها بعد هذا الفاصل، فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. نصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث بعنوان رسائل من القلب. قلوبنا تحدثنا عن نفسها وتعرفنا بماهيتها. من هذه الرسائل القلب يقول: لسلامتي علامات فتعرفوا عليها. القلب يقول إن للقلب علامات تدل على سلامته، فما هي علامات القلب السليم؟ أولا أن يكون سالما من محبة ما يكره الله. القلب الذي يشمئز من الأشياء التي

0: يكرهها الله هذا قلب سليم. القلب الذي ينفر من الأشياء التي يبغضها الله هذا قلب سليم. قلب ينفر من فاحش الكلام وبذيئه، قلب ينفر من أماكن الفجور والخنا، هذا قلب سليم. قلب ينفر من رفقة السوء، من الكسالى البطالين، هذا قلب سليم. هذا علامة من علامات القلب السليم. وأحيانا تجد العكس، تجد بعض القلوب تحب الفاحشة فتميل إليها، وتحب أماكن الفجور فتتواجد فيها، كما قال ربي سبحانه وتعالى، آية عجيبة، قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء أما حديثك في العقول فمشرع والحلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع الهدى من دوحه وتفجر الإنشاء.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب الحديث الندي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش في رحاب هذا الحديث الشريف. فالمراد بالصلاة هنا

سورة الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فالمسلم يقرأ هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل في الأوقات الخمسة المفروضة. وسورة الفاتحة كما تعلمون أيها الأحبة الأكارم من الرجال والنساء هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي قد اشتملت على مقاصد القرآن كله. سورة الفاتحة أيها الإخوة والأخوات تؤكد قضية الألوهية والربوبية لله رب العالمين، وتؤكد ضرورة العبادة التي تربط الإنسان بخالقه، وتؤكد حتمية المنهج الذي جاء به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس وأمنا لكل مجتمع. ورب سائل يسأل حينما نعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواحة الندية من هذا الحديث المبارك، ما المراد بقسمة الفاتحة بين الله وبين عبده؟ المراد بهذه القسمة قسمة المعاني، أي أن نصف الفاتحة الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، ونصفها الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار إلى الله عز وجل. وقد وضح الحديث هذا المعنى، وهذا حديث قدسي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي. الفرق أيها الإخوة والأخوات بين التحميد والثناء والتمجيد أن التحميد مرتبط بجميل الفعال، التحميد مرتبط بجميل الفعال، والتمجيد مرتبط بصفات الجلال، والثناء يجمع بينهما. فالثناء يكون لصاحب الجميل ويكون لصاحب العظمة. وجاء التعبير هنا بالتفويض عقب قوله عز وجل مالك يوم الدين، لأن الله عز وجل هو المنفرد بالملك حقيقة ومجازا في ذلك اليوم، كما قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أما في الدنيا نرى بعض الناس يدعي لنفسه ملكا، يملك عقارا أو شركة أو ملكا كحكم أو سلطان، ومع أنه في الحقيقة ادعاء مجازي إلا أنه ادعاء قائم. لكن في الآخرة أيها الإخوة الأكارم لا يتصور فيه ادعاء الملك لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وإذا ما انتهى العبد في قراءته للفاتحة من تحميد مولاه وتمجيده سبحانه وتعالى والثناء عليه عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين. هذه نقطة فاصلة بين ما لله وما للعبد، بمعنى كما يشير هذا الحديث المبارك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو المنعم المتفضل، وهو مالك الملك والملكوت، وهو المستحق وحده للعبادة، وعليه وحده التوكل، وبه وحده الاستعانة، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني وما سواه فقير إليه. ويوضح هذا الحديث المبارك، هذا الحديث القدسي

القسم الخاص بالإنسان. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فطالما استجاب الإنسان لربه ومولاه بالعمل الصالح والقول الطيب والنية الخالصة وفعل الخير والابتعاد عن الشر، وعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه، وأقر له سبحانه وتعالى بالعبودية، واستجاب المؤمن له في العبادة واستعان بالله في كل أموره، كان المسلم حقا، أو كان للمؤمن حقا على الله، ليس له حق على الله، ولكن كان لله سبحانه وتعالى أن يمنحه إجابة هذا الدعاء وييسر له سبيل الهداية ويمده برعايته وعنايته ويتولاه بلطفه ويعصمه من الزلل والانحراف ويأخذ بيده بعيدا عن أولياء الشيطان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، عشنا في رحاب هذا الحديث المبارك، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

الحديث الندي من كلام النبي، برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عوض هاشم، إخراج جميل بمطيع.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد

0: أشخاص مصابين بالزكام وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
1: لكل قصة صوت ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
2: حكاية نجم، إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
3: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. فبعد أيام قليلة يقبل علينا عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة. والعيد هو البهجة والفرح والمرح، ولذلك فسوف نبدأ حلقة الليلة من هنا وهناك بجولة في واحدة من أعظم مدن الملاهي في العالم.
1: كثيرون هم الإعلاميون الذين عبروا جداول تجربتي الإعلامية، ولكن المتميزين والمبدعين والمتألقين والمؤثرين منهم نادرون كندرة العطر في الزهور. من بين هذه الندرة أستاذ الإعلام والأدب والأخلاق ورمز العطاء الإعلامي وشيخ الإعلام المرئي الحديث في مملكة البحرين، والذي غادرنا وظل متواهجا في قلوبنا وأرواحنا، والذي لا يمكن لذاكرتنا الإعلامية أن تنساه أو تتجاهله. هكذا نعاه الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ يوسف الحمدان بعد أن رحل عن هذه الدنيا في 20 نوفمبر 2015 للميلاد. إنه الأستاذ والإعلامي الكبير الراحل عبد الوهاب عطا رحمه الله، الذي ترك بصمته المميزة، إذ كان يجعل من يشاهده عبر الشاشة الفضية يكن له الاحترام والتقدير حتى لو لم تجمعه معرفة شخصية به. ولد الأستاذ عبد الوهاب عطا عام 1939 للميلاد بجمهورية مصر العربية. تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالعمل بالتلفزيون العربي قارئاً لنشرة الأخبار إلى جانب زملائه، منهم صلاح زكي وهمة مصطفى، ومن الإذاعة المصرية فاروق شوشة وحلم البلوك، إلى أن انضم إلى أسرة تلفزيون البحرين نهاية السبعينيات، وبالإضافة لكونه قارئاً لنشرات الأخبار ومنتجاً لمختلف البرامج التلفزيونية، تولى مهمة الإشراف على تدريب الكوادر الإعلامية في تلفزيون البحرين. وهنا يستذكر المخرج التلفزيوني أحمد إبراهيم أبو الشوك لمحة من سيرة الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا.
4: أول مرة تلاقيت مهستد عبد الوهاب عطا أتذكر كان في ذاك الوقت الإدارة مرشحة من كل قسم، كان تدريب كلين بمجال عمله، فرحنا على لندن في معهد فيزي نيوز اللي هو معهد الأخبار.

0: الأخبار. فهمينا الأستاذ عبد الوهاب مسوي برنامج خاص لموظفين اللي تدربوا في بريطانيا. هو ذي الرجل محبوب لهدوءه، فمسك إحدى البرامج اللي كنت أنا مخرجها في ذاك الوقت. دخل في لجنة الرقابة للبرامج يراقب البرامج المحلية قبل تطلع على الهواء وقبل ما نطلع هنا على الهواء. لما في آخر الأيام وقف على نقطة واحدة اللي هي البرامج الدينية، عمل لقاءات مع المشايخ الأفاضل لبرنامج رمضان. وهو من نوع البرامج هذه محبوب فيها، له نكهة يعني، حتى يعني في برامج رمضانية يعني تحس ان رمضان لا طعم، يعني الأسئلة هذه اللي يسأل في المشايخ ولا يعني مو بعبط على قولتهم حط سؤال ومشي وخذ وقت مشي، لا لا لا لا، مسك برنامج تتكلم عن أمور شعبية، الأسواق، الفرجان اللي لهم باع في القوص، الطب، اشياء كثيرة. يعني الأستاذ عبد الوهاب أنا أقدر أنا أقول رحمة الله عليه، أستاذ عبد الوهاب عطا أبو شريف إنسان شامل، إن بقيت مذيع، إن بقيت يربط من برنامج وبرنامج، إن بقيت يعمل لقاءات، يعني شامل ما شاء الله عليه. الكلمة اللي ما ننساها كلنا في عمري أنا، نادر ما يقول لك باسمك أكثر شيء من حصي، إيه يا ابني، أخبارك إيه يا ابني، عامل إيه يا ابني، يقول ما تجي فوقت نشرب الشاي. طبعا كلام لي وحقير ذا الكلام يعني يا ابني. إذا ما تحصل واحد يحسسك إنه مهما كان طويت عليه المسؤولية ما يتغير، سبحان الله.
1: كان الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله يتمتع بجاذبية إعلامية يستمدها من سعة اطلاعه واتساع مداركه وثرائه الثقافي الباهر الذي كان يفاجئ به زملائه في كثير من الأحيان، كما فوجئ بذلك زميله في التلفزيون مدير تلفزيون البحرين سابقا الأستاذ حسن عبد الكريم عندما كانوا في مهمة إعلامية.
2: زيارتنا لفرنسا كان سنة 1980، كان الرئيس الفرنسي بي البحرين، وإحنا فريق من تلفزيون البحرين كان علينا أن نروح باريس نصور فيلم وثائقي عن باريس في لقاءات وفي فيلم وثائقي على أساس يعرضونه وقت الرئيس الفرنسي زيارته في البحرين. كنا إحنا فريق عمل عبد الوهاب عطا، أنا كنت المصور، وكان الله يسلمك معنا بعد سلمان علي من مجلة البحرين، وكان مساعد وياي عباس سعيد. تفاجأت هناك ان عبد الوهاب عطا يعرف فرنسي، فرنسي يتكلم بطلاقة، كان ما كنا نعرف، انا ما اعرف واحنا في التلفزيون، بس يوم رحنا هناك عبد الوهاب عطا يتكلم فرنسي بطلاقة ما كنا ندري، فعلا فرنسي، لغة فرنسية كان عنده، يمكن 3 أسابيع او 28 يوم ما اتذكر، لكن الوقت كان حافل. في الصبح كان تصوير، صورنا في متحف اللوفر، في قصر فرساي، مناطق وايد رحنا يعني صورنا، ونرجع من التصوير يا مطعم يا نروح ودان عارف مسرحي شو الليدو يسمونه، وعبد الوهاب كان التيكيت ان احنا رايحين فرنسا، هذه اسم باريس، لكن مع عبد الوهاب خلى السفرة كأنها سياحية، يوديك مطعم يخليك تغير جو حق ثاني يوم. استمتعنا في هالسفرة، لو مو عبد الوهاب كان احنا ما صار برنامج جديد، فهاي الرحلة يعني في الذاكرة لليوم.
1: ولعله من السهل أن نقول إن الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله كان محبا للبحرين، ولكن حين يترجم الحب إلى الأفعال فهذا أكبر دليل على ما يكنه الأستاذ عبد الوهاب عطا للبحرين وأهلها، وبخاصة عشقه للمحرق، كما يذكر ذلك الأستاذ حسن عبد الكريم.
2: طبيعة عبد الوهاب كان في المحطة قريب من الكلكة، قريب يعني بطريقة، وقت ما نروح رحلة كان هي معانا، يحب المحرق حب شيء ما ينوصف، لدرجة أن وقت ما كان هي ضيف يجيب مصر القاهرة هي ضيف البحرين، عبد الوهاب كان يودي هاي الضيف دواعيس المحرق، الآثار اللي في المحرق، مطاعم اللي في المحرق. يوم رحت أعظم له الأجر، عبد الوهاب كان جاري في الرفاع، فرحت عزيتهم المحرق، سألت عياله شريف أقول ليش قعدت في المحرق يعني ساكتي في المحرق، قال لا الوالد موصي خلي تعزيتي في المحرق. أنا كنت أدري أنه يعني كان يحب البحرين، لكن عشقه في المحرق ما دريت عنه إلا عقب يوم توفي، بعد أكثر يوم شريف

0: ولدي قال لي
1: بالذكريات عبد الوهاب في 2004. عبد الوهاب عطى أنا كنت مدير التلفزيون 2004 و2005. بعدين التلفزيون مكتبة التلفزيون ندوات والمحاضرات وهذه، فعبد الوهاب استلم هذيله كان يقعد في الليل بيمنتج في قسم المونتاج مع الله والعالم اللي متى كان يقعد يسجل شريط رقم هذه محاضرة الفلانية، وكانوا يعرضونا أعتقد كانوا أسبوعيا ينزلون في التلفزيون هذه المحاضرات والندوات مونتاج عبد الوهاب عطاه وتعليقه. أنا متأكد أن لو تروح حق أي واحد من اللي كانوا يا عبد الوهاب لازم عنده شيء عن عبد الوهاب كثر ما هو كان قريب منا كلنا.
2: ويستذكر الباحث والإعلامي والفنان الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري، يستذكر اهتمام الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا بالجانب الثقافي والأدبي الذي كان يشكل شخصيته بدرجة كبيرة.
3: صار هناك بيني وبين بعض الأخوان بالتلفزيون علاقة حميمة، واخترنا ممكن في الشهر مرة أو مرتين نلتقي ونبدأ نناقش بعض الأمور الثقافية، والحكم أن أنا كنت أعزف عود وأغني، فكنا أنا والأخ أحمد عبد الله نغني أغاني قديمة، يعني أغاني لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. بعدين انضم معانا والتحق معانا الأستاذ عبد الوهاب عطا. كان الأستاذ عبد الوهاب عطا شخصية داعمة حقيقة لهذه الأجواء الثقافية. وياما سمعنا منه طبعا ذكرياته في الإعلام المصري لما كان يتدرب، لما كان يدرس، لما كان يعمل في التلفزيون المصري مسبيرو. كنا دائما نحرص انه يكون متواجد معانا لانه كان فعلا يفعل النقاش ومداخلاته الجميلة، وكان رجل يعني يدفع نحو طبعا ان الواحد يستقل وقته بما يفيد. وبالذات بالنسبة لي انا وطبعا الاخوان ايضا يعني ما يهونون كانوا يشجعوني ان انا يعني لازم اركز على الكتابه عقب ما اهتميت طبعا في الكتابه ايضا، واني اشتغل على المشاريع جديده لها علاقه بالجانب التوثيقي، وفعلا افادوني كثير وبالذات طبعا الاستاذ المرحوم عبد الوهاب عطا. الاستاذ عبد الوهاب ما انسى افضاله حقيقه الله يرحمه، تشجيعه ودعمه، وأيضا محاضراتي في جمعية تاريخ وآثار البحرين أو في مركز عبد الرحمن كانو أو غيرها من الأماكن فعاليات اللي كنت أحضرها وأحاضر فيها وأشارك فيها في ندوات وغيرها كان يحضر ويسجل. ورجل حقيقة فاضل يعني، فخدم البحرين ما قصر عنها، نفع شبابها الإعلاميين وكثيرين تعلموا على يده أو أضاف لهم من خبرته الكثير، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة.
2: لم يكتفي الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا بجلوسه في مقاعد الجمهور، وإنما كان صاحب مبادرات تركت في نفوس محبيه آثارا لا تنسى، كحفلة وهابيات التي لم ينسها الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري.
3: في 2008 كنت أنا يعني وايد مغرم بألحان محمد عبد الوهاب، فاقترح علي فكرة قال إيش رايك تدرب على مجموعة من أغاني عبد الوهاب وتغنيها في أمسية خاصة سميها وهابيات. اقتنعت بالفكرة وبدينا لما نلتقي أركز على الأغاني وسمعهم ما حفظته من أعمال طبعا لعبد الوهاب. أتذكر من ضمن الأغاني وكانت وايد يستانس عليها ويسلطن الأستاذ عبد الوهاب عطا الله يرحمه، جفنه وعلم الغزل وجارة الوادي وعندما يأتي المساء ومجموعة والله من الأعمال. يعني اتفقت مع الأخوان في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، سميناها ليلة أمسية وهابيات من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء إبراهيم راشد الدوسري، وبحضور الجماعة كلهم استمريت حوالي ممكن سنة كاملة وأنا أحفظ بهذه الأعمال، لأن أعمال صعبة، ولكن في الأخير استطعت أني أتمكن من غنائها وتقديمها بشكل جيد بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى العربية التابع طبعا لهيئة الثقافة، بمساعدة من رئيس الفرقة قبل يتقاعد الأستاذ طبعا الفنان أحمد الجميري ما قصر جزاه الله خير. طبعا كانت ليلة واحدة حضور منقطع النظير، السادة والسيدات الذواقين ومحبين للطرب الأصيل، كانت ليلة ما تنسي حقيقة. عقب ما انتهيت الحفلة عقب كم من يوم قعدنا مع بعض كنوع من الاحتفاء بالإنجاز. كان طبعا أيامها هو في التلفزيون يشتغل يوم أمسية وهابيات، اتفق مع التلفزيون

0: البحرين إنه يغطون الحفلة تصورت من قبل تلفزيون البحرين.
1: في 20 نوفمبر من عام 2015 للميلاد ترجل الفارس عن صهوة جواد الإعلام.
2: فقد الجسم الإعلامي البحريني واحداً من أبرز أساتذته وأحد مؤسسي تلفزيون البحرين بعد أن أمضى أكثر من 30 عاماً في العمل الإعلامي كمعد ومقدم برامج وقارئ نشرات، بالإضافة إلى منصبه الذي كان يشغله كمستشار لوزير الإعلام.
3: الأستاذ عبد الوهاب عطاء الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن عشق البحرين أرضاً وشعباً منذ أن استنشق هواها في العام 1981.
0: اتصل فيني أتذكر أستاذ إبراهيم الحوطي، إحنا ندري إنه كان هو مريض يعني، ولكن أتذكر ما كان حسسك إنه في يعاني من شيء. في جلساتنا ما نسمع منه كل الكلام الطيب، كل الأخبار الزينة وكل السوالف الحلوة والذكريات الجميلة، المواقف اللي الواحد ما ينساها يعني. حقيقة رجل كان وفي، أدى دوره على أكمل وجه كرجل من رجال الإعلام العرب اللي خدموا في البحرين.
1: وكما ذكر الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري، سيبقى ذكر الأستاذ الراحل عبد الوهاب عطاء رحمه الله حاضرا في نفوس زملائه وأبنائه ومحبيه، وسيبقى نجما في سماء الإعلام نتناقل حكايته جيلا بعد جيل.
4: وفي هذه المناسبة الكريمة فإن تلفزيون البحرين يتقدم بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع. كما نتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين الوفي، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد علينا جميعا هذه الأيام بالصحة والسعادة والهناء.
5: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر. رؤيتنا
6: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
5: رسالتنا
6: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
5: قيمنا
6: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
7: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
5: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
6: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
5: أثير الشغف والإبداع والتميز.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.

0: إنه مسكين الدارمي.
1: آه.
0: سأحكي لكم بعد الصلاة قصته الطريفة مع الخمار الأسود.
1: حسناً.
2: حسناً.

0: تقبل الله.
1: تقبل الله
2: منا ومنكم.
0: أيها الرجل، ما هي قصة مسكين؟
2: مسكين الدارمي هو ربيعة بن عامر التميمي، شاعر أموي سمي بمسكين لقوله: أنا مسكين لمن أنكرني، ولمن يعرفني جد النطق. لأبيع الناس عرضي إنني، لو أبيع الناس عرضي لنفق. كان مسكين في شبابه عاكفا على التغزل بالنساء الجميلات، إلا إنه عندما تقدم به العمر ترك نظم الشعر والغناء وتنسك، وأخذ يقضي أيامه متنقلا بين مكة والمدينة. وأما عن قصة الخمار الأسود فسأدعه يخبركم بنفسه، فانتظروا. يا مسكين!
3: نعم!
2: يا مسكين!
0: شكلها جايد السالفة.
2: تعال إلى هنا، فهؤلاء الشباب متشوقون لمعرفة قصة الخمار الأسود.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام. أخبرنا بقصة الخمار الأسود يا مسكين.
4: قصة الخمار الأسود.
5: خمر! خمر! من أفضل أنواع النسيج، خمر من بلاد السند، خمر من بلاد الهند ومن سمرقند.
4: أهلا يا أبا علي، إنه والله ليوم جميل.
5: جميل؟ لن يكون جميلا قبل أن أبيع شيئا من هذه البضاعة المتكدسة.
4: أوه، تفاءل يا صديقي، تفاءل وانتظر، هناك زبونة قادمة.
5: أوه، انظر إلى جمالها.
4: أوه، دع عنك هذا الحديث يا رجل. لم أعد أتغزل بالنساء كما كنت أفعل أيام الصبا.
5: يا رجل.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
6: هل لي بخمار أزرق؟
5: للأسف لم يتبقى لي إلا خمر سوداء.
6: لا أحد يريد هذا اللون هنا. لن تستطيع بيع خمار واحد.
4: وبالفعل لم يتمكن صديق التاجر، رغم سعة حيلته وعذوبة لسانه، لم يتمكن من أن يبيع خمارا واحدا من اللون الأسود. فشكى لي إعراض النساء عن خمره السوداء، وخشيته أن تفسد البضاعة ويخسر ثمنها، فقلت له: لا تحمل هم البضاعة يا صديقي، سأجعلك تبيعها كلها. ثم نظمت أبياتا من الشعر، وطلبت من مغنين بالمدينة أن يتغنوا فيها: قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد، فسلبت منه دينه ويقينه، وتركته في حيرة لا يهتدي. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه، بحق

0: فشاع الخبر في المدينة بأن مسكيناً رجع عن تنسكه وزهده وعشق صاحبة الخمار الأسود، فلم تبق مليحة إلا واشترت من التاجر خماراً أسود.
1: قد كان شمر للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد.
0: فلما تيقن الدارمي أن الخمر السوداء قد نفدت من عند صديقه ترك الغناء ورجع إلى زهده وتنسكه ولزم المسجد.
2: كانت أياما جميلة يا أبا نواس.
3: أبو نواس؟
4: لقد غيرت من لباسك وهيئتك يا أبو نواس، فلم نعرفك.
5: بل قول إنكما لم تعرفاني لأنني ارتديت ثوب العابد وصليت في المسجد.
3: العفو يا أبا نواس، لم يكن هذا القصد، ولكن الفكرة الشائعة عنك أنك...
5: لا بأس عليك يا فتى، ولكن لا تصدق كل ما يقوله لك رواة التاريخ. دعونا الآن نذهب إلى الاحتفال في وسط السوق، أريد أن أستفيد من قدوم أمير المؤمنين هارون الرشيد، فقد حضرت له قصيدة مدح لا سابق لها، لعله يجزل لي العطاء كما يفعل دائما.
3: أعجبني تفكيرك يا شاعرنا، والله طلع مو بسهل، ها؟ تفكير اقتصادي بحت.
4: الحاجة أم الاختراع.
6: مرحبا شباب.
3: هلا هلا.
4: أهلا
6: شباب، يلا خلينا نروح الاحتفال، أمير المؤمنين هارون الرشيد على وصول.
7: إيه يلا يلا بسرعة، أكو شكلهم بيبدون.
3: الخليفة العباسي؟
7: أوه، ألست أبا نواس؟
3: يه، شو عرفتي؟
5: أحسنتي إذ تعرفتي علي يا فتاة، فأصحابك لم يعرفوا.
4: خيرا خيرا يا أبا نواس. مريم، عائشة، أعرفكم على مسكين الدارمي.
6: أوه، أهلا بشاعر الخمار الأسود.
2: يبدو أنك تعرفين القصة، فلم يفتك شيء كثير.
7: ما هي القصة التي تعنيها يا مسكين؟ أرويها لنا في الطريق إلى الاحتفال، فأنا لم أسمعها.
2: وددت لو أرافقكم إلى هناك وأروي لكم القصة من جديد، إلا أن حلقة القرآن تنتظرني في المسجد، ربما ترويها لك مريم في وقت لاحق. وأنت يا أبا نواس، أرجو لك حظا موفقا.
5: شكرا شكرا يا مسكين.
6: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
7: مع السلامة.
8: لا تدعه يقترب.
9: توقف.
10: ابتعد.
8: دعوني أمر من هنا.
9: توقف.
8: لقد جئت الخليفة بشعر يليق بخصاله الحميدة ومحاسنه المجيدة.
9: ابتعد.
11: دعوه أيها الحرس، هات ما عندك يا أبا نواس.
4: بالتوفيق يا شاعرنا.
5: ملك إذا علقت يداك.
11: لم أر أجمل منك قط يا خالصة. أتعلمين أنني لم أفعل شيئا بشرائي.
12: شكرا لك يا مولاي.
11: أتعلمين؟
5: ملك توحد بالمكارم والعلا، فرد فقيد الند فيه همام، ملك أغر إذا شربت بوجهه لم يعدك التبجيل والإعظام.
6: الله يهديك يا هارون الرشيد، أبو نواس متعني لك عشان يقول لك هالبيتين وأنت ما قاعد تسمع.
7: إي والله، لو مشغول بالسوالف مع الجارية ومو بمعطي أبو نواس أي اهتمام.
3: كلش. إلا بسألكم، من هذه الجارية اللي يتكلم معاها أصلا؟
4: اسمها خالصة، وهذه الجارية من أقرب المقربات لهارون الرشيد مثل ما سمعت.
5: لقد خرجت الصفر اليدين، دعونا نذهب من هنا، فقد أضعنا وقتا كثيرا.
6: لا عليك يا أبا نواس،
3: لعله خير يا أبا. لحظة، إلى أين تذهب؟
4: لحظة، أكا قاعد يكتب شيء على باب الخليفة.
3: مش كتب؟
4: الله يهديك يا أبا نواس، عصبيتك بتوديك في داهية.
9: مولاي، لقد كتب أبو نواس شيئا على هذا الباب.
11: ماذا؟

0: يا لأبي نواس، هذا الرجل يكتب الشعر في كل مكان، ماذا يقول أيها الحارس؟
1: يقول: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة.
0: كيف يجرؤ هذا الصعلوك؟ أيها الحراس، أيها الحراس، ائتوني بأبي نواس على الفور.
1: تعال.
2: دعني أيها الحارس، لقد مزقت ثيابي. دعني،
3: امضي أمامي إلى سيدي الخليفة.
4: تعال معنا.
2: حسنا يا رجل، حسنا، سأمضي معك، ولكن أمهلني دقيقة واحدة. حسنا.
5: أيها الفتية، هل عندكم شيء من الحبر أو الأصباغ؟
6: أصباغ؟ لماذا؟
5: أريد أن أمسح شيئا.
6: لحظة، عندي بلانكو في الشنطة.
7: المبيض يا مريم.
5: وما هو المبيض؟
6: إنه صباغ أبيض يستخدم لمسح الحبر.
5: أنقذيني بالمبيض يا مريم، بيض الله فألك.
1: مولاي، ها هو أبو نواس.
0: ويحك يا أبو نواس، ما هذا الشعر الذي كتبته على بابنا وهجوتنا فيه بأقبح الهجاء؟
2: حاشا لله يا أمير المؤمنين أن يحصل مني ما تقول. إنني يا مولاي مدحت وما هجوت.
0: مدحت؟ أتهزأ بي يا رجل؟
2: بل أنا جاد فيما أقول، وأرجو أن يرقى مدحي إلى عليائكم يا مولاي. تعال معي لتقرأه بنفسك.
0: حسنا. لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة. ما أعظم ذكائك يا أبا نواس، لقد أصلحت ما أفسدته ونلت رضاي وإعجابي. أيها الحارس.
1: نعم مولاي.
0: أعطي أبا نواس 1000 دينار.
2: شكرا لك يا مولاي.
8: ما صدق، مسح نهاية حرف العين من كلمة ضاعة وتبدل الشعر كله من هجاء لمدح.
7: يا جماعة، هذه الريال جينيس، عبقري.
6: حساف ان احنا بنضطر نتركه ونمشي الحين.
7: نمشي؟ لا، خلنا نتم معه اكثر، نبي نسمع سوالفه،
6: لان ما بقي شيء على نهاية الموسم الاول من السوق.
8: ليش
7: موسمه بعد
8: صاير؟
6: ليش ما سمعتوا الإعلان في المنصة الرئيسية؟
7: إيش قالوا؟
6: قالوا إن اليوم نهاية الموسم الأول من سوق عكاظ.
8: yeah.
6: وكل الشعراء قاعدين يلمون أغراضهم.
8: عيل خلاص، بنودع عكاظ.
7: لا نوح، أكيد بنرجع عكاظ مرة ثانية في يوم الأيام. أنا ليه الحين ما اكتفيت من الشعر؟
8: إيه والله ما اكتفينا،
6: ولا توقعت إن السوق بهالجمال. أنا الصراحة استمتعت. إيه والله، إن شاء الله أكيد لنا ياية ثانية في المستقبل. إلى لقاء قريب يا سوق عكاظ.
9: كنتم مع سوق عكاظ، من إعداد وتمثيل عائشة الشاعر، علي المجذوب، مريم فقيهي، نوح رياض.

سوق عكاظ، شارك في التمثيل حسن الساعاتي، فاطمة زمان، فواز العبدالله. سوق عكاظ ساعد في الإخراج أمينة إسماعيل.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10.

0: الظهر مساء خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان من كلام خالد بن صفوان: اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأربعاء. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثانية في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة وبمناسبة نجاح موسم عاشوراء رفع المجلس أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى ملك البلاد المعظم على حرصه ورعايته الدائمين للشعائر الدينية بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمرجع إنساني في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية ومركز حاضن لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم. وعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة وتوفير كافة سبل النجاح والمقومات المطلوبة لهذه المناسبة، مثمنا في هذا السياق الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله. إلى ذلك أشاد المجلس بالأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني وتكليفها برصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين بما يعكس حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. وفي هذا السياق جدد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تعتبر تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقا جسيما للقوانين والمواثيق والأعراف ومبادئ حسن الجوار. كما أعرب المجلس عن تقديره الكبير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية على جهودهم المتواصلة في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي في نسخته 41. وخلال الاجتماع جرى بحث الاستعدادات الأولية لإقامة الحفل حيث سيتم خلاله تكريم فئات عمالية مرشحة من قبل منشآتها في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمملكة البحرين، إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل والمنشآت المتميزة في توظيف المواطنين. وبهذه المناسبة أكد خلف أن رعاية ملك البلاد المعظم لهذا الحفل السنوي تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالكوادر الوطنية في القطاع الأهلي والحرص على تعزيز ثقافة التميز والإبداع في مختلف بيئات العمل، مشيدا بما أثبته العامل البحريني من كفاءة واقتدار وإسهامات فاعلة

0: في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، وأوضح سعادته أن تكريم العمال المجدين والمتفوقين يمثل رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة، ويجسد الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الأهلي في دعم الكفاءات البحرينية وتحفيزها على مواصلة العطاء والابتكار والتميز في مختلف القطاعات الإنتاجية. شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية للجانب الوزاري من أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بحضور السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وألقت سعادتها كلمة مملكة البحرين خلال أعمال المناقشات العامة للمنتدى، حيث أكدت أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي تسهم في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر تبني نموذج تنموي قائم على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. كما أشارت سعادتها إلى ما شهدته مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية آثمة وغير مشروعة والتي استهدفت المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وآلية تعامل المملكة وحرصها على إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها وضمان استمرار توفير الخدمات الصحية اللازمة. كما أكدت سعادتها التزام المملكة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى الدور المتنامي الذي تطلع به المملكة على الصعيد الدولي وبالأخص في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام المستدام والازدهار المشترك. يجسد مشروع تطوير مدينة المحرق الرؤى الملكية السامية الرامية إلى صون الهوية الوطنية والحفاظ على الأرث العمراني والثقافي الخاص بمملكة البحرين. ويشكل مشروع تطوير مدينة المحرق نموذجا متكاملا في إعادة إحياء المناطق التاريخية وتطويرها بما يحافظ على قيمتها التراثية لتراعي بكل دقة الخصوصية التاريخية لمدينة المحرق.
1: في إطار الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بشأن صون الإرث الحضاري لمملكة البحرين وتعزيز استدامته، تواصل مملكة البحرين ترجمة هذه الرؤى الملكية إلى واقع ملموس يعيد رسم الملامح العمرانية المرتبطة بتاريخ مملكة البحرين العريق، حيث تتصدر مدينة المحرق واجهة هذه المشاريع التنموية الكبرى. وفي إطار المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن المملكة، وصل مشروع تطوير مدينة المحرق إلى مراحل متقدمة ليشكل نموذجا متكاملا في إعادة إحياء المناطق التاريخية وتطويرها بما يسهم في الحفاظ على القيمة التراثية الفريدة للمدينة، إلى جانب تعزيز جودة البيئة العمرانية وجاذبية المدينة للسكان والزوار والمستثمرين. ويمثل مشروع تطوير مدينة المحرق خطوة استراتيجية بارزة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي الخصوصية التاريخية، حيث نجح هذا المشروع في تحقيق معادلة دقيقة وأزنت بين المحافظة على الموروث العمراني الأصيل وتلبية متطلبات التنمية الحديثة بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة المحرق باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية في مملكة البحرين والمنطقة. وفي ضوء تفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، تستند مشاريع التطوير في المناطق ذات القيمة التراثية إلى أسس تخطيطية بما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني الأصيل للمناطق التاريخية مع مراعاة الاحتياجات العمرانية الحديثة وتعزيز جودة المخرجات العمرانية وصون الموروث المعماري والثقافي وترسيخ الهوية الوطنية. مشروع تطوير مدينة المحرق يشكل مرجعا استرشاديا يكفل المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الإرث الحضاري العريق لمملكة البحرين.
0: حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف

0: سعادة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، أهلا بك. لو نتحدث بداية عن دور وزارة الأشغال في مشروع تطوير مدينة المحرق.
1: في البداية أود أن أشكر على الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن مشروع تطوير مدينة المحرق العريقة وأحياء قصر عيسى الكبير واللي جاء تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لتنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له. في الحقيقة وزارة الأشغال تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية اللي تدعم خطة تطوير مدينة المحرق، وفي نفس الوقت للمحافظة على الهوية التاريخية والتراثية للمدينة. تشمل هذه المشاريع إنشاء بوابة المحرق في بداية شارع الشيخ عبدالله، واللي تم تصميمها بالطابع التراثي واللي راح تمثل الواجهة الرئيسية للمنطقة، بالإضافة إلى متحف الشيخ عيسى الكبير ومركز الحراسات التابع لوزارة الداخلية. أيضا يتم حاليا تشييد مبنيين متعددي الطوابق لمواقف السيارات لاستيعاب ما يقارب من 330 سيارة، وتطوير شامل لشارعي الشيخ عبدالله والشيخ عيسى بما يسهم في تطوير المنطقة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية. كما أن الوزارة أيضا تعمل على توفير أكبر عدد من مواقف السيارات في مواقع متفرقة من المنطقة لخدمة الأهالي والاستيعاب العدد الكبير للزوار.
0: نعم، أيضا كيف تصفون تعاون مختلف الجهات المعنية في إنجاز هذا المشروع؟
1: طبعا لا شك أن مشروع تطوير مدينة المحرق يقدم نموذج متكامل للعمل الحكومي المشترك، والتنسيق العالي بين مختلف أعضاء فريق البحرين منذ صدور الأمر الملكي السامي ومرورا من مختلف مراحل المشروع من التخطيط ومرحلة التصميم والتنفيذ حاليا. وهناك تعاون كبير وبشكل يومي مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأيضا هيئة البحرين للثقافة والأثار ووزارة شؤون بلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية وأرقى التصاميم الهندسية لإخراج مدينة المحرق أم المدن في أجمل صورة، وما يحافظ على هويتها التاريخية العريقة لما لها مكانة من مكانة كبيرة في قلب كل بحريني وبحرينية.
0: نعم، سعادة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، شكرا جزيلا لك. وخلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أن مشروع تطوير مدينة المحرق يعد أحد أضخم المشاريع الرامية إلى أحياء النسيج العمراني للمدينة، وأشار سعادته إلى أن مشروع تطوير مدينة المحرق سيعيد إحياء الوجه التاريخي للمدينة ويحافظ على عراقة طابعها وهويتها الوطنية.
2: إن مشروع تطوير مدينة المحرق لا يمثل مجرد مشروع عمراني، بل هو مشروع حضاري يعيد للمحرق مكانتها التاريخية والثقافية، ويعزز جودة الحياة لأبنائها، ويحافظ في الوقت ذاته على هويتها الأصيلة التي تمتد عبر قرون من التاريخ. فالمحرق ليست مبان وشوارع فقط، وإنما ذاكرة وطن وحاضرة للإبداع ومنبع للقيم والتراث البحريني. ونحن ننظر إلى هذا المشروع باعتباره استثمار في الإنسان والمكان معا، حيث سيحافظ على النسيج العمراني المتميز، ويطور البنية التحتية، ويعزز الحركة الاقتصادية والسياحية بما ينسجم مع رؤية البحرين التنموية.
0: بدوره أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة مدير عام التراث بهيئة البحرين للثقافة والأثار خلال اتصال هاتفي في تغطية لمركز الأخبار أن أبرز العناصر التي حرصت الهيئة في الحفاظ عليها ضمن أعمال التطوير في مشروع مدينة المحرق تتمثل في إبراز الطابع المعماري الأصيل للمدينة بما يعكس هويتها

0: التاريخية والتراثية.
1: هذا المشروع أو مشروع بهذا الحجم يشمل العديد من الجهات العاملة عليه، والذي يلمس جميع مميزات هذه المدينة. طبعا حرصت الهيئة على إبراز العناصر اللي تميزت فيها، المعمارية اللي تميزت فيها مدينة المحرق، من خلال الواجهات والأزقة والأحياء والساحات، من ناحية التصاميم المعمارية واللوحات المستجدة، اللوحات الاسم التجاري، وأيضا الحفاظ على التشجير كذلك. فهذه الأعمال هدفها كله رفع من مستوى المعيشة في المدينة التاريخية هذه.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة توصيل البعائث البريدية. وفي هذا السياق كدت السيدة فاطمة عبدالله الضعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات البريدية وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة وجودة. وأضافت أن تطوير الخدمة يعكس حرص الوزارة على مواصلة تطوير خدماتها البريدية من خلال تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات الحديثة في أتمتة العمليات بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز كفاءة الأداء. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مزيدا من جموع المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل. فقد استقبل أمير دولة قطر أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجموع من المواطنين وضيوف البلاد من الدول الشقيقة والصديقة الذين أعربوا عن خالص تعازيهم، مبتهلين إلى الله تعالى أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. أدان مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول الخليج والأردن، مؤكدا رفضه التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراضات منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة، حياة هي الوطن، هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: اليوم يا عزيزي المستمع نتلقى سويا درسا في أعظم مدرسة،
1: مدرسة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وموضوع الدرس عظمة الفداء.
1: في بدر الكبرى يصرع المسلمون أشراف قريش في معركة خالدة،
0: ولأمر قدره الله استشهد بعض المسلمين في أحد، ويقنع المشركون بهذا الثأر، يقنع بعضهم، أما شياطينهم أمثال أبي سفيان بن حرب وزوجه هند بنت عتبة وأبي سفيان بن خلف، فلم تشف أحد ما في قلوبهم من غل. فيسعى أبو سفيان لدى قبيلة منكودة الطالع اسمها عضل، وأخرى مثلها اسمها القارة.
2: وما نملك يا أبا سفيان أن نفعل مع محمد، لقد أعياكم ولا نعرف كيف نقتص لكم منه كما تريد.
3: ويحك يا سباع، إنك لتأتي إلى مكة فتجد عند أهلها حسن الضيافة والرفد، أفلا تعاونها في ثأرها؟
2: ألم يكفكم معشر قريش ما فعلتم به في أحد؟ قتلتم من أصحابه ما أحفظ قلبه عليكم.
3: واللاتي ما يشفي هذا ما في قلوب أهل مكة على محمد، ما يرضيهم إلا أن يقتلوا أكبر عدد من أصحابه، فما من بيت في مكة إلا ومنه قتيل في ساحة بدر.
2: فكيف الوصول إليه؟
3: لا نطمع في أن تقتلوا لنا محمدا، ولكن نأمل أن تستدرجوا بعض أصحابه المقربين إلى أرضكم، ثم تعدوا عليهم أو تسلمون إياهم.
4: ولماذا لا نستدرجهم إلى مكة؟
3: لا أحب أن تعرف قريش أني ملكتها رقاب هؤلاء بالخديعة.
2: لو استدرجناهم إلى أرضنا ثم قتلناهم أو أسلمناهم لك لغزانا محمد واستأصل شأفتنا.
3: استدرجوهم إلى أرض هذيل، فما أن تصلوها حتى تثب عليهم هذيل وتأسرهم فتعذرون عند محمد، أما نحن فنشتريهم من القوم.
2: وكيف نستدرجهم؟
3: اذهبوا إلى محمد وقولوا إنكم أسلمتم، وإن في قومكم إسلاما رقيقا تريدون له أن يكون قويا متينا، واطلبوا منه أن يرسل معكم نفرا من أصحابه يفقهونكم في الدين ويقرؤونكم القرآن ويعلمونكم شرائع الإسلام.
4: فإن أبى؟
3: إنه حريص على نشر الدين الذي جاء به فلن يأبى.
2: وما تعطينا في هؤلاء؟
3: الثمن على قدر الرجال، إن جئتم بابن أبي قحافة وبابن الخطاب وبابن أبي طالب فلكم نصف مالي.
4: ما نحسبه يرسل هؤلاء معنا؟
3: ليته يفعل، فإنا إن قتلنا هؤلاء لا تقوم للإسلام قومة بعدهم.
0: ويذهب شياطين عضل والقارة سنة 626 ميلادية، يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أن فيهم إسلاما، ويطلبون أن يبعث معهم من يفقههم في الدين.
1: وينتدب رسول الله لهذه المهمة نفرا ستة من أصحابه، من بينهم ثلاثة من أروع الشباب فتوة وحماسة للدين الجديد، مرتد بن أبي مرتد وعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي.
0: ويسيرون مع القوم حتى إذا كانوا في موضع بين مكة والطائف.
5: يا خبيب، إني والله أشتم الخيانة من هؤلاء النفر.
6: ولما يا أخي؟
5: رأيتني كلما حدثتهم

0: على الصلاة والصيام أشاحوا بوجوههم.
1: قد جاء هذا إلى ذهني وعزوته إلى حداثة إسلامهم. ألم يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم حديث عهد بالإسلام؟
0: صدقت، غير أني رغم هذا أشعر بأنهم يتربصون بنا. لماذا بالله طلبوا إلينا أن ننزل هنا للراحة؟ إن هذه الأرض لهذيل، وهذيل من حلفاء قريش.
1: إن سلاحنا معنا وهم في مثل عددنا، فإن رابنا منهم شيء قاتلناهم.
0: أرى أحدهم قد انحرف ناحية الجبل كأنما يحادث أحدا لا نراه وراء الأكمة.
1: انظر، إنها الخيانة والله، هذه خيل هذيل.
2: يا أصحاب محمد، إن والله ما نريد قتلكم،
0: فلما استنصرتم علينا هؤلاء الناس من هذيل؟
3: إنما نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة.
1: تعرفون أن قريشا ستقتلنا بمن قتلنا منهم في بدر؟
2: لا نحسب قريشا تفعل هذا. إذا أخذوكم منا أرسلتم إلى صاحبكم فيفتديكم، ولكم على هذا عهد الله وميثاقه.
1: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا.
4: قاتلوا أعداء الله يا إخواني إلى سيوفكم.
5: وتدور معركة غير متكافئة، 6 من المسلمين يقاتلون 100 من أشرار هذيل، أحاطوا بهم بالنبل من كل مكان.
6: ويستشهد 4، ويقع 2 في أسر المشركين، زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي،
5: ويحملون إلى مكة.
2: يا معشر قريش، رجلان من أصحاب محمد في أسرنا، فمن شاء منكم أن يشتري فليغلي في الثمن.
3: يا معشر قريش، زيد بن الدثنة صاحب محمد وقاتل أبنائكم في بدر. يا معشر قريش، خبيب بن علي صاحب محمد وقاتل آبائكم في بدر. من شاء أن يفوز بثأره فليلقنا في الكعبة.
7: يا ماوية، أسمعت ما سمعت؟
8: أجل يا أبتاه.
7: أقال الرجل حقا إن معه خبيب بن عدي؟
8: أجل،
7: ذلك قاتل أبي الحارث في بدر.
8: يا أبا ثمامة، أهو ما تكف عن قاتل أبيك وقد شفيت صدرك بمن قتلت من المسلمين في أحد؟
7: والله ما أستريح حتى أقتل خبيب بن عدي قاتل أبي، وها قد أمكنني الله منه، سأذهب أشتريه لأقتله بأبيه.
8: يا أبا ثمامة، إن هؤلاء المسلمون.
7: ويحك، خلي ردائي. ماذا جرى لك يا ماوية؟ منذ مات عنك أخي وأنت تذكرين هؤلاء المسلمين بخير، أتراك تابعت محمدا سرا؟ ويحك، خلي ردائي.
6: أما زيد بن الدثنة فيشتريه صفوان بن أمية ويقتله بأبيه أمية بن خلف، وأما خبيب بن زيد فيشتريه عامر بن نوفل ويلقيه في سجن داره حتى يقتله إذا انتهى الشهر الحرام.
5: وتمر الأيام 3 الباقية من ذي الحجة، وخبيب في سجنه تحرسه ماوية أرملة الشقيق عامر بن نوفل. ما لها اليوم حزينة؟ ما بالك اليوم يا ماوية تنظرين إلى خبيب بن عدي وتدمعين؟
8: يحزنني أن يقتلوا فتى كهذا الفتى.
5: فسربي.
8: وددت ذلك، ولكن عامرا يتربص بي عند الباب بعد أن أحس رقتي للفتى. إن خرجت به قتله ثم ثنى بي. ما أخاف أن يقتلني، ولكني أخاف أن يقتل ولدي الصغير.
5: ما رأيت مشركة مثلك يرق قلبها لمسلم.
8: لو رأيت ما وقع من هذا المسلم لرق له قلبك كما رق له قلبي.
5: وما رأيت منه؟
8: إن في باب سجني فرجة كما ترى يا سيدي، ولولا ما في قدميه ويديه من الحديد لفر منها.
5: أجل، في الباب فرجة.
8: من هذه الفرجة انفلت ولدي الصغير إليه أمس، ولم أكو ساعتها حاضرة، فلما عدت وجدت طفلي على حجر الفتى.
1: لا تراعي يا أمة الله، لا تراعي.
8: أتوسل إليك يا ابن عدي، لا تقتل ولدي.
1: وما يدعوني أن أقتله يا أمة الله؟
8: يا ابن عدي، نشدتك الله وحبك لصاحبك ألا تقتل ولدي بالموسى التي بيدك.
1: إنما هي موسى أحلق بها قبل أن يقتلوني، أما طفل

0: فلوك فهو بخير. لقد انسل إلي من هذه الفرجة فأجلسته أداعبه.
1: ما أصدقك حتى تلقي بالموسى من يدك.
0: ها قد ألقيت بالموسى فليطمئن قلبك. ها ولكن ما دفعك إلى أن تظني أنني سأقتل الطفل؟
1: خفت أن تقتله بما سيفعله بك.
0: يا أمة الله يا أمة الله، إنا لا نغدر بمن استأمننا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ويخرجوه إلى صحراء مكة فيرى ما يدخل الرعب إلى كل قلب جسور. يرى صليبا من خشب رفعوه ليكون فوقه حين تنوشه الرماح، ويبتسم البطل ولا يراع.
0: يا معشر قريش يا معشر قريش، إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا.
3: ما أحسب ذلك ينفعك؟
0: ما أحسبك تفهم يا أبا سفيان؟
3: ويحك، تقول هذا والخشبة في انتظارك؟ لا تدعوه يصلي.
0: أتخيفك صلاتي يا أبا سفيان؟
4: دونك يا ابن عدي فاركع كما تحب، فإني واللاتي قد أعددت لك قتلة لا تعرفها العرب ولا العجم، شفاء لقلبي مما فعلت بأبي.
2: ويركع خبيب لخالقه ركعتين تامتين ثم يسلمهم نفسه.
0: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة.
3: ما أحسب ذلك ينفعك أو يضرنا؟
4: ارفعوه على الصليب.
1: وأوثقوا البطل ورفعوه على الخشبة ولسانه يلهج بذكر الله والصلاة على حبيبه رسول الله.
0: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا.
3: يا خبيب، هل أدلك على ما ينجيك من القتل إن تصدقني القول في شيء؟ أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك؟ ها ما لك لا تجيب؟
4: أصدقنا القول يا خبيب، فولاتي لو أجبت أبا سفيان لأطلقتك.
3: نشدتك الله يا خبيب. أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نقتله وأنك في أهلك؟ تكلم وانجو بنفسك.
0: والله ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي.
3: ويح هؤلاء الناس، لا يقعون أبدا في صاحبهم. ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
4: اقتلوه اقتلوه بالسيوف والرماح.
0: اللهم أحصهم عددا، اللهم خذهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا.
3: يا معشر قريش، اتجعوا إلى جنوبكم على الأرض حتى لا تصيبكم دعوة خبيب. اتقوا دعوة الرجل بالأرض ثم اقتلوه بعدها.
2: فإذا قاموا من ضجعة الخوف أطلقوا رماحهم إلى جسد الشهيد في جنون ووحشية.
1: وتفتح الملائكة أبواب الجنة للقديس الوفي.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل

0: لعن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: بداية أخرى.
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف. بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال لما يقدم الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة، يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان، ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة فيه. أنه يحدد ما يريد بالضبط، فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع. وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة فيها البداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب. وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جدا التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها. والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
7: جوال حمد.
8: هلا حسان.
7: هلا هلا.
8: سجل اللي سمعناه.
7: إيش سمعت؟
8: سمعنا أنك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الأمريكية.
7: هي والله قررت أوفر 75% من مدخراتي في سوق الأسهم.
8: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا أخوي.
7: تسلم يا أخوي تسلم.
8: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
7: هي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
8: والله كلام عميق يا أخوي.
7: صدق.

0: يا محمد. هذه الكلام من عقبه قررت أني أستثمر في سوق الأسهم، لكن بديت بخطوات مدروسة. أولها أني دخلت دورات أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
1: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
0: تسلم يا أخوي محمد.
2: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه، والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة، أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
3: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع، دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب، لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
4: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفهم، أمسح عليهم، أأكلهم. يعني لما أنت كبرت وتزوجت وجبت عيالي، ولدي صار فارس ودخل بطولة، أول بطولة فاز فيها طلبت منه أقول له يما شنو تبي هديتك؟ قال لي ماما أنا ما أبي هدية، أنا خاطر أشوفك أنت فوق الخيل. بالنسبة لي أنا كان وزني فوق 100، كان شيء وايد صعب، وحاولت اني اسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني ان انا انزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني انا خسرت ازيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني، وحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الاهم ان دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون، ما في شيء اسمه مستحيل.
5: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. انا ما عندي هواية في التصوير، وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلا اجرب، اخذت الكاميرا طلعت في حديقة البيت، قمت اصور يعني الاشجار الازهار اللي في البيت في الحديقة، ويوم اراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا ان انا اللي صورتهم. وبعدين ويا الايام قمت اصور الاهل الاقارب، وقمت انزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. الى الحين الحمد لله قدرت ان يعني امتهن هذا الشيء، مع ان انا ما كنت اعرف ان انا احب التصوير ولا لي اصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
6: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة، أحب أن أنا أقود مجموعة، أقود أفراد، بالذات في السفر أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود سواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا، وعرفتهم على الأماكن السياحية.
2: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جدا في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائما للأفضل، هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
7: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
8: المتعة، القيمة.

0: والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
1: حكاية نجم، إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
2: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. فبعد أيام قليلة يقبل علينا عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة. والعيد هو البهجة والفرح والمرح، ولذلك فسوف نبدأ حلقة الليلة من هنا وهناك بجولة في واحدة من أعظم مدن الملاهي في العالم.
3: كثيرون هم الإعلاميون الذين عبروا جداول تجربتي الإعلامية، ولكن المتميزين والمبدعين والمتألقين والمؤثرين منهم نادرون كندرة العطر في الزهور. من بين هذه الندرة أستاذ الإعلام والأدب والأخلاق ورمز العطاء الإعلامي وشيخ الإعلام المرئي الحديث في مملكة البحرين، والذي غادرنا وظل متواهجا في قلوبنا وأرواحنا، والذي لا يمكن لذاكرتنا الإعلامية أن تنساه أو تتجاهله. هكذا نعاه الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ يوسف الحمدان بعد أن رحل عن هذه الدنيا في 20 نوفمبر 2015 للميلاد. إنه الأستاذ والإعلامي الكبير الراحل عبد الوهاب عطا رحمه الله، الذي ترك بصمته المميزة، إذ كان يجعل من يشاهده عبر الشاشة الفضية يكن له الاحترام والتقدير حتى لو لم تجمعه معرفة شخصية به. ولد الأستاذ عبد الوهاب عطا عام 1939 للميلاد بجمهورية مصر العربية. تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالعمل بالتلفزيون العربي قارئاً لنشرة الأخبار إلى جانب زملائه، منهم صلاح زكي وهمة مصطفى، ومن الإذاعة المصرية فاروق شوشة وحلم البلوك، إلى أن انضم إلى أسرة تلفزيون البحرين نهاية السبعينيات. وبالإضافة لكونه قارئاً لنشرات الأخبار ومنتجاً لمختلف البرامج التلفزيونية، تولى مهمة الإشراف على تدريب الكوادر الإعلامية في تلفزيون البحرين. وهنا يستذكر المخرج التلفزيوني أحمد إبراهيم أبو الشوك لمحة من سيرة الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا.
4: أول مرة تلاقيت مهستد عبد الوهاب عطا، أتذكر كان في ذاك الوقت الإدارة مراجحة من كل قسم، كان تدريب كلين بمجال عملي. رحنا على لندن في معهد فيزي نيوز اللي هو معهد الأخبار، فهمينا الأستاذ عبد الوهاب مسوي برنامج خاص لموظفين اللي تدربوا في بريطانيا. هو ذي الرجل محبوب لهدوءه، فمسك إحدى البرامج اللي كنت أنا مخرجها في ذاك الوقت، دخل في لجنة الرقابة للبرامج يراقب البرامج المحلية قبل تطلع على الهواء وقبل ما نطلع هنا على الهواء. لما في آخر الأيام وقف على نقطة واحدة اللي هي البرامج الدينية، عمل لقاءات مع المشايخ الأفاضل لبرنامج رمضان، وهو من نوع البرامج هذه محبوب فيها، له نكهة يعني، حتى يعني في برامج رمضانية يعني تحس ان رمضان لا طعم، يعني الأسئلة هذه اللي يسأل في المشايخ ولا يعني مو بعبط على قولتهم تحط سؤال ومشي وخذ وقت ومشي، لا لا لا لا، مسك برنامج تتكلم عن أمور الشعبية، الأسواق، الفرجان اللي لهم باع في القوص، الطب، أشياء كثيرة. يعني الأستاذ عبد الوهاب أنا أقدر أنا أقول رحمة الله عليه، أستاذ عبد الوهاب عطا أبو شريف إنسان شامل، إن بقيت مذيع، إن بقيت يربط من برنامج وبرنامج، إن بقيت يعمل لقاءات، يعني شامل ما شاء الله عليه. الكلمة اللي ما ننساها كلنا في عمري أنا، نادر ما يقول لك باسمك أكثر شيء من حصي.

0: ايه يا ابني، اخبارك ايه يا ابني، عامل ايه يا ابني؟ يقول ما تجي فوقت نشرب الشاي. طبعا كلام لي وحقيري بالكلام يعني يا ابني. اذا ما تحصل واحد يحسسك انه مهما كان طويت عليه المسؤولية ما يتغير. سبحان الله.
1: كان الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله يتمتع بجاذبية إعلامية يستمدها من سعة اطلاعه واتساع مداركه وثرائه الثقافي الباهر الذي كان يفاجئ به زملائه في كثير من الأحيان، كما فوجئ بذلك زميله في التلفزيون مدير تلفزيون البحرين سابقا الأستاذ حسن عبد الكريم عندما كانوا في مهمة إعلامية.
2: زيارتنا لفرنسا كان سنة 1980، كان الرئيس الفرنسي بيجي البحرين وإحنا فريق من تلفزيون البحرين كان علينا أن نروح باريس نصور فيلم وثائقي عن باريس في لقاءات وفي فيلم وثائقي على أساس يعرضونه وقت الرئيس الفرنسي زيارته في البحرين. كنا إحنا فريق عمل عبد الوهاب عطا، أنا كنت المصور، وكان الله يسلمك معانا بعد سلمان علي من مجلة البحرين وكان مساعد وياي عباس سعيد. تفاجأت هناك ان عبد الوهاب عطا يعرف فرنسي، فرنسي يتكلم بطلاقه كان ما كنا نعرف، انا ما اعرف واحنا في التلفزيون، بس يوم رحنا هناك عبد الوهاب عطا يتكلم فرنسي بطلاقه ما كنا ندري، فعلا فرنسي لغه فرنسيه كان عنده. يمكن 3 أسابيع او 28 يوم ما اتذكر، لكن الوقت كان حافل. في الصبح كان تصوير، صورنا في متحف اللوفر، في قصر فرساي، مناطق وايد رحنا يعني صورنا، ونرجع من التصوير يا مطعم يا نروح ودان عارف مسرحي شو ليدو يسمونه، وعبد الوهاب كان التيكيت ان احنا رايحين فرنسا، هذه اسم باريس، لكن مع عبد الوهاب خلى السفرة كأنها سياحية، يوديك مطعم يخليك تغير جو حق ثاني يوم. استمتعنا في هالسفرة، لو مو عبد الوهاب كان احنا ما صار برنامج جديد. فهاي الرحلة يعني في الذاكرة لليوم.
1: ولعله من السهل أن نقول إن الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله كان محبا للبحرين.

0: بآبائكم وأجدادكم، فاسمي هو المحرق، فاسمي هو المحرق، وبقلبي تاريخ كل الأحداث السعيدة التي صنعها أبنائي، بداية من رحلة غواص يصطاد من ماء اللؤلؤ إلى عمران جميل يحمل رائحة الأثر وملامحه. ولهذا كله اختارني العالم كي أكون عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018. حينما كنت أبحث عن حكاية لهذا الأسبوع، أصابتني الحيرة فيما أبدأ أو عن أي شيء ستكون قصتي الأولى، حتى لمع في ذهني حديث الحركة الأدبية ونشأتها، وأصبحت تأخذني الذاكرة إلى تاريخ مشرق استوقفتني محطات عديدة منه.
1: شهدت الحركة الأدبية في مدينة المحرق نشاط مع بدايات ظهور التعليم مطلع القرن العشرين، بالتزامن مع تأسيس الهداية الخليفية واللي هي المدرسة النظامية الأولى في البحرين. وشهدت الحركة الثقافية في ذاك الوقت ظهور عدد من الأدباء والمثقفين اللي ساهموا بتأسيس مجموعة من الأندية الأدبية والرياضية، واللي وفرت بيئة ثقافية رائدة في تلك الحقبة الزمنية.
2: كانت أغلب الأندية اللي تأسست في المحرق في السنين الماضية، وخصوصاً بين الثلاثينيات وحتى الستينيات من القرن الماضي، من دون مقر ثابت تزاول فيه مختلف أنشطتها، فكانت تجمعاتها تعقد في أحد البيوت أو المجالس الخاصة لبعض رجالات المحرق الميسورين، مثل ما حصل عندما قررت مجموعة من رجالات وشباب المحرق تأسيس نادي البحرين، علماً بأن بعض الأندية يبدأ بفريق لكرة القدم، ثم شيئاً فشيئاً يتحول هذا الفريق إلى نادي رسمي تزاول فيه مختلف الأنشطة الثقافية والفنية إلى جانب الرياضية.
1: ولعبت تلك الأندية دور بارز في تفعيل الحركة الثقافية في البلاد، باعتبارها أحد العناصر المهمة في توفير المناخ الثقافي. واستطاعت الأندية بإمكانياتها المتواضعة دعوة العديد من الكتاب والأدباء البارزين في الوطن العربي لإلقاء المحاضرات، وأيضاً تمت دعوة آخرين للاحتفاء بهم. ومن بين الأندية اللي أثرت على مجريات النماء الثقافي في البحرين خلال العقدين الأولين من القرن العشرين كان النادي الأدبي.
0: ليست مجرد أحاديث ثقافية ونشاطات أدبية تدور في مسارات مغلقة، وإنما كانت الحركة في طور التشكل وأخذت طابعاً جدياً يليق بفكر من أمسكوا بها، فتحديداً في عام 1920 بدأت المرحلة الحقيقية لنشاط الحركة.
2: تاريخياً بدأت الحركة الأدبية تنتظم بعد ظهور فكرة إنشاء الأندية الأدبية عام 1920، عندما أسس الأديب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة النادي الأدبي، كما شاركه في تأسيس النادي الأديب والشاعر البحريني عبد الله الزايد، الشاعر الكويتي خالد الفرج، وعبد العزيز الشملان.
1: وأيضاً قام النادي بتكريم الأديب والرحالة اللبناني أمين الريحاني لما زار البحرين، وكرم النادي شاعر الفصحى أحمد شوقي سنة 1932 بأمارة الشعر يوم قدموا له نخلة من ذهب وبلحة من لؤلؤ البحرين. كما زار النادي الشيخ عبد العزيز الثعالبي من تونس، ولكن هالنادي أغلق لعدة أسباب وتم إعادة افتتاحه سنة 1930، إلا أنه لم يعمر طويلاً فأغلق من بعدها نهائياً.
2: يعتبر نادي الإخاء الأدبي بالمحرق أول نادي حصل على رخصة للتأسيس، وذلك في عام 1928، وتأسس على يد أحمد فخرو، أحمد الجلاهمة، أحمد الزياني، عبد اللطيف الشملان، وأحمد الشيراوي. إلا أن هذا النادي لم يستمر هو الآخر سوى فترة قصيرة جداً، ثم أغلق نهائياً.
0: حديثنا عن الحراك الأدبي يأخذنا صوب المكتبات التي انتشرت في البحرين بشكل عام مع اختلاف تاريخ ظهورها وأنواعها، إلا أن بداية التأسيس كانت بجهود فردية، فالبعض منها ظهر تقريباً مع بدء التعليم النظامي على هذه الجزر. أما بالنسبة للمكتبات الأهلية أو ما يسمى المكتبات الخاصة والتي غالباً

0: كانت تحتضنها منازل بعض الأفراد، فتاريخها يعود إلى أوائل القرن العشرين، وبعضها يعود لما هو أقدم من ذلك. ولكن ما أن تذكر المكتبات في البحرين حتى تتبادر إلى أذهاننا مكتبة شيخ الأدباء إبراهيم بن محمد آل خليفة، والتي كانت ملتقى يحتضن الأهالي في القرن التاسع عشر.
1: إلى جانب مكتبة شيخ الأدباء، ظهرت مكتبات أخرى في بداية القرن العشرين بمدينة المحرق، مثل مكتبة الجودر ومكتبة الجامع. في العام 1919 تأسست مدرسة الهداية الخليفية، واللي هي أول مدرسة حكومية تخصص غرفة للمكتبة، وتزودها بالعشرات من أنواع الكتب ذات الموضوعات المختلفة والمتنوعة، وذلك في الأعوام الأولى من تأسيسها.
2: بداية عام 1954 اجتمعت مجموعة من شباب آل خليفة من سكان مدينة المحرق، وقرروا أثناء اجتماعهم تأسيس نادي يجمعهم ويكون مفتوح لكل الأهالي. فتقدمت مجموعة الشباب بطلب تأسيس النادي إلى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، إلا أنه اقترح عليهم تبني تأسيس مكتبة بدل النادي تقدم خدمات ثقافية لأهل المحرق ومختلف مناطق البحرين، وأن الحاجة إلى وجود مكتبة أصبح أمراً ضرورياً.
1: أدركت مجموعة الشباب أهمية وجاهة اقتراح الحاكم، وأن الاهتمام بالثقافة ونشرها ينطلق من المكتبة وليس النادي، خاصة وأن في تلك الفترة كان أهالي المحرق يترددون على المكتبة العامة بالمنامة على الرغم من صعوبة المواصلات. فتبرع الشيخ سلمان بمقر المكتبة، وتبرع الأعضاء بالكتب، فامتلأت الرفوف وتأسست المكتبة الخليفية. وبعد مرور 55 عام من التوقف تم إحيائها من جديد باعتبارها معلم من معالم البحرين الثقافية.
2: توسعت المحرق، فشهد العام 1969 افتتاح أول مكتبة عامة فيها، وبعدها فترة بسيطة تم افتتاح مكتبة عراد العامة في 71، وصولاً إلى مكتبة الحد سنة 1979.
0: ولهذا لا شيء يذهب من عمري، لا شيء يضيع ما دمنا نتمسك به. الأشياء التي نمسكها تمسك بنا أيضاً، والأشياء التي نمنحها الحياة تمنحنا الاستدامة. التوقيع المحرق، عاصمة الثقافة الإسلامية، 2018.
3: ولهن لمدينة، مع تحيات عائشة الشاعر، سنة الزياني، محمد عسكر، ناصر جبر، ومنير الشيخ. ولهن لمدينة، من إخراج أمينة إسماعيل.
4: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.
1: أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: هل تسمحين لنا يا آنسة مي زيادة إكمال الحديث عن مسار حياتك والذي لم نكمله في الحلقة السابقة؟
1: نعم، تفضل يا بني.
0: عشرات الكتب والدراسات يا آنسة تكلمت ليس عن علاقتك العاطفية بجبران فحسب، إنما عن عشقك له. هذه دراسات لم تتوقف بعد.
1: ربما عشقته دون أن أراه أو أتحدث معه أو أسمع صوته،
0: عن طريق الرسائل،
1: بل من خلال الحوار الروحي لكل ما يحدث على هذه الأرض، من خلال الغوص في الكلمة والجملة والموسيقى واللون والضوء والظل.
0: تقول وداد سكاكيني أن الرسائل المتبادلة بين مي وجبران قد تناولتها أيدي كثيرة بعد وفاة الأول ومحنة الثانية.
1: نشرت هذه الرسائل عام 1938 للميلاد.
0: تقول وداد سكاكيني أيضا ثم ذاع خبرها وشغلت الصحافة العربية بذكرها وفتحت للأقلام منافذ جديدة للبحث في حياة جبران ومي وتأويل ما كان بينهما.
1: ولكن أكثر هذه الأقلام غير جدي، لا يصلح للدراسة، خاصة أن بعض الأقلام لم يتورع أصحابها عن اصطناع بعض الرسائل في حكايات غرامية أشبه بالروايات والمغامرات،
0: من أجل ترويج المجلات الكاسدة،
1: دون أن يعرف أحد طبيعة هذه العلاقة الغاية في الصفاء والنقاء. فالحب الحقيقي هو ألا ينتظر ما تحصل عليه من الحب.
0: أليس في هذا شيء من نكران الذات؟
1: الحب هو أن تمتلئ بمن تحبه حتى تنسى نفسك.

0: هل من الممكن يا آني سمي أن نعرف بالضبط متى بدأت علاقتك بجبران؟
1: كان ذلك في عام 1912 للميلاد، حيث أرسلت إليه رسالة أعرفه فيها على نفسي.
0: وهل رد عليها؟
1: رد عليها وأتبعها برسائل أخرى.
0: لماذا في تصورك؟ هل هو الإعجاب بك؟
1: ربما أعجب بأسلوب الرسالة، حيث كان يقول عنها إنها كانت بمثابة نهر من الرحيق يتدفق من الأعالي ويسير مترنما في وادي أحلامه.
0: هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أنكما اتفقتما عبر الرسائل على اللقاء.
1: نعم، بعد أن ضجر من حياة المهجر الأمريكي.
0: لهذا ثارت الشائعات التي تقول بأن جبران حب مي وهي تشكل له الحب الأكبر، وأنهما سيتزوجان في هذا اللقاء.
1: ولكن هذا اللقاء لم يتم.
0: آني سمي.
1: نعم.
0: هل كان حبك لجبران حبا على ورق؟
1: ليس بهذا المعنى بالضبط، فالكاتب إنسان يحتاج إلى صديق قريب يسمع منه ويتجادل معه في كل الأمور التي لا يستطيع أن يتحدث بها مع أقرب المقربين إليه.
0: مثل ماذا؟
1: ما معنى هذا الذي أكتبه؟ إني لا أعرف ماذا أعني به، ولكني أعرف أنك محبوبي وأني أخاف الحب. إني لأنتظر من الحب كثيرا، فأخاف ألا يأتيني بكل ما أنتظر. أقول هذا مع علمي بأن القليل من الحب كثير، ولكن القليل من الحب لا يرضيني. الجفاف ولا شيء خير من النزر اليسير.
0: آني سمي.
1: نعم.
0: هل حبك لجبران أنساك من هو جبران ومن هي مي زيادة؟
1: بالطبع لا، فنحن نناقش الكثير من القضايا الأدبية والفكرية والاجتماعية.
0: مثل ماذا؟
1: قلت له رأيي الحقيقي في كتابيه المواكب والمجنون.
0: وماذا قلت له بالطبع؟

0: استنكرت استسلامه لنيتشه وطريقته في الكلام على الشهوات، وقلت له إذا كنت ترى الإنسان هكذا فأنت هو المجنون.
1: بعيدا عن جبران يا أنيسة، لك رسائل مع كتاب آخرين؟
0: هي عشرات الرسائل نشرتها في كتبي أزاهير حلم وسوانح فتاة والصحائف وبين المد والجزر، ومن الممكن أن تقول أنني ساهمت في إلقاء الضوء على فن مهمل هو فن كتابة الرسائل.
1: هناك من قسم رسائلك يا آنسة مي إلى خانات.
0: هذا صحيح، فهناك الرسائل العائلية التي كنت أتبادلها مع أقربائي، ومنهم نسيبي الدكتور جوزيف زيادة.
1: وعلى ماذا تحتوي هذه الرسائل؟
0: على الأمور الشخصية والنفسية والصحية وأخبار العائلة.
1: والرسائل الإخوانية؟
0: كنت أتبادلها مع الأصدقاء والصديقات مثل يعقوب صروف وأحمد لطفي السيد وعباس محمود العقاد وأمين الريحاني وأنطوان الجميل وملك حفني ناصف الملقبة بباحثة البادية وجوليا طعمة دمشقية وغيرهم. وهناك أيضا الرسائل الفكرية التي أكتبها بعد صدور كتاب أو فكرة أو ندوة أو قضية من القضايا المثارة في الصحافة أو احتفال له طابع سياسي.
1: مثل ماذا؟
0: مثل كتابي إلى لطفي السيد بمناسبة حفل تأبين فتح زغلول باشا، الذي طرحت فيه السؤال التالي، وهو: لماذا لا يكون للنساء نصيب الحضور في حفل التأبين؟ وكذلك رسالتي إلى يعقوب صروف بمناسبة قضية الشعر القصصي الحماسي والملاحم في الصحافة المصرية، وأشرت فيها إلى أهمية دائرة المعارف الفرنسية والمراسلات بين دالمير وفولتير بشأنها.
1: وماذا عن رسالتك إلى توفيق الحكيم في عام 1934 بعد صدور مسرحيته أصحاب الكهف؟
0: نعم، أتذكر تلك الرسالة. لقد كتبت له فيها أقول: أشعرني كتابك أن بيرانديلو مصري يتولد عندنا، وذاك من الشواهد على أن الحضارة الفكرية في مصر ماضية في التوغل.
1: قلت عن مسرحيته أيضا وأنت تمدحينها.
0: قلت إنها جديدة، بل هي قديمة أيضا كالماء والهواء، قديمة كعناصر الفكر والشعور والفن. ويخيل إلي أحيانا أن كل صورة صنعتها في كتابيك إنما التقيت بها في بعض أعمارك السالفة، فجلت بها جولة الخبير في سحيق موفور الشجن والإغراء.
1: إني أحسد توفيق الحكيم على هذا الإطراء.
0: كل عمل رائع جدير بالثناء والإطراء.
1: لكن هل أثنوا عليك في نكبتك ومحنتك التي مررت بها؟
0: يا بني لا تنكأ الجرح.
1: بعض الجروح تجد الشفاء برش الملح في الجرح.
0: إذن لنتحدث عن محنتي في وقت آخر.
1: كما تريدين يا أنيسة مي، وإن شئت في الغد.
0: حسناً.

0: أسماء لا تغيب، برنامج إذاعي يومي.
1: جولة في جغرافيا الأيام التي رحلت للتعرف على الجميل والمتميز فيها.
0: رحلة في مجاهيل العالم، زوادتنا التطواف في شوارع المعرفة والبحث عن الجميل والمختلف.

أسماء لا تغيب، تواصل يومي بين المبدع في كل زمان والمستمع في كل مكان.

0: أسماء لا تغيب، دخول في منجز عوالم الشعراء وأقاليم الروائيين وأحلام المسرحيين وأيام الموسيقيين وألوان الفنانين التشكيليين.
1: أسماء لا تغيب، حوار يعده علي الشرقاوي.
0: ويجسد أصوات المبدعين فيه
2: أحلام محمد وغازي عبد المحسن.
1: أسماء لا تغيب، إخراج عبد الواحد درويش.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: صوت الشغف، بودكاست نستضيف فيه مختصين من عالم الرياضة يشاركون معنا قصصهم وخبراتهم. بودكاست صوت الشغف، حلقات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي لإذاعة البحرين.
3: الموضوع في هذه اللعبة خارج حدود المنطق، يعني الشخص اللي من بعيد يقرأ بس عن هذه اللعبة. اللعبة الثلاثية: سباحة كيلو ونص، دراجة 40 كيلو، جري 10 كيلو، كل هذا بدون توقف.
4: مثل ما قلت، هاي يعني اللي بيتصور هاي الألعاب، خلينا نقول ثلاث لعبات في آن واحد، هاي تقريبا نادر تصير في أي رياضة.
3: صح،
4: كل رياضات تكون فيها مثلا نمط واحد، يا جري يا سباحة يا سيكل. بس رياضة الترايثلون أو الآيرون مان، فمثل ما قلت أنت، فيها ثلاث مراحل: تبتلي مرحلة السباحة، ومرحلة الدراجة، ومرحلة الجري. طبعا المراحل تختلف بخصوص المسافات، في السبرنت وفي الأولمبيك وفي الـ 70.3 نص المسافة، وفي الفول آيرون مان تقريبا أربع مسافات. واللي مشهورة واللي أكثر يعني خلينا نقول جهد حق الرياضي اللي هي فول آيرون مان، اللي هي تقريبا يعني الرياضي يقضي فيها 9 ساعات لعشر ساعات متواصلة،
3: أكثر من الأرقام اللي ذكرناها.
4: بالضبط، إيه. فهي رياضة يعني ترايثلون، خلينا نقول رياضة تحمل بحتة. لأن اللي بيدش فيها لازم يكون يعني عنده قدرة تحمل عالية، طبعا من الإعداد يعني، وهو ما بيكون بدون إعداد بيدش في هالرياضة بيقدر يخلص، أو يمكن نادر

0: اللي يخلصون بس بيكون وايد خطر عليهم، يمكن إصابة يمكن ما يكمل، فما له داعي. فهالرياضات اللي بيدشها لازم يكون محضر لها يعني خلينا نقول شهور، ونقول يعني شغل مثل ما تقول مرتب. فرياضة الترايثلون هي يعني تبتدي من السباحة، طبعا انت بتقول يعني بتتصورها ك يعني في عقلك ان انا بسبح عقب بطلع من البحر وببدل وبلبس الاشياء الخاصه حق الدراجه، وبعدها بخلص من الدراجه
1: جري،
0: بعدها باركض. فانت كواحد عادي ما سوى ذي الشيء فيستغرب، او انه يعني مثل ما تقول يستصعب الشيء، مثل ما كنا احنا اول ما بدينا الرياضه
1: اقرب للاستحاله اصلا، يعني مو موضوع مو صعب، الموضوع هو شوف شبه مستحيل أصلاً.
0: هو تصير اذا انت كنت يعني معزم ويعني بادي صح تقدر تسويها. يعني ترى الانسان قدر التحمل ماله عالي جدا عالي، يعني ترى في الترا ايرون مان اللي هي دبل فول ايرون مان، تخيل، او فيه ناس قليلين يسوونها. فالإنسان يقدر يسوي هالرياضات يعني، بس إذا كان يعني ناوي وقاعد يمشي على خطة صح يقدر يسوي.
1: بودكاست صوت الشغف مع الكابتن محمد عيسى، بطل من أبطال مملكتنا في لعبة الترايثلون. طبعا ما شاء الله إنجازاته كبيرة، ثاني على غرب آسيا في الدواثلون. احنا بنرجع حق الدواثلون، يعني ودي اعرف الترايثلون والدواثلون. من الاسم يبين انه ثنتين مو ثلاث. الثاني في ايرون مان صلالة في عمان، السابع على آسيا في سباق الدواثلون، الاول على الشرق الاوسط في ايرون مان البحرين، ولا زال هذا الرقم اسرع رقم في هذه المسافة، وتسلق قمة إيفرست وقمتين ثانيتين، وريكورد في السباقات 6 فول ايرون مان و30 المسافة النص 70.3. ما شاء الله كل هذه الارقام اللي بطلنا محمد، الكابتن محمد عيسى. كلمني كابتن عن البداية، يعني انت اكيد ما بديت ترايثلون، اكيد في لعبه كنت متخصص فيها اكثر.
0: اشكرك على المقدمه. طبعا شوف، هي بدايتي يمكن هاي شيء ما قلته في كذا مقابله سويتها من قبل. انا يعني منضم حق السلك العسكري، تقريبا الحين يمكن 18 سنه. فالسلك العسكري يعني سهل لي طريق يعني كبير حق اني انا انضم في الرياضات واطور من روحي، ويعني احب اني انجز، ويعني خلينا نقول اني احصد هاي الالقاب وهاي الانجازات اللي انا يعني كنت حاطها في بالي. بتقول شلون؟ ترى السلك العسكري هو كبداية يعلمك الانضباط، يعلمك الصبر، يعلمك التوقيت، يعلمك الالتزام، يعلمك شلون تنام من وقت، تقعد من وقت، تحافظ على أكلك، تحافظ على لياقتك، تحافظ على أمور كثيرة. فأغلب يعني اللاعبين خلينا نقول ترى عندهم جزء من هالشيء اللي هو السلك العسكري. أنا أتحكي عن يعني في الخليج، هذا الشيء وايد وايد سهل لي إني أنا أدش هالمجال وأحصل هاي الإنجازات. لاني انا بديت تقريبا من 2006 تميت اركض، وانا كنت في السلك العسكري يمكن تخرجت وجايب الاول،
1: يعني متخصص لاعب جري انت. يعني انت في الاساس
0: بالضبط. فخلصت دورتي جبت الاول مركز اول. من يومها انا كنت احب احصد واحب، يعني انا اقول انا بصحتي وما شاء الله ونشاطي وذي، يعني اذا واحد بيتميز علي سيدي اسال نفسي هو بشنو احسن مني. إذا خلينا نقول إذا هو خلينا نقول متقارب لي، يعني مثلا بحريني خليجي عربي، نفس الشيء. زين هو ليش تميز؟ في أشياء بسيطة إن تميزك عن غيرك.
1: فعلا
0: أنت تنام 6 ساعات، أنا نام 8، تتعوض على أكلك، أنا شوي أنت مثلا ملتزم في تمارينك 100%، أنا ملتزم 80.

0: هل الفروقات البسيطة هي اللي تميز لاعب عن لاعب؟
1: صحيح.
0: فهذه مثل ما قلت يعني السيرك العسكري وايد بسط لي إني أنا أستمر في هالرياضات هذه. طبعا أنا يعني خلصت تقريبا من السيرك العسكري من 2006 ل 2011 أنا بس جري. من 2011 تميت دخلت يعني لعبة الايرون مان ليومك الحين الحمد لله قاعد أسوي سباقات.
1: البداية أنت ما استصعبت الموضوع لما سمعت أن هذه اللعبة فيها جري ودراجة وسباحة؟
0: هو مثل ما قلت أنت يعني كبداية تستصعب بشيء، لأن يعني المخ في البداية السيدة يعني ينصدم من هالشيء اللي أول مرة يسمعه، لأن أنت أصلاً بطبيعتك أنت يمكن بس تركض مثلاً 5 كيلو، فإذا قلت حق واحد تعال أركض 42 ينصدم، أو إذا قلت حق واحد تعال سو دراجة 180 كيلو بعد ينصدم، هو يطلع بسيكل يمكن في الفريج ب10 كيلو تعال سو 180، ولا وكلهم ركبهم مع بعض وسوهم في وقت واحد، اكيد العقل يعني
1: انا بصراحه
0: ما بيصدق.
1: يعني تحضيري حق الحلقه لما قريت الارقام شكيت ان في شيء غلط في الـ في, الـ في الارقام اللي قريتها، ولكن في اكثر من مصدر لا فعلا الارقام هذه يعني الارقام ثابته.
0: هو شوف يعني الواحد يقدر يسوي يعني مثل ما تقول هالتحديات واكثر، بس مثل ما قلت في البداية لازم خطة يمشي عليها، لازم تدريج، لازم يعني يكون لام في هالموضوع اللي بيدش فيه مثلا. يقدر الإنسان يقدر، لأن اللي غيرك سواهم بحسن منك. فهاي الرياضة كبداية تقدر تسويها بس إذا كنت تماشي على خطة. طبعا التصور الذهني وايد يأخذ لك شوط. أول شيء أنت لازم تقتنع أنك أنت تقدر. ساعات انت بس تسمع الكلام لكن انت مو مقتنع منه اصلا.
1: صح،
0: لازم انت تقول حق مخك ان انت انا ترى اقدر. صدق في البداية انا انصدمت المسافات، بس بعقب ما شفت ترى في ناس سووها.
1: هذا اللي يسمونه التواصل الذهني
0: بالضبط
1: العضلي او العصبي العضلي.
0: انت بالضبط اذا انت كنت يعني مو مقتنع بالاساس، او مخك ما قاعد يستقبل انه هو يقدر يسوي ذا الشيء، وايد بيصير الامر صعب عليك.
1: التدريب سواء ما أعرف يعني التدريبات أكيد تدريبات قاسية سواء خارجية أقصد يعني outdoor أو indoor، لأن إحنا مثلا في الطقس سواء في المملكة أو في الخليج ما يسمح تصور إنك تتدرب ساعات طويلة.
0: صح، إحنا يعني هذه خلينا نقول شيء شوي أثر على اللاعبين في الخليج، اللي هو الجو والطقس والرطوبة، خاصة الرطوبة. ترى الحرارة تقدر تتقلب عليها إذا كنت تطلع الفجر أو بعد ما تغيب الشمس، بس الرطوبة موجودة. الرطوبة هي تقلل نسبة الأكسجين في الهواء، فهذه وايد صعب عليك أنك أنت تتمرن بتمرين مثل ما تقول يعني كواليتي. فأنت لازم تسمح جسمك أو جسمك قصبا عليك إن خليك توقف في هالجو، لأن الجسم ذكي. يعني أنت بتضغط على روحك يا أنك تصيلك إصابة يا أنك تدوخ يا أنك توقف، ما في شيء ثاني يعني تقدر تسوي. إحنا يعني خلينا نقول في أمور ثانية نقدر نسويها في هالجو، مثل إنك تتمرن إندور أو تتمرن برا بس بشدة بسيطة، اللي هي تركز على بس الزونات تبع القلب، ما تركز على لا بيس لا سرعة لا شيء ثاني، لأن
1: تحمل يعني
0: لا إيه، لأن في هالجو هو المقياس مالك هو اللي هو قلبك. في يعني كل واحد عنده زونات قلب،
1: في تمارين معينة لتقوية هذا الجانب يعني.
0: أكيد التحمل يعني أنت عندك مثلا تمرين اليوم زون 2 لازم تطلع على بس قلب، تشوف ما تشوف لا بيس لا ساعة لا شيء، بس المهم تخلص الوقت مالك في هالزون. فهاي اللي تقدر تسويه. أما تمارين مثل ما تقول صعب شوية أو تمارين فيها شدة وايد صعب هالجو، فتسويها يا أن اندور يا أنك تطلع مع عسكر برا.
1: التوازن كابتن بين الثلاث ألعاب، أنا ما زلت في التدريب يعني في التمارين والتحضير، شلون تقدر توازن في جدول معين بين السباحة والدراجة والجري؟
0: هو شوف إذا أنت كواحد مثلا عادي يداوم عند عيال

0: مشاغل، 3 لعبات وايد بتاخذ من وقتك، فانت لازم تضحي. كل شيء بياخذ من شيء. بتقلب امور التمرين بتقصر مع اهلك، بتقلب امور اهلك بتقصر في التمرين. فكل واحد يعني هو يعني هدفه يقرر هو شنو قاعد يبي. يبي يسوي رقم وايد حلو فلازم يركز على التمرين وايد. يبي يسوي بس فينيشر ما علي، من يوم مني يعني خلينا نقول يعني يسدد ويقارب
1: فينيشر، يعني المهم
0: انه بس يخلص ينهي بوقت زين. لانه يعني هاي 3 رياضات انا الحمد لله دوامي يعني في يعني في برج في محل جيم، في تقدر تتمرن اندور، فوايد يسهل لي اني انا اتمرن الفتره اللي هي صباحيه وارجع البيت واريح مع العيال وذي، والعصر اتمرن يعني تمرينه في اليوم. فهذه وايد يسهل لي يعني اني انا اتمرن فترتين، لان عندنا وقت حق الرياضه بشكل عام في السلك العسكري من عندك من 7 إلى 9 انت لازم تتمرن.
1: صحيح.
0: فهاي وايد يسهل امان الناس يعني الثانيين في القطاعات المختلفه، فيواجهون مشكله يعني في هالموضوع انه شلون يتمرن يعني او انه يدخل تمرينين في اليوم، فوايد يصعب عليه، خاصه انه هو ترى انت ملزوم تتمرن مثلا عقب ما يتعدل الجو.
1: صح.
0: ما عندك وقت ثاني، مو مثل احنا اوروبا تقدر تتمرن الساعه 2 الظهر او تتمرن الساعه 10 الصبح، ما تقدر.
1: علشان كذي اوروبا كابتن هم اللي متفوقين في مثل ما شفنا في الاولمبياد.
0: يعني
1: فرنسي، بريطاني، الماني،
0: مو مو شرط الجو بس، خلينا نقول يعني تراكم يعني خلينا نقول
1: الخبره
0: ال- ال- ال- لا يعني تراكم الجينات وتراكم الانجازات وتراكم الفكر اللي هم متطورين فيه وكيفية شلون هما يعني خلينا نقول إنه يهتمون في اللاعب من هو في المدرسة. يعني أنا إذا عندي لاعب في المدرسة أنت مو أنت تكتشف من المواهب غير المدارس.
1: مثل الألعاب الثانية.
0: بالضبط. أي لعبة بتتحصلها في البداية المدرسة نادر تحصل واحد من برا، فهما يكتسبون أو يأخذون يعني وايد يهتمون في المجال اللي هو في التدريس كبداية، لأن أنت عمر من 16 لـ 18 19 هني طفرة. هني إذا أنت خدت واحد نخبة أو واحد مميز عطى 2 أو 3 سنوات يجيب لك ميدالية إذا كان ماشي على الطريق الصح. فإحنا تتمرن يجيب الولد يتمرن عندك 16 سنة 17 خلاص بجرب بيتخرج يقول لك أبو أنا بودي يا شغلة يجيب شوي، فوين اللي تعبت عليه أنا
1: خلاص
0: يروح، لا مستقبل ولدي أفضل منه. هذه احنا عندنا الصوره خلينا نقول بشكل عام. نو يعني في ناس انه يضحي انه يقول لا بخلي ولدي ما عليه بيجيب لي ميداليه وبنه بيصير بطل، او انه انا اعول عليه انه هو يعني يصير انه يرفع اسم ديرته. فهاي شيء فردي، اما بشكل عام من يبتدي يتخرج هو يبتدي يشتغل.
1: موضوع الريكفري او الاستشفاء شلون في هذه
0: اول شيء نوم
1: النوم هو رقم واحد في الاستشفاء،
0: رقم واحد ما يعادله ولا شيء. لو شو تسوي النوم، انت تبي تصير بطل نومك تعبان انسى.
1: المشكله كابتن في موضوع ما اعرف اذا هو علميا صحيح او لا، لان لاحظت يوم اللي تتدرب او تلعب او تمارس اي رياضه في الفتره المسائيه نومك ما يكون ثابت او ما يكون منتظم. ما اعرف انا هذا في تفسير علمي للموضوع.
0: اول شيء انت لازم تعرف ان انت وقت تمرينك بالضبط، لان ترى كل يوم تتمرن في وقت ترى وايد يلخبط الجسم،
1: لازم تثبت
0: بالضبط عشان جسمك يتعود. خلاص هل الوقت انا اتمرن اخلص، هل الوقت انام حتى لو كان قريب من بعض. فيوم تتمرن 8 يوم تتمرن 9 يوم تتمرن 7 يوم او يوم هذه يمكن هاي اللي بيسبب لك تلخبطة النوم، لانه بيتم الجسم شوي مثلا واعي او دقات القلب مرتفعه شوي، فهذا قاعد يصعب عليك النوم. صح. كبدايه فيفضل انه في وقت بين التمرين النهائي وبين النوم.
1: فالنوم رقم واحد في الاستشفاء. إيه
0: هو مثلث هذه، يا نوم صح، اكل صح، تمرين صح، تطلع لك نتيجه طيبه.
1: زين، ايش كثر فترات الراحه لاعب التراياثلون يحتاجها؟
0: ايام الراحه، شوف انا يعني عندي ساعات اسابيع يمرون بدون ولا يوم راحه. في ناس يمكن ياخذ له يومين، فيختلف من واحد لواحد لان الاجسام مو

0: يعني مو بشيء ثابت. ففي أجسام بس تعطيها يومين راحة وثلاث يوم يأثر فيها. في أجسام تعطي يوم راحة يأثر فيها إيجابي. في أجسام تعطيه يوم راحة يأثر فيها سلبي. فأنت تقرأ جسمك عقب. يعني على هالفترة ليش نقول إحنا لاعب خبرة لاعب مثلا سنين عنده الخبرة هي تجربة في روحه. هي شنو خلينا نقول قالت دراسة قالت كذي كذي كذي الدراسة من وينات؟ مو على أوادم
1: صح.
0: مو بلا أوادم يقولوا لهم ترى إحنا كذي كذي مو هذا. وأنت لازم تدرس جسمك
1: صح.
0: يعني مو يعني خلينا نقول إحنا نوم وقعد وذي ولا يدري عن روحه. لازم يعني تتعامل مع جسمك كأنه أنت مدرب تكلم روحك. ها شلون النوم؟ أوكي والله يعني لا اليوم ترى قمت تعبان وذي فخلنا قلل تمرين.
1: أنت من خلال الممارسة بتفهم.
0: أنت بتفهم جسمك.
1: صح.
0: أوه شو دقات قال مرتفعة ما نمت. يعني أنت تبتدي تقرأ جسمك. فخلنا نقول يعني النوم اللي هو يعني كبداية حق تمرين ثاني جديد.
1: نزل.
0: هو يبين نومك يبين شنو تمرينك عقب.
1: صح. الفرق في التمرين مثلا الحين تمريني للسباحه في برشة او في حوض حمام سباحه يعني لكن انت في اثناء المسابقه راح تروح بحر تروح محيط تروح شو ممكن انت توازن او تستفيد من هذا الموضوع.
0: صح. هو سؤالك يعني حلو بس انه في كذا سبحه او كذا تمرين لازم تطلع برا في البحر. لازم جسمك
1: ما تكتفي
0: يعني
1: بحمام الاندور.
0: لا لا لا الاندور هو ترى عبارة عن بس انك تتمرن فيه لان اغلب السباقات تكون ترى برا. فانت لازم يعني خلينا نقول تحاكي اللي هو السباق مالك. احنا تينا يوم نسوي سباق بس بروحك يعني تسبح وتطلع سيكل وتطلع جري بس تبي جسمك يعني تعود من وضعية مثلا السباحة الأفقية بعدين يوقف بعدين سيكل
1: الأساس الإحساس يكون موجود.
0: إيه يعني جسمك ما ينصدم في وقت السباق مرة واحدة أنت ركبت له مثلا ثلاث إحنا إذا تتمرن سباحة ترتاح تتمرن مثلا العصر الجاري
1: هناك ما في راحة
0: الحين تعاركبهم مع بعض فجسمك هني بيبتدي يعني ينصدم. فأنت لازم إن أنت تسويها يعني في تمارين عندنا نسميها بريك سيشن اللي هي نركب تمرينين مع بعض بس أساس إن الجسم يعني يتأقلم حق هاي الانتقال. ففي تمارين كذي.
1: الاحتكاك أكيد استفدت أنت من موضوع الاحتكاك موضوع الخبرة التراكم المسابقات اللي دخلتها أكيد هذا شيء يعني فرق إياك.
0: إيه بالضبط يعني هاي يعني إذا حاجيك عن سباقات إحنا أنا ما أذكر كم سباق سويت وايد بس هذه تعطيك يعني الخبرة تقرأ روحك تعرف نفسك أنت فويد مقصر عشان تطور من نفسك تعرف نفسك أنت هل أنت في النيوتريشن في وقت السباق تغذية ماشي صح أو تحتاج أنك أنت تعدل خطتك. فهاي الأمور هذه تكتسبها من السباقات. السباقات هي اللي تعطيك
1: ولما تحتك مع يعني لاعبين ما بقول أقوى ولكن لاعبين في مستويات متفوقة اكيد انت بعد تستفيد.
0: بالضبط اكيد اكيد اكيد انت تعيش جو خلاص تعيش جو مثلا ليفل عالي فهني انت تبتدي انك انت خلاص لازم انك تتم على هالمكان وتعرف انه شلون يفكر يعني صاحب هاي مثلا هل يعني هالليفل شلون هو يتمرن شلون مثلا شلون بيكون تحضيره ذهنيا حق السباق شلون بيكون هو مثلا ريكفري ماله. فهاي الامور هذه تكتسبها من وقت اللي السباقات وقت المعسكرات البسيطه اللي قبل السباق.
1: طبعا انا ودي اتكلم في موضوع الاصابات لكن اعتقد ان الموضوع في هذه اللعبه يتعدى مرحله الاصابات لان في اشياء اخطر. الله يحفظ الجميع والله يعطي الجميع الصحة والعافية لكن أعتقد في حالات موت تصير في هذا اللعبة.
0: حالات موت نادر بس إن تصير إصابات وتصير حالات مثلا سيئة
1: أغماء مثلا
0: أغماء يصير أغماء يصير خلينا نقول يصير يعني تمزق بدرجة مثلا الثالثة فيصير تصير إصابات تصير بس الوفيات لا قليل كلش. اللهم اللي يمكن بيغرق هو داش كذي في البحر مثل عبد الله.

0: فهذه احتمال يصير كذي، اما ان انه يعني تصير وفيات. دائما ترى المارشال والفولنتيرز موزعين على كل المراحل.
1: زين بين الثلاث العاب اي لعبه اصعب؟
0: اكيد البحر.
1: بحر
0: يكونك انت مو ما قاعد ريلك تجيس الارض، هذه راح خطر يعني.
1: صعب
0: يعني اذا صارك مثلا شد في البحر غير صارك شد في فوق الارض.
1: صح. زين وظروف البحر يعني، او مثلا في رياح في موج؟
0: هو ساعات اذا رياح شديده يوقفون البحر، يوقفون هاي المرحله ويقللونها، بس انك كخطوره البحر وما فيه هذه انت ما تقدر.
1: البحر وما فيه، احنا ودنا نعرف ما فيه.
0: مره في استراليا اتذكر سوينا فول ايرمان، قالوا في لافته، قالوا انه في تماسيح في

0: وشفنا اللافته والله يعني
1: في وين ما عليه سامع
0: في استراليا في كينز كنا يعني ايش دعوه اذا 3000 لاعب بيك انت تمسح بيك باسمك خلاص هذا يومك. فالكل قاعد يفكر في طريقه يعني يعني انا وايد بيكون حظي سيء اذا خلى الناس كلها يوني انا تمسح. ف طبعا يسوون يعني استطلاع وذي لان المكان هو اساسا فيه, بس طبعا قبل السباق دائما المنظمين يعني
1: استكشاف
0: اجراءاتهم واستكشاف وذي انه يتاكدون المنطقه خاليه ما تدري
1: ان التماسيح راقدين هالحال
0: هاي مكانهم. بس فضوا المكان حق المتسابقين بس انت ما تضمن. ومثل ما قلت لك يعني اذا كنت مسح خلاص هذا يومك.
1: وسبحتون في هذا
0: اي سبحنا وخلاص
1: وما في تماسيح.
0: لا ما في ما في حاله صارت
1: الامور طيبه
0: الامور طيبه
1: وهذا من اخطر يعني البحار اللي
0: والله هي الخطوره ساعات ما تيك من يعني من هاي الاشياء ذي. الخطوره ساعات تيك تيار قوي ساعات تيك امواج ان وايد تتعب احنا
1: الامواج تكون عكس الاتجاه
0: مو بشرط لان انت بتمشي على الكورس المحطوط لك ساعات تاخذ لفه ساعات تاخذ مربع فساعات الموج يجيك في جهة اليسار وانت تتمرن تتاخذ هواء يسار فكل ما تاخذ هواء يجيك الموج فتتأذى فتضطر انك تتعلم تاخذ هواء من صوبين.
1: هذا كله تكنيك يعني تكنيك معروف هذا. في وسط لعبة التراك
0: لازم يعني انت ما تدري انت حين خلاص حين موج انت حين رايح تاخذ مربع مثلا الكورس مالك والموج جايك من الجهة اللي هي الطويلة من المربع والمستطيل فأنت كله تأخذ هواء من يمين يعني شو بتسوي؟ كنت بتأخذ هواء يكموج لازم تتمرن بجهتين تأخذ يمين تأخذ يسار.
1: فأغلب هذا اللي فهمته أغلب اللاعبين في هذه اللعبة إذا خلص مرحلة السباحة الباقي سهالات أعتقد هذه الفكرة.
0: إيه هي شوف السباحة أغلب الناس خلينا نقول في الخليج ودي مرحلة السباحة تكون شوي صعبة عليهم أو خلينا نقول إنه ما يكون محضرين يعني فالمرحلة 100% يعني إنهم مو متعودين على السباحة. أنا حاجيك هذا من قبل يعني من 7 سنوات الحين الناس تمرنت الناس تعلمت والناس تتطور يعني في مرحلة السباحة مو مثل قبل. فأي يعني كواحد عادي يقول أنا بس أخلص من السباحة بعدين أمور طيب بأخذ سيكل على ساعة بأخذ الجري وعلى ساعة بمشي شوي بشرب ماي شوي بتخلص مسابة. هاي اللي بيخلص بس من الشهر. بس إذا أنت كيف تبي تسوي وقت أو تبي تجيب مركز لا أنت من بدايتك
1: إحنا لازم دايس. لازم ننوه للسادة المتابعين إن الموضوع متواصل يعني انت مجرد تخلص سباحة تغير الملابس والادوات وتروح
0: هو تشوف انا مقطع يعني كلامك الخير ترى وقت الانتقال هي الترانزيشن ترى تقدر تريح مفتوح لك الوقت مو يلزمونك وقت ثابت ان لازم تطلع من مرحلة السباحة من السيكل يعطونك وقت بس هالوقت عليك انت يعني مثلا تبي وقت زين
1: لازم سريع
0: إيه سريع تبدل مقاعد متربع وتعال بس على ساعتك وذي
1: إذا في تكنيك معين
0: إيه إحنا
1: تكنيك ساعات أو ساعات تكتيك إيه معين في التغيير
0: ساعات نضطرنا الله عزك ما نلبس البلاق تحمل عقب السيكل من عقب السباحة ما تلبس بس تبي تكسب لأن ساعات يجيك واحد راس براس في الفينش هالثانيتين ضيعتهم في الترانزيشن أو في التبديل تبيهم في وقت ثاني
1: النهاية
0: إيه ما بيضيع أنا أتمرن أنزل من وقتي مثلا في الصباح دقيقتين أروح أضيعها في التبديل ما سويت شيء. فدائما التبديل يكون سريع ما يكون كذي يعني
1: والسوائل أنت تقدر في خلال السباق تتناول السوائل
0: بالضبط طبعا هالأشياء لازم تتعلم عليها من قبل السوائل وأي نوع يناسبك في تمارينك والكمية اللي تناسبك عساس ما تي يوم السباق انت منصدم ان جسمك ما قاعد تقبل هالنوع او ان انت ما تعرف الكمية اللي تاخذ الساعات يمكن تاخذ وايد فتضطر انك ترجع اذا رجعت تفتقد وايد اشياء فجسمك يبتدي يعني ينمل او ساعات تصير يعني مثل ما تقول ذابل فانت لازم تتعلم او تعرف جسمك ايش قد يحتاج من هالنسبه من اللي هي السوائل او النيوتريشن اللي تبي تاخذ سواء كان جل او بار او الالكترولايت اللي هي السوائل العاديه فانت لازم تعرف اي نوع

0: وش كثر الكمية على أساس إن يوم السباق أنت تكون جاهز.
1: إنزين إذا جاك لاعب مبتدئ أنت تدرب أعتقد صح؟
0: إيه بس الحين وقفت خلاص أنا قاعد أركز على روحي شوي يعني إيه. كذا كذا سباق.
1: الله يعطيك الصحة وبالتوفيق إن شاء الله. إذا لاعب مبتدئ حب إنه يبدأ في هذا العالم في هذا اللعبة إيه. أنت شلون تحاول تدخله تدريجياً؟ أنا أعتقد التدرج مهم في هذا اللعبة يعني هذه المسافات شخص عادي أقرب إلى الاستحالة أنه يقطع هذه المسافات.
0: صحيح.
1: فشلون البداية الستارت الانطلاق؟
0: البداية لازم البداية لازم تشوف أموره في المسبح. لأن هاي البداية إذا ما قاعد يفلح هني وهاي اللي بيتعبك وهو بيتعب.
1: أوكي.
0: فإذا شفته يمشي مثلا خلني نقول يخلص في وقت معقول خلاص تبتدي معه، أو إنه قاعد مثل ما تقول قاعد يستجيب حق إنه يتعلم سباحة خلاص إنه تبتدي معه، بعدين مسافات بسيطة وتسوي له تمارين مركبة وتدخل سباقات بسيطة سبرنت وذي فيعيش الجو شوي تمارين يعني مثل ما تقول كلش تدريجي معه، لازم تأخذ وقت وايد يعني ما يك واحد ما بدأ إنه هو يدش في هالرياضة باقي على السباق مثلا شهرين يقولك تعال دربني، لا ما شو بسوي لك يعني
1: شهرين
0: شو بسوي لك،
1: تحتاج ساحر
0: بالضبط. فلازم وقت كافي يعني حق انه يعني يبتدي تمارين صح، وخلينا نقول عشان يعني مثل ما تقول يخلص هو مرتاح بعيد عن الاصابات.
1: اكيد صادفت اشخاص من اول يوم اعتزلوا اللعبه، يعني قصدي اول يوم انصدموا وقالوا خلاص مع السلامه وما ردوا مره ثانيه.
0: في بس انه يعني في بس نادر يعني نادر، دائما ليونك دائما يكون هو مثل ما تقول شايف وعارف، الحين يعني السوشيال ميديا كل شيء ترويك وكل شيء موجود، فيك بس يجرب معاك. طبعا انت هني لازم انت تكون يعني خلينا نقول انك انت تعطي مثل تقول دافع اللي هي تخلي ما يفكر باشياء ثانيه انه عشان يتراجع،
1: تكون ايجابي
0: اي بالضبط، ما تكون ايجابي كواحد تعطي الشمس في يده يقص عليه، لا بس تقول تقدر، بس لازم يعني انك انت يعني تلتزم وتتقيد، واذا شفته ماشي معاك خلاص بيصير.
1: في عمر افتراضي حق هاللعبه؟
0: لا والله في ناس الحين يتمرنون صغار من 6 ل 7.
1: لا في الـ يعني 30 نهايه 30
0: قصدك البيك 40 يعني؟
1: إيه؟ متى الواحد خلاص يوقف يعني
0: يوقف؟ لا ما في انا اذكر
1: ما في رقم معين مثلا إن
0: لا هالرياضه فيها لنا فئات عمريه، انا اذكر سويت سباق مره في واحد عمره 80 ياباني عمره
1: ما شاء الله
0: 80 مخلص طايف الاعمار الاصغر منه بعد يعني تخيل هذه داش عمره 80 وهو الوحيد في فئته، يعني هو داش سباق فايز بس يخلص سباق
1: 80 يعني خل صديقنا يسمع.
0: بس الموضوع مو بثمانين انه هو بدا يتمرن 80،
1: لا لا
0: اصلا يمكن من هو صغير تمرن الاشياء هذه تراكميه، عرفت؟ فانت الحين سمعته 80 انصدمت، بس لكن لو تشوف ماضي وتعرف شنو هو قاعد يسوي بتقول لا من كذي قاعد يسوي هالارقام او انه يخلص.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه من المحبين ومن عشاق هذه اللعبه ومن الناس اللي مهتمين في هذا اللعبة.
0: اسمه الشيخ ناصر طبعا الله يحفظه ويطول بعمره، هو من دش هالرياضة خلاص صارت رياضة منتشرة في البحرين والخليج والوطن العربي، واقتطب ان الناس تسوي الايرون مان في البحرين وفي دبي، يعني حاجك من بداية ما هو دش المجال، يعني قبل يمكن نسوي الترايثلون ما في عرب، العرب يمكن إيه كلها جانب، لأن هي تقريبا اللعبة يعني أغلبها في أوروبا، فالعرب اللي يشاركون قليل يمكن 10-3 والباقي كلها جانب. فمن دش سمو الشيخ ناصر الله يحفظه وسمو الشيخ خالد بعد مع بعض، فتمت الرياضة هني تنتشر وتكون لها صدى يعني في البحرين وفي الخليج. فسمو الشيخ ناصر أصلا في عادته يحب رياضات التحمل لأنه هو فارس، فالرياضات هذه اللي فيها تحمل فيحب يسويها، لأن يعني رياضة الخيل تقريبا تأخذ لها يعني كان في سباقات 180 كيلو في أكثر، ففيها تحمل، فهو يحبه يعني هالرياضات اللي فيها تحمل، فجربنا مع بعض كنا.

0: يعني احنا بدينا مع بعض فالحمد لله.
1: ومستقبل اللعبة في المملكة؟
0: والله مستقبل اللعبة في المملكة يعني خلينا نقول يعني الحمد لله شيء يبشر بالخير. يعني في ناس تمرن، في يعني ناس عندها أكاديميات، في ناس تشوف الناس الصغار قاعد تسبح، تشوف الناس الصغار الحين يعني مثل ما تقول تمشي الدراجة. مثل قبل احنا ما نشوف ياهل يعني الا هاي السباق السياق اللي في الفريج دي، يعني ما تشوف ياهل يتمرن، ما تشوف ياهل
1: يروح مسافة بالدراجة،
0: لابس هلمت بدلة رياضة يتمرن. سمو الشيخ ناصر الله يحفظه يعني سوى مسارات الحين متخصصة حق الدراجة، يعني حلوة وطويلة وآمنة، فوايد سهل حق اللاعب انه هو يعني يتمرن بأرجحية وبعيد عن السيارات والخطورة. فالحين الناس لأن انت اذا بتقول انا بودي ولدي سيدة بتسأل وين بيتمرن، كيف بتخاف عليه؟
1: صح.
0: في الشارع؟ لا لا يبيبه. اما تجي لك المدرب يقول لك لا بنمرن في مكان وكيت وكيت كيت امان وذي. فهني الولي امر يطمن يبي ياله. فالحين مثل ما قلت لك يعني انه انتشر هال يعني خلينا نقول المجال في البحرين ان الناس تتمرن ويحثون عياله حق يتمرنون. فان شاء الله مستقبل ان شاء الله يبشر بالخير.
1: التحكيم شو وضعه في اللعبه؟ يعني اقصد التحكيم صعب او في اخطاء احيانا او في قواعد ثابته
0: في الترايثلون؟
1: ايه
0: هو التحكيم طبعا انا ما دشيت المجال، بس اللي عارفه بشكل عام انه يكون في محكمين يعني مختصين في منطقه السباحه، ومحكمين في منطقه الترانزيشن اللي هي التبديل، ومحكمين في كورس الجري، كورس الدراجه وكورس الجري. طبعا اللي بيكونون في البحر طبعا عشان ما حد يسوي شورت كات او ما حد ياخذ مثلا طريق غلط، او ان واحد مثلا بدون الكاب وما يعني مو قاعد يمشي على وقت اللي محطوط، لان في اوقات تقدر تطلع فيها. فبس يعني
1: في تواصل بين كل هذه الحكام في كل نقطه
0: اكيد
1: او في
0: أكيد
1: كل مرحله.
0: اكيد بالضبط. يعني عندك من تطلع من البحر منطقة التبديل لازم يكون عندك مكانك المخصص لك، وتحط أغراضك في نفس المكان اللي هي الباسكت سلة كذي، تحط فيها أغراضك. تطلع برا تحط أظنك بلنتي، والبلنتي تقريبا تأخذ فيه دقيقة واقف في البلنتي بوكس. إيه فهاي من الأخطاء اللي التحكيم اللي هي يعني يتطرق لها في إذا صار في شيء مثل هالأخطاء. وفي مرحلة الدراجة طبعا في قوانين، ما في درافت، في مسافة بين سيكل وسيكل. طبعا أنا حاجك عن الايرون مان، الترايثون لا مسموح. والأمور الثانية هذه مثلا قطيت شيء أو مثلا يعني أمور ما قاعد تصير يعني أشياء يعني مثلا ما تقول إن غير مألوفة، الأشياء البسيطة بس يكون تحكيم فيها. فتحصل بلنتي عليها، يا ساعات بلنتي انه بس انذار، ساعات ياخذون يعني تاخذ بلنتي حق توقف يعني دقيقه او دقيقتين ونص شيء كذي. وفي بلنتي انه استبعاد خلاص، لازم يعتمد على الشيء اللي سويته انت.
1: كابتن محمد لازم نختم بقمه جبل ايفرست، لانه مو اي شخص يقدر يروح 8 اكثر من 8 كيلو، أكثر من 8000 متر.
0: 8884.
1: علمني عن هذا القصة، عن
0: طبعا المغامرة. شوف هاي المغامرة يعني خلينا نقول كل اللي قلته لك هاي شيء
1: وهذا شيء ثاني،
0: هاي شيء ثاني غير كلش غير، بس في رابط واحد اللي هو الإرادة وعقلك لازم يكون وايد قوي، أقوى من جسمك بمراحل. يعني إذا أنت كنت من النوع اللي وايد تسمع حق أفكارك السلبية، وايد تسمع حق الأشياء اللي أنت توسوس لك، وايد بتتعب فيها
1: أصلاً هالشيء. ما بتفكر أصلاً اللي متردد
0: بالضبط في الأساس، أنت أصلاً
1: ما بتفكر في جبل إيفرست،
0: لأن أنت خلينا نقول يعني هذه مغامرة يعني ما فيها أنك أنت ما تسوي وقت زين، ما فيها أنك أنت تطلع من السباق، هذه فيها روحك توصل بالسلامة أو يصير شيء لا سمح الله، تفقد حياتك أو تفقد مثلا شيء من جسمك، أطرافك، يدك، رجلك، ما تدري. فكبداية أنت لازم تكون ملم حق هالشيء و يعني متصور.

0: تطور شيء بالشين وبالزين، ما تروح هناك انت بعارف شيء.
1: انت يعني قرأت عن الظروف في الطريق الى قمة جبل ايفرست؟ والله حاولت انك
0: هو شوف، في ناس قالك لا تقرا روح بس كذي عشان ما تقعد تذي، وفي ناس قال لا بالعكس تطلع وتشوف. لا انا احب اقرا، ما احب ادش كذي عميان. فقريت وشفت وايد،
1: وكنت عارف صعوبة الموضوع
0: يعني. بالضبط بالضبط. بس يعني خلينا نقول هي شوف، يعني كونك انت مثلا تطلع يعني في مهمة او خلينا نقول في تحدي، ان وسيلة الانقاذ شبه معدومة في هذه وايد صعب. في كل مكان، في كل رياضة موجود الإسعاف، في كل مكان
1: إلا في
0: هناك ما في. هناك إذا صار شيء لا سمح الله وايد صعب. إنه خلينا نقول شالوك لما توصل المستشفى يمكن ساعتين، ساعتين تخلص
1: خلاص. وفي يعني بحسب ما قرأت
0: في
1: أكثر من 300 رياضي
0: بالضبط
1: يعني توفوا
0: موجودين هناك.
1: موجودين
0: بعضهم موجودين، اللي قدروا يعني يشلونهم شالوهم، واللي ما قدروا، لأن الارتفاع هو يحتم عليك إن أنت تقدر تنتشله أو لا. وهو أصلاً المتسلق يقول إنه إذا مثلاً صار شيء لا سمح الله خلوني أو شيلوني، في ساعة خلوني ساعة شو.
1: أنت مريت عليهم؟
0: إيه، لأن الطريق واحد ما في طريق غيره.
1: تتلفت يعني والله
0: موجودين على الطريق يا
1: حبيبي، يعني لازم بتشوفهم.
0: بتشوفهم. هو شوف يعني خلينا نقول التحدي هاي يجتمع عليك أصعب الأشياء في وقت واحد. ما في نوم طبعا، يوم واحد قاعد تمشي حق تصعد، ويوع ما قاعد تاكل لأنه ما تقدر تاكل أصلا، كل شيء متجمد عندك، لازم تصبر، وتعب وبرد. هذه وين بتصير عندك في أي رياضة؟ ما بتصير أي رياضة فيها تقدر طبعا نايم لها ومتغذي، بس هاي الرياضة ما تقدر أصلا أنت تاكل ولا تقدر تتغذى ولا تقدر تنام. مو معنات أن أنت يعني أنك قاعد تخسع على روحك ما تنام، لا، هو ما يصير تنام أصلا،
1: ما في مكان أصلا.
0: يا لا مو عشان ما في مكان، أنت بتستهلك وايد أكسجين يمشي عليك الوقت، وعندك وقت أنت مفروض تخلص هاي المهمة في هالوقت، لأن أنت كل ما تتأخر كل ما تستهلك أكسجين أكثر في اللي عندك. وكل ما تتأخر كل ما تطلع الشمس وتذوب بالثلج عليك، ويكون خاطر عليك في رجعتك. هو في يعني في أشياء وايد الناس ما تعرف، الناس العاديين عبال تعال يوج الحبل وروح فوق. لا،
1: وكل هذا أنت درسته وأنت ناوي، يعني أنت مخطط تروح
0: بالضبط. لازم تسوي قمة قبلها، قمة في 6000، قمة 8000، اللي يعني شوف 8000 ما الأصعب شيء، 6000 ونازل هذه يعني خلينا نقول فيها صعوبة بس مو مثل 8000.
1: وتلقيت مكالمة من جلالة الملك بعد بعد صعود القمة.
0: وقائد الفريق هو تلقى الشيخ محمد حمد، هو قائدنا كان بعد ما صعدنا. هي يعني لأن يعني خلينا نقول كان يوم طويل ومتعب، والبحرين كلها تنتظرنا. تخيل أنت يعني تطلع يعني المغرب ظلام خلاص، كأنك سبحان الله يجيك شعور ان انت رايح شيء مجهول، يا انك انت يعني انك تتوفق
1: يمكن تروح ما ترجع،
0: ما تدري، لان شيء وارد. لان انت انا مثلا صارتني كحالتين هناك، مشيت يعني كنت امشي من اول الناس، واللي يمشي قدام زين ومو زين. الزين حق ان انت ما تتاخر، لان كل ما تتاخر كل ما انت يطول عليك الوقت، تتاخر من اللي قدامك لان انت مضطر تنتظره لانه هو طريق واحد. ومو بزين انك انت تشق الارض يعني تبطل الثلج عشان تمشي بينه، فوايد صعب يعني الثلج تقريبا فوق الركبه، عرفت. وفي نفس الوقت انك انت يعني مثل ما تقول الناس كلها تتابعك، لأن في البداية

0: ما في شيء، ظلام، اللهم اول واحد يمشي الناس وراه، فتدور الحبل اللي هو لازم تحط الهوك مالك فيه اللي هو السفتي. هاي الحبل ممدود من البيس كامب للقمه، فهاي لازم يكون في عندك.
1: واكيد لها اثر كبير هذه المكالمه على الفريق، مكالمه جلاله الملك.
0: اي نعم نعم. طبعا يعني عقب ما رجعنا نسينا التعب، طبعا سمعنا المكالمه نسينا التعب، يعني استنسنا. طبعا انت تكون في حاله يرثى لها يعني، بس انه من تسمعني ان جلاله الملك يهنينا ومستانس وبصوته
1: نعم،
0: يعني تنسى التعب، ما ننسى ذي اليوم.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ويسلمك.
1: انا خلصت وانا تعبت، وانت
0: لا انا بالعكس ما تعبت عندي وايد.
1: لا وانت تتكلم عن اول شيء يعني على اللعبه ترياثلون والارقام، وبعدين قمه جبل ايفرست. انا محتاج استشفاء يعني يوم واحد. يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك،
1: ما قصر، بالتوفيق.
0: حاضر، الله يسلمك.
1: شكرا،
0: ما قصرت.
2: بودكاست صوت الشغف، إعداد وتقديم هاني اللولو، هندسة صوتية أمين إسماعيل، صوت الشغف إخراج عبد الله الشوملي.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
5: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
6: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
5: أثير الشغف والإبداع والتميز.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين. في خلقه شؤون. رحلة علم وإيمان تستعرض خصائص ومزايا مخلوقات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. في خلقه شؤون، رحلة تسبر أغوار الطبيعة يتجلى فيها صنع الله

0: الذي أتقن كل شيء، نباتات وأشجار، طيور وحشرات، ومخلوقات شتى تدهشنا بدقة تكوينها وأساليب عملها وتأثيرها. في خلقه شؤون، حقائق يكتشفها الإنسان على مر الزمن، وكلما تقدمت العلوم أكدت لنا دائما وأبدا أن لله في خلقه شؤون. الإعداد والتعليق الصوتي آلاء البناء، التدقيق والمراجعة نايف عبد الله، إخراج إيناس يعقوب.
1: شجرة باسقة لها ارتباط خاص بالإنسان، راسخة رسوخ الجبال، قوامها ممسوك وعذوقها دانية، يهواها من يراها ويحبها أصحابها، لا يتساقط ورقها ولا يفسد نتاجها. شكلها فريد وطلعها نضيد وطعمها لذيذ وثمرها مفيد. النخلة هي الشجرة الطيبة التي ضرب بها المثل في القرآن الكريم. قال الله تعالى:
2: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: وذلك لرسوخ أصلها وامتداد فروعها إلى السماء، وهي فوق ذلك جميلة المنظر، كثيرة الثمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ورد ذكر النخلة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فذكرت بصيغة المفرد النخلة مرتين، كما قال تعالى:
2: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
1: وذكرت أيضا بصيغة المفرد بلفظ لينة في موضع واحد في الآية الخامسة من سورة الحشر. وذكرت بصيغة الجمع الذي يفيد العموم نخل في 11 موضعاً في القرآن الكريم، كما ذكرت بصيغة الجمع الأخرى بلفظ النخيل في 7 آيات. تعتبر النخلة من أهم الأشجار المباركة التي تمطر بخيرها على الإنسان والحيوان والطيور والعديد من الكائنات الحية الأخرى، إضافة إلى شهرتها بدوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها في كل فصول السنة. شجرة النخيل هي الشجرة التي حن جذعها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فارقها، وذلك شوقاً إليه وإلى قربه وإلى كلامه الطاهر، كما أنها الشجرة التي نزلت تحتها السيدة مريم العذراء عندما ولدت نبي الله عيسى عليه السلام، والتي أكلت من ثمرها قبل ولادتها، ما ساهم في تسهيل عملية الولادة. وقد رافقت العرب في ديارهم وفي البلاد التي افتتحوها، فكانت عليهم خيراً ونعمة. شجرة النخيل من الأشجار المعمرة، والتي تتميز بساق طويلة وغليظة، وقد يصل طولها إلى 30 متراً. وهذه الشجرة من فصيلة الفوفلية، وتكثر زراعتها في العديد من الدول، وتزينها أوراق ريشية ذات حجم كبير تسر الناظرين. تتميز أوراق أشجار النخيل ما يسمى بالسعف، المركبة دائمة الخضرة بأنها كفية الشكل أو ريشية ومرتبة حلزونياً على قمة الساق. وتحتوي قواعد هذه الأوراق على نسيج يسمى الغمد، يكون مفتوحاً من جانب واحد عند النضج. تستخدم أوراق النخيل في صناعة الحصر والسجاد، كما أنها تستخدم في المناطق المدارية لصنع أسقف المنازل. أما عروق أوراق نخيل التمر فتستخدم في صناعة الصناديق والأثاث، وتستخدم وريقاتها ما يسمى بالخوف في صناعة السلال، وتستخدم قاعدة الورقة كوقود. زهرة أشجار النخيل بيضاء اللون.

صغيرة الحجم وغالباً ما تكون ثلاثية السبلات والبتلات. وقد تكون البتلات منفصلة أو مرتبطاً بعضها ببعض من الأسفل. وقد تكون زهرة النخيل ثنائية الجنس، أي إنها تحتوي على أعضاء ذكرية أو أسدية وعضو أنثوي أو مدقة، وقد تكون أحادية ويكون عدد الأسدية عادة 6. أما الثمار فهي لبية ومفردة النواة، ويستخدم معظم ثمار أشجار النخيل كغذاء، ومن أشهرها التمر، ويستخرج من ثمار نخيل الزيت زيت النخيل. يسمى البرعم الطرفي لأشجار النخيل قلب النخلة أو رأس النخلة أو الجمارة، ويؤدي موت رأس النخلة إلى موت الشجرة. وإذا أزيل قلب نخلة التمر يمتلئ التجويف بشراب حلو المذاق سريع التخمر. أما ساق النخلة أو جذعها فهو مستقيم وغير متفرع، وتختلف استخدامات جذوع النخل من نوع إلى آخر. إن استخدام ثمرة النخيل التمر للأكل بدأ في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في منطقة الخليج العربي، قبل أكثر من 5000 سنة. وقد استغلته حضارات أوسطية كثيرة واعتمدت عليه، أهمها الفرعونية في مصر والبابلية في العراق. وتقول المصادر العلمية إن الفراعنة وأهل مصر القديمة زرعوا واستغلوا نوعاً آخر من نخيل التمر الخاص بهم، وهو نخل الدوم. وتعتبر مصر وحوض النيل موطن هذا النوع القديم. وكان علماء الآثار في مصر قد عثروا على عدد من البلحات في قبر توت عنخ آمون عام 2007، ولطالما اعتبر الفراعنة النخيل رمزاً للحياة الطويلة، وكان بعض الفراعنة يحملونه بأيديهم. وهناك شواهد أثرية تؤكد أن نخل الدوم كان مستغلاً في شرق الجزيرة العربية قبل 6000 سنة. ولهذا كان العرب قديماً وراء نشره في جنوب وجنوب غربي القارة الآسيوية وشمال أفريقيا وإسبانيا لاحقاً وإيطاليا أيضاً منذ أيام العرب في جزيرة صقلية. وبدورهم أدخل الإسبان معهم نخيل التمر وأنواعه إلى المستعمرات الجديدة في أمريكا وبشكل خاص المكسيك وكاليفورنيا. ويقول المؤرخ بارفيلد حول أهمية النخيل التاريخية: لو لم يوجد نخيل البلح لكان تمدد الجنس البشري وتوسعه نحو المناطق القاحلة والحارة من العالم أكثر صعوبة. فالبلح لم يؤمن الغذاء والطاقة بشكل يسهل تخزينه وحمله ونقله في خلال رحلات طويلة في الصحراء فحسب، بل خلق موطناً للناس للعيش عبر تأمين الظل والحماية من رياح الصحراء. أضف إلى ذلك أن النخيل يؤمن مجموعة متنوعة من المنتجات للاستخدام الزراعي والأواني المنزلية، كل أجزاء النخلة لها فائدة معينة. في العراق القديم صنعوا من النخلة قوارب دائرية الشكل مختلفة الأحجام لشخصين وأكثر، وما زالت هذه القوارب مستخدمة في دجلة والفرات. وفي مصر كان الخص يشق إلى سلخات رفيعة لصنع العديد من الأشياء المستخدمة في الحياة اليومية مثل السلال والحصر. كما استخدم شوك النخيل وجريده منذ فترة ما قبل التاريخ في صناعة المصائد والأفخاخ. وهذا النوع من الأفخاخ يستعمله الآن البدو والطوارق في صحراء شمال أفريقيا لصيد الغزلان والحيوانات الصحراوية. ومن جهة أخرى للنخيل رموز وطنية، فقد جرت العادة عند الشعوب العربية القديمة على حمل سعف النخيل علامة على الانتصار. والأنصار في المدينة المنورة خرجوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكين بسعف النخيل. وقد أبدع العرب في اهتمامهم بالنخلة، فقال أعرابي:

النخلة حملها غذاء، وسعفها ضياء، وجذعها بناء، وكربها صلاء، وليفها رشاء، وخصها وعاء، وقروها إناء. يبلغ عدد أصناف النخيل نحو 2500 صنف، منها أكثر من نحو 2000 صنف في الوطن العربي، نحو 600 منها في العراق، وأكثر من 400 صنف في المملكة العربية السعودية، وأكثر من 450 صنفاً في شمالي أفريقيا، وأكثر من 100 صنف في مصر والسودان، إضافة إلى الأصناف المنتشرة في عمان ودول الخليج واليمن وغيرها. وتمثل الأصناف التجارية المهمة والمعروفة نسبة ضئيلة منها. ومن أهم الصفات المعتمدة في التمييز بين الأصناف لون الثمار وشكلها وحجمها ونواها وسمك القشرة وموعد نضج الثمار وقوام لحمها. ومن أنواع النخيل نخيل الكناري، يعرف هذا النوع بوضوح ساقها القصيرة وبعمودية نموها، إذ يتراوح ارتفاعها بين 15 و20 متراً، وبعنقودية أزهارها إذ يبلغ طولها متراً، كما أن ثمارها صغيرة وأوراقها ريشية طولية يتراوح طولها ما بين 5 و7 أمتار، علماً أنها دائمة الخضرة وجذورها منتشرة في مساحات محدودة، الأمر الذي يجعل معدل نموها بطيئاً برغم قدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية، إذ تتحمل درجات الحرارة المرتفعة والرياح والجفاف والملوحة، إلا أنها لا تتحمل الصقيع، علماً أنها تتكاثر بالخلفات الجانبية وبالبذور، مع الأخذ في الاعتبار أنها تستخدم للزينة في الحدائق والمنتزهات العامة والشوارع. نخيل البلح، يعرف هذا النوع بساقه الواضحة وبعمودية نموها، إذ يتراوح ارتفاعها بين 15 و25 متراً. أوراقها ريشية وأزهارها عنقودية، حيث تتجمع ثمارها في عناقيد. جذورها عميقة ونموها متوسط، تتحمل الظروف البيئية القاسية كالجفاف والملوحة والرياح ودرجة الحرارة المرتفعة، إذ تصل درجة الحرارة التي تتحملها إلى نحو 50 درجة مئوية، إلا أنها معرضة للحشرات كالسوسة وحفار الساق، وتتكاثر بالفسائل وبالبذور وبزراعة الأنسجة، حيث تستخدم للزينة في الطرقات والمنتزهات، كما أنها تعتبر أشجاراً مثمرة وينتج منها البلح المعروف. نخيل الواشنطونيا، يعتبر هذا النوع من الأشجار دائم الخضرة، ويمتاز بنموه العمودي وبساقه الطويلة وقاعدته المنتفخة والمغطاة بالأوراق، وأوراقه مروحية الشكل ومتدلية من الأطراف، كما أن أزهاره عنقودية طويلة وثماره صغيرة سوداء اللون وجذوره عميقة ومعدل نموه بطيء، علماً أن هذا النوع يتحمل الظروف البيئية القاسية كالحرارة المرتفعة والجفاف، إلا أنه لا يتحمل الصقيع، إذ أنه يتكاثر بالبذور المنقوعة في الماء ويستخدم للزينة في المنتزهات والطرقات. نخيل الكازورينا، يتميز هذا النوع من النخيل بأنه يشبه شجر الصنوبر في شكله المخروطي وساقه المتعرية، وهي أشجار دائمة الخضرة وذات ارتفاع عالٍ، أفرعها متهدلة وأوراقها إبرية حرشفية، وأزهارها صغيرة الحجم، وجذورها تحتوي على عقد جذرية تظهر على الأفرع، وتمتاز بمعدل نموها السريع وبقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، إلا أنها معرضة للحشرات والبق والحفارات. للنخلة فوائد غذائية عظيمة تعود على الإنسان، فثمارها بمثابة وجبة كاملة، وذلك لأنها تحتوي على جميع العناصر والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم كالسكريات والبروتين وأملاح البوتاسيوم وغيرها، وهي من أنواع

الأغذية التي يمكن حفظها وتخزينها بيسر، وشجرة النخيل تطرح ثمارها في منتصف فصل الصيف، إضافة إلى وجود بعض الأنواع التي تنضج قبل هذه المدة، كما يمكن أن يتأخر موعد نضجها عند منتصف فصل الصيف، ويعود ذلك إلى نوع النخلة والمكان المزروعة فيه. تعد شجرة النخيل من أكثر الأشجار حماية وفائدة للبيئة، وذلك لأن الإنسان يتمكن من الحصول على الفائدة من المخلفات الناتجة منها. فالثمار الناتجة منها يجري استعمالها في ألياف الحبال، إضافة إلى استخدامها كمادة لحشو الأثاث المختلف، ويجري استغلال أوراقها في صناعة القبعات ذات الطابع الشعبي، وتصنع السلال والأوعية الخاصة بتعبئة الفواكه والخضروات من جريدها. كما يستعمل شجر النخيل في الكثير من الدول سواء العربية أو الأجنبية في تزيين شوارع المدن المختلفة، إضافة إلى الفوائد العلاجية للإنسان كاستعمال ثمار النخيل في علاج الكثير من الأمراض التي يصاب بها الإنسان، كحالات الإمساك الحاد والبواسير والقولون، ويساعد في تنظيم نسب السكر في الدم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة، وفي كثير من الحالات يساعد في علاج الحساسية التي يصاب بها الجلد، فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاجات أخرى. ما يميز هذه الأشجار هو إنتاجها العالي من ثمار التمر، أفضل أنواع الأغذية لصحة جسم الإنسان، حيث يحتل الوطن العربي المركز الأول في تصدير إنتاج التمور إلى العالم، وبفضل الظل الذي توفره الأوراق للبستان، فهي توفر مساحة جيدة لاستغلالها في زراعة محاصيل مثل محاصيل الشعير والقمح والخضروات وأشجار الفاكهة غير المعمرة مثل العنب والرمان والتفاح وغيرها. كما أن لشجر النخيل دوراً مهماً في وقف التصحر، إذ تساهم زراعته في الحفاظ على التربة ومنع انجرافها وتعريتها بفعل الرياح الشديدة، وهي من أفضل أنواع الأشجار لمقاومة الزحف الصحراوي، وتساهم في ذلك من خلال جذورها القوية التي تمتد أفقياً مسافة 10 أمتار، فهي تتميز بجذورها الأنبوبية الشبكية التي تعمل على تثبيت التربة وإيقاف زحف الكثبان الرملية. تساعد أشجار النخيل في إنجاح عملية الزراعة في المناطق الصحراوية لقدرة جذورها على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الماء، ما يوفر المواد العضوية والماء في التربة فترات طويلة، أي إن الأرض ستصبح خصبة صالحة للزراعة. يساهم النخيل أيضاً في حماية المدن والقرى في منع زحف الرمال إليها، فهي تمنع انجراف الرمال مع هبوب الرياح إلى الأماكن السكنية، وتعمل على تلطيف حرارة جو المدن والقرى خلال فترات الصيف الحارة والتخفيف من هبوب الرياح خلال الشتاء البارد. تعتبر مدة صلاحية التمر أطول بكثير من الرطب، لأنه يحتوي على قدر من الماء أقل بكثير منه، وبعض أنواع التمر تمتد صلاحيته سنوات، والسعرات الحرارية في التمر أكثر منها في الرطب، وهذا إذا تساويا في الوزن، لأن نسبة السكر في التمر أكثر منها في الرطب، وتعتبر القيمة الغذائية لكل منهما مرتفعة، فكلاهما يحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة، لكن نسبة الكالسيوم وفيتامين جيم والحديد تكون أكبر في التمر. أما بالنسبة إلى الألياف فمتوفرة في التمر أكثر منها في الرطب، وإن كان كل منهما يحتوي على الألياف التي تخلص الجسم من الإمساك وتحسن من عملية الهضم. وبشكل عام فإن لتناول الرطب والتمر فوائد عديدة لصحة الإنسان، ومنها الحفاظ على الكوليسترول ضمن مستوياته الطبيعية، فهو يحتوي على مادة البيكاتين المسؤولة عن تنظيم مستويات الكوليسترول، ويقي تناول الرطب والتمر من الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة

كما يقي من الإصابة بالبواسير، فهو يساعد في التخلص من الإمساك المزمن المسبب لها نتيجة احتوائه على السكريات سريعة الهضم والألياف. ويحتوي التمر أيضاً على مادة الفلور المسؤولة عن صحة اللثة وسلامتها، وبذلك يحمي الأسنان ويقي من تسوسها، كما يخلص الجسم من سمومه ويقي من تراكمها فيه لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم. ويقي من الإصابة بمرض فقر الدم ويعالجه لاحتوائه على الحديد والنحاس المسؤولين عن بناء الهيموغلوبين في الدم وتكوينه. وله فوائد عدة لا تعد ولا تحصى. وبعد أن تعرفنا على النخلة التي هي رمز للحياة، تنمو بصمت ولا تموت إلا بعد عمر مديد، ألهمت الشعراء والأدباء، وهي الشجرة المباركة الأكثر ذكراً في القرآن الكريم، وعن ثمرها رويت أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، فتعلمنا الصبر والحكمة، الكرم والعطاء بلا حدود، فسبحان الخالق المبدع، كم له في خلقه شؤون وشؤون.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030، ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك، قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المطبخ.

0: المصدر الرئيسي. قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عقيدة المؤمن هي تصديق بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهي قوة روحية علمية وعملية وتطبيق واقعي وتفاعل حيوي تتطلع بصاحبها إلى المثل العليا وتسمو به إلى الآفاق العظمى. قال بعض السلف: حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، وإذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم. علاج البخيل أن يتفكر فيرى أن فقراء بني آدم إخوانه، وقد أوثر عليهم وأحوجوا إليه، فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان، ولينظر في شرف الكرم، وليعلم أنه يسترق الأحرار إذا أسدى إليهم معروفا، وينهب عرضه الأشرار إذا بخل، وليتيقن أنه سيترك ما في يديه ذميما فليخرج منه قبل أن يخرج عنه.
1: ما خط القلم.
0: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس. قال بعض الحكماء: أصل الدين الورع، وأساسه التقوى، وبناؤه مجانبة الهوى، وشرفه العفة، وحصنه ترك الشهوة، وسوره الطاعة، وبابه الحكمة، ومهاده الفكرة، وحارسه العبرة، وعمارته بذل المعروف.
1: ما خط القلم. ما خط القلم مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار تقدم ولهن لمدينة.
4: ليس أن الأمر يحتمل الحلم، غير أني كنت أهيئ من عمري وتاريخي شواهد كي لا تمحى من روحي أيدي الأحبة الذين يجيئون ويغادرون، ذلك أن معتقدات جميلة لأبنائي كانت تصنع مني مدينة جميلة، مدينة عميقة باتساع وطن. المدن هويات أبنائها، وكمثل أسمائكم التي تحمل اتصالاً تاريخياً بآبائكم وأجدادكم، فاسمي هو المحرق، فاسمي هو المحرق، وبقلبي تاريخ كل الأحداث السعيدة التي صنعها أبنائي، بداية من رحلة غواص يصطاد من ماء اللؤلؤ إلى عمران جميل يحمل رائحة الأثر وملامحه. ولهذا كله اختارني العالم كي أكون عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018. يطول الحديث عن مراحل الحركة الأدبية، وقد تحدثت عن بداياتها في المرة السابقة، وبما أن تاريخ اليوم هو 21 من

0: من شهر مارس والذي يصادف يوم الشعر العربي والعالمي، فمن الأجدى أن أتطرق لتاريخ الشعر ونشأته.
1: عرفت الحركة الأدبية في البحرين في عشرينيات القرن الماضي، والشعر كان من أهم معالم وملامح هذه الحركة. فتنوعت المدارس والتيارات الشعرية اللي يرجع لها الشعراء، فامتازوا بشدة ارتباطهم بالمتغيرات الجديدة واستيعاب وهضم التحولات وإضفاء الإبداع والجمال في رسالة الشعر البحريني. فاختلفت من حيث التوجهات وركزت على قضايا كبيرة تلتحم مع الهم الإنساني والعربي.
2: يذكر أن المحرك خلال تاريخ الثقافي الحديث

0: الفعاليات والمجالس الثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية في أوائل القرن الماضي. فكان الشعر من أهم معالم تلك الحركة، وعليه انبنت جهود الرواد من الأدباء البحرينيين، وتواصلت مسيرة الشعر عبر سنوات طويلة ترسخت فيها أسسه وتشعبت تياراته.
1: في كتاب ضفتان لنهر واحد للدكتور علوي الهاشمي، وهو كتاب يضم مجموعة دراسات نظرية وتصنيفية في شعر البحرين المعاصر في التيارات الشعرية، تم تصنيف التيارات الشعرية إلى 4 أقسام، وهي التقسيمة السائدة في الوطن العربي، وبناء عليها اعتمد شعراء البحرين ذلك في تصنيف نصوصهم الشعرية.
2: قسمت التيارات الشعرية في البحرين إلى 4 تيارات: الإحيائية والإحيائية الجديدة، الرومانسية والحداثة. والتيار الإحيائي على وجه الخصوص تمثل بالشعر العربي في عصوره الزاهية، وسعى إلى إحياء تقاليده الفنية، متأثر بالتيار الإحيائي في النهضة العربية الحديثة اللي ارتاده عدد من الشعراء العرب. وكانت البحرين أسبق إلى ذلك التأثر من غيرها من بلدان المنطقة، نظراً لنشاط التمدن اللي شهدته مبكراً، متمثل في نشوء المدارس والتجمعات الثقافية ومرافق الحياة العامة.
0: ظهرت بعض الحركات الوطنية اللي تصدرها بعض الشعراء تشبعوا بثقافة شعرية تقليدية قوامها أغراض الشعر من فخر ومدح وغزل ورثاء ونسيب وحكمة، مع جزالة اللفظ وإحكام الوزن والقافية. لكن هذه الحركة أضافت إلى معانيهم موضوعات جديدة سياسية واجتماعية، إلى جانب ما أضافه إليهم الوعي بالحركة الإحيائية. ومن هؤلاء الشعراء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة اللي اتسم بالمباشرة وحرص على الصنعة البلاغية، واهتم أيضاً باللفظ المفرد في كل أغراض شعره حتى الوجدانيات والأخوانيات. وتركز شعره على 3 بحور أساسية: البحر الطويل والبحر الكامل والوافر، وكانت له مساجلات شعرية وتشطير حق بعض القصائد.
3: هل أنت ممن للعواذل يسمع يا قلب، أم أنت الأصم الأروع؟ إن العواذل عند أرباب الهوى كنف الرذائل، بل أخس وأوضع.
2: أما التيار الإحيائي الجديد واللي كان من أهم ممثليه الأعضاء المؤسسين للنادي الأدبي سنة 1920، واللي كان يميزهم انخراطهم في الموضوعات السياسية والفكرية السائدة وتعاطي شعرهم معاها بوضوح، كالدعوة إلى الإصلاح والنهضة، التحرر من الاستعمار ومناهضة الأفكار التغريبية، والدعوة إلى تعميم المدارس وتعليم الناس، والقبول بالانفتاح على الأفكار والعلوم الإيجابية اللي تخدم تطور الأمة، وغيرها من الأفكار اللي كانت سايدة، ومساندة حركات التحرر وقوى المقاومة في فلسطين وغيرها من بلاد العرب والمسلمين.
0: أما الاتجاه الثالث في الشعر تمثل في التيار الرومانسي، وكانت أبرز ملامح هذا الاتجاه في الالتفاف حول الذات الشعرية بما في ذلك ذات الشاعر ومكونات فنه الشعري. وهالشيء ما منع شعراء الرومانسية في البحرين من التعبير عن قضايا عربية وإنسانية أوسع وأشمل من قضايا الجزيرة الصغيرة.
3: سقت الغاديات أرضاً رعتني، طاب للظبي في رباها المقام، ورعى الله تربة أنشأتني، وعهود الصبا بها أحلام.
2: أما اتجاه الحداثة الشعرية وهو التيار اللي تبنى من الستينات أطروحات حركة الحداثة الشعرية العربية، جاءت بدايته من المحرق مع الشاعر علي عبد الله خليفة في ديوانه أنين الصواري، تلاها ديوان البشارة لقاسم حداد، واللي شكلت تجربته المستمرة من الستينات إنشاء وتنظير الأساس اللي انطلق منه كل شعراء الحداثة الشعرية، ليس في البحرين فقط وإنما في منطقة الخليج العربي.
3: غابة أم بشر؟ هذه الوجوه التي تؤرجح أحداقها في زجاج الفضاء، بهجة أم كدر؟ ليست نزهة، من يعرف؟
1: دائماً ما يقال أن أبنائي يتحدثون بلهجة مختلفة تميزهم عن غيرهم. هذه اللهجة تعتمد

0: يعتمد على مصطلحات ولكنة خاصة بالمحرق، ولم يتخلى البعض من الشعراء عن توظيفها في نصوصه الشعرية، بل وأعطى هذا الاستخدام نكهة خاصة للشعر البحريني المحلي.
1: إلى جانب كل التيارات الشعرية اللي ميزت الحركة الأدبية في البحرين، إلا أن المحرق لها خصوصية ميزتها عن غيرها من المناطق، وهي اللهجة المحرقية الأصيلة اللي حافظ عليها الشاعر الشيخ عيسى بن راشد، وقام بتوظيفها أدبياً في قصائده الشعرية اللي تغنى بها أشهر مطربي البحرين وبعض فناني الخليج، وخاصة في الفترة الذهبية لنهضة الأغنية البحرينية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، بالتعاون مع الفنانين أحمد الجميري ومحمد علي عبدالله وإبراهيم حبيب وغيرهم.
2: حافظ بعض أبناء المحرق من الشعراء على المفردة الشعبية في إبداعاتهم، وحافظوا على الهوية البحرينية الأصيلة والتراث الوطني الفني والأدبي في أشعارهم. ومن هذا المنطلق يجب علينا أن ما ننسى بأن فن النهمة وحتى فن الفجري اعتمد على الشعر الشعبي باللهجة العامية الدارجة، فتحولت إلى مواويل تراثية نتغنى بها إلى اليوم وتتغنى بها المحرق. فمن ميزة الشعر الشعبي أن مفرداته مستقاة من بيئة الفرد نفسه، مضافاً إليها الإيقاع والوزن الجميل.
0: ولهذا لا شيء يذهب من عمري، لا شيء يضيع ما دمنا نتمسك به. الأشياء التي نمسكها تمسك بنا أيضاً، والأشياء التي نمنحها الحياة تمنحنا الاستدامة. التوقيع المحرق، عاصمة الثقافة الإسلامية، 2018.
3: ولهن لمدينة، مع تحيات عائشة الشاعر، سنة الزياني، محمد عسكر، ناصر جبر، ومنير الشيخ. ولهن لمدينة من إخراج أمينة إسماعيل.
4: دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين. يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية

التعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية أجواء المملكة من الاعتداءات الإيرانية الغادرة.
1: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أن الاعتداءات الإيرانية تعتبر تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها.
2: وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يترأس اجتماع لجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشأة القطاع الأهلي ويشيد بما أثبته العامد البحريني في دعم مسيرة التنمية.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيسي مجلس الوزراء سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية السعودية تواصل تقدمها على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله، مشيدا بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يبذله

0: من جهود لمواصلة تطوير وتنمية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم بالأخذ به نحو فضاءات أكثر اتساعاً، بما يصب في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة. وأكد سموه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين والبناء على ما تحقق من إنجازات لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه على الدور الهام الذي تطلع به المملكة العربية السعودية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والأخذ بها نحو مستويات أكثر تقدما وازدهارا، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنمو. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد أليستر لانغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.
1: وخلال لقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تشهده العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من نماء وازدهار متواصل في كافة المجالات بفضل الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى الحرص المتبادل على الدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك نحو أفاق أكثر رحابة وخلق فرص مستقبلية على الصعيد كافة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة. مشيدا سموه بجهود سعادة السفير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، متمنيا لسعادته التوفيق والسداد في مهامه المقبلة. كما أكد سموه على متانة العلاقات التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والتي كان لها دورا بارزا في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الأثيمة، مشيرا سموه إلى الدور الهام الذي تطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم الأربعاء. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تؤيد القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على

0: أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثانية في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس.
1: وفي مستهل الجلسة وبمناسبة نجاح موسم عاشوراء، رفع المجلس أسميات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على حرصه ورعايته الدائمين للشعائر الدينية بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمرجع إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية. وعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة وتوفير كافة سبل النجاح والمقومات المطلوبة لهذه المناسبة، مثمنا في هذا السياق الجهود الحديثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله. إلى ذلك أشاد المجلس بالأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني وتكليفها برصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، بما يعكس حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سرية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. وفي هذا السياق جدد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين ودولة الإمارات ودولة قطر ودولة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تعتبر تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقا جسيما للقوانين والمواثيق والأعراف ومبادئ حسن الجوار. كما عرب المجلس عن تقديره الكبير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية على جهودهم المتواصلة في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي في نسخته 41.
0: وخلال الاجتماع جرى بحث الاستعدادات الأولية لإقامة الحفل في شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم خلاله تكريم فئات عمالية مرشحة من قبل منشآتها في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمملكة البحرين، إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل والمنشآت المتميزة في توظيف المواطنين. وبهذه المناسبة أكد خلف أن رعاية صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لهذا الحفل السنوي تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالكوادر الوطنية في القطاع الأهلي والحرص على تعزيز ثقافة التميز والإبداع في مختلف بيئات العمل، مشيدا بما أثبته العامل البحريني من كفاءة واقتدار وأسهامات فاعلة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين. وأوضح سعادته أن تكريم العمال المجدين والمتفوقين يمثل رسالة تقدير لكل النماذج الوطنية المتميزة، ويجسد الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الأهلي في دعم الكفاءات البحرينية. شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية للجانب الوزاري من أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بحضور السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم

0: لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
1: وألقت سعادتها كلمة مملكة البحرين خلال أعمال المناقشات العامة للمنتدى، حيث أكدت أن مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي تسهم في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر تبني نموذج تنموي قائم على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. كما أشارت سعادتها إلى ما شهدته مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية آثمة وغير مشروعة والتي استهدفت المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وآلية تعامل المملكة وحرصها على إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها وضمان استمرار توفير الخدمات الصحية اللازمة. كما أكدت سعادتها التزام المملكة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى الدور المتنامي الذي تطلع به المملكة على الصعيد الدولي وبالأخص في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام المستدام والازدهار المشترك. يجسد مشروع تطوير مدينة المحرق الرؤى الملكية السامية الرامية إلى صون الهوية الوطنية والحفاظ على الإرث العمراني والثقافي الخاص بمملكة البحرين.
0: كما يشكل المشروع نموذجا متكاملا في إعادة إحياء المناطق التاريخية.
2: في إطار الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بشأن صون الإرث الحضاري لمملكة البحرين وتعزيز استدامته، تواصل مملكة البحرين ترجمة هذه الرؤى الملكية إلى واقع ملموس يعيد رسم الملامح العمرانية المرتبطة بتاريخ مملكة البحرين العريق، حيث تتصدر مدينة المحرق واجهة هذه المشاريع التنموية الكبرى. وفي إطار المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن المملكة، وصل مشروع تطوير مدينة المحرق إلى مراحل متقدمة ليشكل نموذجا متكاملا في إعادة إحياء المناطق التاريخية وتطويرها بما يسهم في الحفاظ على القيمة التراثية الفريدة للمدينة، إلى جانب تعزيز جودة البيئة العمرانية وجاذبية المدينة للسكان والزوار والمستثمرين.
3: يعني يمثل مشروع مدينة المحرق رؤية عمرانية متكاملة تنطلق من أن التنمية الحضرية لا تعتمد فقط على البناء وعلى العمران وعلى البنية التحتية، بل تبدأ بالحفاظ على الهوية والإرث التاريخي لمدينة المحرق، ومن هنا نبدأ البناء.
4: صحيح.
3: طبعا ترتكز رؤية المشروع بشكل كبير جدا على أسس ستة تقريبا. الأساس الأول هو الأحياء السكنية وتطويرها بشكل متكامل. الموضوع الثاني هو الطرق والممرات والأزقة، وكذلك أيضا تطوير البنية التحتية بشكل متكامل. وفي الموضوع الرابع والمهم هو تطوير الساحات. كما لا يخفى عليك أن احنا ركزنا أيضا على موضوع الخدمات وتوفير الخدمات بما يسهل التنقل.
2: ويمثل مشروع تطوير مدينة المحرق خطوة استراتيجية بارزة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي الخصوصية التاريخية، حيث نجح هذا المشروع في تحقيق معادلة دقيقة وأزنت بين المحافظة على الموروث العمراني الأصيل وتلبية متطلبات التنمية الحديثة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة المحرق باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية في مملكة البحرين والمنطقة.
4: طبعا احنا يمكن كان لنا دور أساسي في موضوع الاستملاكات. يعني احنا نتكلم عن استملاك 247 عقار.
5: صحيح.
4: ترى هي يعني العدد مو بسيط
5: أبدا،
4: واللي أحب أأكد عليه من هذا المقام كلنا حصل حقه ومرتاح ومبسوط
5: الحمد لله
4: من موضوع التعويض. صحيح. والتثمين لا شك ان هذه يعني هذا الاستملاك جاء للتنفيذ للامر السامي لحضره صاحب الجلاله الملك المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي عهده حفظه الله.
6: كنا امام المعادله الصعبه، شلون انت تحافظ على المحرق بروحها باصالتها

0: بهويتها، وفي نفس الوقت ترتقي بالبنية التحتية اللي فيها، بحيث أن أنت تخلق تجانس
1: صحيح.
0: بين الماضي والحاضر.
1: نعم.
0: تحافظ على تراثها، تحافظ على ثقافتها، تحافظ على أصالتها، في نفس الوقت تلبي من خلالها الاحتياجات العصرية واحتياجات المواطنين اليوم.
2: وفي ضوء تفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق، تستند مشاريع التطوير في المناطق ذات القيمة التراثية إلى أسس تخطيطية بما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني الأصيل للمناطق التاريخية، مع مراعاة الاحتياجات العمرانية الحديثة وتعزيز جودة المخرجات العمرانية وصون الموروث المعماري والثقافي وترسيخ الهوية الوطنية. مشروع تطوير مدينة المحرق يشكل مرجعاً استرشادياً يكفل المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويحافظ على الإرث الحضاري العريق لمملكة البحرين.
3: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال أن الوزارة سعت بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح مشروع تطوير مدينة المحرق.
1: طبعا لا شك أن مشروع تطوير مدينة المحرق يقدم نموذج متكامل للعمل الحكومي المشترك، والتنسيق العالي بين مختلف أعضاء فريق البحرين منذ صدور الأمر الملكي السامي ومرورا من مختلف مراحل المشروع من التخطيط ومرحلة التصميم والتنفيذ حاليا. وهناك تعاون كبير وبشكل يومي مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأيضا هيئة البحرين للثقافة والأثار ووزارة الشؤون البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية وأرقى التصاميم الهندسية لإخراج مدينة المحرق أم المدن في أجمل صورة، وما يحافظ على هويتها التاريخية العريقة لما لها مكانة من مكانة كبيرة في قلب كل بحريني وبحرينية.
4: وخلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هند المناعي محافظ محافظة المحرق أن مشروع تطوير مدينة المحرق يعد أحد أضخم المشاريع الرامية إلى إحياء النسيج العمراني للمدينة.
5: إن مشروع تطوير مدينة المحرق لا يمثل مجرد مشروع عمراني، بل هو مشروع حضاري يعيد للمحرق مكانتها التاريخية والثقافية، ويعزز جودة الحياة لأبنائها، ويحافظ في الوقت ذاته على هويتها الأصيلة التي تمتد عبر قرون من التاريخ. فالمحرق ليست مبان وشوارع فقط، وإنما ذاكرة وطن وحاضرة للإبداع ومنبع للقيم والتراث البحريني. ونحن ننظر إلى هذا المشروع باعتباره استثمار في الإنسان والمكان معا، حيث سيحافظ على النسيج العمراني المتميز، ويطور البنية التحتية، ويعزز الحركة الاقتصادية والسياحية بما ينسجم مع رؤية البحرين التنموية.
3: بدوره أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة مدير عام التراث بهيئة البحرين للثقافة والأثار خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية لمركز الأخبار أن أبرز العناصر التي حرصت عليها الهيئة ضمن أعمال التطوير في مشروع مدينة المحرق تتمثل في إبراز الطابع المعماري الأصيل للمدينة.
6: هذا المشروع أو مشروع بهذا الحجم يشمل العديد من الجهات العاملة عليه، والذي يلمس جميع المميزات هذه المدينة. طبعا حرصت الهيئة على إبراز العناصر اللي تميزت فيها، المعمارية اللي تميزت فيها مدينة المحرق، من خلال الواجهات والأزقة والأحياء والساحات، من ناحية التصاميم المعمارية واللوحات المستجدة، اللوحات الاسم التجاري، وأيضا الحفاظ على التشجير كذلك. فهذه الأعمال هدفها كله رفع من مستوى المعيشة في المدينة التاريخية هذه.

0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة توصيل البعائث البريدية.
1: وفي هذا السياق أكدت السيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات البريدية وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة وجودة. وأضافت أن تطوير الخدمة يعكس حرص الوزارة على مواصلة تطوير خدماتها البريدية من خلال تبسيط الإجراءات والاستفادة من التقنيات الحديثة في أتمتة العمليات بما يقلل الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز كفاءة الأداء. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات النقل البري والبريد. رحب بك سيدة فاطمة. بداية، ما هي أبرز التحسينات التي شهدتها خدمة توصيل البعائث البريدية وكيف سينعكس هذا التطوير على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات البريدية؟
2: طبعا شهدت هذه الخدمة تطوير شامل يركز على تعزيز تجربة العميل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، حيث تم توظيف التقنيات الرقمية لتوفير خدمة أكثر مرونة وسهولة. من أبرز هذه التحسينات اللي احنا نتكلم عنها اليوم هي تمكين العملاء من إدارة عملية استلام البعائث وفق ما يناسبهم، إلى جانب تحسين آليات التواصل والإشعارات، الأمر الذي يسهم في تقليل محاولات التسليم غير الناجحة، بالإضافة إلى تسريع وصول البعائث ورفع مستوى رضا المستفيدين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الخدمات البريدية.
1: نعم. طيب، أتاحت الخدمة المطورة للعميل اختيار وسيلة ووقت استلام البعائث عبر رسالة تفاعلية. كيف يسهم هذا التطوير في رفع كفاءة الخدمة وأيضا تسريع الإجراءات؟
2: طبعا هذا التطوير يعتبر نقلة نوعية في تجربة العميل، حيث أصبح بإمكانه من خلال رسالة تفاعلية بسيطة اختيار الوقت والوسيلة الأنسب كذلك لاستلام البعيدة، سواء من خلال توصيلها إلى المنزل أو إلى مقر العمل أو حتى استلامها من الخزانة الإلكترونية في الوقت المناسب له، ويمنح ذلك العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من هذه الخدمة.
1: نعم. طيب، يأتي تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الحكومة في إعادة هندسة الخدمات والتحول الرقمي، كيف تسهم هذه المبادرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الرامية إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة؟
2: اليوم من خلال هذا التحسين استطعنا أن نتحول إلى نموذج للتوزيع المركزي بدلا عن التوزيع اللامركزي، وهذا الأمر ساعدنا في توحيد العمليات وتعزيز حتى كفاءة إدارة الموارد، كما تم توظيف الحلول الرقمية لتبسيط هذه الإجراءات وتمكين المستفيد بالتأكيد من إدارة عملية استلام البعائث بمرونة أكبر.
1: نعم، السيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات النقل البري والبريد، شكرا لك.
0: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية. صرح بذلك المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، مشيرا إلى أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 17 متهما، منهم 15 متهما محبوسا واثنان هاربين. وقد نظرت المحكمة القضية في حضور محامي المتهمين الماثلين وقررت التأجيل لجلسة 22 من يوليو 2026.
1: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مزيدا من جميع المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل. فقد استقبل أمير دولة قطر أصحاب السعادة والشيوخ والوزراء والعيان وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجموع من المواطنين وضيوف البلاد من الدول الشقيقة والصديقة الذين أعربوا عن خالص تعاون

0: عزيهم، مبتهلين إلى الله تعالى أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.
1: أدان مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول مجلس التعاون والأردن، مؤكدا رفضه التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
0: أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت. وأكد معالي أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيدا غير مسبوق ويعكس إصرارا واضحا على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية واستهانة مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأشار معالي الأمين العام إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها، بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد. وشدد معالي على أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
0: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطنية.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان
0: الله. إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
4: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية.

تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: يعتبره الشعب الجرماني شاعر الدنيا الأوحد.
1: في الأمر مبالغة، ولكنها مبالغة مفهومة تبررها العاطفة الوطنية.
0: ويأتي التاريخ في ابتسامته الوقور ويصحح الأمور.
2: إذا كان ويليام شكسبير هو أعظم شاعر درامي أنجبته البشرية، فلا ريب أن الذي يليه في المرتبة هو فولفغانغ غوتيه.
1: فولفغانغ غوتيه، الشاعر الألماني الفذ الذي ولد في يوم كيومنا هذا،
0: يوم 28 من أغسطس سنة 1749 ميلادية.
1: حاولنا الاتصال بالشاعر لنوجه إليه بعض الأسئلة في شأن شائعة عجيبة تروج عنه هذه الأيام، ويأبى منطق الطبيعة أن يصدقها. سألنا عنه في مدينة لايبزيغ، وكان هذا حوالي عام 1770، فقيل لنا:
2: غوتيه، لقد غادر لايبزيغ منذ 3 سنوات يا سيدتي، بعد أن غرر بأكثر من فتاة من أجمل فتيات المدينة، آخرهن شارلوت التي خلدها برواية رائعة هي فيرتر.
1: وأين أجده الآن يا سيدي؟
2: يا سيدتي، إن كنت ممن أوقعها طالعها في غرامه فلن تعثري عليه أبدا، إنه بارع في الهروب من ضحاياه، وسوف يتنكر لك في استهتار عجيب.
1: لست من ضحاياه يا سيدي لحسن الحظ.
2: حسنا، أعتقد الآن أنه في ستراسبورغ، لندعو الله ألا يرتكب هناك مزيدا من الحماقات.
0: وأسرعنا إلى ستراسبورغ، فلم نصلها إلا بعد 10 سنوات، حوالي عام 1780. لم نجده في ستراسبورغ، ولكن فتاة جميلة كالوردة قالت لنا والدموع في عينيها:
1: ليتني أعرف مكان

0: يا سيدي، لقد غادر المدينة منذ 5 سنوات بعد أن حطم قلبي.
1: أكنت خطيبته؟
0: بهذا أغراني كما فعل مع العديدات من بنات المدينة. لست ألومه يا سيدي، فنحن اللاتي نلقي بأنفسنا عليه، وهو طموح، طموح جدا، لا يهتم بغير شعره وبغير أمله في أن يغدو سياسيا كبيرا. لهذا ما إن علم بأن أمير فيمار معجب بشعره حتى سافر إليه.
1: سنحاول أن نلحق به هناك. شكرا يا آنسة.
0: سيدي أرجوك، إذا وجدته هناك فقل له إن ليلي شما لن تنساه أبدا، وإن قصائده الجميلة في حبي منقوشة على صدري بدم قلبي الذي يقدسه.
1: وأسرعنا إلى فيمار. وصلناها هذه المرة متأخرين جدا، أي بعد حوالي 43 عاما، وقابلنا الدوق الأكبر حاكم مقاطعة ساكس فيمار.
2: تسألني عن مستشار الكونت جوتي بعد أن بلغ 73 من عمره يا سيدي؟
1: حقا؟ إذن فقد وصلنا في الوقت المناسب تماما.
2: الوقت المناسب؟ مناسب لأي شيء يا سيدي؟
1: لنتحقق من شائعة بعينها.
2: دع هذه الشائعة جانبا يا سيدي، ودعني أحدثك عن أشعار جوتيه العظيمة ورواياته العبقرية.
1: سيدي الدوق، لقد قرأنا هذا كله، بل قرأنا كل ما قاله النقاد عن جوتيه وعن أعماله، ولكن الذي نريد أن نعرفه هنا هو حقيقة الشائعة التي تروج الآن عنه في أوروبا كلها.
0: إنك يا سيدي صديقه العظيم، أنت الذي احتضنته ووهبته الوقت والمال وراحة البال ليفرغ إلى أعماله الفنية في ظل رعايتك وحدبك، فلا شك أيضا أنك أفضل من يحدثنا عن حقيقة الشائعة.
2: من المؤسف أنها ليست مجرد شائعة، إنها حقيقة.
0: هذا مؤسف، فمن يصدق أن شيخا في 73 يفقد رشده وعقله وينحي جانبا حكمته ووقاره وينسى مقامه السياسي ومنزلته في عالم الأدب أمام من؟ أمام فتاة في 17 من عمرها.
2: أليس هكذا يفعل الحب بالناس يا سيدتي؟
1: صدقت يا دوق. ترى هل نستطيع أن نعرف القصة كلها منك؟
2: آسف جدا، هذا سره الخاص، لا أملك أن أخوض فيه دون إذن منه. لا تنسي أنه أعز صديق لي في الدنيا.
0: هكذا قال التاريخ، ولكن ترى أين نجده يا سيدي؟
2: في قصرها بالطبع، قصر الآنسة أولوريك فون ليفيتزوف في كارلسباد.
1: هذه الآنسة أولوريك أهي محبوبة الفؤاد الساحرة؟
2: إنها هي يا سيدي، ولكن دعني أحذرك، لو تكلمت عنها بهذه اللهجة أمام جوتيه فأغلب الظن أنه سيرميك ساعتها برصاصة في الرأس.
1: هذه المرة عثرنا على ضالتنا المنشودة، عثرنا على الشاعر العجوز وليس المعشوقة الحلوة. سوء حظ،
0: عثرنا به داخل هذه العربة التي تنهب الطريق بين كارلسباد وفيمار. معه بالعربة رجلان، سكرتيره الخاص ستادلما وخادمه الذي لا يفارقه أبدا. ورأينا أن نسأل السكرتير عن هذا الصمت الذي غرق فيه الجميع وعلى الخصوص الشاعر الكبير.
3: إنه الآن مع جنيات أحلامه.
0: جنيات أحلامه؟
3: التي يوحين له بالشعر في هذه الساعة يا سيدتي، وهي ساعة خالدة على الزمان، يؤلف الشاعر العظيم أروع قصائده كلها. كلما نظم منها أبياتا أملاها علي فأكتبها في هذه الورقة.
0: وماذا أسماها؟
3: لا أدري، ولكني سمعته يقول الآنسة أورليك ونحن نغادر كارلسباد، سأكتب في العربة أعظم قصائد الوداع في الدنيا، أغنية كارلسباد.
0: ولماذا قال هذا للآنسة أولريك بالذات؟
3: تلك يا سيدتي هي قصة حياته، أو على الأقل قصة نهاية حياته.
0: لو سمعك لفصلك من العمل.
3: اطمئني، حين يكون مع جنيات أحلامه فلن يسمع غير هماساتها ونجواها.
0: هي فرصة إذن لتحدثنا عن هذا الغرام العجيب الذي تتكلم عنه كل المحافل.

0: الأدبية وكل مجتمعات أوروبا الراقية.
1: بدأت قصته مع الأنسة أولريك في وقت لا يتناسب أبداً مع سنه ومقامه الكبير في أوروبا، في 73، وأكبر أدباء ألمانيا منزلة ومقاما، ويشغل منصبا سياسيا هاما في المقاطعة، أشهر شخصية أدبية في أوروبا كلها، تحج إليه الناس من كافة أرجاء الأرض، والسعيد من فاز منه بنظرة، وأسعد السعداء من تبادل معه التحية التقليدية بين الناس. وفجأة يقع في غرام فتاة في سن حفيدته.
0: وكيف تعرف بها؟
1: مصادفة، كان يستجم في ضواحي كارلسباد، وبينما هو يتريض على جواده فقد الرشد، فحملوه إلى أقرب بيت، وكان ذلك بالمصادفة هو بيت الكونت فون ليفيتزوف،
0: والد الأنسة ألريك.
1: تماما. ظل مريضا لمدة أسبوع بين الموت والحياة، وقامت ألريك الصغيرة على تمريضه إلى أن استرد قواه كاملة، والعجيب أنه استرد أيضا شبابه الذاهب.
0: أهذا معقول؟
1: هذا هو ما حدث. كان قبل مرضه قد أمسى متحفظا جامد الإحساس، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتقدمه في السن، إلا أنه بعد أن شفي من مرضه ذاك عوده إحساس الشاب المرهف وشعوره العاطفي الخصب، غدا مراهقا كبيرا.
0: الحب؟
1: أجل، أحب الحسناء الصغيرة بكل ما في ماضيه العريق القديم من قوة الذكريات. وإنك يا سيدتي لا تدهشين إذا رأيته وهو الشيخ الذي جاوز 73 يراقص الفتاة بخفة الشباب ونزق المراهقة، كأنما استيقظ في عروقه من جديد بطل قصته المشهورة آلام فيرتر.
0: الحب يا عزيزي،
1: حب جارف لقلب متصاب.
0: والفتاة أكانت تجاريه في حبه؟
1: أعتقد أن تصرفات الفتاة معه مسؤولة إلى حد كبير عن الانقلاب الذي حدث للرجل العظيم. لابد أنها شجعت، فقد كان يداعبها مداعبات الفتى المراهق أمام الناس لا يأبه بأحد. ثم فجأة نبتت في ذهنه الفكرة الجنونية التي ظللنا طيلة هذه الفترة نخشاها، حين زاره الدوق الحاكم في بيت الحبيبة في كارلسباد.
2: أعتقد أنني أحب الفتاة حبا جارفا لا مفر منه إلا بالزواج.
3: ماذا؟ أفق من ضربة السحر يا عزيزي جوتي، إنها في سن حفيدتك، ماذا يقول الناس؟
2: إني قادر على إسعادها، وهي الوحيدة القادرة على إسعادي، ولا يهمني بعد ذلك ما يقوله الناس.
3: أنت واهم، هذا زواج غير متكافئ عقليا وجسمانيا. أرجوك يا صديقي لا ترتكب هذه الحماقة، إنك الرجل الذي تعتبره أوروبا أحكم الحكماء وأنصح وأذكى أدباء العصر. راجع نفسك يا صديقي.
2: لقد فكرت طويلا واستقر رأيي.
3: وهي هل فاتحتها في ذلك؟
2: كلا، كلما هممت ردتني أمثال هذه الأفكار التي جالت في ذهنك الآن، لذلك أرجوك يا صديقي أن تقوم بهذا نيابة عني.
3: أقوم بماذا؟ أخطبها لك؟
2: أجل،
3: ولكن يا عزيزي إنها قد تظن أن ذلك أمر صادر مني لها، حينئذ لن يكون قبولها صافيا نابعا من حب حقيقي.
2: إنك أقدر الناس على صياغة طلبك دون أن يكون له صفة الأمر.
3: حسنا، سأكلم والدها في الأمر.
2: لا لا لا، ليس والدها، هي يا صديقي، هي، كلمها هي.
4: وكلمها الدوق في الأمر؟
1: اختلى بها بينما خرج جوتي إلى غدير قريب وقد استبد به القلق.
2: أي أمل في لقاء أم هو الوداع؟ قلبي يحدثني أنه لقاء توحيه أكمام هذا الزهر، ولما تتفتح بعد ها أنت ترى الجنة والجحيم أمامك مفتوحين، فأية أفكار تتأرجح بين جوانحك؟ وقبلت الفتاة؟
1: ماذا تظن يا سيدي؟ الربيع المتفتح الأكمام المقبل على حياة خصبة طويلة يرضى أن يزف إلى شتاء بارد جاف عقيم؟
0: يا صاحب الفخامة، لا أحد في الدنيا كلها يقدر الكونغوتي ويحبه كما أقدره أنا وأحبه، أما الزواج

0: سأنعم على والدك بلقب كبير، وأهبك قصرا وضيعة في أي مكان تريدين من ألمانيا، ولكن بالله لا تكسري قلب شاعرنا العظيم.
1: سيدي، إني على استعداد لأن أخدمه طيلة حياتي إذا كان وحيدا لا أسرة له، أما الزواج فهو أمر فوق طاقتي.
2: كانت صدمة رهيبة للشاعر المتصابي.
3: اتركوني هنا يا رفاق حياتي، وحيدا على الصخر، وحيدا بين السماء والأرض، أبحث وأنقب بعيني الحائرتين، لعل الطبيعة

0: حلما يعز علي. لا لا، لن أضيف على ما كتبت من قبل شيئا، يكفي ما كتبت، ولتبقى الأغنية دون خاتمة. لننسى الأمر كله يا جان، لننسى هذه الوعكة النفسية المرضية.
1: ولكن تاريخ الأدب لم ينسى، فإن ذلك الوهج الأخير للشمعة الباهرة النور كان الغذاء الروحي الذي دفعه إلى كتابة أعظم أعماله قاطبة بعد أن عاد إلى فيمار، هي مسرحية فاوست.
2: ويجمع النقاد على أن شخصية مارغريت في فاوست هي صورة طبق الأصل من حبيبة القلب أوليريك الحسناء ذات 17 ربيعا.
3: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.

اشتهر قواس ببراعته في رمي السهام، لذا توجه إليه أحد التلاميذ ليتلقى النصائح منه ويتلمذ على يديه.

0: أنت تريد أن تتعلم رمي السهام، أليس كذلك؟
1: أجل أجل أيها المعلم.
0: يجب عليك أولا أن تمرن عينيك على النظر بحيث تكون قادرا على أن تصوب بصرك إلى أي شيء يتحرك دون أن يطرف لك جفن.
2: سمع التلميذ النصيحة وتوجه إلى منزله وابتدأ يمرن عينيه حيث كان يستلقي تحت النول ويركز عينيه على المكوك وهو يندفع جيئة وذهابا. وبعد سنتين من المران أظهر التلميذ تقدما ملموسا لدرجة أنه حتى لو وخز أحد جفن عينيه بمخرز فسيظل قادرا على التركيز بعين مفتوحة ولن يطرف له جفن ولا حتى مرة واحدة.

0: الآن أستطيع أن أذهب إلى المعلم لأخبره بمقدرتي على التركيز بعين واحدة، وأني على أتم الاستعداد لإجراء امتحان على ذلك.
1: يا بني، لقد اجتزت الدرس الأول بنجاح تام.
0: وهل هناك تمرين آخر يا معلمي؟
1: ما هذه إلا خطوة.
0: خطوة؟ والخطوة الثانية؟
1: عد ثانية إلى منزلك يا بني، ومر عينيك أكثر، إذ يجب أن تكون لديك القدرة على تكبير أصغر شيء ليصبح في ناظريك كبيرا. وبعد أن تكتسب هذه الخاصية عد إلي ثانية.
0: القدرة على تكبير أصغر شيء ليصبح في ناظري كبيرا، كيف ذلك يا معلمي؟
1: بالمران يا بني، يصبح المستحيل يسيرا.
2: وضع تلميذ كلمات معلمه في قلبه، ورجع يتمرن في منزله، حيث ربط نملة في جديلة من الشعر المضفور وعلقها في نافذته، ووقف يحدق بها دون أدنى حركة. وتدريجيا يوما بعد يوم ابتدأت تلك النملة الصغيرة تكبر في عينيه، وتكبر حتى صارت في نهاية الأمر تبدو له مثل دولاب المركبة.

0: صدقت يا معلمي صدقت.
1: ومرة ثانية توجه التلميذ لرؤية معلمه وأخبره بمدى تقدمه في الميران، وعندما سمع المعلم ذلك

0: طبطب بسرور على كتف تلميذه وقال له:
1: لقد نجحت يا بني.
0: وبعد ذلك فقط ابتدأ المعلم يدرب تلميذه على كيفية شد القوس وإطلاق السهام، حتى أصبح التلميذ في نهاية الأمر لا يخطئ الهدف أبدا.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوز، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
3: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بداية أخرى.
1: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
2: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
3: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
0: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف. بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال لما يقدم

0: الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة. يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات، وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان. ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة في أنه يحدد ما يريد بالضبط. فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع. وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة في هالبداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب. وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون، وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جدا التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها. والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
1: جوال حمد،
2: هلا حسان.
1: هلا هلا.
2: صدق اللي سمعناه؟
1: ايش سمعت؟
2: سمعنا انك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الأمريكية.
1: هي والله قررت أوفر 75% من مدخراتي في سوق الأسهم.
2: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا أخوي.
1: تسلم يا أخوي تسلم.
2: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
1: اي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد، ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
2: والله كلام عميق يا أخوي.
1: صدقت يا محمد، هذه الكلام من عقبه قررت أني أستثمر في سوق الأسهم. لكن بديت بخطوات مدروسة، أولها أني دخلت دورات أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
2: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
1: تسلم يا أخوي محمد.
0: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه. والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة، أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
3: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب، لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
4: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفهم، أمسح عليهم، أكلهم. يعني لما أنت كبرت وتزوجت وجبت عيالي، ولدي صار فارس ودخل بطولة، أول بطولة فاز فيها طلبت منه أقول له ما شنو تبي هديتك؟ قال لي ماما أنا ما أبي هدية، أنا خاطر أشوفك أنت فوق الخيل. بالنسبة لي أنا كان وزني فوق 100، كان شيء وايد صعب، وحاولت اني اسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني ان انا انزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني انا خسرت ازيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني، وحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الاهم ان دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون، ما في شيء اسمه مستحيل.
5: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. انا ما عندي هواية في التصوير، وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلا اجرب، اخذت الكاميرا وطلعت في حديقة البيت، قمت اصور يعني الاشجار الازهار اللي في البيت في الحديقة، ويوم اراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا ان انا اللي صورتهم. وبعدين ويا الايام قمت اصور الاهل الاقارب، وقمت انزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. الى الحين الحمد لله قدرت ان يعني امتهن هذا الشيء.

0: ان انا ما كنت اعرف ان انا احب التصوير ولا لي اصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
1: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة. أحب أن أنا أقود مجموعة، أقود أفراد، بالذات في السفر. أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود السواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا وعرفتهم على الأماكن السياحية.
2: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جداً في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائماً للأفضل هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
3: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
6: مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. أبنية خلدت عصورا وعبر وصروح سمت بأوطان وأسماء، إنها بيوت لله عز وجل ومساجد لها.

0: مساجد لها تاريخ، حلقات إذاعية كتبها أسامة فؤاد الشطي، إخراج نجاة حسين.
1: انطلقت في السيارة عبر أرجاء مدينة المنامة أتأمل محطتي القادمة، مركز أحمد الفاتح الإسلامي المطل على الكورنيش، والذي اختيرت له مدينة المنامة موقعا وما أنسبه من موقع. لكن ماذا أعرف عن مدينة المنامة، عاصمة البحرين، أكبر مدنها، مركزها المالي والاقتصادي، ومن أعلى مدن العالم كثافة سكانية؟ هذا كله معروف، لكن إذا توغلنا في التاريخ سنعثر على ذكر للمنامة في مراحل مهمة من عمر الخليج. وإذا تكلمنا على البحرين بشكل عام سنجدها الجوهرة الثمينة التي تصارعت عليها الدول والإمبراطوريات القديمة مرورا إلى القرون الخمسة الماضية، ما بين البرتغاليين والفارسيين، إلى أن تم فتحها على يد الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة المشهور بلقب أحمد الفاتح.
2: وصلنا. هذا هو مركز الفاتح الإسلامي. أرى أن لديك كاميرا.
1: أجل، إنها عادة اكتسبتها في هذه الرحلة، وهي تصوير المساجد والتقاط الزوايا الجميلة.
2: إذن لنذهب إلى تلك الواجهة. انظر كيف ترتسم صورة براقة للجامع بقبته الرئيسية البيضاء والمئذنتين الشاهقتين اللتين تحيطان بالقبة.
1: وهذه صورة أخرى التقطناها.
2: تعال إلى هنا، تعال انظر من هذه الناحية، ستصور الأروقة البيضاء التي تتوسط القبتين، القبة الصغيرة والقبة الأخرى.
1: وهذه صورة جديدة التقطناها.
2: هلا دخلنا يا جمال لكي تتفحص أقسام الجامع الثلاث.
1: لندخل يا دكتور.

0: عندما دخلنا إلى الجامع وجدنا أنفسنا في ساحة كبيرة.
1: هذه هي الباحة الكبرى، وهي إحدى أقسام الجامع الثلاث. إنها كبيرة المساحة، أليس كذلك؟
0: لقد ذكرت هذه المعلومة في المذكرة. على ذكر الباحة، لقد لاحظت أن العمارة الإسلامية لا تستغني عن الصحون والباحات والساحات المكشوفة بشكل عام.
1: لعل المعمار المسلم أراد بهذا أن يعبر المصلي من باب المسجد ليدخل إلى الساحة المكشوفة بالنور. بعبارة أوضح، من عبر باب المسجد فقد دخل منطقة النور والضياء.
0: فهمت. وهذه هي الباحة الكبرى، منطقة النور والضياء.
1: على ذكر المساحة، فقد صمم جامع أحمد الفاتح ليكون أكبر جوامع البحرين، ومن هنا تستنتج بأن جامع الفاتح وجهة المصلين الأولى في مملكة البحرين، بل إن تلفزيون المملكة الرسمي ينقل وقائع صلاة الجمعة من هذا الجامع الذي يحتضن الناس والعابدين في رمضان لتحري ليلة القدر. في الواقع، فإن أبرز الأنشطة الدعوية من مسابقات تحفيظ القرآن إلى مبادرات الأخوة والاحتفاليات الإسلامية تقام هنا في الجامع. ستجد أن كثير من زوار المملكة يحلون ضيوفا في هذا الجامع لروعة تصميمه وللخدمات التي تقدمها مرافقه.
0: ماذا عن مرافق الجامع؟

0: وجدت نفسي في مكتبة ضخمة تليق بمركز كبير مثل الفاتح.
1: هنا يستطيع الزوار وكل من لديه أسئلة واستفسارات حول التعاليم الإسلامية مراجعة ما تحويه أرفف هذه المكتبة.
0: وهكذا تجد الزائر يتردد ما بين الجامع والمكتبة، بين العبادة وتحصيل العلم. إنه هدف نبيل.
1: وليست المكتبة المصدر الوحيد للعلم هنا، فمركز الفاتح يحوي معهدا دينيا يحتضن مدرسة علمية متقدمة لتحفيظ القرآن وتدريس علومه. وباستطاعة أي إنسان الالتحاق بالمعهد مهما كان جنسه وعمره.
0: أعتقد أن موعد الصلاة اقترب.

0: حرما.
1: جمعا إن شاء الله.
0: دكتور؟
1: نعم.
0: لقد ذكرت لي من قبل بأن الجامع يضم 3 أقسام.
1: صحيح، دعني أعيد الشرح حتى لا تختلط المسألة عليك.
0: تفضل.
1: عندما نتكلم عن الجامع فإننا نعني هذه المساحة المباركة المخصصة للصلاة وما حولها من باحة وأماكن للوضوء.
0: جميل.
1: وعندما نتكلم عن المركز فإننا نعني هذا الصرح العظيم كله بما حواه من جامع ومعهد ديني ومكتبة ومرافق.
0: شرحت فأحسنت. قل لي يا دكتور، عرفت بأن الباحة قسم من أقسام الجامع 3، فما القسمان الآخران؟
1: مصلى الرجال، أي المكان الذي صلينا فيه للتو، ومصلى النساء.
0: مركز أحمد الفاتح في البحرين، منارة إسلامية علمية عنوانها هذا الصرح المعماري الذي يحتل موقعا مميزا في العاصمة. إن هذا يجعلني أسأل الدكتور عن البدايات وفكرة التخطيط لبناء هذا المركز.
1: في عام 1983 كانت البحرين تحتفل بمرور 200 عام على دخول الشيخ أحمد البحرين فاتحا. في تلك السنة قررت الحكومة بناء الجامع ليكون أكبر جوامع البلاد تخليدا لذكرى فاتح البحرين. وقد وضع الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله حجر الأساس للجامع في 15 ديسمبر عام 1983، وتم افتتاحه في عام 1988.
0: دكتور، بعد كل هذا الكلام والتعريف بالمركز وملحقاته، أصبح واجبا علينا الاطلاع على شيء ولو يسير من سيرة أحمد الفاتح، ألا توافقني في ذلك؟

0: ولد الشيخ أحمد في الكويت في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، ولم يستقر هناك، فقد انتقل برفقة أبيه الشيخ محمد بن خليفة إلى الزبارة في قطر حوالي عام 1762 ميلادي، وكانت تلك الانتقالة بمثابة كتابة على سطر جديد من سطور التاريخ. وحل آل خليفة في الزبارة التي استقبلتهم وتوجتهم حكاما لها.
1: وماذا كانت الزبارة في ذلك الزمن البعيد؟
0: امتدت الزبارة على مساحة مرتفعة من الأرض شمال غربي شبه الجزيرة القطرية، ومن هنا

0: تتبين موقعها الاستراتيجي الذي مكنها من أن تكون ميناء مزدهرا بتجارة اللؤلؤ. وموقع الزبارة مجاور للبحرين التي كانت وقتها خاضعة للسيطرة الفارسية، وأي قارئ لتاريخ المنطقة في تلك الحقبة يعرف أنها كانت مضطربة بالأحداث، فهي السنوات التي شهدت قيام كيانات ودول وصراع على المصالح في إقليم الخليج. لا أريد أن أغوص في التفاصيل. هو الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة،
1: واشتهر بالفاتح لقيامه بفتح البحرين.

0: أتمنى لك رحلة موفقة إلى الكويت يا جمال، لكنك لم تطل الإقامة في البحرين.
1: لي عودة إن شاء الله يا دكتور.
0: وأي المساجد ستختار للزيارة؟
1: اخترت مسجدين، من ضمنهما مسجد له علاقة وثيقة بالبحرين.
0: أي مسجد تقصد؟
1: مسجد آل خليفة، ويعود الفضل لاختيار هذا المسجد إليك يا دكتور.
0: كيف؟
1: عندما كشفت لي سيرة أحمد الفاتح اكتشفت أصوله الممتدة إلى الكويت.
0: تستطيع القول بأن الفضل في هذا لله أولا، ومن ثم لبلاة مركز أحمد الفاتح الإسلامي الذين خلدوا تاريخه المرتبط بالبحرين وما حولها على الخليج.
1: صحيح. إذن يا دكتور إلى اللقاء.
0: مع السلامة يا جمال.
2: كنتم مع مساجد

تم التسجيل في استديوهات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإشراف المهندس جاسم الموسوي وجمشيد شهزاد. مساجد لها تاريخ، قدمها لكم خالد المفيدي وحسن إبراهيم. المخرج المنفذ محمد الزاير. الإشراف العام عبد المحسن.

0: مساجد لها تاريخ من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إلى اللقاء وحلقة جديدة مع تحيات الكاتب أسامة فؤاد الشطي والمخرجة نجاة حسين.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755.

0: 5، وأمناكم الله.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته، وأن يعد أنفاسه، وأن يكون حافظا لوقته شحيحا به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
3: ما خط القلم.
5: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
3: ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
3: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
1: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية، والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
5: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب.

0: تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة 8، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيه، آلاء البناء شيخ الشعلان، إخراج فاطمة جنبر.
3: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. فبعد أيام قليلة يقبل علينا عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة. والعيد هو البهجة والفرح والمرح، ولذلك فسوف نبدأ حلقة الليلة من هنا وهناك بجولة في واحدة من أعظم مدن الملاهي في العالم.
0: كثيرون هم الإعلاميون الذين عبروا جداول تجربتي الإعلامية، ولكن المتميزين والمبدعين والمتألقين والمؤثرين منهم نادرون كندرة العطر في الزهور. من بين هذه الندرة أستاذ الإعلام والأدب والأخلاق ورمز العطاء الإعلامي وشيخ الإعلام المرئي الحديث في مملكة البحرين، والذي غادرنا وظل متواهجا في قلوبنا وأرواحنا، والذي لا يمكن لذاكرتنا الإعلامية أن تنساه أو تتجاهله. هكذا نعاه الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ يوسف الحمدان بعد أن رحل عن هذه الدنيا في 20 نوفمبر 2015 للميلاد. إنه الأستاذ والإعلامي الكبير الراحل عبد الوهاب عطا رحمه الله، الذي ترك بصمته المميزة، إذ كان يجعل من يشاهده عبر الشاشة الفضية يكن له الاحترام والتقدير حتى لو لم تجمعه معرفة شخصية به. ولد الأستاذ عبد الوهاب عطا عام 1939 للميلاد بجمهورية مصر العربية. تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ثم التحق بالعمل بالتلفزيون العربي قارئاً لنشرة الأخبار إلى جانب زملائه، منهم صلاح زكي وهمة مصطفى، ومن الإذاعة المصرية فاروق شوشة وحلم البلوك، إلى أن انضم إلى أسرة تلفزيون البحرين نهاية السبعينيات، وبالإضافة لكونه قارئاً لنشرات الأخبار ومنتجاً لمختلف البرامج التلفزيونية، تولى مهمة الإشراف على تدريب الكوادر الإعلامية في تلفزيون البحرين. وهنا يستذكر المخرج التلفزيوني أحمد إبراهيم أبو الشوك لمحة من سيرة الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا.
4: أول مرة لقيت مهستد عبد الوهاب عطا أتذكر كان في ذاك الوقت الإدارة مرشحة من كل قسم، كان تدريب كلين بمجال عمله، فرحنا على لندن في

0: معهد فيزي نيوز اللي هو معهد الأخبار، فهمين الأستاذ عبد الوهاب مسوي برنامج خاص لموظفين اللي تدربوا في بريطانيا. هو ذي الرجل محبوب لهدوءه، فمسك في إحدى البرامج اللي كنت أنا مخرجها في ذاك الوقت، دخل في لجنة الرغابة للبرامج يراقب البرامج المحلية قبل تطلع على الهواء وقبل ما نطلع هنا على الهواء. لما في آخر الأيام وقف على نقطة واحدة اللي هي البرامج الدينية، عمل لقاءات مع المشايخ الأفاضل لبرنامج رمضان، وهو من نوع البرامج هذه محبوب فيها، له نكهة يعني، حتى يعني في برامج رمضانية يعني تحس ان رمضان لا طعم، يعني الأسئلة هذه اللي يسأل في المشايخ ولا يعني مو بعبط على قولتهم بس حط سؤال ومش وخذ وقت مش لا لا لا لا، مسك برنامج تتكلم عن أمور شعبية، الأسواق، الفرجان اللي لهم باع في القوص، الطب، أشياء كثيرة. يعني الأستاذ عبد الوهاب أنا أقدر أنا أقول رحمة الله عليه، أستاذ عبد الوهاب عطا أبو شريف إنسان شامل، إن بقيت مذيع، إن بقيت يربط من برنامج وبرنامج، إن بقيت يعمل لقاءات، يعني شامل ما شاء الله عليه. الكلمة اللي ما ننساها كلنا في عمري أنا، نادر ما يقول لك باسمك أكثر شيء من حصلك، إيه يا ابني، أخبارك إيه يا ابني، عامل إيه يا ابني، يقول ما تجي فوق نشرب الشاي. طبعا كلام لي وحقيري بالكلام يعني يا ابني، أذا ما تحصل واحد يحسسك إنه مهما كان طويت عليه المسؤولية ما يتغير. سبحان الله.
1: كان الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله يتمتع بجاذبية إعلامية يستمدها من سعة اطلاعه واتساع مداركه وثرائه الثقافي الباهر الذي كان يفاجئ به زملائه في كثير من الأحيان، كما فوجئ بذلك زميله في التلفزيون مدير تلفزيون البحرين سابقا الأستاذ حسن عبد الكريم عندما كانوا في مهمة إعلامية.
2: زيارتنا لفرنسا كان سنة 1980، كان الرئيس الفرنسي بي البحرين، وإحنا فريق من تلفزيون البحرين كان علينا أن نروح باريس نصور فيلم وثائقي عن باريس في لقاءات وفي فيلم وثائقي على أساس يعرضونا وقت الرئيس الفرنسي زيارته في البحرين. كنا إحنا فريق عمل عبد الوهاب عطا، أنا كنت المصور، وكان الله يسلمك معانا بعد سلمان علي من مجلة البحرين، وكان مساعد وياي عباس سعيد. تفاجأت هناك ان عبد الوهاب عطا يعرف فرنسي، فرنسي يتكلم بطلاقه كان ما كنا نعرف، انا ما اعرف واحنا في التلفزيون، بس يوم رحنا هناك عبد الوهاب عطا يتكلم فرنسي بطلاقه ما كنا ندري، وفعلا فرنسي لغه فرنسيه كان عنده، يمكن 3 أسابيع او 28 يوم ما اتذكر، لكن الوقت كان حافل. في الصبح كان تصوير، صورنا في متحف اللوفر، في قصر فرساي، مناطق وايد رحنا يعني صورنا، ونرجع من التصوير يا مطعم يا نروح ودان عارف مسرحي شو الليدو يسمونه، وعبد الوهاب كان التيكيت ان احنا رايحين فرنسا، هذه اسم باريس، لكن مع عبد الوهاب خلى السفرة كأنها سياحية، يوديك مطعم يخليك تغير جو حق ثاني يوم. استمتعنا في السفرة، لو مو عبد الوهاب كان احنا ما صار برنامج جديد، فهاي الرحلة يعني في الذاكرة لليوم.
1: ولعله من السهل أن نقول إن الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا رحمه الله كان محبا للبحرين، ولكن حين يترجم الحب إلى الأفعال فهذا أكبر دليل على ما يكنه الأستاذ عبد الوهاب عطا للبحرين وأهلها، وبخاصة عشقه للمحرق، كما يذكر ذلك الأستاذ حسن عبد الكريم.
2: طبيعة عبد الوهاب كان في المحطة قريب من الكلكة، قريب يعني بطريقة وقت ما نروح رحلة كان يجي معانا، يحب المحرق حب شيء ما ينوصف، لدرجة أنه وقت ما كان يجي ضيف يجيب مصر الظاهرة هي ضيف البحرين، عبد الوهاب كان يودي هاي الضيف دواعيس المحرق، الآثار اللي في المحرق، مقاعم اللي في المحرق. يوم رحت أعظم له الأجر، عبد الوهاب كان جاري في الرفاع، فرحت عزيته في المحرق، سألت عياله شريف أقول ليش قعدتوا في المحرق يعني ساكنين في المحرق، قال لا الوالد موصي خلوا تعزيتي في المحرق. فأنا كنت أدري أنه يعني أحب البحرين، لكن عشقه

0: المحرك ما دريت عنه إلا عقب يوم توفى بعد أكثر يوم شريف ولدي قال لي. بالذكريات عبد الوهاب في 2004 عبد الوهاب عطى، أنا كنت مدير التلفزيون 2004 و2005، بعدين التلفزيون مكتبة التلفزيون ندوات والمحاضرات وهذه، فعبد الوهاب استلم هذيله كان يقعد في الليل بيمنتج في قسم المونتاج مع الله العالم اللي متى كان يقعد يسجل شريط رقم هذه محاضرة الفلانية، وكانوا يعرضونا أعتقد كانوا أسبوعيا ينزلون في التلفزيون هذه المحاضرات والندوات، مونتاج عبد الوهاب عطاه وتعليقه. أنا متأكد أن لو تروح حق أي واحد من اللي كانوا يا عبد الوهاب لازم عنده شيء عن عبد الوهاب كثر ما هو كان قريب منا كلنا.
1: ويستذكر الباحث والإعلامي والفنان الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري، يستذكر اهتمام الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا بالجانب الثقافي والأدبي الذي كان يشكل شخصيته بدرجة كبيرة.
2: صار هناك بيني وبين بعض الأخوان التلفزيون علاقة حميمة، واخترنا ممكن في الشهر مرة ومرتين نلتقي ونبدأ نناقش بعض الأمور الثقافية، والحكم أن أنا كنت أعزف عود وأغني، فكنا أنا والأخ أحمد عبد الله نغني أغاني قديمة، يعني أغاني لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. بعدين انضم معانا والتحق معانا الأستاذ عبد الوهاب عطا. كان الأستاذ عبد الوهاب عطا شخصية داعمة حقيقة لهذه الأجواء الثقافية. ياما سمعنا منه طبعا ذكرياته في الإعلام المصري لما كان يتدرب، لما كان يدرس، لما كان يعمل في التلفزيون المصري مسبيرو. كنا دائما نحرص انه يكون متواجد معانا لانه كان فعلا يفعل النقاش ومداخلاته الجميلة، وكان رجل يعني يدفع نحو طبعا ان الواحد يستقل وقته بما يفيد. وبالذات بالنسبة لي انا وطبعا الاخوان ايضا يعني ما يهونون كانوا يشجعوني ان انا يعني لازم اركز على الكتابه عقب ما اهتميت طبعا في الكتابه ايضا، واني اشتغل على المشاريع جديده لها علاقه بالجانب التوثيقي، وفعلا افادوني كثير وبالذات طبعا الاستاذ المرحوم عبد الوهاب عطا. الاستاذ عبد الوهاب ما انسى افضاله حقيقه الله يرحمه، تشجيعه ودعمه، وأيضا محاضراتي في جمعية تاريخ وآثار البحرين أو في مركز عبد الرحمن كانو أو غيرها من الأماكن فعاليات اللي كنت أحضرها وأحاضر فيها وأشارك فيها في ندوات وغيرها، كان يحضر ويسجل، ورجل حقيقة فاضل يعني، فخدم البحرين ما قصر عنها، نفع شبابها الإعلاميين وكثيرين تعلموا على يده أو أضاف لهم من خبرته الكثير، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة.
1: لم يكتفي الراحل الأستاذ عبد الوهاب عطا بجلوسه في مقاعد الجمهور، وإنما كان صاحب مبادرات تركت في نفوس محبيه آثارا لا تنسى، كحفلة وهابيات التي لم ينسها الأستاذ إبراهيم راشد الدوسري.
2: في 2008 كنت أنا يعني وايد مغرم بألحان محمد عبد الوهاب، فاقترح علي فكرة قال إيش رايك تدرب على مجموعة من أغاني عبد الوهاب وتغنيها في أمسية خاصة سميها وهابيات. اقتنعت بالفكرة وبدينا لما نلتقي أركز على الأغاني وسمعهم ما حفظته من أعمال طبعا لعبد الوهاب. أتذكر من ضمن الأغاني وكانت وايد يستانس عليها ويسلطن أستاذ عبد الوهاب عطا الله يرحمه، جفنه علم الغزل وجارة الوادي وعندما يأتي المساء ومجموعة والله من الأعمال. يعني اتفقت مع الأخوان في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، سميناها ليلة أمسية وهابيات من ألحان محمد عبد الوهاب وغناء إبراهيم راشد الدوسري، وبحضور الجماعة كلهم استمريت حوالي ممكن سنة كاملة وأنا أحفظ بهذه الأعمال، لأن أعمال صعبة، ولكن في الأخير استطعت أني أتمكن من غنائها وتقديمها بشكل جيد بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى العربية التابع طبعا لهيئة الثقافة، بمساعدة من رئيس الفرقة قبل يتقاعد الأستاذ طبعا الفنان أحمد الجميري ما قصر جزاه الله خير. طبعا كانت ليلة واحدة حضور منقطع النظير، السادة والسيدات الذواقين ومحبين للطرب الأصيل، كانت ليلة ما تنسي حقيقة. عقب ما انتهيت الحفلة عقب كم من يوم قعدنا مع بعض كنوع من الاحتفاء بالإنجاز، كان طبعا ايامها هو في التلفزيون يشتغل.

0: يوم الأمسيات وهابيات، اتفق مع تلفزيون البحرين أن يغطون الحفلة، تصورت من قبل تلفزيون البحرين.
1: في 20 نوفمبر من عام 2015 للميلاد ترجل الفارس عن صهوة جواد الإعلام.
2: فقد الجسم الإعلامي البحريني واحداً من أبرز أساتذته وأحد مؤسسي تلفزيون البحرين، بعد أن أمضى أكثر من 30 عاماً في العمل الإعلامي كمعد ومقدم برامج وقارئ نشرات، بالإضافة إلى منصبه الذي كان يشغله كمستشار لوزير الإعلام.
3: الأستاذ عبد الوهاب عطاء الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن عشق البحرين أرضاً وشعباً منذ أن

0: حوطي. احنا ندري انه كان هو مريض يعني، ولكن اتذكر ما كان حسسك انه في يعاني من شيء. في جلساتنا ما نسمع منه كل الكلام الطيب، كل الاخبار الزينه وكل السوالف الحلوه والذكريات الجميله، المواقف اللي الواحد ما ينساها يعني. حقيقه رجل كان وفي، ادى دوره على اكمل وجه كرجل من رجال الاعلام العرب اللي خدموا في البحرين.
1: وكما ذكر الاستاذ ابراهيم راشد الدوسري، سيبقى ذكر الأستاذ الراحل عبد الوهاب عطاء رحمه الله حاضراً في نفوس زملائه وأبنائه ومحبيه، وسيبقى نجماً في سماء الإعلام نتناقل حكايته جيلاً بعد جيل.
2: وفي هذه المناسبة الكريمة، فإن تلفزيون البحرين يتقدم بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع. كما نتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين الوفي، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد علينا جميعا هذه الأيام بالصحة والسعادة والهناء.
3: حكاية نجم. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، مريم فقيهي، آلاء البناء، شيخ الشعلان. إخراج فاطمة جنبر.
4: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
5: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
5: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف، مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
7: ليش أجد نفسي دائما مصرة على رأيي، حتى لو كان هذا الرأي خطأ، وأعرف في داخلي فعلاً أن رأيي خطأ؟ أتمسك بموقفي وكأن درع أحاول أني أحمي به نفسي. كم مرة ومرة انتهت نقاشاتي بصمت الآخرين أو بابتعادهم عني. أحاول أني ما أكون بهذه الصورة، عنيدة ومتعصبة لآرائي، وكأن رأيي هو الحقيقة المطلقة اللي ما تقبل أي نقاش. لكن ليش يا ترى يصعب علي أني أقوله بكل بساطة نعم ربما أنا على خطأ؟ هل هو خوف من أني أظهر بموقف الضعيفة أمام الآخرين مثلا؟ أو يمكن لأني لا أريد أن أتنازل عن رأيي حتى لو كان الثمن علاقتي بالآخرين؟
6: لنبدأ معاً.

0: هذا تأمل حقيقي وواعي منك. التعصب للرأي والعناد يمكن أنه يكون توجيهات دفاعية تمثل حاجز نحاول عبره حماية أنفسنا. ترى من المهم أن نسأل نفسنا عن سبب تمسكنا برأينا حتى لو كان هذا الرأي خاطئ. هل هو خوف من أن إحنا نظهر بصورة ضعيفة؟ أم أن هذا ارتباط بشعور السيطرة؟ هل إحنا نبغى نكون مسيطرين وما نبغى نغير كلامنا بس لحب السيطرة؟ فهذه الأسئلة مهمة أن إحنا نسأل نفسنا إياها عشان نعرف إذا كنا متعصبين للرأي وعدنا عناد أو لا. ترى قلة من الناس يقدرون يواجهون هذه النقاط ويعترفون بها. إن إحنا نكون واعين بهذه الأمور هذه خطوة جدا جيدة نحو التغيير. استمر في التأمل الذاتي واستمر في سؤال نفسك عن أسباب التصرفات. من المهم إنك أنت تتعلم شلون تتراجع خطوة إلى الوراء وتقبل فكرة إن العالم مليء بوجهات النظر المختلفة ومو دائما لازم أحد يكون على صواب، ممكن يكون على صواب وممكن يكون على خطأ. وتذكر إن أمور مثل التواصل الفعال والتعاطف مع الآخرين كلها أدوات تساعد على تعزيز العلاقات وتقليل حدة النقاشات.
1: أدركت اليوم فعلاً أن التعصب لرأيي ما راح يساعدني أبداً على التطور أو النمو في حياتي، بالعكس راح يعيقني في فهم العالم بشكل أوسع وأعمق. طبيعي أن كل شخص له وجهة نظر مختلفة، وهذا لا يعني أن رأيي أقل قيمة، بل يعني أني فعلاً قادرة أني أتعلم كل مرة شيء جديد من الآخرين. أنا قوية بما يكفي لتقبل الاختلاف، وأنا فعلاً إنسان ناضجة ومستعدة بأن أكون أكثر تسامحاً وأكثر حكمة وأكثر تقبلاً لآراء الآخرين ومواقفهم.

0: لنبدأ معا. إعداد وتقديم نسرين معروف مع الدكتورة هدى الراشد. لنبدأ معا. إخراج محمد نعمة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الإقضبية في حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين.
2: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية السعودية تواصل تقدمها على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله، مشيدا بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد أليستر لانغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.
1: وخلال لقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تشهده العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من نماء وازدهار متواصل في كافة المجالات بفضل الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، لافتا سموه إلى الحرص المتبادل على الدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك نحو أفاق أكثر رحابة وخلق فرص مستقبلية على الصعيد كافة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثانية في دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس.
1: وفي مستهل الجلسة وبمناسبة نجاح موسم عاشوراء رفع المجلس أسميات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على حرصه ورعايته الدائمين للشعائر الدينية بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمرجع إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية. وأعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة وتوفير كافة سبل النجاح والمقومات المطلوبة لهذه المناسبة. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين بمنشآت القطاع الأهلي في نسخته 41.
2: وخلال الاجتماع جرى بحث الاستعدادات الأولية لإقامة الحفل في شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم خلاله تكريم فئات عمالية مرشحة من قبل منشآتها في مختلف مواقع العمل.

0: والإنتاج بمملكة البحرين، إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل والمنشآت المتميزة في توظيف المواطنين. شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية للجانب الوزاري من أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بحضور السفير جمال فارس الروعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
1: وألقت سعادتها كلمة مملكة البحرين خلال أعمال المناقشات العامة للمنتدى، حيث أكدت أن مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي تسهم في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة عبر تبني نموذج تنموي قائم على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة توصيل البعائث البريدية.
1: وفي هذا السياق أكدت سيدة فاطمة عبد الله ضاعن وكيل الوزارة للنقل البري والبريد أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات البريدية وتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة وجودة.
0: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية. صرح بذلك المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية مشيرا إلى أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 17 متهما منهم 15 متهما محبوسا واثنان هاربين. وقد نظرت المحكمة القضية في حضور محامي المتهمين الماثلين وقررت التأجيل لجلسة 22 من يوليو 2026.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: البحري.
1: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب.

ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم. ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فتح إيلياء، فتح بيت المقدس، هي المدينة التي تنشدها القلوب وتلتذ بالنظر إليها العيون وتشتاق إليها النفوس لما لها من المكانة العظيمة في نفوس البشر أهل الإيمان أصحاب رسالة الإسلام منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة. هي مملكة السماء التي استقبلت أنبياء الله في ليلة خلدتها صفحات الأيام ليقفوا صفاً واحداً يمثلون الغاية من إرسال الذات الإلهية إياهم إلى أهل الأرض، ومترقبين إمامهم المصطفى الذي جاء على متن البراق ملبياً النداء ومؤدياً بهم صلاةً تتفتح بعدها أبواب السماوات السبع ويلتمع معراجها لمسير خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. القدس زهرة المدائن وعروس الممالك على مر العصور، هي درة فتوحات المسلمين، مسرى النبي الكريم، والقبلة الأولى، والحرم الشريف. كانت مدينة القدس تعرف باسم إيلياء قبل الفتح الإسلامي لها في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان هذا الفتح العمري نقطة التحول التي أحدثت الفارق في تاريخ المدينة، وباتت أنوار الإسلام تتخلل جنباتها إلى يوم الدين. بعد الفتوحات التي طالت نواحي الدولة البيزنطية، ازدادت قوة تأثير المسلمين التي انطلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليتسلم الشعلة المهدية من بعده خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. كانت تلك النواحي تستشرف فاتحاً يحافظ على كيانها ومكانة سكانها، فمنهم من فتح أبوابه للمسلمين اعترافاً بقوتهم وأخلاقهم التي أدت إلى دخول الكثير من رعايا المناطق المفتوحة في الإسلام حباً ورغبة. ومن تلك المناطق من أبى إلا ملاقاة سيوف المسلمين التي كانت رحيمة بهم مقارنة بسيوف الأمم السابقة التي ما إن كانت تتغلب حتى تطغى على أهل البلاد التي تحتلها وتسوم أهلها سوء العذاب دون التفات لأي معنى من معاني حرمة الإنسان، كما فعل الساسانيون في القدس حين غزاها الإمبراطور الفارسي شهرباز وغيرهم من الغزاة على مر العصور. إلا أن الفتح الإسلامي للقدس كان درساً للبشرية. بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك وهزيمة الروم التي جعلتهم يعدون أيامهم الأخيرة في الشام، تحلقت جيوش المسلمين حول إيلياء بيت المقدس التي يعلم المسلمون

في نفوسهم لها من القيمة العظيمة والمكانة العليا. وكان على صهوة جيش المسلمين من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، أمين الأمة وسيف الله المسلول. أمامهم أسوار القدس التي رفضت الانصياع لحكم المسلمين. في تلك الأثناء استعد هرقل للرحيل، تاركاً القدس دون أي مساندة عسكرية. فبعد هزيمة اليرموك أصبحت قوات الدولة البيزنطية توصف بالمتواضعة في مقابل جيوش الفتح الإسلامي. إلى ذلك تولى بطريرك القدس صفرونيوس تعزيز المدينة بعد أن سمع بسقوط المدن البيزنطية في يد المسلمين الواحدة تلو الأخرى، فأيقن بأن الدور قادم على القدس لا محالة. فقام بتحصين المدينة جيداً بحاميات كي تكون مستعصية على أي اعتداء خارجي، بيد أن المسلمين فرضوا حصاراً حولها لمدة 4 أشهر حتى تستسلم المدينة ويتم فتحها دون ضربة سيف. وهذا ما كان. أدرك بطريرك القدس إصرار المسلمين على فتحها، وقد بلغته رسل المسلمين بما تعارف عليه قادتهم منذ عهد النبوة حين فتح البلدان من دعوة أهلها إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية وإلا فسيوف مشرعة للقتال. وافق صفرونيوس بطريرك القدس على تسليم المدينة بعد تنفيذ شرط واحد كما تمليه عليهم شريعتهم. اشترط صفرونيوس مع بطاركة القدس حضور خليفة المسلمين بنفسه ليتسلم مفاتيح المدينة المقدسة. أرسل قادة الجيش إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة يخبرونه بما آلت إليه الأمور وبشرط بطريرك القدس صفرونيوس. طلب عمر المشورة وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض لذهاب الخليفة عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس بنفسه، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل عند رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالذهاب إلى القدس. مضى عمر بن الخطاب في طريقه من مدينة رسول الله مرتديا ثيابا متواضعة كما اعتاد، ممتطيا راحلة وصلت به إلى منطقة الجابية، ومن هناك انطلق بصحبة كبار القادة إلى أبواب بيت المقدس، وفتح بطريركها أبوابها لخليفة المسلمين الذي ذكرت أوصافه في الكتب المقدسة شكلاً وهيئة. ومكثوا يرتقبون كيف سيعاملهم هذا العربي المسلم، هل سيعاملهم كما كانت تعاملهم الأمم السابقة؟ وجاءت وثيقة لم تعهدها القدس من قبل من غاز ظفر بمفاتيح مدينة وبسط عليها السيطرة. وثيقة حفظت حقوق أهل القدس وأديانهم وأمانهم وأمانتهم، فلا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص من صلبانهم ولا من أموالهم شيء. ومن أراد الخروج من إلياء مع جنود الروم وحامياتهم فهو آمن، ومن أراد المكوث ودفع الجزية فهو آمن، وله الحق بالمتاجرة والزراعة، فالمدينة تبقى ملكا لهم وإن كانت محمية بدولة الإسلام. إنها العهدة العمرية، وثيقة حقوق الإنسان التي شهدت لها البشرية قبل وجود منظمات العصر الحديث. كان لتلك الوثيقة صداها الذي ظل مدوياً في أروقة الحضارة والتاريخ،

0: وبها ظل أهل القدس يدينون الولاء للمسلمين طيلة فترة حكمهم، لما رأوه من شيم العدل والتسامح التي يأمر بها دينهم الحنيف. بعد توقيع العهدة العمرية وشهادة كبار القادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذاً بيده بطريرك القدس نحو ما بالمدينة من مقدسات، يذهب به إلى كنيسة القيامة وتدركه هناك صلاة الظهر، ويؤديها في فناء الكنيسة الجنوبي رغم طلب البطريرك لعمر بأن يصلي في مكانه بداخلها. فأخبره عمر بأنه إن صلى بها فسيتخذها المسلمون مسجداً وسيخسر النصارى بذلك كنيستهم. مشهد يمحو ذكريات الاضطهاد والبغضاء التي أصابت القدس جراء الصراع الديني منذ قرون متلاحقة بين اليهود والنصارى وبين الفرس والروم. وتذهب جموع الفاتحين يترأسهم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب إلى المسجد الأقصى المبارك، ملتقى أنبياء الله، وبنفسه يقوم عمر أمام أهل إيلياء بتطهير المسجد وتشريفه مما لحق به من الأذى على مر السنين، ليبقى مسرى الحبيب المصطفى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين شامخاً عزيزاً، ويشهد على عصور العدل والسماحة لتروي أروع الملاحم والقصص في سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة أن احنا نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الأصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

لكن فتحت عين وغضت عنك انظار. اذا قلبك يبي غير انا متشرف بثوبك، نسيتك وانقضى عهدك.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة

0: من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
1: تصور لو خلت

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الخلق المذموم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكبر ومشتقاته من التكبر والاستكبار، وجميعها متقاربة في المعنى. فالكبر ألصق بالخلق الباطني، وهو خلق في النفس دال على الاسترواح

والركون إلى رتبة فوق المتكبر عليه. فمتى اتصف المرء بهذا الخلق يقال في نفسه كبر، فإذا ظهر هذا الخلق في العمل وفي السلوك الصادر عن الجوارح كان تكبرا واستكبارا. وفي قول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بيان لحقيقة الكبر المتوعد عليه بالعقاب، قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وبطر الحق أي رده وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق، كما قال الآلوسي في روح المعاني. وهذا الملحوظ جيد من الآلوسي، فإننا لا نرى الاستكبار يذكر إلا للذم، ولذلك ورد في أسماء الله تعالى المتكبر، كقوله تعالى: العزيز الجبار المتكبر. ولم يرد في حقه سبحانه وتعالى المستكبر، لأنه طلب الشيء بغير استحقاق، والله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق لصفة المتكبر. فكل من طلبها من الخلق كان طالبا لما لا ينبغي له، فيكون متعديا مستحقا للذم والعقاب. وكثيرا ما يرد وصف الاستكبار في القرآن الكريم بأنه استكبار بغير حق، وقد يفهم من ذلك أنه تخصيص لبعض أنواع الاستكبار بكونها بغير حق، مما يشعر بوجود استكبار بحق. وقد علمنا أن هذه الصيغة لا تأتي إلا للذم. وقد أجاب ابن عاشور رحمه الله عن هذا الإشكال في تفسير قوله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، فقال: وقوله بغير الحق حال لازمة لعاملها، إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق. فيكون قوله بغير الحق زيادة بيان للمعنى دل عليه لفظ الاستكبار. والاستكبار باعتبار المتكبر عليه، كما قال سعيد محمد في بحثه عن أسباب هلاك الأمم، قسمه إلى ثلاثة أنواع: الاستكبار على الله سبحانه وتعالى بالترفع عن عبادته وعن الإذعان لأوامره ونواهيه، وهذا أشنع أنواع الكبر، وهو مثل كبر فرعون الذي ادعى الربوبية واستنكف أن يكون عبدا لله جل وعلا. قال تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. والنوع الثاني من الاستكبار التكبر على الرسول.

الرسل من جهة الترفع عن الانقياد للبشر مع معرفة صحة ما جاءوا به كحال عامة الأمم المكذبة للرسل الذين قالوا كما قال الله تعالى أبشر يهدوننا. وهناك كذلك التكبر على سائر الخلق باستعظام نفسه واحتقار الناس والترفع عليهم والإباء عن الانقياد لهم ولو كانوا على حق،

0: نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والاستكبار يقع ببعض الألفاظ كالعلو، قال الرازي: أعلى أي استكبر وتعظم وبطر. ويقع الاستكبار بمعنى العتو، وهو الاستكبار مع مجاوزة الحد. أما الطغيان فأصله مجاوزة الحد في العصيان، وأما البغي فتجاوز الحد في الكبر والتجبر. كفانا الله وإياكم شر الاستكبار والعلو والعتو والطغيان والبغي. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.